0: والآداب
1: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: جماليات.
2: جماليات.
3: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات في موسم جديد، مرحبا بكم على موجات الأثير. إذن ككل لقاء نجتمع إما بفنان أو بباحث أو بشخصية من الشخصيات الثقافية والفاعلة في الساحة التشكيلية التونسية خاصة. ولقاءنا اليوم باش يكون مختلف نوعا ما، هو لقاء مع أحد الشخصيات الثقافية دعني أقول في الساحة التشكيلية التونسية، ومتابع جيد للساحة التشكيلية ولكل ما يحدث بها، وهو نوعا ما دعني أقول مجمع للأعمال الفنية، صاحب رواق ويمارس الفن التشكيلي منذ سنوات وله خبرة في المجال. سي لطفي عنون، مرحبا بك.
4: مرحبا. دونك لطفي عنون، خريج معهد قرطاج الرئاسة. أنا عندي دبلوم في تصميم المجوهرات، ثم بشوية بشوية دخلت عالم الفنون التشكيلية. كان جاري سي رضا العموري الله يرحمه كان عنده رواق الفنون الجميع، فنون في المنزه السادس. كنت ديما نتردد عليه، كنت ديما نحضر في المعارض اللي يقيمها. دخلت من معناتها وليت نمشي كامل المعارض في كامل تراب الجمهورية، في تونس، في المرسى، سيدي بوسعيد، ندور عليهم الكل المعارض. بشوية بشوية كونت هكا أصدقاء فنانين وبديت مشواري هكاك. كنت نقتني ساعة ساعة، نلقى حاجة تعجبني نقتنيها، إلى أن ولينا نعملوا جلسات هكا في بيتي. كانوا يجيوا يشوفوا الأعمال متاعي، يجيبوا لي أعمال.
3: الزملاء هذوما ولا الفنانين؟
4: الفنانين.
3: سي لطفي، يعني خلينا نقولوا معناها أنت بداياتك كانت تدريجية، كنت في عالم الفنون لكن من وجهة أخرى، من وجهة التصميم، ربما تمارس الرسم، رسم معناها تصاميم المجوهرات. وشيئا فشيئا معناها بحكم الاحتكاك وإلا تجربة الجوار مع سي رضا العموري والجاليري الخاص الذي كان يتواجد بالمنزه السادس، صار الاحتكاك كذا، وتدريجيا أصبحت احنا خليني نقول نعرفوك مجمع الأعمال الفنية، ونعرفوك معناها حاضر تقريبا في جل المعارض الفنية والتي تقام سواء في الفضاءات الخاصة أو في الفضاءات العمومية، ونشوفوك تواكب معناها عن كثب الساحة التشكيلية وتخالط الفنانين وتلتقي بهم، وربما راك على بينة بأهم المراحل اللي يمروا بها الفنانين التشكيليين سواء في الورشة أو من خلال المعارض. وإحنا نقوله سي لطفي كونه معناها العين تتعود بشوية بشوية على الأعمال الفنية وتتدرب.
4: وليت موردو، وليت ديما نحب نشوف المعرض، ديما نحب نعرف شكون الفنان باش يعرض، ديما نتبع نشوف الفنان هذاك شنو جديد متاعه، شنو صدى المعرض متاعه.
3: إلى أن وصلت إلى عالمك الخاص سي لطفي، معناها وليد أنت بذاتك معناها تنتج أعمال فنية، وما معناها أعز مثال على هذا هو المعرض الذي أقمت 2015 بفضاء صديقة نحلة الكولاجي. أنت سي لطفي كيفاش دخلت معناها العالم هذا؟ دخلت له خلينا نقوله من باب الكبير، لكن كيفاش معناها جاتك الجرأة وانطلقت في تجربة الرسم؟
4: أنا في سنة 2005 بدأ نشاطي وكونت مرسم في بيتي، حيث كان كثير من الفنانين يجيوا بحذايا، منهم الجزائري أحمد اسطنبولي كان كل سنة يجي لتونس، كان يجي بحذايا يقعد في المرسم تاعي ويخلي لي أعمال. خذيت من عنده اعمال وخذيت صدى كبير الاعمال هذيك، وعملت بها معارض في جربة في تونس كذا، كنا معناتها كانوا مطلوبين برشا الاعمال.
3: يعني انت تقتني الاعمال ومن بعد تروج لها عن طريق اقامه المعارض. باعتبارك انت زيد سي لطفي، خلينا نقولوا جالريست، لكن مساله
4: الرواق،
3: اي صاحب رواق، مساله الرواق نرجعوا نحدثوا عليها من بعد ربما اكثر. دونك تقوم بعمليه الاقتناء. سي لطفي، شنو ما ربما اهم المعايير التي يتم حسبها اقتناء الاعمال الفنيه؟ ميزا باغ معناها الرغار اللي أصبح متدرب، النظرة اللي أصبحت لديك من عالم الفنون التشكيلية اللي أنت مواكبه تقريبا، نشوفوك معناها من الوجوه المعروفة في الساحة واللي تواكب مغير حتى ما تتخلف على حتى معك تقريبا.
4: أنا كنت نواكب ونقعد مع الفنانين ومع الكريتيك دار، مع الصحفيين، نسمعهم يحكيوا على المعرض هذاك، نسمعهم شي يحكيوا على الفنان هذاك، وانا بدي نسالهم سؤالات باش ما يبداش عندي غموض على كيفيه الخدمه نتاع هذاك وعلى الفنان هذاك كذا كذا. دونك ولات عندي معرفه، بديت بشوي بشوي نتكون حتى وليت عندي عين، وليت نعرف، وليت معناتها ما عادش نغلط في الحكم على كل عمل وعلى كل فنان،
3: ولا في لمسة الفنان زاد وليت تعرف
4: بالضبط. اي بالضبط، فهمت. وديما وليت نحب نشوف الفنان شنو جديد، شنو الصداع، شنو معناتها خدمته مطلوبه مش مطلوبه، يبيع ما يبيعش، فهمت. هذاك الشيء اللي زاد اعطاني اكسبيريونس،
3: فهمت،
4: تجربه كبيره. فهمت. بعد في عام 2008 حاولت مرسم في المرسى، وليت عندي معرفة في المرسى. المرسم تاعي كان يجيب حليا لمين ساسي، حمادي بن سعد. لمين ساسي خدم المعرض متاعه في 2010 وقت عند سي حمادي الشريف الله يرحمه، خدموا في خدموا في المرسم تاعي وقتها في المرسى. كان يجيب حذايا، عندي مرسم كبير، يجي يقعد نحضر له اللوحات نتاعه ونحضر له كذا. وطبعا كان كي يخدم كنت انا نشري نقتني
3: بعض المجموعة، يعني كنت ممكن
4: اول من يقتني احسن الاعمال.
3: يعني كنت منفتح سي لطفي، لم تكن معناها ذلك ربما المجمع المنغلق على ذاته، ولي عملت ورشة والورشة كانت مفتوحة للفنانين. يعني كان واناتولي مفتوح
4: مفتوح، كانوا كثير من الفنانين يجيوا، أصحاب لمين ساسي وأصحاب حمادي بن سعد، سيرتو لمين ساسي كانوا معناتها عنده جمهور كبير. كانوا يجيوا غاديك، وكان حتى معناتها يجيوه بعض من المقتنين يجيو يشريو من عنده غاديكا، فهمت. كان ديما كنت ديما معناتها صاحبي، هو كان حتى جاري في السكنة، كنت ديما
3: معنى على علاقة جيدة به، وتعرف مرسمه، وتبعت ربما مساره والتطورات التي معناها لقتها تجربة لمين ساسي وتجربة حمادي بن سعد.
4: كان من أول الفنانين المطلوبين في تونس لمين ساسي، كان عنده صداع كبير.
3: شهادة،
4: فهمت، ولا
3: شهادة تاريخية.
4: بيسير بيسير. بعد المرحوم حبيب وعبانة، لمين ساسي خاطر كانوا هما الاثنين يخدموا مع بعضهم. لمين ساسي ولت الناس كل هات لمين، هات لمين، ايش عندك لمين،
3: يتنافسوا على اقتناءات عمل. لكن احنا سي لطفي لهنا كما كنت حدثت لي انت في الكواليس، كونك المواكبات هذه خليتك بون توا ركزت على زوز اسماء بارزه، لكن انت زياراتك قلت كونك بحكم التجربة واللي تعرف اللي فما ظهور فنانين جدد في الساحة التشكيلية. والفنانين هذو ما ينقسموا إلى صنفين، صنف يحاول البحث عن الطريق مازال يلوج على مساره وعلى توجهه على تموقعه داخل تاريخ،
4: هما عندهم في ديهم معناتها ينجموا، أما مازال ما خذيش ثنيته، مازال يخمم في التجريدي ولا في الكذا ولا في كذا ولا في الرسم ولا، فهمت، خاطر عندهم متكونين هما. مازال يلوز في طريقه
3: في
4: النوعيه اللي باش يخدمها.
3: اي في النوعيه اللي باش يخدمها. وقلت فما فنانين اخرين اللي هما يواكبوا موضه الزمان الحاضر.
4: اي بالضبط. اي بالضبط.
3: ولا نكره الفن يكون أي وليد الزمن الحاضر.
4: بالضبط بالضبط. اي
3: اي. وفي هذوما الاثنين سي لطفي قلت ايضا كونوا الفنانين هذوما احيانا يجي ويستشيروك بخصوص طبيعه الاعمال التي يمكن ان تروج اكثر في السوق.
4: بالضبط. يوريوني اعمالهم يقولوا لي شنو رايك هكا ننصحهم يا تخدم على الكاغذ يا تخدم على
3: التوال.
4: فهمت.
3: يستشيروك حول
4: حتى على الاحجام حتى. فهمت. والالوان ساعه ساعه نقول لهم لا بدل الالوان ما تخليش الوان كثير غامقه فتح في الالوان. فهمت. باش تبدا العين مرتاحه كي تشوف اللوحه. ونقول لهم زاده ما تكثروش من الرسوم خلي اللوحة مرتاحة وإلا كبروا في اللوحة معناتها ما تبداش أونكومبري.
3: يعني سي لطفي وكأنك أصبحت لديك دراية بما هو حاصل في السوق معناها وبما معناها كل ما يحدث من تطورات على مستوى التجارب الإبداعية والتشكيلية سواء معناها المترسخة في تاريخ الحركة التشكيلية وإلا جديدة. وكأنك تلعب دور الوسيط بيناتهم الاثنين تحاول باش تكون معناها توفق بين زوز أدوار هذه بحكم تجربتك بحكم خبرتك بحكم خبرة العين اللي وليت تعرف متطلبات السوق معناها وما يقتضيه الاقتناء. دونك الخبرة هذه الكل هي اللي خليت ربما الفنان يجي ويستشيرك. لكن أنا عندي سؤال وماذا بيا نسمع وجهة النظر متاعك فيه. مش كاين الفنان لهنا أصبحت متطلبات السوق هي اللي تحدد مساره التشكيلي ولا لا؟
4: صحيح. هو يبدا فنان معناتها ما برزش ماهوش مثل الفنانين البارزين مشكل. فهمت.
3: اللي ضرب اسمه
4: ولا ضرب اسمه هذا هو.
3: أي.
4: يبدا يحب نصيحه ويقول لي شنو اللي معناتها يتباع اكثر شنو اللي يمشي اكثر. فهمت. ونقول له انا اخدم في النوعيه هذه وانا حتى ناخذ من عنده لوحه ولا زوز يعجبوني نكون. فهمت.
3: أيوة. الشرقة رصيد متنوع من بعد تحكي لنا عليه. رصيد سي لطفي وتحكي لنا زيادة على تجربتك وولوجك عالم الممارسة التشكيلية. لكن قبل ذلك دعنا نمر إلى هذا الفاصل ثم نعود.
1: نقطة ضوء.
3: قاعات العرض وأشكال الصناعة الثقافية. تعد قاعات العرض من الفضاءات الأساسية التي تساهم في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وباعتبارها حلقة وصل بين الإبداع الفني والجمهور. قد لا يقتصر دورها على احتضان الأعمال الفنية وعرضها فحسب بل تهدف عملية العرض إلى المساهمة في إنتاج القيمة الثقافية والاقتصادية للأعمال الإبداعية. ومن هذا المنطلق ترتبط الاستراتيجيات التواصلية لقاعات العرض الفني ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الصناعة الثقافية التي تقوم على توظيف الإبداع والمحتوى الثقافي لإنتاج خدمات ذات قيمة ثقافية واقتصادية. وتشمل الصناعات الثقافية والفنية مجالات متعددة من بينها الفنون البصرية والنشر والموسيقى والسينما والتصميم والحرف الفنية وغيرها من الأنشطة القائمة على الإبداع. تكتسب قاعات العرض أهمية خاصة داخل هذه المنظومة لأنها توفر للفنانين مجالا حيويا لتقديم إنتاجاتهم الإبداعية والتعريف بمساراتهم وتجاربهم الفنية، كما تتيح للجمهور إمكانية اكتشاف الأعمال الإبداعية وتتيح التفاعل معها بما يعزز المشاركة الثقافية ويمتن العلاقة بين الفن والمجتمع. تساهم هذه الفضاءات أيضا في خلق فرص جديدة للفنانين لإبراز منتجاتهم الإبداعية من خلال تيسير الوصول إلى المقتنين والمؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، وذلك من خلال المعارض والفعاليات الفنية التي تؤمنها قاعات العرض. يمكن للعمل الفني أن ينتقل أيضا من كونه إنتاجا إبداعيا فرديا إلى منتج ثقافي قابل للتداول والتثمين، ويقصد بالتثمين الثقافي تحويل تلك القيمة الرمزية والجمالية للعملية الإبداعية إلى قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة مع الحفاظ على خصوصيته الثقافية. وفي هذا السياق تلعب قاعات العرض دورا مهما في بناء السوق الفنية وتنشيط حركة تداول الأعمال الإبداعية، كما يمكنها أن تساهم في دعم الاقتصاد الإبداعي من خلال تنظيم المعارض والأنشطة الموازية كالورشات والندوات والبرامج التربوية. ولا تقتصر وظيفتها على العرض والتسويق، بل تشمل أيضا معطى الوساطة الثقافية والتعريف بالفنانين والتيارات الفنية المختلفة. وتصبح بذلك قاعات العرض فضاء لإنتاج المعرفة الفنية وتبادل الخبرات وبناء الشبكات المهنية، كما تساهم في إقامة علاقات بين الفنانين والمؤسسات الثقافية والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص. ومن جهة أخرى، وفي عصر التحول الرقمي أصبح هذا المعطى عاملا مهما في تطوير وظائف قاعات العرض، فقد أتاحت الوساطة الرقمية والمنصات الافتراضية إمكانية توسيع دائرة الجمهور والوصول إلى متلقين خارج الحدود الجغرافية لقاعات العرض، كما أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتجارب الغامرة أدوات جديدة يمكن توظيفها في تقديم الأعمال الفنية والتعريف بها. ويفتح هذا التحول الرقمي آفاقا جديدة أمام الصناعات الثقافية، وذلك من خلال تطوير نماذج مبتكرة للإنتاج والترويج والتوزيع والاستثمار الثقافي. في خضم كل هذا، تساهم قاعات العرض أيضا في دعم السياحة الثقافية، خاصة عندما ترتبط برامجها بمواضيع وأطروحات جمالية في علاقة بالهوية المحلية والتراث الفني المعاصر. ومن هنا فإن إدارة قاعات العرض الحديثة تتطلب الجمع بين الرؤية الفنية والإدارة الثقافية والتسويق والتواصل الرقمي، كما تتطلب تطوير استراتيجيات واضحة استقطاب الجمهور وتنويعه وتشجيع المشاركة الثقافية وضمان استدامة الأنشطة. تبرز أهمية هذا الدور أيضا وبشكل خاص في دعم الفنانين الشباب والممارسة الفنية الجديدة، ومن خلال ذلك توفير فرص العرض والتكوين والتواصل.
1: نقطة ضوء.
3: نعود مستمعينا ومستمعاتنا ومتابعي برنامج جماليات إلى لقائنا اليوم، بعد تقديم لمحة ربما حول أدوار الرواق الفني في صناعة الهوية الثقافية أو صناعة ربما استراتيجيات الترويج للأعمال الفنية من خلال قاعات العروض. وبطبيعة الحال هذا معناها الطرح الذي يتزامن مع استضافة ضيفي اللي هو سي لطفي عنون باعتباره مجمع أعمال فنية وصاحب رواق. أي وصاحب رواق. سي لطفي، إذا كنا نتحدث عن تفاصيل ربما إقناع الأعمال الفنية وكيفية التجميع إلى آخره، لكن ونحن اليوم نراك تواكب الساحة التشكيلية عن كثب وتواكب تغيرات منظومة الإبداع وبروز أصناف فنية جديدة، وأنت على بينك من كل طبعاً. هذا هل ترى أن هذا التحول تواكبه فعلا قاعات العرض الفني سي لطفي، وأنت ربما من صاحب القاعات خليني نقول الحية اللي تصير فيها هي قاعة وورشة ومرسم يستقطب الجمهور تتفاعل فيه؟
4: عندي زواري وعندي الفنانين متاعي، وتو في كل فترة إن كانت عقد أو أقل تتواجد نوعية جديدة من الفنانين التشكيليين الذين يأتون بتجارب جديدة. هناك من يجد حظه ويبرز ويصبح له جمهور يتبعه، وهناك من لا يجرأ على إقامة معرض شخصي. لذلك هناك من يتبع مضة الزمان، وهناك البعض متأملين إلى أن يجدوا طريقهم، وأنا أرى بأن المستقبل به مفاجآت. ما نتسمى اللي يمشيوا في
3: خلينا نقول مضة الزمان،
4: مضة الزمان بلا
3: كل متاع الوقت تجريد.
4: أي. وثم اللي يبدأ أكاديمي يحب الابستراكسيون، يحب كما قرا في المعهد كما علموا الاستاذ نتاعو ياخذ يقول لك انا نمشي سيونتيفيكمون نمشي كذا كذا
3: بمعايير علميه حتى في مجال التجريد معناها يواكب
4: المقاييس العلميه
3: مقاييس اللون والضوء والتركيبه الكلاسيكيه وفما اللي

0: يشوفها أول مرة بقى يقعد يتأمل، يشوفها المرة الثانية المرة الثالثة، بشوية بشوية تدخله في مخه الخدمة هذيك ويولي يلوج عليها. فهمت؟ معناتها
1: موجود هذا،
0: موجود. لا لا موجود موجود. أنا بيدي عندي الشيء هذايا، معناتها نشوف الحاجة من الأول، نقعد نتأمل نفكر، نشوفها المرة الثانية المرة الثالثة نولي مقتنع بها، نولي ناخذها، نولي نحكي مع الفنان صاحبها، ونولي معناتها نحكي وهكا زيد نقص
1: يعني بني دور العين هذيك.
0: دور العين بيان سور،
1: العين اللي تتدرب وتولي تعرف لا لا. متطلبات السوق، وهي بدأتها تتدرب على نوعية معينة من الأعمال الفنية. يعني لهنا نقولوا احنا الفنان دائم الحضور ربما هو الأكثر طلب في سوق الفن.
0: حتى الزباين متاعي يجيوني للرواق يتفرجوا يتفرجوا يتفرجوا، بعد يقول لي به خليني هاني شفت خليني نعمل فكرة، بعد يرجع مرة أخرى يقول لي هذاك نحب نعود نشوفه، ويحكي ويسأل على الفنان متاعه وكذا. معناتها بشوية بشوية تدخله في مخه ويقول لك هذاك
1: يكون كان
0: هذاك. أي يبدأوا معاه مثلا بنته وزوجته وكذا، يقولوا له لا بابا هاو هذايا هاو هذايا هاو هذايا، يقول لهم لا هذاك نحن
1: معناها.
0: وبعد جمع ولا أسبوعين يكلمني في التليفون يقول لي اللوحة هذيك كل مرة نشوف فيها حاجة، يقول لي كل مرة نروح نحطها قدامي نقعد نتأمل فيها، وكل مرة جدي كوبر كيك شوت كل مرة. فهمت؟ هذيك الحاجة الباهية في نفرح أنا وقتها، نقول أغزر كيفاش هو يقرأ في اللوحة وعجبته، ومعناتها إليه
1: يتأملها بنفسه. من هنا سي لطفي تغير المصطلح، ما عادش نحكي على الفنون التشكيلية وصرنا نتحدث عن الفنون البصرية. لأن عملية الالتقاء والتلقي، عملية الالتقاء باللوحة معناها كمعطى فيزيائي تكون عن طريق حاسة البصر، وهنا يقعد الإنسان ينظر ويتأمل ويتكون له الخلفية ثم يأتي للاقتناء. وانت كنت تذكر قلت لي يجيب زوجته وبنته، بعد يقول لا ذيك معناه وكأنه جابهم باش يقنعهم بالاختيار المسبق نتاعه، وبطبيعة الحال بالخلفية، لأنه الناس توا ولا سوق الفن ربما ما عادتش عشوائية، ولينا نلوجوا في الأسماء اللي هي أكثر رواجا، واللي هي كيا بيرسيستي اللي صنعت تاريخها ولا حفرت البصمة نتاعها في السوق. اي سي لطفي في خضم كل هذا انت بشويه بشويه معناها لقيناك من صاحب ورشه مفتوحه، من متابع عن كثب معناها للساحه التشكيليه، من مروج، ما نحبش نقول هنا كلمه معناها بائع، مروج للاعمال الفنيه، وخاطر الترويج في حد ذاته هو ترويج لتجارب، ترويج لفكر، ترويج لوجهه نظر، ترويج لبعد جمالي، ترويج لقطعه من تاريخ الحركة التشكيلية في تونس. معناها والترويج ليس ترويج العمل في حد ذاته، لكن تتروج لأسماء أيضا فنية، وبحكم أنك متابع كل هذا معناها كون عندك رصيد، خليني أقول رصيد بصري، اللي هو تخمر تخمر تخمر، وبعد سنوات صرنا نراك تعرض أعمالا فنية. خليني نتحدث توا أو نتعرف على سي لطفي الفنان التشكيلي، كيف انطلقت سي لطفي تجربتك في مجال العرض الفني وولوجك إلى هذا العالم؟ الورشة أنت ديما عندك ورشة.
0: أي أنا معناتها من 2005 بدأت التجربة متاعي، بديت
1: من 2005
0: من 2005 عام 2000 بديت كمقتني، بديت نخالط الفنانين، بديت نحكي معاهم، بديت نتفرج في قاعات العرض، في الأروقة، في المعارض. ثم في 2005 التجربة بتاعي بدأت في 2005، كان عندي المرسم هذاك، كان يجيب حذايا فنان أحمد اسطنبولي، فنانين من تونس، منهم المرحوم هادي النايلي، برشا برشا فنانين. فهمت؟ كانوا يشتغلوا قدامي، وكنت نعاونهم أنا في باش نعدي الفرني، ولا باش نعدي اللون الأولاني، ولا باش نعدي
1: الطبقة الأولى معناها ولا الخلفية.
0: ومن بعد
1: تلامس معناها المادة بشوية بشوية،
0: هذا هو. ومن بعد دخلت انا جاتني الفكره نتاع الكولاج نتاع

0: احرف ومتاع التلصيق على التوال وكذا.
1: لكن
0: بديت
1: انت سي لطفي قلت لي
0: اي
1: انا بديت نلم هكا في
0: اي
1: في الاوراق، معناها
0: مالا اي
1: عمليه
0: نعم
1: ربما
0: ناش دباغين نلم لي زافيش، نلم لي جورنو،
1: مهم.
0: نلم اي نلم. كانت ديما عندهم كل لافيش دو فيلم، عندهم لي زافيش بوبليسيتير كذا. انا مره حتى مشيت المحرس وخذيت لافيش نتاعهم وعملت عليها لوحه، وكانت من احسن اللوحات اللي خدمتهم. كان الفون بتاعها ازرق، كانت فيها حروف هكا اصفر واحمر واخضر ملونه برشا، وكانت نجحت من احسن الاعمال اللي عملتها. وبعد كي وليت في المرسى وليت معناتها يجيوني برشا غاديك فنانين. كانت حتى ثم الرواق افستو نتاع ميكائيل الطلياني، جات مره شافت الخدمه نتاعي قالت لي لطفي كاسكو تو في، قالت لي سي اكسيلون كو تو في. معناتها زاد تشجعتني. ومره زاد ثم جيانا وقت عملنا معرض في ايام المتوسطيه في نابل، قالوا لي جيب عملنا معرض لوحات الرواق نتاعك، لوحات اللي عندك. عملت معرض وقتها غاديكا في نابل في القلة. كانت معناتها الفنانين الكل اللي عندي حطيتهم، من جملة حطيت لوحات نتاعي أنا. جات وقتها كريتيك دار طليانية استدعاوها اسمها جيادة، دارت في المعرض. وبعد جات كلمتني ما تعرفنيش اللي أنا فنان غاديكا، قالت لي لاميور اوفر اللي ثم هنا، قالت لي لامين ساسي وهذايا اللي عامل الكولاج. قلت لها سي مو، قالت لي برافو برافو. فهمت؟ من وقتها عطتني شحنه، من وقتها خذيت ثقه في روحي، وليت نخدم ووليت جافونس.
1: يعني دربت عين وعملت محاولات، معناها ما دخلتش هكاك عالم الابداع مباشره، لا عملت تجارب، عملت معناها مريت بعديد
0: اي مشيت بشوي بشوي
1: ثم أيه. اصبحت تمارس معناها فن، خليني نقول فن الكولاج
0: بالضبط. مكثر معناتها كبار الفن في تونس يشافوا الاعمال نتاعي قالوا لي برافو، قالوا لي واصل.
1: باهي سي لطفي، حدثنا على معرضك نتاع 2015. اذا انطلقت تجربه الكولاج.
0: أيه.
1: كيف اعددت لي هذا المعرض؟ شنيا فكرته؟ وعلاش العرض في فضاء صديقه بالذات؟ وقداش احتوي من عمل أيه. فني؟
0: أيه.
1: وشنيا ربما التوجه اللي حاولت تتخذه انت في هذا المعرض غير الكولاج؟
0: والمعرض هذاك كانت الاعمال نتاعي خدمتها عن مدة 5 سنين ولا 7 سنين. معناتها أول معرض جماعي عملت، أول معرض شخصي عملته. أول معرض قبل عرضت في أيام المرسى هذيك، أيام العبدلية.
1: أي يعني كانت عندك مشاركات جماعية سيارة. سواء
0: أي.
1: في تظاهرات فنية وإلا
0: في البرنتون ديزار في المرسى. أي. وقتها ما أنا خاطر المرسى نتاعي بحذا العبدلية، بحذا بالي العبدلية، عرضت فيه كل ربيع الفنون هذيك يعملوا معرض نشارك معهم. من بعد قلت له، قلت يلزمني باش نوري خدمتي بالقداء نعمل معرض كبير،
1: معرض خاص.
0: خاص عملت معرض وقتها في فضاء صديقة. والله ما عندي
1: ما تتذكرش العنوان تاع
0: اي عرفت فيه قرابة 42 عمل.
1: أي.
0: من معناتها من احجام صغيرة معناتها 20 على 25 حتى الاحجام كبيرة معناتها 60 على 80 وحتى 70 على 90. معناتها
1: يعني ربما الخصوصية هي نوعية الأحجام
0: نوعية
1: اللي اشتغلت
0: الأحجام.
1: عليها. وربما سي لطفي، هل أتى الاشتغال على معناها بتقنية الكولاج؟ أنت كنت تحكي وتلم معناها الأوراق المتناثرة من هنا وهناك، ربما أحيانا أوراق مكتوبة مطبوعة، أوراق مهترئة مرت عليها معناها أثار الزمان، تشريها من الأوراق المستعملة، وديزافيش كما كنت تذكر. دونك كل هذا كان معناها الرصيد نتاعك، لكن انت كنت تشتغل على قلت الاحجام الصغيره والاحجام الكبيره. هل هناك فرق ربما، او ما هو الفرق بين تاثيث فضاء صغير الحجم؟
0: انا كي نبدا في خدمه معناتها اللوحه ساعه ساعه تبدا صغيره، ومن بعد نشوفها مشيت فيها الخدمة بالقداء نولي نحطها على إسباس أكبر، على فضاء أكبر.
1: تكبرها معناها نكبرها. كانت تبدأ بالإسكيس الصغيرة.
0: أي. نكبرها، وكي نبدأ في خدمة متاع لوحة من الأول ما نعرفش على روحي فين باش نمشي، في كيفاش باش تكمل.
1: يعني تنطلق في غمار التجربة
0: وتبدأ. وتولي هي اللوحة، هي تطلب كل لون، هي تطلب كل شكل، هي تطلب كل فضاء، فهمت؟ نولي نتبعها سيونتيفيكمون، نتبعها معناها علميا،
1: يعني نتبعها بشوي بشوي. نسميوها مغامرة سي لطفي علون الفنان. معناها مع اللوحة أنت تنطلق في تجربة ما تعرفش بنهايتها. وتبدأ معناها العينك اللي تدربت على الرؤية بشوية بشوية تساهم في معناها التركيبة متاعها. أي سي لطفي
0: هذوما معناتها لميت قرابة 45 لوحة وهزيتهم علقتهم وكذا. نهار اللي الافتتاح متاع المعرض جات مولات الرواق صديقة دخلت عملت واو، قالت لي صافي لونتون ما شفتش معرض بال معناتها بالابداع هذا، قالت لي صافي غران بليزير، قالت لي بالحلاوه دي، هي قالت لي هكا.
1: فهمت؟ في منحى الكولاج، خلينا نقولوا لانه الكولاج هو معناها ظهر خاصه مع الحركه التكعيبيه اللي بداوا باللي برومي كولاج
0: في 60
1: اي باللي برومي كولاج نتاعهم، ومن بعد ما نلقاوش معناها لقى رواج كبير. ربما عندنا السي ابراهيم العزابي اللي نتوجه له بالتحيه من هذا المنبر، هو يعتمد الكولاج، لكن الكولاج بطريقه ربما معناها مكثفه. لكن الكولاج نتاعك نحسهم هكا افونغارديست سي لطفي. وكونهم
0: انا زاد شفت حتى قلت لك حمادي بن سعد الله يرحمه كان يجيب حذايا ويعمل الكولاج نتاعو، يعمل وقتها بشكاير السيمان وبعد يدهن عليهم
1: في فتره من الفترات كان يعتمد.
0: معناتها شفتوا كيفاش يلصق وخذيت عليه فكره التلصيق وكذا. اما انا مشيت في معناتها انا ماني مصمم مجوهرات، مشيت في كل الحاجات الصغيره هكذا، كيفاش نحط الفص، كيفاش نعمل منه، كيفاش نزيد اللون هذا، كيفاش معناتها
1: التصميم معناها
0: صغير، معناتها كيما عباره باش تخدم ان بيجو. فهمت؟
1: اكيد
0: هذاك التوجيه نتاعي مشى.
1: اوكي، بالمناسبه هذه نهديو لك معناها نغم الحصه ثم نعود
0: ان شاء الله.

0: الدرويش.
1: نعود إذن بعد هذا النغم الموسيقي للطفي بوشناق لنواصل حديثنا الشيق مع ضيفي سي لطفي عنون. لطفي عنون الذي كان يحدثنا عن مشوار تكون اللوحة الفنية في اختصاصه، واختصاص معناها الكولاج اللي أصبح يتميز به، وذلك في أولى المعارض التي قامها برواق صديقة بيجامارت سنة 2015. هذا المعرض الذي يصفه ربما بأنه نقطة البداية ونقطة الانطلاق في مجال الممارسة التشكيلية، وهذه النقطة اللي كان يجمع فيها ربما سي لطفي بين الجانب الحرفي باعتباره مصمم معناها مجوهرات، وما تتطلبه هذه ربما الخصوصية من دقة في الأداء والإنجاز، وبين ما صارت تتطلبه اللوحة الفنية في مجال الكولاج من دقة. سي لطفي، حدثنا ربما عن هذه التجربة أكثر. قلت لي كنت ننطلق ونغامر مع اللوحة ونشوف متطلباتها، أي من بعد كيفاش تعرفها معناها وصلت إلى المنتهى أو لا؟
2: عندي زملاء كنت
1: بيان انتوري
2: بالضبط. كان حتى سي الحبيب بوحوال الله يرحمه كان يجيب حذايا، وهو اللي عاوني باش في اختيار الالواح في المعرض نتاع صديقه عام 2015.
1: معناها هو ربما الذي قام بتوجيه
2: في التيتر نتاع اللوحات، انت وجهني. ديما انطوري بالفنانين، انا ديما عندي صحابي وعندي جماعه نخدم معاهم، نشري لهم كذا، كانوا يجيو يشربوا بحذايا قهوه، يجيبوا لي الاعمال الجديده، يشوفوا اعمالي. دونك كنت بيان انطوري، هذاك علاش برزت وكانت خدمتي معناتها علميه وصحيحه، ما كانتش عندي فيها نشاز، فيها انكومبرومون. تشوف العمل نتاعي العين ديريكت ترتاح، معناتها تلقى ما تتفرج. انا يجيوني ساعه ناس يشوفوا اللوحات نتاعي يقعدوا يتاملوا، معناتها مش كل اللي يمر مرار الكرام، لا، يقعد يقرا في اللوحه، يقعد يحكي معاها، يقعد يقول لي كيفاش. حتى عراقيين جاني حتى مره المدير معهد في هذيك في المنار، هو عراقي، وجاب لي حتى مره
1: معهد فنون خاص،
2: اي جاب لي حتى السفير العراق كان بحذاه، جابوا تفرجوا في المرسم تاعي وعجبهم وخذوا من عندي لوحه. فهمت؟ كنت
1: يعني فما اقبال. انت كان هكا نحب نقولوا على لوحاتك اللي ولو اني معناها خرجت في بعد مخاض كبير، تجربه مخاض، معناها اصبحت تنتج اعمال ابداعيه وتقول لي انا العين ترتاح. العين ترتاح هي احد ربما اهم المكونات، معناها الركائز التي يقوم عليها انتقاء الاعمال الفنيه، لاننا ما احوجنا باش العين ترتاح في اقتناء الأعمال. بس لطفي هنا باش نحاولوا نرجع شوية، وانطلاقا مما كنت تذكر أن العين معناها ترتاح مع العمل الفني، نرجع للرواق. أنت كمجمع ثم كمنتج الأعمال الفنية، أعمالك معناها تخلطت ربما بأعمال المجمعة، أبرز الأسماء اللي تنتقيلها وعليش الأسماء هذه سي لطفي، وتحدثنا شوية على الرواق.
2: هو دور الرواق الناجح أن يقيم الأعمال قبل عرضها، إذا يجب التعامل مع الفنانين المعتبرين والبحث عن الفنانين الصاعدين، ثم تقعد جلسات عمل واختيار الأعمال، ثم يقع تصوير اللوحات واستدعاء الصحافة إلى ذلك. الرواق دوره أن يجيد في اختيار العروض وتنوع المعارض من تجريدي أو حفر أو فن معاصر وغيرهم، لأن كل رواق له زواره، ولكي يجدوا في كل عرض شيء جديد ومبهر ترتاح له العين.
1: كل رواق عنده زواره، كيفاش سي لطفي؟ علاش كل رواق عنده زوار؟ هل هو من قبيل تفرقة ولا من قبيل معناها التوجه المعين ولا؟ لأنه الجالغيست خلينا نقوله صاحب الرواق هو شيئا ما يحدد
2: بالضبط
1: قطعة من التاريخ، خلينا نقوله أكس معناها زمني من تاريخ البلاد في مجال فنون التشكيل.
2: وكل رواق عنده الفنانين متاعه يخدموا معاه ويعرضوا عنده ديما، فهمت؟ ما كل ما يعملوا معرض شخصي يعمل فك الرواق هذاك، فهمت معناتها؟ وكل رواق عنده النوعية متاع العروض متاعه.
1: معناها كأنك تقول هنا سي لطفي وأنه الرواق يتجه أكثر إلى دعني نقول بين الأسطر إلى الجانب الربحي، معناها كان نقول كل رواق عنده فنانيه المعروفين، معناها اللي في الواقع رواق يلزم يكون مفتوح أمام الجميع، يلزم يكون مفتوح أمام تجارب الناشئة زادة، يغامر كان ما يغامرش الجالغيست مش يقعد يخدم معناها في شيء ويكرر في نفس الشيء. التجارب الأخرى وين تلقى حظها؟
2: لا هو ثم نحكيو على الأروقة اللي عندهم فنانيهم، مثلا كل فنان يعمل معرض كل عميل في الرواق هذاك، ولكن صاحب الرواق ديما يطلب منه جديد، ديما يشوف الأعمال متاعه قبل ما يعرضها ويختار الأعمال اللي باش يعرضها، فهمت؟ إذا كان ما عندوش جديد في خدمته ما يعملوش.
1: وهذا معه. فيه شيء من الحد من حرية التعبير.
2: هذه بعض الحريق، هذه ثم رواق نشوفه يخدم هكا، فهمت؟ وهو الرواق هذايا تلقاه يعمل 3 ولا 4 عروض في السنة،
1: معرض
2: مش شيء معرض، مش كل مش 3 جمعات وكل شهر،
1: يقتصروا على فئة معينة لأنه
2: على 4 ولا 5 فنانين،
1: لأنه الغاية خليني أقول بين الظفرين تجارية.
2: ثم الأروقة الأخرين كل شهر عنده عرض، عنده فنانين جدد، عنده يخدم على تام مثلا يعمل معرض جماعي يحطك التام هذاك يخي ياخذ من ابرز الفنانين، تلقى عنده مثلا معرض ب20 فنان.
1: لكن ايضا صاحب الرواق لازم يروج لي كل ما هو ثقافه تشكيليه جديده كما كنت تحكي سيادتك، معناها ولو انه الرواق نتاعك هو مرسم تحول الى رواق، لكن لهنا ده من دوره زيادة باش يروج للفنان، يروج له لا فقط عبر ربما إقامة علاقات وإلا دعوة المقتنين وإلا المعجبين وإلا محبي هذا الفنان أو ذاك، بل هو يلزم يستدعى الصحافة ربما يفتح المجال أمام توجه الفنان، أمام الفترة التاريخية وإلا المراجع البصرية اللي يخدم عليها الفنان.
2: يستدعي الصحافة للدعاية، وحتى قبل المعرض يجيوا الصحافة ويشوفوا
1: يروج لهذه التجربة يكتبوا عليها.
2: يكتبوا عليها بيصير
1: وحتى خبر إعلامي، معناها ماناش طالبين الكتابة المخصوصة ولا القراءات الكبرى المعمقة هذيك خاطر نتركوها.
2: بور فير دي بروي لك المعرض هذاك. وتو ما نساوش ثم زاد برشا فنانين تو ما عادش يعرضوا، فنانين يبيعوا بالمرسم نتاعهم، فنانين معروفين اللي خذوا صدايا في البلاد، فهمت؟ ما عادش يقول لك انا خليني نخدم وعندي معناتها الكليونات نتاعي، عندي شكون يجيني وكذا، وحتى يبيعوا حتى في الخارج، فهمت؟ يخرجوا حتى لبرا يبيعوا ويعملوا معارف، دونك تلقاهم يبيعوا في معناتها في المرسم نتاعهم في ديارهم، فهمت؟
1: وهنا حد ربما من رواج العمل الفني، لأن العمل الفني مجهول باش يتشاف، ما يتشافش في حلقة ضيقة، باش يتشاف على نطاق واسع، معناه وكأنهم خرجوا من التاريخ لغاية ربحية بحتة. هذايا من هذا المنبر معناه ربما هو وجهة نظر خاصة نعيبوه على بعض الفنانين، لأن العمل الفني جعل ليرى ويروج ويساهم في بناء معناها ربما النظرة العامة للعمل عمل الفني. شكرا لك اذا سي لطفي على كل ما قدمت وعلى كل ما فتنا به واللي هو مهم جدا. كلمه اخيره، شنو هو جديدك سي لطفي يا عطاير؟
2: والله الجديد
1: حضرش في معرض جديد،
2: انا طبعا تجربة جديدة. انا الرواق خذالي وقتي برشا، معناتها ديما
1: احكي لنا على موقع الرواق وين باش يكون توا رسميا، معناها كيف سيخرج لحيز الوجود؟
2: في المنزه، توا في المنزه، في المنزه الخامس.
1: اي اعطيت شو اسم الرواق ولا مازلت؟
2: هو رواق عنون للفنون،
1: رواق
2: عنون ارت جاليري.
1: اي
2: فهمت، عنون ثم موجود في الصفحه، عنون ارت جاليري. توا انا واقف عليه، ثم عندي زادة بنتي وولدي زادة
1: المشعل
2: علمتهم، اي هما بيدهم زادة ولات عندهم كوليكسيون، ولاو يجي وياخذوا من عندي، يقولوا لي كل الارتيست هذاك الفنان هذاك كان جاب لك حاجات خلي ناخذوهم احنا، ولات عندهم رصيد، ولاو يعرفوا الفنانين فهمت. يجيوا ساعه ساعه يلقاو بحذايا سي الحبيب بيدا، يجيوا بحذايا يلقاو يحكيوا معاه، ياخذوا من عنده،
1: يبنيوا فكره.
2: اي فوالا، يبنيوا فكره و...
1: يعني وكانه معناها هالتواصل بين الاجيال. شكرا لك يا سي لطفي على كل ما افدتنا به. هكذا نصل معكم مستمعات ومستمعي برنامج جماليات الى نهايه لقائنا اليوم. نتوجه بالتحيه لكامل فريق التقني الذي رافقنا، ودمتم اجمل المستمعين.
0: جماليات،
3: جماليات، جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل. إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، تشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد،

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. فكرة تضيء
2: وسؤال يفتح الأفق.
1: محاضرة فكرية
2: نصغي فيها إلى ما وراء الكلمات.
1: محاضرات فكرية. فكرة تقال ووعي يتشكل.
2: محاضرات فكرية
1: أسبوعيا مع سفيان العرفاوي. حين يصبح الإصغاء
2: بداية للتفكير.
3: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة. ننتخب في كل مرة محاضرة ونحاول أن نقدمها على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم الدكتور فوز البدوي أستاذ الدراسات اليهودية سيحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. وستكون المحاضرة في جزئين. نستمع إلى الجزء الأول.
4: الموضوع الذي سنعالجه اليوم وهو موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، والغاية في الحقيقة هي ليست محاضرات أكاديمية تخصصية، وإنما سد فراغ لدى عموم المستمعين وعموم التونسيين والمستمعين من غير التونسيين أيضا والمشاهدين، في موضوع يحتاج إلى أن يكون لمن يهتم به بعض المعرفة خصوصا في جانب محدد، وهو موضوع هذه المحاضرة الأولى، وهو الجانب الديني. هذا الصراع هو صراع معقد، سياسي وعسكري وتاريخي واقتصادي وسياسي، ولا يمكن أن نهتم بكل هذه الجوانب. فقط أردت اليوم أن ننظر في جانب معين، وهو الجانب الديني في هذا الصراع. لماذا هذا الجانب الديني؟ لأنني بحكم متابعتي لهذا الموضوع، وهذا أمر يشاطرني فيه الكثير من المهتمين والخبراء في هذه المسائل، هو أن هذا الصراع على الأقل في جانبه الإسرائيلي يسير بوتيرة جنونية نحو الصفة الدينية. فتقريبا منذ 65 سنة، يعني تقريبا منذ السبعينات، إسرائيل تسير بطريقة جنونية نحو التدين ونحو اليمين الديني بكيفية يبدو أنها لا تعرف تراجعا. وإذن هذا الجانب يحتاج منا أن نفهم لماذا هذا الجانب الديني يسير بهذه الوتيرة المتسارعة والجنونية في إسرائيل، وهل لهذه الوتيرة أثر ما في مستقبل هذا الصراع وفي إدارة هذا الصراع. يعني ما أقوله وأؤكد مرة أخرى أنه لا ينفي جوانب الأخرى للصراع ولا أهميتها، ولكن بحكم الاهتمام وبحكم ربما التخصص، فإنني إذن أود أن ألفت نظر السادة المشاهدين إلى هذا الجانب الذي سنتناوله بالتفصيل. سأقسم هذه المحاضرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو سيتحدث عن ما نسميه بنشأة الحركة الصهيونية والجانب الديني في هذه النشأة، في هذه القصة. لا يمكن فهم ما حدث في إسرائيل منذ 67 بالأساس وحتى منذ 48 بدون فهم نشأة الحركة الصهيونية وجانب الجانب الديني المتخفي في مرحلة أولى في هذه الحركة، وكيف سيظهر شيئا فشيئا إلى أن يصبح من حركة هامشية أو حركة على هامش الهامش إلى حركة ذات مشروعية، ثم إلى حركة مهيمنة داخل الحركة الصهيونية أو الصهيونية التي سنسميها بالصهيونية الجديد. ثم القسم الثاني سنتحدث فيه عن هذه العلاقة بين أو منزلة الدين داخل المشروع الصهيوني ابتداء من قيام إسرائيل في 48 وصولا إلى حدود 67. القسم الثالث من العمل سيهتم بآثار النكسة بالنسبة للعرب أو آثار 67 بالنسبة إلى الجمهور اليهودي أو الجمهور الإسرائيلي بالذات، وهذه الحرب التي ستقلب كثيرا من المعادلات ومن طرق التفكير ومن طرق إدارة الصراع بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي الواسع ذي التوجهات الدينية. ثم سنقف بعد ذلك في المرحلة الحالية وتقديراتي الشخصية فيما يتعلق بما هو بصدد الوجود أو الحدوث في إسرائيل اليوم، والذي هو يمكن أن يساعدنا على قراءة مستقبل ما لهذا الصراع في السنوات القادمة. إذن أبدأ بالقسم الأول. القسم الأول يتعلق كما قلت باليهودية بنشوء الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية لنقول أنه اليهودية قبل التعرض إلى الحركة الصهيونية، اليهودية إلى حدود القرن الثامن عشر، اليهودية ديانة عرفت ركودا لم تعرفه ديانات كثيرة. هذا الركود استمر منذ ما يعتبرونه إذن الشتات وصولا إلى القرن الثامن عشر. الديانة اليهودية هي ديانة تسير بوتيرة مونوتون، يعني وتيرة ضعيفة متكررة روتينية، يغلب عليها ثلاثة تيارات. أولا الهلاخة، يعني الفقه. اليهودية الوسيطة إلى حدود القرن الثامن عشر هي يهودية فقهية، يعني اليهودي حياته هي في ما الذي يجب أن أفعله، ما الذي يجب أن لا أفعله. فمن هذه الناحية هي ديانة انصبت كل إنتاجها أو سنصب كل إنتاجها تقريبا نحو هذه الجوانب الفقهية والتي تسمى بالجوانب الهلاخية. ولكن إلى جانب هذه الهلاخة كان هناك تيار آخر، يتعلق بما يسميه بوجود حركة مشيحانية. حركة مشيحانية بمعنى هذا الأمل المشيحاني في مجيء المشيح، تسميه المصادر أو النصوص اليهودية بالمشيح هباء أو المسيح الذي سيأتي. وإلى جانب هذا التيار المشيحاني المستمر طوال التاريخ اليهودي كان هناك أيضا تيار آخر نسميه بالتيار الصوفي أو التيار القبالي. فهذه التيارات الثلاثة، القبالية والمشيحانية والهلاخية، هي كانت تقريبا كل مظاهر حياة الجماعات اليهودية، سواء تعلق الأمر بالمشرق أو بأوروبا بشرقية أو الغربية. إذا لم تعرف تعرف اليهودية شيئا اسمه حركة النهضة مثلا التي عرفتها أوروبا. هذا التاريخ كما قلت البسيط الذي ليست فيه اهتزازات كبيرة سيعرف أولى اهتزازاته فيما يعرف بحركة الأنوار اليهودية. الأنوار اليهودية كلنا يعرف أن القرن الثامن عشر هو عصر الأنوار، الأوفكليرون بالألمانية، اللايتمنت باللغة الإنجليزية. وهذه الأنوار التي كان معقلها في ألمانيا ستحرك سواكن اليهودية التقليدية التي سنسميها باليهودية الربانية. هذه اليهودية القديمة نسميها إذن باسم التيار الغالب، وهو التيار الرباني الذي استقرت له الأمور تقريبا منذ أن انحسرت الحركة القرائية أو الحركة الانشقاقية داخل اليهودية. هذه إذن الحركة الأنوار اليهودية التي ستنشأ وسط حركة الأنوار الألمانية ستسمى بحركة الهاسكالا. الهاسكالا أو جاية من لهاسكيل، يعني من أن يكون الإنسان يعني في ذهنه يعني أشياء فيها جانب من العقلانية إلى آخره. هذه الحركة حركة الهاسكالا أو حركة الأنوار اليهودية ستعرف قيام حركة إصلاح داخل اليهودية التقليدية أو اليهودية الربانية. وزعيم هذه الحركة الإصلاحية داخل اليهودية سيكون بدون شك ما كان يسميه اليهود في ذلك الوقت بسقراط برلين، اللي هو موشي مندلسون. موشي مندلسون على عكس ما يفهم لم يكن إصلاحيا بالمعنى الراديكالي للكلمة، ولكنه كان يريد المحافظة من جهة على التقاليد أو عفوا على الأحكام والشرائع اليهودية مع تهذيبها وتجديبها، كان يبقى يريد أن يظل أورتوبراكس كما يقال، ولكن في نفس الوقت أراد أن يدخل جرعة من التحديث على الديانة اليهودية، أن يخرج الإنسان اليهودي من الجيتو وأن يشارك في هذه الحداثة وأن يخرج من عالم الأحبار المغلق إلى عالم المثقف الحديث، ويقبل بأن يكون مواطنا في دولة ألمانية كامل الحقوق. إذن مع ظهور فكرة المواطنة وفكرة في القرن يعني في القرن الثامن عشر، إذن المحاولة الأولى الإصلاحية كانت مع موشي مندلسون. كان يرى أن الحل بالنسبة إلى يهود أوروبا ويهود العالم هو في أن يكونوا مواطنين داخل دولهم كاملي الحقوق، وهذا يتطلب من اليهودي الألماني واليهودي الفرنسي واليهودي الإنجليزي أن يقوم بعملية مراجعة لمدى عدم التطابق بين يهوديته من ناحية وبين مقتضيات هذه المواطنة وهذا الاندماج في المجتمعات، الاندماج الكلي في المجتمعات التي يقيمون فيها. وكان هناك ثمن يجب دفعه، وكان موشي مندلسون مستعدا لدفع هذا الثمن في حدود لم يكن مثل سبينوزا، ولكن على كل حال هذه محاولة للبقاء داخل اليهودية من ناحية والخروج إلى العالم الحديث، ولكن في سياق المواطنة الألمانية وفي سياق المحافظة كما قلت على هذه اليهودية. سيكون لابوجي يعني ذروة هذه الحركة الإصلاحية هو ما سنعرفه في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما انتقل مركز الثقل أيضا إلى الولايات المتحدة الروحي والفكري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعرف ببيان بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية في 1881. وهذا البيان ذي النقاط الثمانية يلخص جوهر هذه الحركة الإصلاحية، وهو الذي يعتبر في على الأقل في نقطته السادسة الخامسة والسادسة نقطتي يهمون في هذه المحاضرة أو في هذه هذا الموضوع، وهو أن اليهود الإصلاحيون لا يعتبرون فلسطين وطنا يجب الرجوع إليه أو مكانا يجب الرجوع إليه. فكرة العودة إلى فلسطين هي فكرة لا معنى لها. وأيضا قلت في هذه البنود خصوصا البند الخامس والسادس هناك رفض مطلق من الحركة الإصلاحية للمشروع الصهيوني. إذن هذه الحركة الإصلاحية سيقابلها على الجانب الأيمن منها نوع من اليهودية الجديدة أيضا التي ستسمى باليهودية الأرثوذكسية الجديدة. لأول مرة سيظهر مصطلح اليهودية الأرثوذكسية في هذه الفترة في مقابل المشروع الإصلاحي لموشي مندلسون، وسيقوم به إذن الفيلسوف ورجل الدين الأرثوذكسي الجديد اللي هو شمشون رافائيل هيرش، والذي سيحاول القيام بعملية تجديد داخل اليهودية مع التمسك أكثر من الحركة الإصلاحية بهذه الجوانب الدينية التي يراها جديرة بالحياة في عالم حداثي، ولكن يدفع بهؤلاء اليهود إلى دخول عالم الحداثة. وسيكون شمشون رافائيل هيرش هذا الذي ممثل الحركة الأرثوذكسية الجديدة مناهضا للحركة الصهيونية وللمشروع الصهيوني، وسنرى بعد ذلك إذن أسباب العامة لرفض هذه الحركات للمشروع الصهيوني بشيء ربما من التفصيل. على اليسار من الحركة الإصلاحية ظهرت الحركة الصهيونية، ولكن بودي هنا أن ينتبه السادة المستمعون والمشاهدون إلى أمر أساسي، وهو أن الحركة الصهيونية كانت حركة هامشية ليس فقط في هذا السياق، وإنما أيضا في سياق آخر سنراه، وهو سياق ما يعرف بالمسألة اليهودية أو المشكلة اليهودية اللي كتب فيها كارل ماركس كتابه الشهير. كان هناك اقتناع لدى مجموعة من الصهاينة، سنرى يعني تيودور هيرتزل ربما هو أشهر العنقود، ولكن ليس هو في الحقيقة الممثل الحقيقي لنشوء هذه الحركة. تم نقاش المسألة اليهودية في الحقيقة في تلك الفترة داخل الأوساط أوروبا الشرقية، داخل الأوساط نسميها الأوساط الاشتراكية بشكل عام، وكل تقريبا الأوساط الاشتراكية كانت تعتبر أنه حل هذه المشكلة الدينية يجب أن يكون في أفق اشتراكي، في أفق ما يعرف بحل مشكلة الطبقة العاملة. لم يكن المشروع الصهيوني إلا جزءا يسيرا داخل هذه المحاولة، محاولة التيارات الاشتراكية لحل ما يعرف بالمعضلة أو بالمشكلة اليهودية. إذن كانت هي أيضا على هامش الهامش. كل الصراع تقريبا كان موجودا ما نعرفه موجود في ما نصوص التي كتبها لينين في المسألة القومية مثلا في نقاشه لحركة البوند الصهيونية. إذا لم تكن الحركة الصهيونية هي الحركة الأولى التي حاولت أن تحل المشكلة اليهودية، ولكنها هي الحركة الأولى التي حاولت أن تخرج بهذه المشكلة اليهودية خارج هذا الأفق الاشتراكي والعمالي إلى آخره، والبحث عن حلول خارج البلدان التي يوجد فيها يهود أوروبا. هذا أمر كان يلخصه الماركسي اليهودي بوروخوف، كان يقول أنه بالنسبة لليهود أو ما يسميه بالشعب اليهودي هو هرم مقلو، هو عبارة عن بنية فوقية بدون بنية تحتية، فهذه لكي يكون هذا الشعب سويا كبقية الشعوب فيجب لهذا الهرم المقلوب أن يجد وضعه الطبيعي، أي أن يوجد لهذه البنية الفوقية، لهذه النخبة، لهذه الفكر إلى آخره، قاعدة مادية وهي الأرض. فالحركة إذن الحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل ستدفع كما قلت هي على هامش الهامش، ولكن هذه التي كانت على هامش الهامش ستتحول شيئا فشيئا إلى قلب ما يعرف اليوم بالصراع العربي الإسرائيلي، وسنرى بطبيعة الحال كيف تم هذا. بالنسبة لتيودور هرتزل، تيودور هرتزل هناك أحداث شخصية مر بها تغطيته لحادثة دريفوس الشهيرة، والتي أوصلته في الحقيقة إلى نتيجة، وهو أن فكرة اندماج اليهود في أوروبا أو في الشعوب الأوروبية هي عملية فاشلة، وأن الحل هو في البحث عن وطن يعيش فيه اليهود. لم يكن لتيودور هرتزل رغم بعض الثقافة التقليدية الدينية البسيطة أي فكرة لحل هذه المشكلة داخل السياق أو داخل الخلفية الدينية. هناك خطأ شهير ارتكب في ترجمة كتاب تيودور هرتزل اللي عنوانه بالألمانية يودنشتات، وهو دولة اليهود. هناك ترجمات كثيرة خاطئة لهذا الكتاب لم تصحح تقريبا إلا في السنوات في العشرية الأخيرة، وهو أن عنوان وترجم هذا الكتاب بعنوان الدولة اليهودية، مع أن تيودور هرتزل في حله أو في تصوره لحل المشكلة اليهود في أوروبا كان يبحث عن دولة لليهود وليست دولة يهودية، بمعنى كان يبحث عن مكان يعيش فيه اليهود، وليس مهما أن يكون هذا المكان هو فلسطين بالضرورة. ومن هنا جاءت كل ذلك الحديث الذي تعرفونه عن بحث عن الأرجنتين كوطن بديل أو ليبيا أو أوغندا، ومشروع أوغندا وافق عليه يعني حركة المزراحي الذي هي جزء من الذين انضموا إلى هذه الحركة، المؤتمر يعني بال في في في في سويسرا في المؤتمر الصهيوني الأول. إذا لم يكن لدى هذا الرجل تركيز أساسي حول فلسطين كمكان لإرجاع اليهود إليه حسب التصور الذي سيكون بعد ذلك في مع تطور النقاشات داخل الحركة الصهيونية. يعني تقريبا ما فعله تيودور هرتزل شبيه من بعض النواحي بما ظهر في سنة 1947 في مشروع محمد علي جناح في الباكستان. محمد علي جناح كان يبحث لدى انفصاله عن رغبته في الانفصال عن الهند وعن المؤتمر الهندي وخلافه مع زعيم المؤتمر الهندي أنذاك المهاتما غاندي، كان يبحث عن دولة للمسلمين، أي دولة ممكن أن يعيش فيها المسلمون وليست دولة إسلامية، لأن هذا التحول سيظهر لاحقا مع حكم الجنرال ضياء الحق. إذن بالنسبة للحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل كانت الرغبة هي في إنشاء وطن يعيش فيه اليهود دون تمسك خاص بفلسطين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن تيودور هرتزل في هذا المشروع فكرة البحث عن وطن هي سابقة لتيودور هرتزل. في الحقيقة ظهر في القرن 18 داخل الأوساط الدينية، وهذا اللي قلت أنني سأتحدث في الحقيقة عن الجوانب الدينية للموضوع. في القرن الثامن عشر كانت هناك أصوات شاذة داخل الحركة، داخل حركة الأحبار أو داخل الحركة الربانية التقليدية أو اليهودية التقليدية. من هذه الأصوات شخصيتين أساسيتين سيكون لهما أهمية كبرى في تفكير تيودور هيرتزل، أو على الأقل لأنه تيودور هيرتزل سيكون عن طريق والده وعن طريق جده سيكون هناك أثر لهذه الشخصيات في تكوينه على الأقل أو في ثقافته الدينية. الشخصية الأولى اللي كان فيها دور أساسي هي شخص هو ربي فيما في في في صربيا، كان يسمى يهودا القلعي. يهودا القلعي هذا اللي ولد في 1798 يعني في نهاية القرن الثامن عشر، وتوفى في نصف الثاني من القرن التاسع عشر في 1878. أول من بدأ يكتب عن ضرورة الاستيطان في فلسطين، بدأت فكرة الاستيطان مع في فلسطين بالذات مع يهودا القلعي. ويهودا القلعي أيضا هو أول من كتب في بعض مؤلفاته أن هذا المشروع يجب أن يكون تحت غطاء مالي يوفره رأس المال اليهودي العالمي آنذاك. في كتابه شمعي إسرائيل، إسماعي إسرائيل، تحدث عن هذه النقاط، وهو أول من أعاد صياغة مفهوم أساسي في اليهودية سنجده لاحقا عند من سيأتي بعده، هو مفهوم التوبة لاتيشوفا. كان يقول يهودا القلعي أن التوبة الفردية مهمة ولكن ليست بأهمية ما كان يسميه هو بالتيشوفا كلالي، يعني التوبة

إلى ما يسمى في الأدبيات اليهودية بإرادة إسرائيل. سأبين الأسباب الدينية لهذا. الشخصيات الشاذة داخل هذا التيار الديني هي يهود القلعي من ناحية والحاخام كاليشار. حاخام كاليشار هو معاصر لليهود القلعي 1795 1874، كتب لنا كتاب اسمه دريشات سيون، وفيه تقريبا عبر عن أفكار مماثلة لما عبر عنه يهود القلعي. إذن داخل اليهودية التقليدية السابقة لتيودور هرتزل ولمشروع تيودور هرتزل كانت هناك رغبة، كانت هناك أصوات تدعو إلى العودة أو الرجوع في سياق مفاهيم التوبة وفي سياق الحركة المشيحانية التي تنتظر عودة المشيح. يعني بالنسبة إلى هذه الأصوات الشاذة يجب العمل وتهيئة المناخ لعودة هذا المشيح الذي سيأتي في آخر الزمان. لماذا كانت اليهودية التقليدية في مجملها ترفض فكرة العودة إلى فلسطين والتي ستدخل في خصام ديني وإيديولوجي كبير مع الحركة الصهيونية ومع تيودور هرتزل؟ يمكن أن نقيم في الحقيقة ثلاثة أسباب، ليست كل هي الأسباب ولكن أعتقد أنها من أهم الأسباب التي أدت إلى رفض اليهودية التقليدية للمشروع الصهيوني والتي سيحارب تيودور هرتزل وجماعته هذه الفكرة الشائعة قبل هذا الانتصار النهائي الذي سيعرفه هذا المشروع في 48. لأنه تيودور هرتزل في مؤتمر بال قال كلمة شهيرة أنه إذا اعتقدتم في هذا المشروع فإنه لن يكون حلما، إم ترتسو زو لو أجدا، يعني لن يكون هذا المشروع حلما كما تتصورون. وفي هذا المؤتمر يمكن أرخص هذا المؤتمر كما يقول تيودور هرتزل في هذا اليوم في هذا المؤتمر أسست الدولة أو دولة اليهود. إذن أسباب الرفض للحركة كما قلت إذن اليهودية التقليدية لهذا المشروع مشروع العودة إلى فلسطين فيه ثلاثة أسباب. أولا اليهودية التقليدية كانت تعاني حقيقة من متاعب، من صدى الهزائم القديمة، هزائم خصوصا ما يعرف بثورة بار كوخبا. ثار اليهود ضد الرومان، ضد الحكم الروماني مرتين في الثورة اليهودية الكبرى ثم في ثورة بار كوخبا في سنة 132. وفي هذه الحركة المشيحانية التقليدية القديمة ظهر شخص هو هذا الذي سماه اليهود ببار كوخبا، بمعنى أو بار كوخبا يعني ابن النجوم أو ابن النجم، جاية من كوكافيم الكواكب، لقب تشريف لهذا الزعيم الذي ثار ضد الرومان. ولكن استطاع الرومان القضاء على هذه الثورة، ثورة بار كوخبا، في الدم وإنهاء هذه الثورة، وحدث وألقى هذا صدمة كبيرة في الوعي اليهودي آنذاك، حتى أنه بعض اليهود من بعد ما كانوا يسميوه ببار كوخبا أصبحوا يسميوه بار كوزيبا، يعني ابن الكذاب. والربي يوحنان بن زكاي بعد ذلك رفض فكرة، وهو طلب من السلطات الرومانية أن يؤسس مدرسة في مدينة يافني في شمال فلسطين، وأن تكون مركزا للدراسة، لأنه فهم نهاية الوجود السياسي لليهود وأن الحل لديمومة اليهودية ولليهود هو في التمسك بالتوراة وبالتعاليم وليس في قيام سلطة سياسية. إذن هذا الصداء، الهزائم القديمة لهذه الحركات المشيحانية التي ستعرف أيضا نهايتها تقريبا في عهد السلطنة العثمانية مع فشل أكبر حركة مشيحانية للعودة إلى فلسطين، وهي حركة ساباتاي زفي أو تشاباتاي زفي التي انتهت بسجن السلطان العثماني لهذا الذي أعلن نفسه مشيح. وإذن هذه الحركات المشيحانية والهزائم التي عرفتها تركت في الوعي اليهودي نفورا، أو في اليهودية التقليدية نفورا، من كل من يدعي هذه العودة أو يطالب
بهذه العودة إلى

0: فلسطين بطبيعة الحال، هذا في الأعم الأغلب كما قلت. النص الثاني أو الفكرة الثانية هي تأثير ابن ميمون، الربي موشي بن ميمون، هذا الربي الذي تصفه بطبيعة الحال اليهودي يقولون ميموشي عاد موشي لو كان كيما موشي، يعني هذا من موسى النبي إلى موسى بن ميمون لم يظهر شخص مثل موسى. موسى بن ميمون القرطبي في رسالة إلى إجرة تيماني سميها هو، يعني رسالة إلى يهود اليمن، تعرض إلى هذه المسائل ورفض هذه العودة إلى فلسطين، العودة الجماعية، ونصح يهود اليمن بتحمل المتاعب والمصاعب التي كانوا يمرون بها. ولم يكن ابن ربي موشي بن متحمسا جدا إلى فكرة العودة إلى فلسطين، وإن حرص على أن يبقى هذا الأمل المشيحاني قائما في نفوس اليهود. سيقوم الأحبار بعد ذلك في فترة ما قبل 48 وما بعد 48 بنقاشات طويلة حول هذا الموضوع، هل أخطأ القدامى في فهم ابن ميمون؟ على كل حال، الذي كان شائعا في الأوساط اليهودية التقليدية في القرون الوسطى هو أن الربي ابن موشي ابن ميمون لن يكون من الذين يطالبون أو يدفعون إلى هذه العودة. ولكن هناك نص آخر مهم جدا يعكس نقاشات أو موقف اليهودية التقليدية من الحركة الصهيونية في الجانب الديني أو المعارضة الدينية للحركة الصهيونية، وهو نص ما يعرف بنص المواثيق الثلاث. نص المواثيق الثلاث هذا نص موجود في التلمود في مبحث ييباموت، وفيه في الواقع مأخوذ من نصوص يتسمى في النصوص اليهودية ميدراش شلوش هشفوعوت، يعني المواثيق الثلاث. وفي سؤال، يعني هل يجب على الزوج أو على الزوجة أن يحمل زوجته إلى سكنة إرتس إسرائيل أو فلسطين؟ يعني بعبارة أخرى من ناحية الفقهية، هل سكنة فلسطين أمر واجب شرعا؟ هذا المدراش، يعني التفسير اللي نلقاه في التلمود، هو مأخوذ من إصحاح نشيد الأناشيد في الإصحاح 2:3-8 إلى آخره. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائي للحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيبة حتى يشاء، تنبهن الحبيبة حتى يشاء إلى آخره، ورد في صياغ مختلفة. المهم أنه اليهودية التقليدية، وكان هناك نقاش كبير في هذا الموضوع، اعتمادا على هذه المدراش الموجود في التلمود، والرأي الغالب بطبيعة الحال هو عدم وجوب الانتقال للسكنة في فلسطين. من الذين ذهبوا مثلا هذا المذهب نلقاه مثلا في حركة الحسيديين أو الحسيدين، مثلا حركة حسيديين الموجودة في شرق أوروبا، مثلا الربي ساتمار، أو حركة يهودية حسيدية ساتمار اللي كان إذا من مؤسسيها مثلا يوئيل تيتلباوم. يوئيل تيتلباوم هذا إذا من الحسيديين الذين ذهبوا هذا المذهب. أيضا الربي شنيرسون هو من ربي من حركة اللوبافيتش، من حركة حبد. اللي حبيت نقوله هو أنه هناك مجموعة من المعطيات التلمودية من ناحية الدينية، والربي موشي بن ميمون هو من هو وفي في في في نصوصه، وأيضا كما قلت إذا هذا التاريخ المفعم بالهزائم الذي جعل هذه اليهودية التقليدية ترفض في الحقيقة الانخراط في هذا المشروع الصهيوني. ولكن يجب أن ننتبه إلى الأمر التالي، وهو أن هذه الحركة الصهيونية وجدت في فترتها، في فترة المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، من اليهود التقليديين من قبل الاستماع إلى هذه الفكرة وانخرط وحضر في المؤتمر الصهيوني الأول. عندما نقول هذا أنه غالبية اليهودية التقليدية رافضة للمشروع الصهيوني، ولكن رفضتها اليهودية الإصلاحية، اليهودية النيو أرثوذكسية أو الأرثوذكسية الجديدة. وأيضا هذه اليهودية التقليدية التي يمكن أن نسميها تجوزا بهذه اليهودية التقليدية أو الحريدية إلى آخره بشكل عام، قبل أن تتحول هي أيضا في جزء منها، رافضة لهذا المشروع الصهيوني. ولكن بعض اليهود التقليديين قبلوا بهذا المشروع الصهيوني، وعلى أصل ما يعرف بحركة مزراحي. حركة مزراحي ستحضر في المؤتمر الصهيوني الأول، ستقبل الاتصال أو تقبل فكرة قيام دولة لليهود، وإن كانت لا تقبل بشكل عام الأسس النظرية، هناك هذا رفض إن شئتم للأسس النظرية والدينية، ولكن قبول بفكرة الدولة والتعايش مع هذه الدولة، وهذا موقف سيكون له تأثير كبير. إذن حركة مزراحي ستكون من التي تأسست سنة 1902 وستتواصل تقريبا إلى سنة 1951، هي من الحركات التي قبلت بهذا المشروع وحضر ممثلوها في المؤتمر الصهيوني الأول، كما حضر ممثلو الصهيونية المسيحية. يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الدافع إلى هذا المشروع مشروع دولة يهودية أو دولة عفوا لليهود، كان الدافع إليه بالأساس هو هذه الصهيونية الدينية. ربما لو لم تكن هذه الصهيونية المسيحية موجودة، الصهيونية المسيحية، لما كان لهذا المشروع الذي قام به تيودور هيرزل أن ينجح، لأنه أحد الذين دفعوا ودافعوا وفتح الأبواب أوروبا إلى تيودور هيرزل هو القس البريطاني في السفارة النمساوية المعروف بهيشلر، ويليام هيشلر. وكان يرى في هذا عندما استقبله في فيينا، وضع أمامه خريطة فلسطين، وكان يرى في تيودور هيرزل هذا المسيح الذي ينتظره هؤلاء المسيحيون الصهاينة ليساعدوه على دخول فلسطين، ووضع أمامه خريطة فلسطين وخريطة القدس وخريطة الهيكل الثالث التي سنراه بعد قليل. إذن حضر عناصر من حركة مزراحي، من الصهاينة المسيحيين، وبالمناسبة من باب الإشارة التاريخية فإن هذا المؤتمر الصهيوني الأول، هذه الفكرة الصهيونية لم تكن فقط منتشرة في أوروبا الشرقية أو في أوروبا الغربية، وإنما وصلت صداها إلى البلاد العربية وحتى إلى تونس. كان هناك نشاط لهذه الفكرة، نشاط الحركة الصهيونية نشاط كبير. وفي هذا المؤتمر الصهيوني الأول حضر اثنان من التونسيين، وحضر أيضا في المؤتمر الصهيوني الخامس وفي المؤتمر الصهيوني العاشر، حتى أنه الربي سوسة على ما أعتقد في ذلك الوقت أفراهام، سأتذكر اسمه بعد قليل، إذن كان على صلة مباشرة، إبراهيم أفراهام وزان كان على صلة مباشرة بتيودور هيرزل. إذن الحركة الصهيونية إذن كانت نشطة في تلك الفكرة، وحضر في المؤتمر الأول إذن صهينة إذن من ذوي الجنسية التونسية آنذاك. فهذا لبيان أنه المشروع الصهيوني لم يكن مشروعا يعني في تلك الفترة، يعني هو مشروع بصدد التوسع، بصدد وجود قبول به. ولكن ما سيزيد هذا المشروع الصهيوني زخما بطبيعة الحال هو الأحداث التي ستعرفها أوروبا بعد ذلك، ليس فقط حديثة دريفيوس التي استوعب منها الدرس بالنسبة لتيودور هيرزل، وإنما أيضا ما يعرف بالشوا أو المحرقة النازية، التي ستؤكد بالنسبة إلى هؤلاء حتى من المتدينين أن الحركة الصهيونية التي كانت على هامش الهامش كما قلت هي حركة على حق، وستبدأ إذن مرحلة جديدة، مرحلة إذن هذا المشروع الصهيوني الذي سيتحول إلى ركيزة أساسية لحل ما يعرف بالمشكلة اليهودية. إذن إلى جانب حركة مزراحي كان هناك تيار آخر أرثوذكسي من ناحية سياسية كان يمثل حركة أجودات إسرائيل. إذن عندنا حركة مزرحية التي تقبل بالمشروع الصهيوني وتأسيس الدولة وقيام الدولة، ولكنها لها اعتراضات على الجانب النظري والجانب الروحي. ولكن الأغلبية الأخرى التي أرثوذكسية كان يمثلها ما يعرف بأجودات إسرائيل اللي تأسس في سنة 1912، وهو أيضا مناهض للحركة الصهيونية، ولكن ليس لدولة إسرائيل بعد ذلك في 48. يعني هي ستكون علاقته، وهذا الأمر سنلاحظه بعد قليل عند الحديث عن الدين في إسرائيل بعد 48. علاقة المتدينين في مختلف هذه الجماعات المزرحي أو أجودات إسرائيل أو غيرها كانت في البداية علاقة منفعة متبادلة، بمعنى نقبل بوجود دولة ونرفض الأسس النظرية والروحية والفكرية التي قامت عليها هذه الدولة. وهذا بطبيعة الحال سيكون له طريقة معينة سنتحدث عنها يعني بعد قليل. إذن كل هذه الأفكار أو كل هذه الحركات التي بشرت بالحركة الصهيونية منذ يهودا القلعي إلى كليشير إلى حركة مزرحي إلى حركة أجودات إسرائيل سوف لن تكون شيء أمام أكبر مساهمة دينية في تحويل اليهود الرافضين للصهيونية إلى يهود قابلين بالمشروع الصهيوني، ومنهم ستنشأ ما سميناه في هذه المحاضرة بالصهيونية الدينية، لأن هذه الصهيونية الدينية ستظهر في الحقيقة نتيجة تأثير شخص سنخصص له محاضرة مستقلة إن شاء الله في المستقبل، لأنه حقيقة يحتاج من المشاهدين ومن المتابعين إلى أن يولوه أهمية كبرى. قليلة هي الكتابات في حقيقة في العربية التي تعرضت لشخص اسمه الربي يهودا كوك. نعاود الاسم، الربي يهودا كوك، وهو الموجود على اليمين في الصورة على اليمين. الربي يهودا كوك، هذا الربي شنيرسون من طائرة لوبافيتش، لكن هذا هو الربي يهودا كوك. هذا الربي هو الحقيقة هو مؤسس الحركة، مؤسس ما يسمى بالصهيونية الدينية اللي هي موضوع أساسي في حديثنا. الربي يهودا كوك ومن بعد ابنه مش يكون ربي زفي يهودا كوك، سيكون أيضا عنده تأثير كبير سنراه بعد قليل. الربي يهودا كوك كان هو أول ربي أشكنازي لفلسطين في عهد الامتداد البريطاني. انتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين، وترك لنا كتابات كثيرة بعنوان أوروت. ما هو ملخص فكر الربي يهودا كوك من الحركة الصهيونية، أو كيف نظر الربي يهودا كوك إلى الحركة الصهيونية؟ نظر الربي كوك إلى الحركة الصهيونية على النحو التالي. هو في الحقيقة أنشأ ما يمكن أن نسميه بنوع من لاهوت الصهيونية، تيولوجي الصهيونيزم. كان يعتبر وهو الصوفي القبالي المنحدر من هذا التراث المشيحاني القديم، يجب أن يكون لهذه الحركة الصهيونية مكان في هذا اللاهوت الذي سيبنيه. وأوضح ما يلي: اعترض الربي يهودا كوك على هذه الصهيونيات أو على هذه الحركات الدينية مثل مزرحي مثلا التي ارتضت منزلة دونية داخل الحركة الصهيونية العلمانية، وكان يعتبر أنه على هؤلاء المتدينين لا يخجلوا بتدينهم داخل الحركة الصهيونية، لأن هذه الحركة الصهيونية التي وإن تصورت أنها حركة علمانية بين قوسين، هذه الصهيونية السياسية، إلا أنها في الحقيقة هي تنخرط في مشروع مشيحاني دون أن تشعر. هذه الصهيونية، صهيونية تيودور هرتزل، أو هذه الصهيونية السياسية، أو هذه الصهيونية إن شئتم، ذات الملامح العلمانية أو حتى اليسارية هي من حيث لا تشعر صهيونية دينية، لأنها تنخرط السنسكري يعني في سياق حركة مشيحانية، ولذلك كان ربي حيم كوك متساهلا جدا مع هؤلاء اليهود الذين انفصلوا عن اليهودية، هؤلاء اليهود العلمانيين، هؤلاء اليهود ربما بين قوسين الملاحدة أو الذين كانوا لا يعبؤون وكانوا يهزؤون بالتيت. وكانت إذن عكس ما فعلته اليهودية التقليدية، يقول أن هؤلاء الذين يتحركون في هذا التصور الصهيوني العلماني أو السياسي هم الأداة التي ستسرع الخلاص، ولذلك يجب أن يكون لهم مكان داخل مشروع الخلاص الذي بشر به. إذن أيد الاستيطان، وقال أيد الاستيطان والانتقال إلى فلسطين، وهو نفسه انتقل إلى فلسطين، وكان عنده أمر أساسي أيضا، وهو أنه طلب من هؤلاء اليهود الذين انخرطوا في الحركة الصهيونية وأن يحولوا شيئا فشيئا هذه الصهيونية، أن يقوموا بشيء ما سيتم لاحقا وهو تحويل وجهة هذه الحركة الصهيونية. لأنه الذي سيحدث، وهذا أمر أساسي يجب أن ينتبه إليه السادة المستمعون والمشاهدون، وهو أن هذه الحركة الصهيونية التي بدأت حركة سياسية ذات مضمون، نكاد نقول أنه مضمون علماني، شيئا فشيئا وبتأثير الربي يهودا كوك سيتم إفراغ هذه الحركة الصهيونية من مضمونها العلماني وحشوها بمضمون ديني. يعني استطاعت هذه الصهيونية أو الدينية أو هذه تعاليم الرب يهودا كوك أن تستولي إن شئتم على هذه الصهيونية شيئا فشيئا بطبيعة الحال، سيكون هذا الأثر البلغ سيكون سنة 67، وأن تفرغ هذه الصهيونية من محتواها اليساري شيئا ما أو السياسي أو العلماني، وتضع مكانه يعني مضمون ديني بالأساس. وهذا انتصار كبير تقريبا لتعاليم الربي كوك. الربي كوك أنشأ مدرسة أساسية في فلسطين تحت الانتداب، وهي ما يسمى بيشيفا، يعني مركز هراف، يعني مدرسة تلمودية كبيرة خرجت كبار فترة، لم تعش كمؤسسة ذات سطوة إلا لفترة معينة، لأنه ابنه سينحو نحو آخر ربي زبي يهودا كوك، ولكن هذه المؤسسة ساهمت في إذاعة أفكار ربي يهودا كوك، وهي التي ستمهد بعد ذلك شيئا فشيئا إلى إخراج هذه الصهيونية من بوتقة إلى بوتقة أخرى، إخراج الصهيونية من صهيونية ما قبل 48 أو ما بعد 48 بقليل إلى ما يعرف بما يسمى بالبوست نيوسيونيزم عفوا، أو الصهيونية الجديدة. هذه الصهيونية الجديدة هي الصهيونية التي استولى عليها تلاميذ الربي يهودا كوك وحولوها في اتجاه التدين واتجاه اليمين الديني بتفريعاته التي سنتحدث عنها بعد قليل. إذن لم تأتي سنة 48 سنة قيام إسرائيل إلا وكانت الأسس لتحويل هذه الحركة الصهيونية إلى صهيونية دينية موجودة. في 48 إلى حدود 67 كان هناك وضع خاص للمسألة الدينية أو للعلاقة بين الصهيونية وبين الدين، سنتحدث عنها بشكل مقتضب أو لكنه لا ينفي أو الأسس التي يجب أن نتوقف عندها. 48 في قيام الدولة، في قيام دولة إسرائيل، كان هناك ما يعرف بما يسمى بستاتيكو. قامت إسرائيل في 48 في علاقة الدين بالدولة، في علاقة بن غوريون الذي ينتمي إلى حزب الماباي وحركة مزراحي على نوع من التفاهم. نوع من التنازلات المتبادلة. وهذه التنازلات المتبادلة معروفة في وثيقة شهيرة، هي وثيقة ستاتيكو، وثيقة رمزية، هي وثيقة ما يعرف بالعربية بالوضع القائم. ونحتاج إذن إلى أن نتوقف عند هذه الفكرة. بن غوريون، وهذا السبب حقيقة الذي جعل واحد من كبار الباحثين في هذه المسائل هو إيلان غرايل سامر، يقول إن في هذه المرحلة، مرحلة 48، نشأت دولة ذات سمعة دينية سيئة. هذه العبارة متاعه، يقوم بمقتضاها أنه يحافظ الماباي وبن غوريون واليسار إن شئتم الإسرائيلي على دولة ذات مظاهر علمانية، لا يتدخل المتدينون كثيرا في شؤون الدولة، وفي المقابل يعطي بن غوريون إلى حركة المزراحي وإلى هؤلاء المتدينين الإشراف على الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والتعليم، واستقلاليا عن الدولة في المدارس الدينية، إضافة إلى أحكام احترام الشبات إلى آخره، وكل هذه القضايا التي عندها علاقة بالكشروت، يعني بأحكام الطعام إلى غير ذلك. إذن ارتضى هؤلاء المتدينون في 48، ممثلين بالأساس في حركة مزرحي، لأنه في الحقيقة الإنسان وقت يجيب في 48 في حركات الاستيطان، يعني حركة الماباي تأخذ نسبة من هؤلاء المهاجرين، وحركة المزرحي تستقبل هؤلاء المهاجرين، وهؤلاء هي التي تعطيها مثلا السكن، هو سكن مزرحي، والمدرسة هي مدرسة مزرحية، والأموال هي أموال مزرحية إلى غير ذلك. فهاتين القوتين إذا تصارعتا في استقبال هؤلاء المهاجرين أو المستوطنين الجدد لفلسطين، وتمت العملية بهذه الكيفية، يعني لا تتدخلوا في شؤون الدولة الكبرى السياسية، ونترك لكم جانب من هذه السلطات وهذه الصلاحيات بالنسبة إلى المتدينين، وكان هو هذا ما يعرف بوضعية الوضع القائم. هذه الحركة إذن هذا وكان يسميه، فما عبارة جيدة كان يستعملها الفيلسوف المناهض للصهيونية والمزعج في الحقيقة، توفي منذ سنوات قليلة، هو يهوشوا ليبوفيتش. يعرفه أنه كان أشد الناس عداء للمشروع الصهيوني، وكان يسميه هذه العلاقة المتبادلة وهذه المنافع المتبادلة، عبروا عليها بالدرجة التونسية، يعني لا تذيني لا نذيك، كان يسميه بالبغاء المزدوج. يقول إسرائيل قامت على فكرة يعني بغاء مزدوج، بغاء الدولة مع هؤلاء المتدينين، وهؤلاء المتدينين مع الدولة.
1: كان هذا الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية، يحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. هذه المحاضرة كانت الجزء الأول، الجزء الثاني سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحياتي، سفيان العرفاوي.
2: فكرة تضيء
3: وسؤال يفتح الأفق.
2: محاضرة فكرية
3: نصغي فيها إلى ما وراء الكلمات.
2: محاضرات فكرية. فكرة تقال ووعي يتشكل.
3: محاضرات فكرية
2: أسبوعيا مع سفيان العرفاوي. حين يصبح الإصغاء
3: بداية للتفكير.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفق،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
13: حوارات في الرواية والقصة.
1: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
14: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في حدائق السرد، موضوع هو رواية اليافعين، عازفة وراء الستار، جميلة شريف نموذجا. هذا الكتاب رواية لليافعين، طبعا جميلة شريف كاتبة للكبار وكاتبة أيضا لليافعين. أهلا وسهلا بك.
15: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين في حصة جديدة من حدائق السرد. شكرا عيسى على هذه الاستضافة، وأرجو أن تتم الإضافة كذلك.
14: دكتورة مفيدة جلاسي، ناقدة وكاتبة، أهلا وسهلا، تحية ومرحبا.
16: مساء النور، شكرا على هذه الاستضافة مرة أخرى لنقطف زهرة من حدائق السرد مع المبدعة جميلة الشريف.
14: جميلة الشريف عرفناها كاتبة لروايات كثيرة وكذلك مجموعات قصصية، في هذه المرة تحضر معنا كاتبة لليافعين. والكتاب لليافعين في الحقيقة كتاب دقيقة مهمة، انتشرت في السنوات الأخيرة في العالم العربي وظهرت أيضا في تونس، تبناها الكثير من الكتاب، وكذلك دور النشر هي ربما تتتبع مرحلة مهمة من مرحلة المراهقة إلى الانتقال للشباب، تقريبا من سن 12 سنة إلى سن 18. وهذه الرواية لها خصوصية ولها قضايا مخصوصة أيضا سنباشرها انطلاقا من هذا الكتاب.
15: نعم، أولا يعني خصائص هذه الرواية الموجهة إلى هذه الفئة هي من الخصائص العمرية لهذه الفئة. الخصائص العمرية بطبيعة الحال لو نبحث فيها معناها من ناحية سيكولوجية المراهقة وإلى غير ذلك، أو من جانب معناها علم النفس، أو من جانب علم النفس التربوي إلى غير ذلك، نجد أن هذه الفترة تشهد يعني انفعالات وتشهد تغييرات وجدانية عاطفية فيزيولوجية ذهنية فكرية، يعني يصير هذا اليافع يرى هذا الواقع بشكل مختلف داخل العائلة، داخل المدرسة، داخل الإعدادية، بين أصدقائه، وبالتالي تبرز القضايا المشتركة بين هذه الفترة في هذه المرحلة العمرية. وهذه القضايا يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، لأنها أحيانا تساهم في توازن هذا اليافع، وأحيانا أخرى ربما قد لا نقول تساهم، إنما نقول قد ينتج عنها ما يدمر حياته المستقبلية معناتها بصفة عامة. من بين القضايا التنمر، ونحن نشهد كم هذه القضية يعني ضحاياها كثيرة، المخدرات، العنف، وكل هذه القضايا التي معناها يشهدها الواقع، وخاصة معناها تعترض هذه الفئة، من سيضع إصبعه على هذه الأمراض أو هذه القضايا؟ إما أن يكون الوالدين بطبيعة الحال في المنزل، أو المربون في المدارس وفي المعاهد، أو كذلك وبصفة كبيرة المثقف المبدع، باعتبار أن الفن أحيانا تمر من خلاله الرسائل، تمر سلسة أكثر من المناهج التي تمرر إليه في صيغة مقننة، في صيغة ممنهجة. لذلك أقول أن بالضرورة رواية اليافعين يجب أن ينظر إليها يعني ربما أشبهها بالعيادات النفسية التي يجب أن تكون في كل إعدادية، هكا ولا لا سي عيسى ومدام مفيدة؟ فبالضرورة يجب على المبدع أيضا أن ينظر إلى المسألة بطريقة أخرى، باعتبار أن هذا اليافع لم يكن يافع في زمن سابق، هو تغير بتغير رتم هذا الواقع. إذن هذا المبدع كذلك يجب أن يحترمه ويحترم عصره، وينظر إلى هذه الرواية ربما ويتشجع. أتحدث عن شجاعة المبدع، أتشجع ليتجاوز الأجهزة والأدوات الكلاسيكية التي كانت تكتب بها هذه الرواية، وينظر في شكل وإخراج جديد لهذه الفئة.
14: ننطلق بمفيدة جلستي مع خصائص الكتابة لليافعين ورواية اليافعين، انطلاقا من اللغة. أعتقد أن هذه اللغة ينبغي أن تكون أكثر اقتصادا، أكثر دقة، كذلك تشتمل على فقرات كثيرة أو حوارات كثيرة بوصف الحوار، يعني عنصرا مهما في تحريك الأحداث والكشف عن بواطن الشخصيات. أمر آخر لابد أن تعنى به هذه الرواية هي مسألة الإيقاع السردي الذي ينبغي أن يكون سريعا.
16: طبعا إضافة إلى ذلك أنا أدخل مدخلا آخر ربما، وهو أننا يجب دائما أن نميز بين الطفل واليافع. فإذا الطفل يكون في مرحلة أولى في تكوينه الجسدي ربما أكثر منه يعني، ثم تأتي مرحلة اليافعة هذه التي فيها يتكون ربما، أو تبدأ شخصيته في التكون والتبلور وتتشكل في إذن في سلوك، في مستوى معين من الوعي الذي يحصل له، وقد بدأ يتجاوز مرحلة المراهقة. لذلك أنا أؤكد على أن الكتابة لليافعين اليوم باتت ضرورية جدا في أننا ندعو بها إلى أن ننقذ جيلا بين تيارات وصراعات مختلفة إذن، وهو ضائع تائه ربما. فلذلك وهذا نلاحظه كلنا، هناك عزوف عن القراءة، عزوف عن الكتابة، فإذا دور المبدع هو أن يهتم بهذه الفئة التي هي في النهاية نريد أن تؤسس على أسس فكرية ونفسية كذلك، وأن بذلك ندخل إلى عالمه. وليس سهلا هذا يعني، ندخل إلى عالم اليافع من باب أننا سنطرق عالما آخر يجب أن نقترب منه، فنطرح القضايا التي هو يعاني منها. فلذلك أقول دائما أن الكتابة لليافعين وللأطفال هي مسؤولية خطيرة جدا، وليس كل من هب ودب يمكن أن يكتب لليافع والطفل. ومن هنا تأتي لغة معينة، لغة خاصة بهؤلاء. فإذا نحن نتجنب في الكتابة لليافعين ذلك التعقيد الذي لا يريده يعني طفل اليوم ويفعل اليوم سرعان ما ينصرف يعني ويمل. فلذلك كيف نرغب هذا اليافع أن يقرأ الكتاب وأن يرغب فيه وأن يقتنيه وأن يقرأه بشغف، خاصة إذا ما وجد أنه إذا يطرح قضايا هو يريد أن يبحث عنها، يريد أو يعيش نوعا من الجهل لهذه القضايا أو أن يتوسع فيها، مثل شخصية اليافع كيف يتصرف، كيف خاصة النواحي النفسية، أن نطرق قضايا هو يعيشها اليوم كذلك دون أن نبتعد عن عالمه التكنولوجي الذي لا يريد أن يبتعد عنه مهما إذا حاولنا ذلك. فعلينا أن ندخل من هذا المنطلق لكي نرغبه في هذه القراءة بطرق تجعلنا نحن أيضا نواكب، لأننا في النهاية أحيانا نحن لا نريد هذا العالم التكنولوجي الغريب. أنا دائما أقول عن نفسي أمية في التكنولوجيا، ولكن هم أيضا فهنا هناك تفاعل وعلاقة جدلية بين الطرفين.
14: نعم، ذكرت منذ حين العديد من القضايا التي ذكرتها مفيدة منذ حين ما يتعلق بالمخدرات التي تحاصر مدارسنا ومعاهدنا وتهدد إذن هذه هي النشأة. قضايا أخرى كثيرة تهم العائلة، تهم المجتمع، تهم الذات أيضا، ذات هذا اليافع في ظل إذن هذه المتغيرات التي يشهدها العالم.
15: ربما بسبب هذه الفجوة التي صارت بين الراشدي وبين اليافع، والراشد هنا ربما أمثله في الوالدين اللذين صارا يهربان، لا أقول يتهربان من المسؤولية، ولكن واقع العصر وضرورة العمل وضرورة الشغل وترى في تونس معناه يفرض هذا التخلي الغير مقصود، معناه يوم كامل الوالدين في العمل وإن اجتمعت العائلة فثالثها هذه الآلة العجيبة، فهذا الطفل صار يعيش غربة وصار يحتاج إلى الحوار مثلما تقدم، وصار يحتاج كذلك إلى اللغة أو إلى الخطاب السلس الجميل. أين سيجد كل هذا؟ هذا الحوار، هذا الدفء، هذا الحنان، هذا العطف، إذن هو لن يجده لا في العائلة ولا كذلك في المدرسة التي صارت تهتم بمشاغل أكبر وبمشاغل وجزئيات وتفاصيل أكبر من ذهنه وأكبر من بنائه الداخلي الذي يحتاج إليه. فهذا البناء الداخلي نحن نقول أو نرجو أن يجده في كتاب، لأن الكتاب أو الفن نهرب إليه عندما يذيق بنا هذا الواقع وهذا المبدأ الذي سننطلق منه في أهمية الرواية، باعتبار أن الرواية هو جنس فني يجب أن يكون يعني في المدارس وحتى في المستشفيات، وحتى يعني المهم أن تكون هناك نواة مكتبية فيها القصة وفيها الرواية وفيها الموسيقى وفيها كل هذا، حتى يتجاوز هذا المراهق أو هذا اليافع الذي يتشكل في عالم غربته تفرض عليه. فهذا اليافع عندما لا يجد من يستمع إليه يذهب إلى هذا العالم الجميل، فيستمع إلى الموسيقى، فيستمع إلى مشهد سردي جميل، فيستمع أو يشاهد لوحة فنية. إذن هنا نحن نتحدث عن هذا الآخر الذي ينقذ هذا اليافع من هذا الغول، غول الوقت، غول العالم السيار، غول هذه الآلات متسارعة بشكل عجيب. وأنا أرجو يعني أن يكون هذا في هذه الرواية وفي هذا الأثر الذي كتبته، نثرته بين يدي اليافعين وكذلك الكبار، لأننا عندما نتحدث عن اليافعي فنحن لسنا بمنأى عن ذهنية هذا الذي يكتب إلى اليافع. ومنه نمر إلى السؤال، من يكتب لليافع؟
16: هنا نحن نطرح قضية هي يعني تشمل الكل، كل أفراد المجتمع متورطون في هذا. نحن اليوم اليافع أو الطفل إذا وتلاحظون انتشر ظاهرة التوحد هذه نعم. التي نتيجة ماذا؟ نتيجة غياب الأسرة، نتيجة مرافقة الأبناء، نتيجة نعم. فلذلك هذه العزلة التي يعيشها إذا مع هذا الهاتف كما قلت الآلة العجيبة إذا تجعله إذا لا يتقبل الأمر. فلذلك علينا أن نتدارك هذا الأمر وهو ما زال طفلا، يعني ما زال يمكن أن نشكله ونؤسس، لأن بناء الإنسان راهو بناء ليس سهلا. أكثر شيء ربما هو يعني صعب هو أن تبني الإنسان، أن تبني الفكر، أن تبني الروح، أن تبني العقل. فنحن لا نريد يعني العائلة وكأنها استقالت، مسؤوليتها أن يعني يأكل ويشرب ويلبس. هذه هي يعني
2: فقط بتلبيب هذا الإنسان.
16: فلذلك نحن قبل كل هذا أقول علينا أن نربي الآباء خاصة الجيل الصاعد هذا.
14: نسمع الآن إلى هذه الأغنية من اختيارك جميلة شريف وكذلك مفيدة أجلاسي. نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال الكتاري. سنعود

حدائق السرد. كانت ساحة المسرح مكتظة بالجماهير بين محبين للموسيقى ومشجعين للمتسابقين، وكان الخوف يركض بداخلي ونحن نشق ذلك الصخب العظيم لنصل إلى الباب الذي يدخل منه المتسابقون ومدربوهم. انتبهت إلى الأعناق التي اشرأبت نحو أمي وحمدت الله على ذلك. كان الجميع يهتم بالجمال ولا أحد ينتبه إلى القبح، حتى صاحت إحداهن: ما أبهى قدها، رشيقة جدا وفستانها يسلب اللب، كيف لهذا القوام المتناسق أن يحمل هذا الوجه المشوه؟ سترك ولطفك يا رب. لم ألتفت إليها، بل سارعت إلى إخفاء وجهي بيد اليسرى وأمسكت بتلابيب المعطف بيد اليمنى. كانت أمي تسرع الخطى خشية أن يرشقني بعضهم بأقصى مما تفوهت به تلك السيدة، إلا أن سي سعد تعمد أن يمشي وثق الخطوة وسط ذلك الجمع الغفير، موزعا الابتسامات على هذا وذاك وتلك. كان يرى نفسه ملك العالم، وأمي سلطانة الدنيا، وأنا أميرة الكون كله. ساد الهدوء القاعة بعد أن جلس الحضور في مقاعدهم. كنت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كنت ألحظ كل ما يجري في الفضاء، ودقات قلبي الهائجة لا تتوقف عن صفع كل شيء فيا. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفتين. تزداد رهبتي كلما وصفت مقدمة العرض جمال المتسابقات ووسامة المتسابقين، وتستبد بي الأسئلة: تراها بما ستصفني عندما تقدمني؟ ماذا ستقول؟ كيف سيرد عليها الجمهور إن بالغت في وصف مجاملة؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة حتى كدت أنسى تفاصيل معزوفتي وعنوانها. وفي لحظة خاطفة سمعتها تعلن عن المشاركة الأخيرة في ترتيب المسابقة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، سرى شيء يشبه النار في دمي، وكاد خدي الأيمن ينفجر. كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر.

0: ويعود ثانية إلى الحناجر حائرا صاغرا. أطلت علي منشطة المسابقة برأسها من وراء الستار تستحث ظهوري، ولكني أومأت لها برأس مهزوم وسبابة مرفوعة أني لا أريد مواجهة الجمهور. احمر وجهها من شدة الحرج، وأمام تعنتي سألت لجنة التحكيم إن كنت أستطيع العزف من خلف الستار. وبعد جدال ترك أحدهم كرسيه وجاء ليستفسر سبب رفض الظهور. ارتميت في حضنه متوسلة حتى أشفق علي وتعاطف معي. عاد إلى مكانه وانضم إلى زملائه مصرا لهم بما رجوت، وبعد تشاور أومأ للسيد برأسه فابتسمت ابتسامة عريضة ثم أعلنت القرار. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية الأخيرة لينا جابر الكنزاري المشاركة في هذه المسابقة باسمها الفني سيلينا، قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائيا أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. من كتاب عازفة وراء الستار جميلة الشريف. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة رواية اليافعين عازفة وراء الستار نموذجا للكاتبة جميلة الشريف. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا عيسى، هذا كتاب جديد. لا أعرف العنوان عازفة وراء الستار، وشكل هذا العنوان تساؤلات كثيرة. لماذا عازفة وراء الستار؟ لماذا حذف حرف الجر؟ عازفة وراء الستار نعم، أو عازفة وراء الستار. وهناك من سألني لماذا مركب عازفة من وراء الستار. هناك من رأى أن هذه المن ربما لها معاني أخرى أكثر، تعرف النقاد يعني. نعم،
1: أنطلق معك مفيدة جلاسي كاتبة ونقدة في تقديم هذا الكتاب عازفة وراء الستار.
3: والله أنا أخذت الرواية وبدأت في قراءتها، ويعني وجدت إذن ما يمكن أن ندرسه فعلا في هذه الرواية، خاصة من خلال هذا العنوان. العنوان أنا يعني حيرني فعلا، كيف سأقرأه؟ عازفة وراء الستار، عازفة عازفة، يمكن أن يكون يعني في كل، فإذا نعم
1: جمالية هذا العنوان
3: نعم أنه يضع القارئ في حيرة كيف، لكن ورغم ذلك فهذا العنوان واضح أنه يوحي بفكرة أساسية ركزت عليها، وهي أن هذه العازفة هي وراء الستار. فكأن الستار هنا، وعندما نتجول في أحداث القصة ربما يتضح لنا هذا المعنى، أنها هذا الستار الذي هو يمثل ربما نوع من الإقصاء رمزيا. فإذا هي تعزف وراء الستار، فإذا هناك مشكل، لماذا تعزف وراء الستار نتساءل، فلذلك هناك مشكل يجعلها تعزف وراء الستار. لكن كما قلت الستار هو يمثل ربما رمز الإقصاء، أنها مقصات لأسباب مذكورة طبعا في الأحداث إلى غير ذلك. بالنسبة ربما للصورة أراها هناك تناسق بينها وبين طبعا هذا العنوان، ولكن لا نرى
2: تحية
3: ستار.
2: لجمال الحباسي صاحب الصورة يا مفيدة. تحية لجمال العباسي صاحب الحباسي صاحب الصورة،
3: يعطي صحة. فلذلك هنا يعني نجد هذه الصورة التي توحي بأشياء كثيرة بمعاني كثيرة. فإذا هذه الفتاة التي تعطينا بوجهها نصف الوجه إذا شئنا، وهذا الشعر الذي إذا يتلاعب، إذا هناك نوع من الريح أو نوع من الدفق الهوائي ربما الذي يجعلها إذا تسبح في هذا بهذا العزف بواسطة هذه الآلة الكمان. ونعرف مدى تأثير الكمان خاصة في نغماته، وإذا هناك عباقرة في هذا المجال مختصون في عزف الكمان، ليس سهلا الأمر. فإذا فهنا أنا تساءلت، هي تسلم نفسها لهذا الواقع الذي تعيشه هي، ولكن لا نجد جمهورا مثلا. فهناك تركيز على ذات اللينا هذه أو سيلينيا

0: إذا كانت هي بطلة القصة، فإذا هناك نظرت إلى هذا الأمر باعتبارها هي التي تسير الأحداث، هي التي تسيطر على كل ما، ولولا لينا لما وجدنا أي شيء. ثم فيما بعد إذا دخلت في إطار النظر في الجماليات وكذلك بكل ما الجوانب الفنية لهذه الرواية. نعم،
1: يمكن نقرأ العنوان عازفة وراء الستار، وحسنا فعل الناشر وحسنا فعلت أنت أيضا جميلة شريف بأنك لم تشكو لي إذن هذا العنوان. ويمكن أيضا أن نقول عازفة وراء الستار.
0: أي قرأته هكذا أنا،
1: وجدته أجمل
0: في إيقاع ربما حتى المركب الإضافي يعطي روى عازفة وراء الستار، وكأنه كتب عليها أن تكون عازفة وراء الستار.
1: نعم،
0: لكن عازفة بتتبع بالأحداث، عازفة وراء الستار هي الأقوم في نظري.
1: في الحقيقة هذا الغلاف يعني جميل ويتماشى مع روح الرواية. لمن هذه اللوحة جميلة شريف؟
2: الصورة من إبداع المبدع ابن بعرادة ابن بلدي سي جمال الحباسي، تحية له. نعم،
0: أصاب
2: قرأ الرواية وتأثر بها وأرسل لي تقريبا 3 محاولات، ولكن وجدت هذه الأقرب، ولأول مرة سي حبيب الزغبي يعني مباشرة يكون راضيا على الغلاف، لأنه كذلك تحية الزغبي
0: فنعبر
2: لن يرفض. نعم،
1: في الواقع اللغة التي كتبت بها هذه الرواية لغة دقيقة، لغة إذن مختلفة عن أعمالك السابقة في كتابة القصة وفي كتابة الرواية للكبار. هناك دقة في اختيار الألفاظ وفي لغة متماشية إذن مع عقلية الطفل ومع سنه ومع تجربته، وهذا مهم حتى تصل القضية إلى الطفل إذن بهذه اللغة المقتصدة الواضحة والبسيطة.
2: شكرا. لا شيء يأتي من فراغ، هذا مبدئي في الكتابة وفي الحياة بصفة عامة، وأنا يعني في تجربتي في الكتابة لم أكتب الرواية لليافعين أو للأطفال أو قصة للأطفال يعني منذ بداية المشوار، ولكن مفيدة وسعيسة بعد أن اقتربت من الطفل، خاصة في ورشاتي، الورشات التي أبشرها ميدانيا. مهم جدا هذا مهم جدا أن نقترب من الطفل ونقترب من هواجسه ومن قضاياه ومن انتظاراته. نحن مخطئون جدا حينما
1: مذنبون
2: أو متورطون كما قالت مفيدة، متورطون حينما نقول أن حديقة الأطفال هذه حديقة بيضاء وليس فيها مشاكل والطفل صفحة بيضاء. لا، بالعكس تماما، هو يبكي مثلنا، يفرح مثلنا، يحزن ربما، يتقوقع ربما
0: كل
2: أكثر
0: المشاعر
2: منا. كل هذا الطفل وخاصة اليافع، نحن سنحدد المرحلة هذه أساسا، يعني نوجهها إلى اليافع، فالقرب من هذا اليافع كما كنت تتحدث، وأنا ألامس شعره وأنا ربما أوجه له خطاب فيه كثير من العطف وفيه كثير من الوجدان الصادق
0: من
2: الإصغاء.
0: نعم،
2: أحسنت والله بالحق. هذا اليافع ربما أكثر احتياجاته هو أن نستمع إليه، فحين نستمع إليهم نجد عالم آخر ربما كان يبعد في ذهننا، يعني ربما نستغرب نقول كل هذا عند هذا اليافع، يعني هذا الهيكل الصغير هل يحمل مثل هذا؟ نعم، هو يحمل كل هذه القضايا، هو يعيشها.
1: أكرر ما قالته دكتورة مفيدة جلاسي بأنه لا يستطيع أي كاتب أن يكتب رواية للأطفال أو رواية لليافع. أنا في حد ذاتي ككاتب إذن لا أستطيع أن أكتب إذن رواية لهذا اليافع في سنه وفي قضاياه، لا أستطيع أن أصغي إلى نفسيته إلى مشاغله وأفهم أيضا ما يحس به. أنت فعلت الكثير إذن لتقدمي شخصية إذن هذه الطفلة للعازفة لينا.
0: نعم، بالنسبة إلى الجماليات ركزت عليها خاصة في إطار ربما لاحظت شيئا هاما، وهو أن كل فصل اعتبرته لوحة في حد ذاته، لوحة يمكن أن تتشكل بالألوان ولا كل الألوان ربما. ولذلك فنحن إذا هنا ركزت على هذا الجانب باعتبار أن فصول الرواية كلها إذا كما قلت لوحات، كل في كل فصل نجد لوحة معبرة تضع لنا هذه الشخصية في شكل وفي لغة جديدة في حالة نفسية، إذا تتطور وإذا تتشكل. وأكثر ما شدني ربما هنا هو يعني كيف جميلة شريف استطاعت أن تجعل القارئ ربما يواصل القراءة وهو يعني في حالة من التشويق والتشويق الذي به نتابع حركة هذه الشخصية التي وبينت ذلك هي تسير كل المجموعة، كل المجموعة في محيط يعني لينا. ثم أكدت أكثر شيء ربما شدني هو هذا الخطاب أو هذا الحوار الباطني، جل أو في مختلف المراحل نجد لينا تتحدث مع نفسها، ولكن تتحدث عن الأشخاص وتتحدث عن مأساتها، وإذا تحاول هي أن تقيم نفسها وتحاول كذلك أن تقف وأن تجد ربما ذاتها. ثم هي أيضا تلوم المجتمع بصورة غير مباشرة، ما ذنبي أن يكون لي هذا التشوه في الوجه،
1: وليس
0: ذنبها طبعا. ثم هي كذلك تحاول أن تخرج من تلك الصورة إلى صورة أبهى، لذلك هي يعني كانت مع طبيبها النفسي قبل العملية ومتهيئة، هيئت نفسها بنفسها، وهذا ما شدني في هذه الشخصية، واعية شخصية وكأنها راشدة قبل أوانها. فلذلك هي تقيم الأشياء وتتحدث مع ذاتها وتحاسب ذاتها وما الذي ستفعله وتقرر كل ما يجب أن تقوم به، فهي واعية جدا هذه الشخصية. ولكن بينت كذلك أنك حملتها ما تنوء به الجبال.
1: صحيح أن لينا حملت إذن هذا التشوه الخلقي، لكن في المقابل هي تجاوزت إذن هذا التشوه إذن خلقيا، واستطاعت أن تكون عازفة ماهرة، أن تبدع، أن تتألق، وأن تجعل من الفن طريقتها إذن لتتجاوز إذن هذا التنمر وهذا العجز وهذا الإحساس إذن بالضعف.
2: طبعا هي شخصية من خلالها، أنا يعني هي هذه الشخصية هي محمل سردي، ولكن يعني في الواقع والانفتاح على هذا الواقع لينا هي كل الأسماء، كل أسماء اليافعين الذين يعيشون هذا التشظي، وخاصة إذا كانوا يحملون عاهة من العاهات فهم يعيشون معناها ألم نفسي، يعيشون أعطاب نفسية. فأنا الحقيقة سعيت إلى أن لا أعطي مسلمات، فمن خلال لينا، وانتبهت مفيدة إلى هذا شكرا لها، تتساءل لينا، نحن علينا أن نتساءل، هذا اليافع لا يجب أن يأخذ كل شيء مسقط، كل شيء مسقط ويسلم به. هي تتساءل وجوديا، تتساءل اجتماعيا، تتساءل عن أبيها الغائب، تتساءل عن يعني العدالة الإلهية. أحيانا أخطر سؤال عند اليافع خاصة إذا كان يحمل عاهة، يقول لماذا أنا؟ في نهاية الأمر لو لم تجد لينا هذا المحيط الذي تبنى قضيتها وأجابها عن الأسئلة وربما دفعها إلى الإجابة، أن تجيب نفسها بنفسها من خلال ثقتها ومن خلال صقل موهبتها ومن خلال التمسك بالأمل، هذا المحيط الذي تحركت فيه هذه الشخصيات المساعدة خففت عن لينا هذا الألم الذي كان شخصية رمزية معرقلة. وهنا دعوة من جميلة شريف إلى هذا المجتمع يمكن أن يكون فيه أطفال حاملون إعاقات نفسية أو شكلية إلى غير ذلك، ولكن لا نقف هنا وربما لا نشعر هذا بالشفقة، حتى أن الشفقة تصبح في حد ذلك مشكلا آخر، وإنما ندفعه إلى أن يتساءل وندفعه إلى أن معناه نقوله أحنا يتثقف، نقوله أحنا يسقل هويته. فالتساؤل والجسور، ومن هنا أريد أن أحيي أيضا الناقد الذي تناول مثل مفيدة، الناقد محمد صالح هلال وهو ناقد صحفي سعودي، تناول مسألة الجسور التي كانت في الرواية. لابد من هذه الجسور حتى يمر هذا اليافع بسلام، فإذا مر بسلام من هذه المرحلة الخطيرة فإنه سيتوازن وسيكون معناها عنصرا صالحا في قادم الأيام. كذلك الأستاذ مصري هو سي حسين عبد العزيز كذلك انتبه جيدا إلى الفن والموسيقى، وانتبه كذلك إلى حضور الأسماء. قالت مفيدة قبل حين حضور أسماء على غاية من الأهمية في تونس وفي العالم، أشرنا إلى سيريدا القلعي، ربما أشرنا إلى عدة أسماء أخرى. فأنا أنا لم أعطي كل الأسماء، وإنما فتحت المجال لهذا اليافع الموهوب أن يسأل وأن يبحث في المدونة أو المدونة الموسيقية في تونس وفي العالم العربي. كذلك تساءلت لنا، كانت تتساءل وانتبهت إلى هذا مفيدة شكرا لها، تتساءل كثيرا حتى أنها تساءلت ما الذي دفع على مايكل جاكسون أنه يغير جلدته وهو سليم. هي غيرت جلدتها ربما لأنها مشوهة. وانتبه إلى هذا كذلك السيد محمد صالح هلال شكرا له.
1: نحن استمعنا منذ حين إلى مقطع من الرواية بصوت أمل قتاري، وهذا المقطع مهم، يعني يمثل مفصل مهم في الرواية، عندما نادت المعلمة على لينا لتقابل الجمهور لتخرج للعزف، لكن الطفلة تمسكت إذن بالعزف ما وراء الستار وكانت إذن خائفة من مواجهة الجمهور بسبب هذا التشوه إذن الخلقي.
0: والله ظاهرة التنمر هذه يعني قضية خطيرة جدا، أو ما يسمى بالوصم كذلك. فلذلك نحن نرى اليوم العديد في يعني تلاميذ يعني أو يافعين أو أطفال في بعضهم البعض هم يتنمرون على بعضهم البعض، ثم نجد كذلك المجتمع الذي يتنمر بصورة غير مباشرة ربما. إذن فكيف سيكون هذا الطفل أو هذا اليافع وهو يتعرض إلى هذه الأشكال من التنمر الذي هو في حد ذاته عنف، يعني عنف يسلط على نفسية ذلك الشخص فيصبح إنسانا معقدا، ومن هنا تأتي العزلة ويأتي الهروب من المجتمع ويأتي العكوف على الذات، وإذا تنجر عنه مخاطر أخرى نفسية إذا خطيرة جدا، تداعيات خطيرة جدا على اليافع وعلى الطفل. فهذه الظاهرة يعني أراها مفاتئة التطور ومفاتئة تزداد في مجتمعاتنا، لذلك كان لابد وأن نتناول هذه القضية وأن يتجند لها حتى علماء النفس وذوي الاختصاص لكي ينظروا إلى. وهنا أدعو ربما اقتراح أن تتعاضد جهود المؤسسات التربوية مع هؤلاء، يعني فرصة لأن يشغلوا هؤلاء الذين، وأنت طرحتي مسألة إذن العاطلين عن العمل أو المعطلين عن العمل، فلذلك هذه فرصة لأن يعالجوا هذه القضايا وهي التنمر الذي يصل بالبعض إلى حد الانتحار. اليوم نجد حالات انتحار في العالم كله نتيجة هذا التنمر. إذن فأضف إلى ذلك هذا كذلك ما ينجر عنه من حالة كما قلت من العزلة التوحد، إذن فيعيش في عالم آخر لا أحد يدرك ما هي مآلاته وما هي بدأ. فلذلك هنا جهود الأسرة التي أراها مرة أخرى استقالت، يعني وهذا مشكل كبير إذا شئنا بدعوى كثرة المشاغل وكثرة، ليس نحن نرى الآن عائلات في عائلة واحدة وكل في غرفته. أنا أعرف من يعني تهاتف ابنها لكي يخرج ليفطر. يعني المشكل متشعب والكل متورط فيها. أعود إلى هذا، يعني هذه القضايا كلها لم تكن هناك هذه الأشياء. يعني لو قارنا الأجيال السابقة بجيل اليوم.
1: مفيدة بالنسبة للرؤية القيمية في الرواية واضحة جدا، يعني تأكيد إذن على قيم التسامح وعلى قبول الذات، وبعد قبول الذات يمكن أن نقبل الآخر، وذلك لتحقيق ما يسمى بالسلام النفسي.
0: هو هذا مرتبط بما قلته، أنه عندما يجد الإنسان إحاطة ويجد من إذا يراعيه ويفهمه ويسأله ويتابعه ويكون كذله، فإذا هناك هي محدودة لنا. وجدت من إذا يجيب عن تساؤلاتها وأن يدخلها في ذلك. لكن عندما تجد إنسان لا إحاطة ولا يعني اهتمام، يتفاقم الأمر بهذه المخدرات التي أصبحنا نعاني منها اليوم، فإذا يدخل في متاهات أخرى. إذن والعائلة، متى وجدنا العائلة تعي؟ عندما يصل الأمر إلى منتهى. فإذا يستغربون كيف وصل ابني أو ابنتي أو إلى هذا المستوى، لأنه لو كانت هناك إحاطة لا، إذن كان هناك ربما احتضان لهؤلاء ومعرفة مشاكلهم. لذلك الإنصات والإصغاء وأن نجلس مع ألياف وأن نستمع إلى مشاكله. أنا والله كنت حتى في القسم اكتب لي ماذا تشعر الآن، وإذا لأنه لا يمكن أن آتي لإنسان وأقول له عبر لي عن مشاعري أنا الآن، دعه هو يعبر. فالعائلة في حد ذاتها هي عيادة نفسية قبل أن نذهب إلى عيادات إذا وتضخ فيها أموال طائلة.
2: ليست مفيدة شكرا، ولكن ليست العائلة فقط عيادة نفسية، وإنما نعود إلى هذا المبدع. المبدع في حد ذاته يجب أن يكون خبيرا نفسيا، يجب أن يكون معلما، طبيبا، يعني وتقريبا أنه الكاتب الحقيقة أرى ذلك، وإلا سيفشل، خاصة في الكتابة إلى الكبار، أو حتى يعني هناك خيط رفيع يفصل بين هذين النمطين، معناها من الكتابة إلى الطفل أو إلى الكهل. إذن عندما يكون هو خبير بكل هذه الأجواء، هذا الكاتب سينجح في تمرير هذه القيم دون ذلك الضغط الواعظ والإرشادي الذي يكرهه اليافع. لماذا؟ أحيانا كنت في القسم تأتيني الأم تقول بالله يا معناها من فضلك أنت أعطيه النصيحة هذه ما يقبلهاش مني. فأضطر إلى أن أتحاور مع هذه الأم، لماذا ترى لا يقبل من أمي؟ لأنها تأتيه بلهجة تسلط، بينما عندما تمرر هذه القيمة في فقرة سردية حالمة سلسة فإنه سيتقبلها، فإنه سيتمثلها. هذا التمثل النفسي من خلال محمل إبداعي مهم جدا، ولذلك بالضرورة نحن الآن في حاجة إلى هذه الرواية الموجهة إلى اليافعين، إلى هذه القصة. لا أعرف، يعني هناك قضية أخرى ربما وجدت في الرواية وانتبه إليها النقاد، هي علاقة الأستاذ بتلميذاته وعلاقة الأستاذة بتلاميذها. أحيانا تنشأ علاقة حب صارخة من جانب واحد، من جانب، وأنا واجهت هذا، التلميذ يحب معلمته حبا، ليس يعني هذا حب الأم أو لا لا لا، والتلميذة كذلك تحب أستاذها تتعلق به. فهنا دور هذا المربي ودور هذه المربية ودور هذا الطبيب الذي يتعلق غالبا أو في بعض الأحيان تتعلق مرضاه يتعلقون به، هنا كان دور رامي حداد الذي عرف كيف يعوض الأب لهذه الفتاة التي غاب عنها أبيها. الأستاذ كذلك يجب أن ينتبه. نعم
1: طبعا التلميذ داخل القسم أو التلميذ داخل القسم إذا يمكن أن يتأثر بالمثال بالنموذج والمربي في نهاية الأمر أستاذا أو أستاذة من النماذج التي تحتذى. وفي الحقيقة إذا تعلق التلميذ بالمربي فلابد أن تحترم إذا هذه العاطفة الإنسانية وأن تبقى نبيلة وأن لا تستغل في الحقيقة أو لا تسقط إذا في المحظور أو في العقاب أو في السخرية أو التنمر.
2: طبعا عندما يكتب الكاتب وهو القريب من هذه الفئة يجب أن يعرف كيف كان هذا الطفل في الماضي ويعني يعود إلى تجربته إلى اليوم عنده وفي هذا الحاضر وهو يعني ينزل من مرتبته ووعيه الذي يعني يشهد نمو بالنسبة إلى اليافع. هو العكس يجب أن ينزل إلى واقعه ثم كذلك أن نكتب ولا نفكر في مستقبل أو في طريقة تفكير وذهنية هذا اليافعي مستقبلا هذا كلام لا معنى له. أقولها دائما
0: فعلا هو يعني من باب أن الكاتب لليافعين أو الكتابة لليافعين لابد وأن يكون للمبدع للكاتب دراية بنفسية هذا الكائن الإنساني الذي أحيانا فعلا يهمش يعني ولا أحد يستمع إليه ولا. فإذا هناك كما قلت احتضان هناك فهم لتفكيره اقتراب منه مساءلته بطريقة يقبلها منك ولا يقبلها من الوالدين أحيانا لأن لك دور في ذلك ولك تأثير في ذلك. أريد هنا أن أشير إلى مسألة هامة وهي أن لينا هذه التي تحملت ما تحملته لأنها كما قلت وجدت المحيط الذي يرعاها ويتفهمها ثم هي لها هذا الاستعداد النفسي والفكري ولا إلى غير ذلك لكي تتجاوز محنتها التي هي تعيشها. ولذلك أكدت مرة أخرى على الخطاب أو الحوار الباطني الذي لا تقوله علنا تقوله مع ذاتها وكأنها تتولى أن تداوي نفسها بنفسها وأن تتجاوز تلك العقبة وأن تجعل نفسها إذا تخرج من ذلك المأزق.
1: جميل الشريف شكرا لك على هذه المعالجة الفنية أولا للرواية في مستوى اللغة في مستوى الأسلوب وأيضا مختلف القضايا التي استدعيتها في هذه الرواية فيما يتعلق بالتنمر فيما يتعلق بالعنف بالقضايا النفسية وكذلك قضايا العالم المعاصر التي يمكن أن تعيشها طفلة. ولينا في الرواية كانت نموذجا لذلك ولعلها تسأل في ظل إذا تشابك إذا هذه الفنون التي استحضرتها الموسيقى الفن التشكيلي غيرها لعلها تسأل من أنا.
2: شكرا أنا فقط يعني إن أردت أن أختصر كل ما سعيت إليه أقول أن الفن يهزم الموت الفن يهزم العجز. وقارئ أو المتلقي لهذه الرواية سيجد الفن في أشكال مختلفة كوكبة كاملة من الموسيقى الرقص الرسم المسرح إلى غير ذلك. وهذا طبعا ما ندعو إليه يعني نحن ربما نتجاوز قدراتنا نحن يعني ولكن أتجاوز إلى السلطة القادرة ووزارة الثقافة وبالتشبيك مع وزارة التربية مع وزارة الأسرة أن تبرمج مثل هذه النصوص للتلاميذ حتى يكون هناك للفن قيمة. نعم
1: مستمعينا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة كونوا بخير إلى اللقاء.
3: حدائق السرد حدائق السرد إصدارات وقضايا حوارات في الرواية والقصة حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري. أداء أمل الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: في الخلوة عزلة وانفراد ووحدة، وفيها هدوء وسكينة. قد تكون الخلوة مادية في الزمان والمكان، وقد تكون نفسية داخلية تتحقق رغم كثرة الناس وعلو الأصوات وارتفاع الضجيج وانتشار الضوضاء والجلبة. إن الخلوة حالة يطلبها الإنسان حين يحس بالضيق والملل، أو بالتعب والإرهاق، أو بالرغبة في الابتعاد عن الناس والمجتمع بحثا عن راحة قد افتقدها، أو عودة إلى الذات وقد كادت تغيب في الزحام. فهو إذن في حاجة إلى الانكفاء عليها حتى يستعيد توازنه ويستقيم أمره. يقول الشاعر صفي الدين الحلي مصورا مثل هذه الحالة: وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني، وتأخذني من ثورة الفكر نشوة، فأخرج من فن وأدخل في فني، وأسمع من نجوى الدفاتر طرفة أزيل بها همي وأجلو بها حزني.

0: قطر الندى.
1: قد يعمد الإنسان أيضاً إلى الخلوة ويسعى إليها حين يتهيأ لإنجاز فعل يقتضي إطالة التفكير وإدامة التأمل وتدقيق النظر. عندئذ يعتزل المرء الناس والعالم حتى لا يفسد عليه إيقاع الحياة وموجها المتلاطم ما هو في حاجة إليه من صفاء الذهن وراحة البال وانبساط العقل. وهذه هي حال الباحثين والمخترعين والمفكرين والعلماء والفلاسفة، لا تكون حياتهم إلا خلوة تلو خلوة يقضونها في مخابرهم أو في مكتباتهم أو في غير هذا من الأمكنة التي تصلح للبحث والتنقيب والتدقيق والتمحيص والنظر والتدبر.

0: قطر الندى.
1: قد تكون الخلوة أيضاً تجربة يعيشها المرء حين يكون مقدماً على أمر جلل وعلى شأن عظيم، أو حين يستعد لاتخاذ قرار حاسم له ما له من الأثر الواسع البعيد في حياته أو في حياة غيره. فالمرء عندئذ أحوج ما يكون إلى الاختلاء بنفسه، كأنه يستمد منها العون والمساعدة، وكأنه يبحث فيها عما ينير طريقه وعما به يقطع تردده وشكه. وإنه في خلوته تلك أو خلواته ليقلب الأمر على وجوهه وينظر إليه من جميع جهاته وجوانبه، متبصرا بعواقبه، راجيا أن يخرج من الخلوة وقد تبين له الأمر، فلم يبق له إلا أن يقدم على ما نوى الإقدام عليه. إنها خلوة القائد العسكري قبل أن يشن الحرب أو يخوض المعركة، وهي أيضا خلوة الزعيم السياسي قبل اتخاذ قرار أو الشروع في تنفيذ خطة. إنها بالجملة خلوة اللحظات الأخيرة قبل الساعة الحاسمة، وهي تجربة تضع من يعيشها أمام نفسه، لأنه لم تبق له غير نفسه يستشيرها ويبحث فيها عن الطريق الصحيح. وإنها لتجربة عسيرة مضنية مرهقة، لكنها مع ذلك تساعد من يعيشها على تجاوز مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز، بعد أن أسعفته الخلوة بما أسعفته به من مقومات القوة النفسية والصلابة الذهنية والإيمان بالنجاح.

0: قطر الندى.
1: تمتاز خلوة النساك والزهاد والعباد بأنها مجلبة للراحة والدعة والطمأنينة، فهم في خلواتهم قد قطعوا صلتهم بالحياة وأهلها، وانصرفوا عن الدنيا ومباهجها وعن شؤونها وشواغلها، حسبهم أنهم قد اختلوا بأنفسهم، يريدون لها أن تصفو وتشف وأن تتطهر من الأدران التي علقت بها، وحسبهم أنهم في عبادتهم وتنسكهم وصلاتهم وتأملهم مستغرقون، لا شاغل يشغلهم عن ذلك، ولا شيء يعكر عليهم صفوة تلك الخلوات، ولا شيء يفسد عليهم هدوءهم وراحتهم وانسجامهم مع أنفسهم، وقد ظفرت بالأمن والأمان بعد أن كانت خائفة مذعورة مضطربة لا تجد إلى الاستقرار سبيلاً.

في الخلوات حدث عن خلوة رسول الإسلام ونبي الحق والهدى محمد بن عبد الله حين كان يتعبد في الغار في أعلى جبل حراء قبل أن ينزل عليه وحي السماء. هنالك كان محمد يتفكر ويتدبر ويرسل النظر بعيدا فيحس أن لا بد لهذا الكون من إله جدير بأن يسجد له ويعبد، ولا بد له من إله واحد أحد يدبر شأنه وشأن الخلق فيه. وما أكثر ما كان محمد بن عبد الله يلجأ إلى خلواته في أعلى ذلك الجبل الذي سيسمى بعد ظهور الإسلام وبداية نزول الوحي الكريم جبل النور. وإنه لفي بعض خلواته وإذا بالملك الكريم ينزل عليه بالوحي، وإذا آيات القرآن الأولى تأتيه من السماء يحملها إليه جبريل عليه السلام، وإذا الخلوة انبلاج لفجر جديد قد طلع على البشرية قاطبة، فأكرم بها من خلوة وأعظم خلوة النبي الأكرم في غار حراء.

شكلت الخلوة في السيرة النبوية منطلقا للصوفية لتخصيص مكان فردي شخصي من أجل ترويض النفس على التعبد والذكر وتربيتها على الزهد في الدنيا والتفكر في المآل والمصير والارتقاء بها في درجات المجاهدة التماسا لانكشاف الأنوار ورفع الحجب والأستار. إن للخلوة عند المتصوفة قدرا ومكانا وجلالا ومقاما، وقد وضعوا لها شروطا بسطوها في كتبهم وفصلوا القول فيها في مصنفاتهم وحثوا المريدين على اتباعها حتى تكون خلواتهم موصلة إلى المقصود. وللإمام الغزالي قول في الخلوة ضمنه كتابه إحياء علوم الدين، وقد جاء فيه: وأما الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر، فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة.

أما الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي فقال في الفتوحات المكية: فإن المتأهب الطالب للمزيد المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا لزم الخلوة والذكر حينئذ يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية. وبإيقاع الشعر الصوفي قال الحلاج: لي حبيب أزور في الخلوات، حاضر غائب عن اللحظات، ما تراني أصغي إليه بسري كي أعي ما يقول من كلماتي.

0: قطر الندى.
1: وقبل الحلاج قالت رابعة العدوية في الخلوة: راحتي يا إخوتي في خلوتي، وحبيبي دائما في حضرتي، لم أجد لي عن هواه عوضا، وهواه في البرايا محنتي. يا طبيب القلب يا كل المنى، جد بوصل منك يشفي مهجتي. قد هجرت الخلق جمعا، أرتجي منك وصلا، فهو أقصى منيتي.
0: قطر الندى.
1: إن الخلوة محببة أيضاً إلى نفوس الكتاب والشعراء وسائر الفنانين والمبدعين، يطلبونها حتى يفرغوا لخلقهم وإبداعهم وصياغة ما يريدون صياغته من ألوان الإنتاج الفكري والفني. وما أشبه خلوتهم بما رأينا من تجارب العزلة والانفراد، فهي أيضاً خلوة مادية يجسمها المكان البعيد القصي أو الفضاء المغلق المنعزل، وهي كذلك خلوة فكرية نفسية أو روحية وجدانية أو كل ذلك في الوقت نفسه. عندئذ ينقطع التواصل بين الذات المبدعة وعالمها، ليقوم مقامه تواصل داخلي بين تلك الذات وما يتوفر لها من مجالات الفكر والخيال والرؤى والأحلام والمشاعر والأحاسيس وما تصطنعه من وسائل التعبير والصياغة والتشكيل باللغة والكلمات أو بالألوان والصور أو بالموسيقى والألحان وبغير ذلك من أدوات البوح والبيان والتبيين. هذا بطبيعة الحال إذا كان الإبداع إبداعاً بحق، لا صنعة أو تكلفاً أو تقليداً لا روح فيه. إن سير المبدعين والفنانين في التاريخ أو في الزمن الحاضر لزاخرة بالقصص والأخبار التي تتحدث عن خلوات المبدعين وعن صوامعهم التي ينعزلون فيها كأنهم يستنزلون الوحي فيقيمون بها وقد يطيلون الإقامة، فتكون نتيجة ذلك آثارهم الفنية أو الفكرية التي نتمتع بها ونلتذ أو نجد فيها النفع والفائدة.

0: قطر الندى.
1: لا يمكن لحديث الخلوة أن يختم ما لم نستحضر خلوات المحبين والعاشقين حين يلين لهم الدهر وينبسط، وحين تفتح لهم أبواب السرور والبهجة، فيكون اللقاء دون رقيب، ويغيب الكلام ويسود الصمت إلا من تهامس عاشقين كتب الله لهما الوصل. إن الحديث عن خلوات المتحابين العاشقين كثير في أدبنا العربي، لا سيما الشعر منه، ومن ذلك ما ورد في شعر ابن زيدون وقد شاقه الهجر والفراق، فذكر خلوة مع الحبيب فيما مضى من الزمان فقال: حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا، إذ جانب العيش طلق من تألفنا ومربع اللهو صاف من تدانينا، كأننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض من أجفان واشينا. في قصيدة الجنة الضائعة صور الشاب خلوة الحبيب مع حبيبته تصويراً يقطر جمالاً ورقة لما في الصورة من الصدق والبراءة ونبض الحياة، فقال: كم من عهود عذبة في عدوة الواد النظير، فضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور، قضيتها ومع الحبيبة لا رقيب ولا نذير، إلا الطفولة حولنا تلهو مع الحب الصغير.

0: قطر الندى.
1: إن كان الكلام على الخلوة لا يتم ما لم نذكر خلوة العشاق وقد فعلنا، فإن هذا الكلام يظل ناقصا منقوصا أبتر مبتورا ما لم نذكر خبر خلوته الجارية القرطبية الأندلسية، وقد ذكره ابن حزم في كتابه طوق الحمامة في باب من أحب من نظرة واحدة، فقال: كان يوسف بن هارون الشاعر المعروف بالرمادي مجتازاً عند باب العطارين بقرطبة، وهذا الموضع كان مجتمع النساء، فرأى جارية أخذت بمجامع قلبه فانصرف عن طريق الجامع وجعل يتبعها، فلما صارت بين رياض بني مروان رحمهم الله خلف النهر نظرت منه منفردا عن الناس لا همة له غيرها، فقالت له: ما لك تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليته بها، فقالت له: دع عنك هذا، فلا مطمع لك في البتة. فقال: إني أقنع بالنظر. فقالت: ذلك مباح لك. فقال لها: يا سيدتي، أحرة أم مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقال لها: ما اسمك؟ قالت: خلوة. فقال لها: يا سيدتي، وأين أراك بعد اليوم؟ قالت: حيث رأيتني اليوم في مثل تلك الساعة من كل جمعة. قال أبو عمرو وهو يوسف بن هارون: فوالله لقد لازمت باب العطارين والربض من ذلك الوقت إلى الآن، فما وقعت لها على خبر، وإن في قلبي لأحر من الجمر. هذا هو خبر خلوة التي أحبها الشاعر الرمادي من نظرة واحدة، وقد أوردناه مختصراً.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: ستة وعشرين دقيقة بعد السادسة صباحا، سيداتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: نور على نور.
1: كالعادة ككل يوم ثلاثاء أولى فقراتنا نور على نور مع الدكتورة خولة العبد اللي. مرحبا بك دكتورة.
2: يومك طيب مبارك سي محمد.
1: أسعد الله صباحك.
2: عيشك ربي يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يشرق صباحكم بنور الإيمان والإطمئنان وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة تونس الثقافية. نواصل معا في هذا الصباح المبارك السفر في ذاكرة المعالم الدينية التاريخية الخالدة لبلادنا التونسية، ونستنشق مع نسائم الفجر ونفحات الضياء عبق التاريخ وحرمة المكان. تحط رحالنا اليوم في حاضرة الساحل مدينة المنستير لنتوقف عند معلم أثري وتاريخي بارز مصنف رسميا ضمن التراث الأثري الوطني منذ سنة 1928، إنه الجامع الكبير المنستير. هذا المعلم المهيب الذي يربض في الطرف الشرقي للمدينة مطلا مباشرة على مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قصر الرباط الشهير، يمثل شاهدا حيا على تعانق حراسة الثغور مع إقامة الشعائر ونشر العلوم، حيث تلتقي سكينة التعبد بجلال المرابطة في سبيل الله. وحسب الدراسات الأثرية يعود تأسيس النواة الأولى لهذا الجامع إلى الفترة الأغلبية، تلك الفترة التي شهدت انطلاقة العمارة الإسلامية في إفريقيا، ولم يقف المعلم عند حدوده الأولى بل شهد توسعات وإضافات هيكلية متعاقبة عبر التاريخ، لعل أبرزها تلك التي شهدها خلال الفترة الزيرية في القرن الخامس هجري الموافق للقرن الحادي عشر ميلادي، ثم تلتها آخر التوسعات الهيكلية خلال الفترة الحسينية كما أشارت إلى ذلك المصادر التاريخية، مما جعل من هذا الجامع سجلا أثريا وملاذا روحيا تعاقبت عليه أجيال من الصالحين والعلماء والمرابطين. دائما أحبة الأكارم نربط العمارة الإسلامية بالوعي الروحي والذي ينبض من ذاكرة التاريخ ومن حسن عبادة الله جل جلاله، فهي أماكن تعبدية يرفع فيها الآذان ويذكر فيه اسمه دائما وأبدا، تتلى فيها آيات القرآن الكريم وتحفظ فيها كذلك يعني أعظم وأكبر شاهد على حفظ التاريخ وحفظ القرآن الكريم الذي يبث في صدور يعني الناشئة ومن يعمرون بيوت الله دائما ومن يرابطون على حفظه وتلاوته وقراءته دائما وأبدا. أحبتي الأكارم، عند الحديث عن القيمة الهندسية والروحية لهذا المعلم الشامخ نجد تصميمه الفريد يعكس براعة العمارة الإسلامية وسكينتها في العصور الوسطى، إذ يقع على مساحة مستطيلة الشكل غير متقايسة الأضلاع بين القبلة والجوف، وقد شيدت واجهاته الخارجية العالية باحتدال من الحجر الصلب وزينت بإطارات أنيقة للأبواب والنوافذ مع تباين الأقواس الممتدة التي تضفي على المكان هيبة وتأثيرا يبعثان في النفس الخشوع والطمأنينة. أما من الداخل فتتكون بيت الصلاة من بلاطات شريفة شهدت إضافات متعاقبة، وترتكز في جانبها الشمالي الغربي مئذنة جميلة يرتفع منها التكبير مع كل آذان، إلى جانب مجموعة من الغرف بالجانب الغربي ورواق مسقوف بجهة الجوف، في حين نجد بالجانب الشرقي صحنا مستطيل الشكل يحتضن في قسمه القبلي بناء تحت أرضي. ويظل المحراب أبرز مكونات هذا الجامع، حيث يزدان بزخارف فنية رفيعة ترجع إلى العهد الزيري، تتجسد في نقوش كوفية وقوالب زهرية مميزة تعكس دقة الفنون الإسلامية والذوق الروحي العالي للذين أقاموا هذا الصرع، وهما يجعل هذا الجامع نموذجا استثنائيا يستحق يزيد البحث والدراسة، وهو افتقاره المباشر للقبة التي تعلو المحراب، وهي خاصية معمارية نادرة جدا في العمارة الإفريقية في العصور الوسطى، تمنح المكان بساطة وصفاء يزداد فيهما العبد قربا لله جل جلاله. وهكذا مستمعين الأكارم، في هذا الصباح الميمون يظل الجامع الكبير بالمنستير شامخا بين حيطان المدينة العتيقة وزرقة البحر، يجمع بين متانة البناء الحجري الأصيل ورقة النقش الكوفي الزيري، وكذلك يربض وينبض كذلك بالعلم وبالمعرفة، وكما قلنا بتلاوة القرآن الكريم، ليظل شاهدا على تاريخ تونس العريق وحضارتها الروحية المتجذرة، وداعيا إيانا للاعتزاز برصيدنا الحضاري والروحي. دائما أحبتي نغرس في أبنائنا ويعني كل من نجالسهم ونخالطهم نؤصل فيهم هذه القيمة الروحية بتأصلنا بمعالمنا الدينية ومعالمنا الأثرية التي تظل شاهدا وتظل نبضا للتاريخ لتونسنا الحبيبة. ونختم مداخلتنا أحبتي الأفاضل في هذه الساعات المباركة بفضيل الدعاء، فنقول: اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك وحرزك الذي لا يرام. اللهم مع شروق نور هذا الصباح المبارك احفظ بلادنا تونس آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في جوامعنا ومساجدنا، واجعلها بيوتا يذكر فيها اسمك، ومناذر للعلم والرحمة والتآخي، وجبرا للخواطر. اللهم أفض علينا من بركات هذا اليوم ونوره وهداه، وارحم من بنى هذه المعالم وشيدها وعمرها بالذكر والإحسان، واكتب لنا وللمستمعين الأوفياء توفيقا وسدادا ونورا في القلوب والأعمال. أشكركم على طيب المتابعة والإنصات، وإلى أن نلتقي بعون الله في حلقة قادمة نجمع فيها بين مكارم الأخلاق وشواهد التاريخ لمعالمنا الدينية التاريخية من ربوع تونس الحبيبة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصباحكم مبارك ميمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للدكتورة خولة العبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور. 6:53 أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: من عيني يا بنت الفنان.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: مكتبة الثقافية.
7: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم المتساءل لإيميل حبيبي. الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد بن نحس المتساءل، وتعرف باختصار المتساءل، رواية ساخرة صدرت عام 74 وسمية ولف، كما صدرت ضمن سلسلة عيون المعاصرة عن دار الجنوب تونس عام 82 وتسعمائة ألف، وقدمها الأستاذ توفيق بكر. تدور أحداث الرواية حول سعيد بن نحس المتساءل، وهو فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف في فترة الحكم العسكري الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. أوجد إيميل حبيبي كلمة جديدة من خلال نحت كلمتي تفاؤل وتشاؤم ليصور حالة عرب الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف، وهي تشاؤل وتحمل معنيي التفاؤل والتشاؤم مندمجين. فإن حصل مكروه للمتساءل فإنه يحمد الله على عدم حصول مكروه أكبر، أو كما شرحت في الرواية: خذني أنا مثلا، فإنني لا أميز التشاؤم عن التفاؤل، فأسأل نفسي من أنا، متشائم أم أنا متفائل؟ أقوم في الصباح من نومي فأحمد الله على أنه لم يقبضني في المنام، فإذا أصابني مكروه في يومي أحمده على أن الأكره منه لم يقع. فأيهما أنا، أمتشائم أم متفائل؟ مزج إيميل حبيبي بين استلهام التراث العربي من السيرة والمقامة والأمثال والحكايات، وبين أساليب روائية حديثة وما بعد حديثة أو حدثوية، متأثرا أيضا بكافكا وسخريته السوداء وفولتير وغيرهما. استطاع أن ينطلق من التراث العربي إلى أدب عصور التنوير، وخرج بذلك عن النمط الروائي الساد في الرواية العربية. أخذنا هذا الشكل من الرواية إلى حكاية ألف ليلة وليلة، نظرا لاستخدام الكاتب للرسائل المنفصلة والمرقمة، ومجموعها 44 رسالة، كما يأخذنا إلى الهمذاني في مقاماته. تعتمد الرواية مبدأ الصدمة، حيث تتقاطع مستويات التعبير بمرجعيات واقعية بأخرى فوق طبيعية. يسرد الكاتب عوالم ساخرة عبر ثلاثة كتب عكست الاقتلاع الفلسطيني وتمثلات الغربة والنفي والمقاومة ونقد الذات، ولهذا جاءت السردية متميزة على مستوى التشكيل والبناء الفني. يدفع ضياع وطن إلى هذيان محموم، وغالبا ما يقود ذلك إلى حياة نفسية يتداخل فيها الحقيقي بالمتخيل، وهي ثنائيات منتشرة في المتون السردية الفلسطينية عبر بناء الشخصيات بشكل خاص. يقول الأستاذ توفيق بكار عن الرواية: عبر جدلية ساخرة تجمع بين المأساة والملهات والغصة والضحكة، يورد علينا إيميل حبيبي قصة العرب الباقية في فلسطين المحتلة منذ سنة 48 و900 ألف، وهي أعجب وعجيبة وقعت منذ عصا موسى وقيامة عيسى، فيضحك من كثر الهم ويضحكنا ويستنبط من التشاؤم تفاؤلا حتى لا يقتلنا اليأس. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
6: مكتبة الثقافية.

0: ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: عيش ايامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش ايامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب.

حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، افرح ارقص.

0: قد ما تقدر عيش باللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

صحف عز الحب لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان.

0: كل بتمرنوا كده مش هنعرف ناكل عيش.
1: مبسوطة؟
2: أوي جدا. أنا هخليه معايا طول عمري عشان بكرني بالليلة الجميلة دي. جنان جنان.
3: مش معقول كده يا نانا،
0: انت كنت بتقول كتير قوي. زي مغمول.
2: اعمل ايه، كلفت بالفول وطعميه بشكل انا بقالي سنين ما دقتهم.
4: بهنا والشفا يا حياتي.
2: انا كمان كنت جايبه لكم سندوتشات بلوبيك وسردين.
0: يا ساتر يا رب. بقلب دمك.
5: لسه معاك فلوس؟ معايا 3 ساغ ونص ومش مستعد اديهم لك، لازم اوصل عيشه.

حب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أمانينا، لا ولا انت هنعشق تاني. افرح

صفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق

0: حديث الصباح.
1: حديث الصباح.
2: حديث الصباح ككل يوم ثلاثاء مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. أستاذ محمد رياض، صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير، مرحبا بك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مما أذكره في جامع عقبة بن نافع بالقيروان بين العشاءين في دروس الشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله، ومعروف أن الشيخ عبد الرحمن خليف توفي 2006 19 فبراير 2006، كان دائما يذكر شيخه ويثني عليه الثناء الحسن. يقول: قال سيدي كذا، سمعت منه كذا، أفتى كذا. فمن هو شيخه؟ أردت اليوم في هذه المناسبة أن أعرف بالشيخ الجودي. اسمه هو أبو عبد الله محمد بن القاضي محمد بن صالح بن قاسم ابن الحاج علي بن محمد بن الحاج محمد بن طيب بن محمد بن سليمان بن أحمد الجودي التميمي القيرواني.

نو الأب الشفوق على ابنه والباش مفتي خاتمة المحققين محمد صدام الذي كانت له عناية خاصة به يحثه على ملازمة الدروس والتدريس وسؤاله كلما قبله عما يشكل عليه في إلقائه وتلقيه. انتقل الشيخ محمد سودي رحمه الله إلى تونس لينهل من العلم، فقرأ على الشيخ سالم بوحجب والشيخ الطيب النيفر الذي درس عليه كثيرا من الكتب. قام بالحجب 3 مرات أولاها 1912 ميلادي، زار بيت المقدس وبلاد الشام، فكانت مناسبة له في الاجتماع بالعلماء واستجازهم وأجازوه. وزار البلاد المغربية فاس ومراكش ومكناس، فأخذ عن علمائها وأجازوه، فأصبحت له بذلك شهرة عند علماء المشرق والمغرب. رجع الشيخ محمد جودي إلى القيروان بعد تحصيله من تونس، فانتصب الإشهاد في حياة والده، ولم يمنعه هذا من التدريس بالجامع الأعظم في النهار وبين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، حيث خصص دروسه للفقه حرصا منه على النفع العام للمسلمين من تلامذة أو عامة المصلين حتى كثر عليه الناس. وختم كتبا عدة في فنون مختلفة كالفقه والحديث والتوحيد، وكان له اشتهار بعلم الفرائض فقها وعملا. أعني بعلم الفرائض أي علم المواريث، من يرث ومن لا يرث. صدر له أمر بالتدريس في الجامع الأعظم، وقدمه نقيب الأشراف الشيخ محمد حمد العواني للتدريس بالمدرسة العوانية سنة 1912 ميلادي. وفي سنة 1910 تولى الفتوى بمدينة القيروان، وارتقى لرئاسة الفتوى بها أيضا سنة 1938. يقول تلميذه الشيخ محمد طراد فيما كتب عنه أو فيما كتبه عنه: كان يكرم كل ضيف يحل بالقيروان من أهل العلم من أي قطر، ومهما رأى أو سمع بأحد من أهل العلم دخل القيروان إلا وذهب إليه أو أرسل إليه حتى ينزل بمحله ضيفا. وهذا أمر مشاهد يعلمه كل من زار القيروان. ولا تسأل عن المذاكرات والمباحث العلمية التي تجري بينهم هناك، بحيث صار محله تبلة العلماء والمستفيدين من التونسيين وبقية الأقطار الإسلامية. وكان يؤدب كل من يسمع به يتلفظ ببديء القول وسب. أثاره العلمية، وهذا ربما هو المهم، ترك الشيخ محمد جودي من الأثار 2 كتابين اعتنى فيهما بتراجم فضلاء القيروان وقضاتها، صرف فيهما جهده لزيادة التعريف بموطنه وآله. أما الكتاب الأول فسماه مورد الظمآن في ذكر المتأخرين من فضلاء القيروان، يقع هذا في مجلدين ضخمين، ترجمة ل 371 عالما ممن أغفله صاحب المعالم، أي معالم الإيمان وفي معرفة أهل القيروان. والكتاب الثاني هو الجزء الثاني من مورد الظمآن، ومن فضل الله خرج الكتاب الأول وتم تحقيقه من قبل الدكتور محمد الحبيب العلاني بارك الله فيه، والجزء الثاني عن قريب سيصدر للوجود، وهو كتاب مهم جدا. والكتاب الثاني هو تاريخ قضاة القيروان، طبعي هذا الكتاب والحمد لله من طرف المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون ببيت الحكمة، وحققه الدكتور أنس العلاني رحمه الله. يذكر الشيخ محمد راد أنه ترجم فيه 31 ومئة، أنا 131 قاضيا
لم يذكرهم غيره وعثر عليهم في

0: بعض التراجم بينما الرسوم في النسخ التي اعتمدها يبلغ عددهم 28 مع زيادة قادم في النسخة الثانية. ذكر محمد العنابي أن للشيخ جودي فتاوى كثيرة لم يشر إلى محلها، هل جمعت كلها أو بعضها في كتاب أو نشر البعض منها في صحف أو مبثوثة في بعض الكتب؟ فلا أذكر. نعم، وأنا اتصلت في يوم من الأيام بالشيخ محمد الحبيب العلاني المحقق وأخبرني أن الفتاوى هذه ستصدر عن قريب بإذن الله وهي تحت الطبع. فهؤلاء العلماء الذين خلفوا أثار، وصدق رسول الله قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فهم أموات في قبورهم اليوم وأجرهم يجري من أجل التأليف التي تركوها ومن أجل العلوم التي بثوها في صدور الرجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم هم كذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين آمنة هنيئة، وأن يرزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وملكا لا ينفد وقرة عين الأبد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا للأستاذ محمد رياض القهوجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح.

على راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين، والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة.
7: تنس كل أجرب شبيك خواف ساه؟
8: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
9: يا خواف
8: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا في بداية القرن العشرين. في الحلقة الماضية اقتربنا من تجربة موريس بيزموت، فنان عاش توتر الانتماء بين الهامش والمركز، وعبر نحو باريس طلبا للاعتراف داخل منظومة كانت تحدد معايير القيمة الفنية. واليوم نقترب من فنان جاء من المركز الأوروبي ذاته، واختار أن يقيم في تونس، لا زائرا عابرا بل صانعا لرؤية استتيقية كاملة للمكان. إنه البارون رودولف ديرلونجي. ولد سنة 1872 بسورسين في أسرة أرستقراطية، وتلقى تكوينا أكاديميا صارما بالأكاديمية جوليان في باريس تحت إشراف أساتذة من رواد الفن الرسمي. كان تكوينه محكوما بتقاليد المدرسة الفرنسية: رسم أكاديمي، مواضيع تاريخية، واستشراق درامي مشبع بالسرد. في بداياته لم يكن منفصلا عن هذا النسق، لوحات ذات طابع مسرحي، ألوان داكنة مثقلة بالنفس الأكاديمي، ومشاهد تستحضر شرقا أدبيا أكثر من كونه معيشا. لكن سنة 1910 كانت نقطة تحول في سيدي بوسعيد. بعد أن شيد قصر النجمة الزهراء، أصبح المكان موضوعا للرسم، وفي الأونة نفسها مشروعا لإعادة بناء استتيقي. لم ينظر إلى المعمار كبناء، بل كتركيب بصري، توازن بين الكتل والفراغات، إيقاع في الأقواس، وحرص على وحدة اللون. يروى أنه كان شديد الانتباه إلى ثنائية الأبيض والأزرق في سيدي بوسعيد، لا كطلاء بل كهوية بصرية. هنا تحول المكان إلى لوحة ممتدة في الفضاء، لكن هل كان هذا تجاوزا للاستشراق؟ النصوص التي تحدثت عنه أكدت أنه ذهب أبعد من أي مستشرق آخر في فهم الروح الإسلامية، وقد ربطت تجربته بعلاقته بالشيخ أحمد الوافي الذي قربه من الموسيقى العربية والمشرب الروحي. لكن السؤال يبقى مفتوحا، هل يكفي الاندماج الروحي لكي يتحرر الفنان من بنية تشكل فيها، أم أن العين مهما اقتربت تبقى حاملة لمرجعيتها الأولى؟ في أعماله المتأخرة خفتت الدراما وتقدم الضوء، تحول المشهد من طبعه الحكائي إلى مشهد تأملي، ظلال رقيقة وسماء تتدرج بهدوء وصمت بصري يكتبه اللون. ولم تكن تجربته تشكيلية فقط، فقد أصبح من أبرز دارسي الموسيقى العربية في القرن العشرين، وتحول قصره إلى فضاء يجمع بين الرسم والمعمار والموسيقى في فكرة واحدة، أن يكون المكان عملا فنيا متكاملا. شارك في الصالونات التونسية وعرض أعماله في باريس ولندن، مما يطرح بعدا آخر، هل كان فنانا يعيش في تونس أم فنانا أوروبيا يعرض الشرق في أوروبا؟ ربما لم يكن ديرلونجي مستشرقا تقليديا، ولكنه لم يكن أيضا خارج الزمن الذي ساقه. وهنا تكمن قيمة تجربته، ليست في نفي الاستشراق بل في تعقيده، في اللوحة وفي المعمار، وفي محاولة جعل المكان فكرة استتيقية. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية متاحة للعموم عبر قراءات مفتوحة لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: قبل صحته ان شاء الله بعد قريب تكون معنا ضيفتنا كالعاده الدكتوره بسمة جليدي زميلي انيس ضيف الصباح اليوم السيده منى بن علي مديره المركب الثقافي الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهديه، وحديثنا باش يكون حول الدوره الاولى للمهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيليه، تفاصيل حول هذه الدورة مع ضيفتنا السيدة منى بن علي. السيدة منى صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير ومرحبا بك، تحية لك ولكامل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: شكرا سيدة منى. فكرة إضافية حول هذه الدورة الأولى اللي باش يحتضنها المركب الثقافي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية، دورة أولى للمهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية.
1: شكرا لك الصحة. فعلا تحت شعار إن شاء الله فن بلا حدود إبداع بلا قيود، إن شاء الله سيتم تنظيم الدورة الأولى للمهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية في نسخته الدولية. السنة الفارطة تم تنظيم دورة وطنية، تاريخ إن شاء الله مش يكون من 26 ل 31 أكتوبر 2026 بالمكان إن شاء الله بمدينة المهدية بقرية اللغات ومركب الجامع رجيش بالمهدية. الحقيقة والمهرجان حبينا يكون فضاء للإبداع والتبادل الثقافي بين الطلبة والشباب بين الجامعات، وتعزيز الانفتاح على التجارب الفنية إن شاء الله التونسية والأجنبية. إذن مركز الجامع للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية ينظم إن شاء الله الدورة هذه تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الخدمات الجامعية للوسط والإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمسير. بالنسبة للبرنامج إن شاء الله عنا برنامج ثري يمتد على 6 أيام، ينطلق كما قلنا من يوم 26 أكتوبر. برنامج يتضمن العديد والعديد من الفقرات، من معارض فنية مختلفة، من ورشات، من ندوة علمية، من رحلات ترفيهية. بالنسبة للمشاركات إن شاء الله في الدورة هذه عن 23 مشاركة من مؤسسات جامعية، 18 مؤسسة جامعية وطنية، وخمس مشاركات أجنبية من 3 بلدان وهي البحرين والجزائر وليبيا. عنا مجموعة من الورشات إن شاء الله مش تكون موجودة معنا، هي ورشات حية تحت إشراف فنانين وأساتذة مختصين في الفنون التشكيلية. نذكرها عن الرسم بالأكريليك، الرسم على البلور، النحت على الجبس، الحفر على الخشب، الفسيفساء، عنا ورشة الخط العربي، عنا ورشة الرسكلة الفنية، وعنا ورشة الفوتوغرافيا الرقمية وتصميم الفيديو. عنا ندوة إن شاء الله تكون عنا ندوة علمية تمتد على يومين إن شاء الله، تكون يوم الثلاثاء 27 أكتوبر والأربعاء 28 أكتوبر انطلاقا من الساعة 3 مساء، بعنوان اليومي في الفن التشكيلي المعاصر مقاربات وتجارب فنية. الحقيقة تتضمن مجموعة من المداخلات الأكاديمية ومن أساتذة جامعيين بالإضافة إلى فنانين تشكيليين إن شاء الله مش يعرضوا تجاربهم في الفن التشكيلي. عنا بطبيعة الحال عنا مجموعة من السهرات تنشيطية، وعنا يوم ترفيهي إن شاء الله إثنين مش نخصصوه اللي هو يوم الخميس 29 أكتوبر، نخصصوه بالتعريف بأهم المعالم

0: أثرية بجهة المهدية، وجهة المهدية الحقيقة غنية جدا بالمعالم. إن شاء الله مش تكون عن في الصباح مش تكون عن جولة بالبلاد، المدينة العتيقة والبرج الأثري، وإن شاء الله في المساء سوف يتم زيارة قصر الجم، وما أدراك ما قصر الجم، لتختتم هذا بالنسبة اليوم الرابع بسهرة للموسيقى الصوفية. الافتتاح إن شاء الله كما قلنا يوم الاثنين 26 أكتوبر انطلاقا من الساعة الثانية بقصر بقرية اللغات بالمهدية. في اليوم الثاني سوف يتم انطلاق في الورشات الفنية صباحا على 9 صباحا، ندوة علمية كما تم الإشارة إليها. اليوم الثالث يوم الأربعاء 28 أكتوبر مواصلة الورشات الفنية، واليوم الثاني من الندوة العلمية. يوم الخميس اليوم الترفيهي. اليوم الجمعة إن شاء الله 30 أكتوبر هي مواصلة الورشات الفنية، واليوم الختامي إن شاء الله مش يكون نهار السبت 31 أكتوبر 2026 انطلاق من الساعة الثانية بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية.
1: نعم.
0: تقريبا هذه لمحة.
1: هو يعطيك الصحة، أتيت على كل شيء السيدة منى بن علي. هذا المهرجان ولد كبيرا من الوطنية إلى العالمية، مغامرة ولكن مغامرة جميلة جدا
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله أولى ناجحة. تفضلي.
0: إن شاء الله تكون دورة أولى. الحقيقة إحنا وتحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية بعد إن شاء الله بعد النجاح متاع الدورة الوطنية السنة الماضية، قلنا نجم نمشي وشوية
1: في نحو العالمية.
0: نحو العالمية إن شاء الله.
1: هو هذا فرصة كذلك باعتبار أن المهرجان جمع بين التعريف وإخراجك المخزون بتاع الطاقات الشابة، الطاقات الشابة الفنية خاصة لأنه فما برشا مبدعين شبان، وكذلك تعزيز الانفتاح على تجارب فنية مختلفة.
0: بالضبط. احنا بالحقيقة هيك لاحظناه في خلال الدورة الوطنية، عمناول بالحق وقت اللي تحط الطلبة في معناه في فضاء وتوفر لهم كل المستلزمات في الفنون التشكيلية، بالحق قينا إبداع وقينا أجواء الحقيقة جد رائعة في الدورة الوطنية للسنة الفارطة. هك علاش الحقيقة تشجعنا حاولنا باش نشاركوا البلدان الأجنبية، شاركوا معنا بلدان عربية. الحقيقة فما برشا بلدان ممكن بعض الإجراءات هي اللي عطلت ما كانش مشاركة تستنى بلدان أوروبية، إن شاء الله في الدورات الجاية تكون عندها إشعاع أكثر وأكثر عالمي
1: إن شاء الله. أكيد الاستعدادات كبيرة لهذا الحدث الكبير.
0: بالضبط. لأنه الفترة هذه
1: نعم، لأنه حدث طلابي كبير برشا باش يجمع كل الطاقات الشبابية المغرومة بالفن التشكيلي والمخزون الحضاري والجمالي لمدينة المهدية. شكرا لك. من خلالك أنت سيدة منى بن علي مديرة المركز الثقافي الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي، نحيي كل من ساهم في تحضير نجاح هذه الدورة الأولى. كل الخير اللي معاك في المركب وكذلك في ديوان الخدمات الجامعية بالوسط.
0: بالضبط. بالحق جست بالفرصة هذه حبيت نشكر بالحق الإدارة العامة بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية على الاهتمام والدعم المتواصل. حبينا نشكر زاد الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير، وبالخصوص الحقيقة العمل المتكامل الحقيقة بين مختلف مؤسسات الخدمات الجامعية بالمهدية اللي بلاش بهم هما ينجم يكون حتى تظاهرة ناجحة. وشكرا للجميع.
1: شكرا للسيدة منى بن علي مديرة المركز الثقافي الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية، وحديثنا كان حول الدورة الأولى للمهرجان الدولي الجامعي للفنون التشكيلية بالمهدية.

0: صحتنا كالعادة مع الدكتورة بسمة جليدي المختصة في التغذية. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
1: بهنورتي محمد، مرحبا بيك وباليسمعوا فينا الكل. مرحبا.
0: ديما فصل الخريف في بدايته ديما عنده المشاكل متاعه.
1: أي التغيرات الموسمية هذه كلها ديما تعمل لنا
0: أكثر الفصول اللي فيه مشاكل، خاصة على مستوى الإصابة بنزلة البرد، لأنه يعني الطقس يتغير كل في النهار، نشوفه تقريبا زوج ثلاثة فصول، ربيع خريف ما تقريبا صيف، خاصة في القائلة حرارة صيفة. أي دكتورة، شين مشاكل بتاع اللي سببها خاصة فصل الخريف في التساقط الشعر والقشرة؟ فما ناتج عن يعني وراثة، وإلا سوء التغذية، وإلا نقص في التغذية؟ ما هي الأعشاب والزيوت اللي نجمو نستعملوها لتفادي الانعكاسات السلبية لتساقط الشعر، وإلا المحافظة على الأقل على الشعر، وكذلك على لإزالة القشرة من الشعر؟ علاش تكثر هي في الخريف صعب دكتور؟ علاش تكثر في الخريف هي؟
1: كما قلت سي محمد، فصل الخريف دونك يصير تغيرات في الفصول، وهذا يأثر كسوة معناها على المود نتاعنا، وإلا على الشعر، على تساقط الشعر، وإلا معناها في الجسم نتاعنا تقريبا الكل،
0: وعلى نفسية الإنسان كذلك.
1: اكزاكتومون، النفسية صح، ديك هي نفسية الإنسان. دونك التغيرات هذية نجم نتفاديوها وإلا نحسنوا فيها شوية، ديما كما قلنا بالغذاء كما كنت تحكي، اللي هو ديما السبب الرئيسي اللي هو نقص في مكونات غذائية موجودة في الجسم، هي أنه يكسوى تساقط الشعر وإلا القشرة وإلا أكل حكا في فروة الرأس، ولا الكل هذا مربوط بالغذاء. كعليش ديما نقول الغذاء لازم يكون متوازن باش يحد من المشاكل هذية متاع تغير الفصول، سورتو خاطر يزيد أكثر معناها النقص هذا في تغير الفصول،
0: يزيد يعمق الأزمة يعني.
1: اكزاكتومون، سورتو في التغير معناها الانسان يولي كان ياكل بطريقه معينه، يولي ينقص من الحاجات هذوك. الدنيا كانت سخونه برشا، ما كانش ياكل بالكدا، فما حاجات ما ياكلهمش، الوجبه نتاع الليل كانت ماهيش موجوده، معناها هذاك التغير الكل ياثر، يعطينا تاثيرات نتائج، معناها انه ينجم يكون صار نقص من بعد الصيف جا الخريف، نقص في هكا الماكله اللي ما كليناهاش اللي فيها الفايده، سورتو خاطر يكثر ماكله الشارع وماكله الليل والماكل والحلو والكل، دونك وقتها يزيد كما قلنا. دونك
0: الحلول دكتورة،
1: الحلول كما قلنا الشعر، دونك باش نحسنوا فيه لازم أول حاجة نشوفوا شنو عندنا ناقص نصلحوه، اللي هو ينجم يكون الحديد، معناها اللي أثر على تساقط الشعر وإلا القشرة، كي يبدأ الحديد ناقص دونك الشعر ينسل ويتيح، فوالا. فما زيد الزنك، يتيح الزنك معناها في الجسم والمعادن، هذيك يسبب لنا زيادة تساقط الشعر وتغير معناها الفروة متاع الرأس والكل. فما الفيتامين بي، الجروب دو فيتامين بي زيادة اللي هو يعاون على تكون البصيلة معناها متاع الشعر باش تكون بطريقة صحية والكل، وقت اللي يتيح الجروب متاع الفيتامين بي كيف كيف. دونك هذوما الكل لازمهم يتصلحوا بالأكل، دونك الماكلة متاعنا لازمها تكون متوازنة فيها كل شيء، كسوة مثلا بذور

0: ستين. القلوب الخضراء هذه غنية جدا بالمعادن
1: قلوب
0: وفيها
1: القراع
0: حقن،
1: يعني.
0: اي قلوب القرع فوالا، الاوميغا 3 فيها الدهنيات المفيدة للبصيلة الشعر. كيف كيف كي تدخل في الوجبة نتاعنا مثلا الصباح، نحط شوية زبيب مع الفطور والا مع الفاكهة اللي باش نحطوها. الزبيب الاكحل هذاك غني جدا بالحديد وفيه الفيتامين تقريبا الكل وفيه المعادن تقريبا الكل، دونك
1: وفما
0: يعاونونا.
1: أعشاب وزيوت تساعد
0: اي
1: وتعاون وتقلص من
0: وي احنا
1: مشكل
0: نسمع على
1: تساقط
0: البيت زاده
1: الشعر والقشرة
0: فينا
1: خاصة.
0: على الرمان وقشور الرمان. قشور الرمان زاده غني جدا كما قلنا بمضادات الاكسده وفيه المعادن هذوما، دونك عنده ايفي بوزيتيف على الشعر كما قلنا، سواء باش نستعملوه معناها يوميا كمكمل غذائي معناها نزيدوه مع الوجبه نتاعنا، وبيان زاده حتى باش نستعملوه لوكال معناها باش نحطوه في مع مخلط مع الزيت معناها زيتونه مثلا ونعملوا به ماسك للشعر، والا معناها يتخلط مع اوتونيك مثلا ماء النعناع ونفشوا بها على الشعر نتاعنا ممكن زيدا. فما زيدا
1: يعني ماء
0: قلوب
1: النعناع مفيد للشعر؟
0: مفيد اللي هو يعمل ايفي ديتوكسيفيون، ينظف معناها باش ما يخليش هكا القشره تزيد وتتكون اكثر، معناها يحسن
1: يعني
0: في
1: يقلص من
0: الميكانيزم.
1: القشرة ولا يزيلها ولا يعاون على التقليص منها
0: هو
1: وإزالتها؟
0: باش يعمل لنا كيلي كيليبر باش ينظف لنا الفروه، معناها يعمل لنا اكيليبر نتاع الفروه نتاع الشهر باش ينقص هكا الزيوت اللي تفرزها الجلد
1: الفروة
0: الزائد
1: الشعرية.
0: اكثر من اللازم فوالا. دونك باش يعمل هكا التعديل هذاك باش تنقص القشره.
1: واضح. يعني هذا ماء النعناع.
0: ماء النعناع ممكن يكون عنده ايفي بوزيتيف، وكيف كيف كنخلطوه مثلا مع قشور الرمان، والا زاد فما قلوب التمر. قلوب التمر البودر نتاعها معناها المسحوق كي تتشيح وتترحى اون بودر، عندها ايفي زاده انها باش تحسن لنا في الكاليتي نتاع الشعره، معناها باش تخشنها
1: نوعية الشعر
0: وتحسن
1: يعني.
0: فيه نوعيه الشعره فوالا، ويحد من التساقط زاده. كيف كيف راهو هذوما نجمو نستعملوهم معناها
1: يعني ما
0: كتبييد
1: النعناع ينجم
0: فوالا.
1: يكون كافي للقشرة المحافظة على الشعر من التساقط، نجم تكون كافية
0: هي
1: ولا؟
0: باش تفيد معناها، هي ماهيش باش تكون العلاج لكل شيء معناها، اما خاطر العلاج الباز نتاعو
1: اي
0: اما باش نحسنوا في النقص بلوتو في نقص المعادن والغذاء معناها اللي ناقص في الجسم، معناها راهي الباز تبدا من تصليح الاكل من
1: شيء
0: اننا
1: طبيعي. يجب يكون
0: فوالا. اي
1: الأعشاب والزيوت المستخلصة من الأعشاب الطبية تكون يوازيها كذلك توازن في الغذاء.
0: اكزاكتومون
1: يعني
0: بالضبط
1: يعني هذا
0: لازم يعطي
1: اللي تحب تقوله الدكتورة.
0: بالضبط
1: أي.
0: هذا هو
1: أي.
0: هذا هو. فما
1: فما
0: زيدا
1: زيوت أخرى يقولوا زيت مثلا زيت الخروع، زيت الكالاتوس، صحيح ولا معناها؟
0: فما زيت الخروع وي عنده ايفي بوزيتيف على انه يغذر الشعره، معناها نزيدوا اكثر في الكونتيتي في الغزاره نتاع الشعر معناها ينبت اكثر فوالا. فما زيد زيت الكليل والا ماء الكليل كيف كيف يعمل ايفي تونيفيون ويعاون على انه يحد من تساقط الشعر، عنده ايفي بوزيتيف زيد. وفما حتى العود القرنفل، راهو
1: ماء القرنفل ولا زيت القرنفل
0: نجمو نستعملوا الماء والا الكعب نتاع القرنفل باغ اكزومبل نخليوهم ينقعوا مده طويله مثلا
1: في
0: حتى
1: الماء.
0: 3 4 ايام في زيت زيتونه مثلا ولا في
1: اي
0: زيت الخروع ولا الزيت اللي عندنا ولا
1: الزيت. اي
0: زيت الكسوه،
1: اي
0: ينقع بالكدا في الزيت ومن بعد نعملوا به الماسك نتاعنا، معناها يعطي
1: فروة
0: افكت
1: الرأس
0: باهي
1: يعني.
0: برشا
1: فروة الرأس نعمله
0: على فروة الرأسية على الشعر الكل معناها من فوق للوطة فوالا. دونك هذاك كيف كيف عنده
1: وفما
0: صفة
1: الزيت
0: أنتي
1: زيت اللوز
0: أوكسيدون.
1: كذلك يعني نجم يكون فعال ولا؟ يعني أنا أطرح الأسئلة اللي ربما يطرحوها السيدة المستمعين والسيدات المستمعات.
0: بالنسبة لشنو سامحني سي محمد؟
1: زيت اللوز.
0: زيت اللوز ممكن هو يعطي إيفي على النوعية معناها الكاليتي، يحسن في الكاليتي نتاع الشعرة معناها في الترتيب في نوعية الشعرة أكثر، معناها باش يعمل إيفي على البيوتي
1: يعني
0: أكثر.
1: نحوصلوا
0: أي
1: دكتورة المفيد أكثر لتساقط الشعر والقشرة ماء النعناع قلنا،
0: اي ممكن جدا.
1: وماء الكالاتوس يعني،
0: اي
1: والقرنفل في زيت الزيتونة يقعد
0: اي
1: 4 ولا 5 أيام. وشنو واخد دكتورة؟
0: فما ماء الاكليل زاده به
1: ماء
0: برشا.
1: الكليل. هي
0: اي وكان نحبوا نعملوا الميلانج نتاع قشور الرمان وقلوب القرعه كيف كيف، عنده ايفيه كبير برشا انه يحسن في الكاليتي تاع الشعر، اي سورتو ينقص يحد من تساقط الشعر ويعمل ايفيه حتى ديتوكسيفيون بما انه غني بمضادات الاكسده، دونك ينظف
1: الأنفع
0: الجلد.
1: دكتورة ما الإكليل يعني الكالاتوس، وإلا زيت الكالاتوس؟
0: نجمو نستعملوا الماء، نجمو
1: الماء
0: نستعملوا الماء
1: يعني في شكل بخاخة يعني الماء
0: بخاخة فوالا. اي معناها ريسكي ما مثلا ماء العطر شيا من نحنا نستعملوا ماء الكليل ماء الكالاتوس خاطر ديما اخف، معناها ديما
1: أخف
0: الزيوت الاسونسيال اقوى،
1: أقوى.
0: دونك كي تنجم تعمل لنا مشاكل بلوتو كان ما نعرفوش كيفاش نستعملوها، دونك خاطر بالقطره يصير الاستعمال نتاعها ومخلطه، معناها ما يصيرش اوتيليزاسيون ديريكت على فروه الراس.
1: دي تكون فيها كمية معينة
0: اي
1: وبالدقة
0: دونك الامن معناها ان نستعملوا الماء ديما يكون
1: الماء.
0: اخف فوالا.
1: شكرا دكتورة بسمة جليدي المختصة في التغذية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
0: لا لا.

0: نختم لقانا الصباح اليوم من أغاني الحياة بفقرة بيئتنا كالعادة، تؤمنها الزميلة مبروك خدير. شكرا أنيس الحميد، يعطيك الصحة في الهندسة التقنية وفي اختياراتك الغنائية. شكرا كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، والمتربسة وجدان التباسي، والمتربس محمد نسيم بن عبد الله. أجمل تحية محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.
1: بيئتنا. أهلا وسهلا محمد، صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل الزملاء والزميلات في إذاعة تونس الثقافية. اليوم المداخلة متاعي محمد مش تكون من درنا لتونس، وبش نحكيه فيها على الكوارث الطبيعية، بش نحكيه فيها على الأزمات المناخية. واليوم أنا موجودة هوني في درنا في إطار البرنامج العلمي لمؤتمر دور الإعلام في إدارة الأزمات. اليوم المؤتمر هذا يشارك فيه العديد من الخبراء والدكاترة والباحثين في مجال الإعلام وأيضا في مجال التغيرات المناخية. سأكون حاضرة من خلال جلسة حول دور الإعلام في التوقي من الأزمات المناخية، أو كذلك دور الإعلام في تغطية الكوارث الطبيعية، لأنه في الحقيقة إدارة الأزمات ليست بمسألة هينة، ولكن عندما يشتغل الإعلام بشكل مبكر ويحذر من المخاطر ويكون جاهز مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الرسمية، ربما قد نستطيع أن نتلافى الكارثة. وبالتالي وظيفة الإعلام تصبح ربما في عهد الكوارث الطبيعية وظيفة مختلفة. في الظروف العادية ينجم يوخر الأخبار، في الظروف العادية النجم نستناه حتى يتم التثبت من المعلومات، في الظروف العادية النجم نصيغ القصص وننشروها وممكن تاخذ هذية ساعات، ولكن في الظروف غير العادية خاصة في الأزمات المناخية يصبح هناك صراع مع الزمن، يصبح هناك دور أقوى للإعلام، يصبح هناك دقائق معدودة قد تساوي حياة الإنسان. وبالتالي وجودي هنا في درنا ما هوش مسألة اعتباطية. كنا نعرف تجربة درنا في سبتمبر 2023 كانت تجربة يعني جذبت أنظار العالم. درنا عاشت على وقع العاصفة الاستوائية اللي راحوا ضحيتها أكثر من 5000 يعني من الوفيات. اليوم ما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين في درنا. الوقت هذاك شفنا صور وكأنها صور سبحان الله من يوم القيامة. كانت هناك عاصفة في دقائق قليلة قلبت المشهد هنا في درنا وعصفت حتى بالبنية التحتية. العاصفة الاستوائية هذيك سميت عاصفة دانيال وكانت في شرق ليبيا، وسجلت عديد المناطق من شمال وشرق ليبيا أمطار استثنائية في ظرف وجيز جدا، حتى أنه اليوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت أنه مدينة البيضاء اللي هي ما هيش بعيدة على درنا بلغت فيها السيول 414.1 مليمتر من الأمطار في 24 ساعة فقط. ما يلزمناش نغزروا للأرقام هذه غزرة ربما خلينا نقولوا وكأنها بعيدة عنا. درنا مش بعيدة، درنا يعني في ليبيا وليبيا الشقيقة وتجمعنا بها حدود. وهذه الكارثة الإنسانية كبيرة الحجم ما هيش بعيدة علينا، لأنه اليوم نحن في عصر ربما التغيرات المناخية، في عصر الأزمات المناخية، نعيش أيضا تطرف مناخي من فترة لأخرى، وهذا التطرف المناخي يمكن أن يعصف بأي مكان جغرافي على البسيطة، وبالتالي يمكن أن يغير الواقع. المطر ظاهرة طبيعية، حجم الخسائر نجم يكون مرتبط ارتباط شديد بعوامل بشرية. نحكي هنا على البنية التحتية، التحتية، نحكي على التخطيط العمراني، نحكي على صيانة المنشآت، على نظم الإنذار المبكر، على قدرة الدول والمجتمعات أيضا إنها تستجيب باش تفهم الخطر وتتخذ القرارات في الوقت المناسب. وهذاك علاش الإعلام اليوم مهمته أساسية. الإعلام يجب أن يكون موجودا قبل الكارثة. هذا محور المداخلة التي سأقدمها في مؤتمر دور الإعلام في إدارة الأزمات. معايا الكثير من الضيوف من ليبيا، من كل الجامعات المتخصصة في مجال البيئة. معايا أيضا باحثين من مصر، من الجزائر، من العديد من المنظمات الليبية التي تعمل في مجال التغيرات المناخية. هنا معايا باحثين من أيضا حتى من الكثير من المناطق الأخرى. وبالتالي أعتقد أنه السؤال الصحفي هنا لا يجب أن يكون هل كانت هناك معلومة، بل إنه في وقت الأزمات، في وقت الكوارث الطبيعية، في وقت التطرف المناخي، وهذا ما شفناه في تونس وفي العديد من الدول الأخرى. أحيانا هناك صور صادمة تصلنا من أصقاع الدنيا ولسنا بمنأى في الحقيقة عن هذه المخاطر. السؤال الحقيقي يصبح هل وصلت المعلومة إلى الشخص الذي يحتاجها؟ هل إنه فهمناها بالشكل الجيد؟ هل إنه هذه المعلومة ما تحولت إلى فعل؟ وأعتقد أنه هذه نقطة مركزية في مفهوم الإنذار المبكر. والإنذار المبكر ليس بالضرورة الإنذار الذي تقوم به المؤسسات والمنظمة المتخصصة في ذلك. يمكن أن يكون الإعلام هو نفسه داخل وسط هذه المنظومة في الإنذار المبكر. يمكن أن يكون الإعلام يقوم بدوره ووظيفته في تبسيط المعلومة، في الوقاية أيضا، في التحذير أيضا، في خلق أيضا الوعي الجماعي من أجل اتخاذ الإجراءات. الإعلام يمكن أيضا أن يكون قادرا على المناصرة، قادرا على التأثير في سياسات الدولة، حتى تستطيع أن تقوم المؤسسات بدورها الوقائي قبل الوصول إلى الكارثة. والصحفي هنا ينتقل من مجرد ناقل للأرصاد التي تحذر من أمطار غزيرة أو من فيضانات أو من حرائق أو من شدة الحرارة أو من الزلازل أو من بقية الكوارث الطبيعية الأخرى، بل عليه أن يحول هذه المعلومة التقنية إلى سؤال بسيط يفهمه المواطن، يتفاعل معه ويتأثر به ويؤثر فيه ويأخذ أيضا حذره. وبالتالي اليوم يعني نحن نلعب دور كبير جدا. لابد أن تنتقل الصحافة والإعلام من صحافة الخبر إلى صحافة الإنقاذ، وهنا تبدأ علاقتنا بتونس وبغيرها من الدول. ربما البعض وأنا موجودة في إطار هذا المؤتمر حول دور الإعلام في إدارة الأزمات يقول لك درنا حالة ليبية، علاش نقارنوا فيها بتونس؟ ولكن أعتقد أن المقارنة ضرورية، لأن تونس مش بعيدة على مخاطر المناخ والكوارث، وشفنا في أكثر من مناسبة سيول جارفة، شفنا في أكثر من مناسبة فيضانات أحكينا عليها حتى في مراحل سابقة محمد، شفنا الحرائق اللي هي ما زالت متواصلة، موجات الحرائق الحر والجفاف والتصحر، شفنا شح الموارد المائية، شفنا الانجراف اللي قاعد يصير في السواحل التونسية متاعنا، وارتفاع مستوى البحر. وكل هذه الظواهر الطبيعية المتطرفة هي موجودة في تونس، موجودة في ليبيا، موجودة في العديد من الدول. والبيانات تشير إلى أن الفيضانات كانت من 1957 إلى حدود 2018 من أكثر الأخطار ارتباطا بالخسائر الاقتصادية والضحايا والأشخاص المتضررين. شفنا الحرائق في الشقيقة الجزائر كان فيها ضحايا، يعني أكثر من 70 ضحية في الحرائق. شفنا اليوم التنوع البيولوجي متاعنا اللي هو تنوع بيولوجي يعاني من مخاطر الكوارث الطبيعية. وفي الحقيقة في تقرير حول مخاطر الكوارث الطبيعية في تونس، البنك الدولي يقول اللي فيضانات نابل وأحداث اللي صارت في الساحل خلال السنوات الأخيرة، وإضافة إلى الأضرار اللي شهدتها ولاية بنزرت وتونس الكبرى، كلها تدخل في خانة الكوارث الطبيعية. وهذا يعني أن سؤال درنا اليوم ما هوش سؤال ليبي فقط، سؤال درنا اليوم هو سؤال تونسي، هو سؤال مغربي، هو سؤال جزائري، هو سؤال يخص المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا، وما يحدث حولنا يمكن أن يصبح أيضا سيناريو نعاني منه داخل بلادنا. وبالتالي اليوم لابد أن نقوم بدورنا كصحفيين، كإعلاميين، كمؤسسات من أجل إنقاذ الناس، من أجل الوقاية، من أجل نشر ربما الحقيقة بعيدا عن نشر الذعر والإشاعة والمعلومة الخاطئة، لأن المعلومات الخاطئة تنتشر في ظل الأزمات المناخية. اليوم في مؤتمر دور الإعلام في إدارة الأزمات باش يكون هناك حديث على دور الإعلام والذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات، باش يكون هناك حديث حول المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للإعلام أثناء الكوارث، إسهامات صناع الأفلام الوثائقية في تعزيز الوعي المجتمعي أثناء الأزمات والكوارث، ومعالجة الإعلام الأمني أيضا للأزمات والكوارث. باش يكون عندنا زادة كيف حديث حول يعني مداخلة سأقدمها حين تصبح المعلومة مسألة حياة أو موت، ما هو دور الإعلام في مواجهة الكوارث الطبيعية وفعالية الإعلام الرقمي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية. باش يكون هناك الدور يعني حديث حول دور الإعلام الليبي في توعية الشباب الجامعي بالكوارث الطبيعية، وسيكون هناك ربما المثال الأبرز هو عاصفة دانيال في مدينة درنة الليبية. وبالتالي اليوم هناك العديد من المداخلات التي ستتحدث عن التغيرات المناخية المتوقعة وسياسات التكيف أو التخفيف منها للحد من الخسائر الإنسانية، لأن الضريبة يمكن أن تكون ضريبة عالية جدا. وأعتقد أننا اليوم نحتاج إلى مثل هذه الجلسات والمؤتمرات من أجل التوقي. وأيضا سيكون للزميل مالك الزغدودي حضور في هذا المؤتمر من خلال تقديم مداخلة حول معجم مفاهيم البيئة والمناخ، الدليل العلمي المكثف للصحفيين، وسيكون له حضور في هذا المؤتمر حول دور الإعلام في إدارة الأزمات. وبالتالي تونس حاضرة بقوة في هذا المؤتمر. أيضا هناك العديد من الدول الأخرى، لأن مسألة الأزمات والكوارث الطبيعية هي مسألة تهمنا جميعا، هي مسألة إنسانية، هي مسألة بقاء، وما يحصل في أي شبر من هذه البسيطة قد يكون له تأثيره في بقية أصقاع الدنيا الأخرى. وهذا ما نقوم به في مصافحتنا الأسبوعية في إذاعة تونس الثقافية محمد، نحاول أن ننشر الوعي، نحاول أن ننشر المعلومة، أن نحذر، أن ندفع المواطن لاتخاذ الممارسات الصديقة للبيئة، لعلنا نستطيع أن نخفف قليلا من السيناريوهات المحتملة لهذه التغيرات المناخية.
2: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف مدحتي،
3: سينما
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب،

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
1: إذاعة تونس الثقافية.

حضرات المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في منوعة الموسيقية غني عصفور. منوعة هذه استنست بها نحاول نسلط فيها الضوء على جوانب من الموسيقى التونسية بمختلف اتجاهاتها، قوالبها، خصائصها إلى غير ذلك. عندنا فترة من اللي ركزنا على نوعية مش متداولة برشا من الموسيقى التونسية، هي مش جديدة، ظهرت حتى من ثمانينات القرن العشرين، اتطورت في مجالات مش موسعة، يعني من ناحية الجماهيرية ابقات مقصورة، اما على جمهور تونسي يحب يسمع خاصة المعزوفات اللي خالية من الصوت البشري ومن الغناء، وإلا في إطار تجارب تونسية أجنبية مع عازفين من أوروبا أساسا أو من تركيا أو من غيرها من البلدان. كان عندنا حلقة خاصة أنور إبراهيم، حلقة خاصة فوزي شكيلي، زعما شكون اليوم اللي باش نركزوا عليه، ومن بعد نعملوا حوصلة صغيرة على هالاتجاه اللي انتشر خارج تونس خاصة بدعم من مؤسسات إنتاج موسيقية غير تونسية، ولقى انتشار واسع لدى الجمهور في مختلف القارات، أوروبا، أمريكا، آسيا، وصل حتى أستراليا. إذن سؤالي مع شكون اليوم باش نركزوا في هالاتجاه هذا، قدمناه في حلقات متتالية، نعملوا حوصلة صغيرة مع واحد مهن قبل ما نشوفوا الشخصية متاعنا الرئيسية، نستحضروا أنور إبراهيم في هالعزف المنفرد متاعه اللي باعتباره تنجم تقولوا حضرت سادة المستمعات والمستمعين هو من أول الناس اللي دخلوا هالميدان وخرجوا موسيقتنا من جلبابها المحلي وعكسوها كسوة عالمية، وخاصة اللي ذكرتهم أنا هما اللي وظفوا آلة العود، يعني استعملوا آلة العود. وفي الإطار حاب نفكر زادة بهيكل كشك اللي عديناه في حلقة من هالحلقات البرنامج هذا، فإطلالة صغيرة للتذكير بهالمعزوفة لأنور إبراهيم، ثم نركزوا على شخصيتنا اللي مش تكون محور الحلقة هذه من غني عصفور.

احنا بدينا بهالمعزوفة هذه حضرات المستمعين المستمعات لأنور براهم اللي قلت هو أحد رواد الاتجاه الجديد اللي تركزت عليه حلقات برنامجنا غني عصفور، وخرجنا على المعتاد على الأغاني يعني اللغة المتداولة، وقلت باش نركز اليوم على أحد هؤلاء الموسيقيين التوانسة اللي انتهجوا نهج جديد، هو الفنان ظافر يوسف. شكون الفنان هذا؟ وين نشأ وترعرع؟ وين ظهر؟ وشنية خصائص الموسيقى متاعو؟ شنية ميزاتها؟ وكيفاش وصل للعالمية؟ نجاوب على الأسئلة هذه بعد ما نسمعوا الأول اختياراتنا في هالحلقة هذه اللي قلت نخصوها للاتجاهات الجديدة اللي يكون فيها العود محور للإبداع الموسيقي. مقطوعة اسمها خمسة، ألحان ظافر يوسف، وباش تلاحظوا اللي فيها آلة العود مع آلة أخرى كيما كلارينيت، ويستعمل فيها ظافر يوسف صوته. إذن مع هذه المقطوعة الأولى اسمها خمسة لظافر يوسف، ثم نعود.

كانت هذه مقطوعة اسمها خمسة، ألحان وأداء ظافر يوسف. قلت هل الفنان التونسي هذا قد لا يكون عنده إشعاع كبير ياسر في بلادنا، لكنه استطاع أن يصل إلى مراتب لبس بها في إنتاج أعماله وتوزيعها عبر مختلف أقطار العالم. شكون ظافر يوسف؟ هو موسيقي تولد في طبولبة في ولاية المستير عام 1967. كما كل صغار يبداو يقلدوا في الأغاني متاع غيرهم، بدا يغني في مسقط رأس وطبولبة، ربما يشارك في الحفلات الخاصة، حتى جلب ليه انتباه الموسيقيين وكذلك وسائل الإعلام وبالأساس إذاعة المنستير، باعتبار هو أصيل لولاية المنستير، فأدعاته وفسحت له المجال باش يقدم بعض الأغاني وبعض التجارب الأولى. هذا كان منطلق باش يسافر خارج تونس ظافر يوسف، واستقر في العاصمة النمساوية فيينا من 1989 إلى 1999، يعني قعد 10 سنين. العشر سنين هذوما تمكن فيهم باش ينمي تجربته الموسيقية، باش يتصل بموسيقيين يعني مشارقة وخاصة من أوروبا، بدأ يحاول باش يلقى خلاصة في أعماله الموسيقية بين الشيء اللي تولد فيه يعني موسيقى العربية التونسية في بلادنا والموسيقى الأخرى الأوروبية بمختلف اتجاهاتها، وأعماله تندرج في إطار ما يسمى بالجاز التونسي العالمي، يعني محاولة مزج عناصر من موسيقى الجاز ذات الأصول الإفريقية الأمريكية بعناصر من الموسيقى التونسية من إبداع خاص، وهو النهج قلت اللي خصصنا له احنا الحلقات هذه من غني عصفور، واللي ربما السادة المستمعين مش متعودين بها ياسر، لكن احنا قلنا علاش ما نعرفوش او نساهموا في التعريف بتجارب موسيقية غير تقليدية. قبل ما نواصلوا الاستماع الى تجربة ظافر يوسف، نقترح عليكم هذه المقطوعة اللي اسمها بالإنجليزي هو كما نعرفه عاش البرة، واستواناته اللي تشرف عليها شركات غير عربية تعطيها أسماء أو عناوين بالإنجليزي، والعنوان هو Humankind for Sound of Mirror، يعني صوت المرآة تقريبا، والتأليف هو في مقام النهوند. ونسمع فيه كما سمعنا في تجارب سابقة البيانو مع العود مع البطري ملول بلاش إيقاع، الإنسان يتقعد سائل شنية الموسيقى هذه، وبعد يدخل الإيقاع بالآلة البطري ويسرع يعني في النهاية، وفيها غناء معنا ظافر يوسف بخلافي يعصف على العود يغني، وتسمعوا يقول مثلا اسقينيها ملأة. إذن مع هذا المثال الثاني من أعمال شخصيتنا الرئيسية في حلقة اليوم ظافر يوسف.

حلقتنا حضرات سادة وسيدات خصصناها في عنوان كبير هو تلاقح الموسيقى التونسية مع الجاز من خلال أعلام هالاتجاه هذايا اللي ركزنا عليهم بالأساس هما أنور براهم وفوزي شكيلي، واليوم أضفنا ظافر يوسف. نبقاو مع ظافر يوسف، قلت اللي تجربته طورها في عواصم أوروبية منها مدينة فيينا، ثم انتقل إلى مدينة باريس حيث أقام وأنتج عددا هاما من الاسطوانات، يعني من الألبومات اللي جلها قلت يحمل عناوين بالإنجليزي باعتبار أنه الشركات المنتجة هي شركات أوروبية والجمهور المقصود هو ليس الجمهور العربي فقط بل أساسا كذلك الجمهور غير العربي في مختلف أقطار العالم، حيث يعني الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشار في العالم. نتوقف مع ظافر يوسف عند هذه المقطوعة التي يتجه فيها لوالدته، هي تحية منه إلى أمه باعتبار أنه كما كل إنسان يعني الأم عندها مكانة خاصة وربما هي التي ساعدته على تخطي الصعاب وعلى خوض تجربة فنية ثرية ومختلفة انطلقت من مسقط رأسه طبلبة ولاية مستير إلى فضاءات أرحب في العالم. وإذا هذه المعزوفة نسمع فيها العود مرة أخرى مع آلة الكلارينات، وهالمزج هذا يعني كما قلت في حلقة ماضية لقيناه عند عدد من الموسيقيين التوانسة منهم أنور إبراهيم. إذن ظافر يوسف ربما تجربته الموسيقية اللي فيها شوية من الصوفي، يعني كي تسمعوه تقول شبيه معناها هذا العمق في الجملة وهذا الإحساس بالخشوع أو بجملة بطيئة وصوت يعني يردد في ألحان الإيقاع فيها مش بالضرورة يكون بارز بالدربوكة وغيرها، فهو قلت نمط مختلف في هذه المدرسة. فنقترح عليكم إذن هذه التحية التي وجهها ظافر يوسف إلى والدته.

مرحبا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في هالحلقة جديدة من غني عصفور اللي كما لاحظتوا فيها موسيقى مختلفة عن ما هو سائد في مجمل وسائل الإعلام، وهي موسيقى موجودة خاصة على وسائل الاتصال يعني اليوتيوب وغيرها، وعلى ألبومات من إنتاج موسيقيين عاشوا أكثر معنى حقبة في حياتهم خارج تونس. ظافر يوسف اللي هو قلت حابين نركزوا على بعض جوانب من أعماله، هو يعني خرج عدد من الألبومات خارج تونس، نواصلوا معاه مع مقطوعة أخرى عنوانها بالإنجليزي Warning Birds Ceremony، يعني هي كأنها حفلة نحاول نترجموها للعصافير الطائرة، أو تجمع جميل لجحافل من الطيور التي تحلق عاليا في السماء. إذن نواصل مع ظافر يوسف الشخصية الرئيسية في حلقتنا في هذه المقطوعة التي نجد فيها كذلك العود مع الكلارينيت.

إذن كانت هذه حفلة الطيور التي تحلق عاليا في السماء من ألحان ظافر يوسف اللي ركزنا لبعض أعماله في الحلقة هذه. حبيت في الحلقة هذه تحية خاصة لمن سبق ظافر يوسف في هالاتجاه واللي كنا خصصنا له معناها تحدثنا عليه في حلقات سابقة، فوزي شكيلي اللي نشوفه التقارب في النهج الفني بين أنور إبراهيم فوزي شكيلي وظافر يوسف. نذكره بفوزي شكيلي في بأسلوبه من خلال هذه المعزوفة اللي اسمها حلم الواحة اللي نسمع فيها كذلك العود مع البيانو، يعني الكل هذا يندرج تقريب في نفس المنهج الموسيقي المعتمد على المزج بين آلات عربية وآلات غير عربية في أسلوب جديد. إذن تلميحة لفوزي شكيلي باعتباره أحد رواة النهج هذايا من خلال المعزوفة هذه اللي اسمها حلم الواحة.

بعد حلم الواحة اللي هي من ألحان فوزي شكيلي باعتباره أحد رواة النهج هذايا، نرجع أنور إبراهيم اللي هو كما قلت أحد من وضع هذا النهج الموسيقي المعتمد على التمازج بين العربي التونسي وغير العربي وخاصة الجاز، مع الفرق أنه أنور إبراهيم لحن كذلك في الأسلوب المتعارف. وحتى لا تكون حلقتنا هذه مقصورة على العزف فقط، حبينا نبدلوا شوية ونقترح عليكم مع أنور إبراهيم في هذه الأغنية ريدك ما نعرف وين اللي غناها لطفي بوشناق، وهي في طابع أكثر التساق بالموسيقى العربية باعتبار أنها تعتمد على الآلات اللي متعارفة في الفرق الوترية في تونس وغير تونس. إذن مع لطفي بوشناق ونكون عملنا الدورة على أبرز الملحنين اللي اخذوا اتجاه مغاير في أعمالهم الموسيقية في تونس وخارج تونس.

0: بعد هالأغنية هذه اللي بطبيعة الحال مخذات صدى أكبر عند المستمعين في تونس باعتبارها أقرب للذائقة العامة، احنا نقولوا نكونوا سلطنا بعض الضوء على إحدى مدارس التلحين في بلادنا من خلال سلسلة من برنامج غني عصفور استضفنا فيها كل من محمد علي كمون، استضفنا هيكل كشك، تحدثنا على أنور براهم وكذلك على فوزي شكيلي، واليوم ركزنا شوية على ظافر يوسف. هل الملحنين هذم اللي على مدى حصص متتالية تحدثنا على إنتاجهم، حاولنا باش نلفت الانتباه لطرفت ما يقومون به من أعمال تخرج عن السائد. بطبيعة الحال نحن لا نحكم لا لها ولا عليها، المستمع هو الحكم الوحيد والأخير ليحكم عليها، لكنها معناها فرضت روحها الأعمال هذه على الساحة الوطنية وخاصة كذلك على الساحة العالمية، وانتهجت نهجا حاولت فيه أن تكون نوع من الخلاصة بين الموروث الموسيقي التونسي والعربي وموسيقات وروافد أخرى، هي الجاز، هي الموسيقى الصوفية لمختلف الثقافات الإسلامية، هي موسيقات إفريقية أوروبية وغيرها. وفي الواقع الإبداع من خاصيته أنه لا يتقيد بقواعد جامدة بل هو متحرك، وربما ذلك ما يدفع بالإنتاج الفكري البشري إلى التقدم وإلى صبر أغوار جديدة وفتح أفاق أخرى غير الأفاق التي معناها قد يتقوقع فيها بعض الموسيقيين اللي ما يجرؤوش على معناها الخوض تجارب جديدة. لمحالة الإبداع هو الأخذ من الماضي، لابد من الأخذ من الماضي، يعني ننطلق منه من موروثنا، ولكن لابد أن يكون لكل مبدع سواء كان شاعر أو ملحن أن يخوض المغامرة. وإن شاء الله نكون في هالحلقات هذه سلطنا الضوء بما يكفي على تجارب تونسية القات رواج في الخارج. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نقول لكم دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نظم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي. موعد ينطلق الآن ويتوصل إلى حدود الساعة منتصف النهار. طبعا يقدمه لكم فريق كامل ومتكامل بما أنه احنا موجودين في هذا الموعد الخاص في المركب الثقافي محمد الجمو بصفاقس لمواكبة مهرجان تجارب مسرحية، وفي الحقيقة للحديث عن المشهد الثقافي عموما في جهة صفاقس من خلال مجموعة من المؤسسات الثقافية. إذن يأمن لكم هذا اللقاء تقنيا من هذا الأستوديو الخارجي في المركب الثقافي محمد الجاموسي. سي جوهر بوستة زميلنا من إذاعة صفاقس، صباح النور سي جوهر، أهلا وسهلا. كذلك في استوديو ستة زميل أنيس الحميدي، في التنسيق العام كذلك في الديجيتال الزميلة كوثر الحجري، لأنكم تشوفوا وتسمعوا هذا الموعد مباشرة على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك، وكذلك تتابعوه على صفحة الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا على موجات الأف إم. طبعا من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قزدلة، تابعونا على موجات الأف إم 101.96.1 التردد الأفقي على نيرسات 11900، الموقع الإلكتروني www.radioculturelle.tn، كذلك كما قلت على شبكة التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم جميعا، نبدأ هذا اللقاء بهذا النغم ثم نعود لاستقبال ضيوفنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل متابعينا بكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي. طبعا موعدنا متواصل لحدود الساعة منتصف النهار مباشرة من المركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس في مواكبة مباشرة لفعالية الدورة الرابعة لمهرجان تجارب مسرحية، لكن في نفس الوقت ايضا باش نفتحوا على مؤسسات ثقافيه في صفاقس، نتحدثوا معاهم على مختلف انشطتهم وكذلك مشاريعهم، وايضا ربما نتحاور معهم حول بعض المسائل اللي تهم المشهد الثقافي في جهه صفاقس بطبيعه الحال. سعيده جدا نستقبل معايا ثله من الفاعلين في هذا المشهد والمشرفين على مؤسسات ثقافية هامة، وأبدأ بالفضاء طبعا الذي يحتضننا وبالمكان الذي نقدم فيه هذا البرنامج. نشكرهم مسبقا على كل التعاون، ومعنا مدير المركب الثقافي محمد الجاموسي سي وليد بن يحيى. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، تحية لك أخت سماح ولكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا وسهلا، نورتنا ومرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، وطبعا من خلالك لكل العاملين معك في هذا المركب.
1: أكيد مرحبا بكم في صفاقس ومرحبا بكم في المركب الثقافي محمد جاموسي، أنتم نورتونا، وتحية الإذاعة على مواكبتها وعلى تخطيطها لتظاهر التجارب المسرحية.
0: شكرا كذلك، خليني نرحب بزيادة بقية الضيوف اللي معنا، خليك عندهم الميكروفون. نرحب بهم طبعا، نبدأ بمدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس الأستاذ الكاتب والمخرج المسرحي الأستاذ حاتم حشيشة. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا وسهلا بك، نورتنا. كل التوفيق زيادة مسبقا لهذه التظاهرة الآن تقريبا في منتصفها، هكا ولا مهرجان
2: ثلاثة خلينا
0: مازالت طبعا يلتحق كذلك بينا، نحاولوا احنا نروحوا بين الضيوف ناخذوا فكرة على كل ضيوفنا اليوم. نرحبوا أيضا بمدير الثقافة فندق الحدادين سي وليد طبيب. أهلا وسهلا سي وليد، مرحبا. صباح النور.
3: صباح النور، تحية ليك وكافة العاملين معاك.
0: مرحبا
3: وبيك، عايشك.
0: مرحبا بيك، نورتنا أيضا سي وليد. نرحبوا كذلك بمدير المدير مركز الثقافي جوكر ومدير شركة جوكر للإنتاج، نجم قول المسرحي زادة 100% عاد أكيد بلال بن سليمان. أهلا وسهلا بلال، مرحبا بلال.
4: مرحبا بيك، نورتنا. بيناتنا مرحبا بجميع المستمعين متاع تونس الثقافية.
0: نورتونا الكل، مرحبا بكم. نرجع لسي وليد بن يحيى، هذه التظاهرة اللي طبعا تنتظم واللي تشتركوا فيها مجموعة من المؤسسات، المؤسسات اللي ذكرتها الكل، سواء كان المؤسسات العمومية أو شركة الجوكر للإنتاج، وأيضا دار الثقافة باب حر اللي هو كان المفروض أن يكون معنا سيد أحمد الشيب، لكن لأسباب طارئة هو مش معنا، لكن اختاروا انكم تكونوا مجموعه من الفاعلين في هذه في هذا المهرجان سي وليد، هكا ولا؟
1: اكيد تعرف الحلمه نتاع مدينه صفاقس انه تكون عندنا تظاهره كبيره، تظاهره في حجم معنا المدينه المليونيه هذه. تجمعت المؤسسات الثقافيه هذه مع المركز الخاص جوكر برود باش نحاولوا نحققوا الحلمه هذه. وما يميز المجموعه اللي تخدم في التظاهره هذه انه الكل هم في الاصل اولاد المركب الثقافي محمد جاموسي. حاتم الحشيشه هو كان منشط معنا هنا في النادي في المركب. سي وليد الطبيب سنوات 2007 2008 كان معنا منشط في المركب. سي بلال بن سليمان كان ضمن نادي الرقص اللي موجود عندنا في المركب. دونك ممكن هذاك اللي خلى معنا
0: يعني نواه هذه نجم نقول
1: اكيد هو اللي خلى ممكن العمل يكون بالمرونه وبالسلاسه اللي موجوده بيناتنا.
0: جميل، يعني فكره كذلك انه تشاركيه ربما، وانه نكونوا مجموعه نشتغلوا على فعاليه واحده وعلى تظاهره واحده كفكره مهمه جدا.
1: أكيد هي من أهداف الوزارة هي العمل في إطار الشراكات. دونك احنا نفذنا معنا البرمجة والسياسة العامة متاع الوزارة بخلق تظاهرات ثقافية بالشراكة بين المؤسسات الثقافية أو حتى مع الجمعيات الموجودة في المجتمع المدني في جهة صفاقس. بالنسبة للمركب كمركب ثقافي عنا مجموعة من التظاهرات اللي هي من إنتاج المركب، وكذلك معنا بخلاف التجارب المسرحية ثم هناك تظاهرات أخرين بالشراكة مع مكونات أخرين من المجتمع المدني.
0: خلينا نبدأ وإحنا نتعرفوا عليكم كمؤسسات، نعرفوا السادة المستمعين طبعا اللي ما يعرفوش هذه المؤسسات وأنشطتها. نبدأ بالمركب، مركب محمد الجاموسي، المركب الثقافي. أعطينا فكرة عليه، وقتاش تأسس، أهم النوادي، أهم الأنشطة اللي موجودة فيه.
1: بالنسبة للمركب الثقافي محمد الجاموسي انطلق في العمل في ديسمبر 2005 تحت إشراف السيد محمد الخراط المدير الأول للمؤسسة هذه اللي هو تو مندوب الثقافة في الجهة. ثم أنا كانت عنده مجموعة من النوادي، تأسست مجموعة من النوادي، كذلك عنده من العديد من التظاهرات الثقافية اللي تواصلت وتزيدت معنا أكيد بالزمن وبالوقت، معنا تزيدت معنا إثراء هذا الرصيد من النوادي وكذلك من التظاهرات الثقافية. بالنسبة للمركب الثقافي عنده مجموعة من النوادي اللي تنشط معنا تقريبا طيلة أيام الأسبوع، نوادي مختلفة فتشمل المسرح، تشمل معنا الأدب، تشمل التثقيف الصحي، تشمل معنا كذلك الرسم والفنون التشكيلية، وكما قلت لك معنا عديد النوادي الأخرى كما الصور المتحركة وغيرها. نفس الشيء بالنسبة للمركب عنده مجموعة من التظاهرات اللي متوزعة.
0: أنا سامحني لاحظت من خلال المعلقات الموجودة مثلا بالمسرح، وبما أنه إحنا في مهرجان تجارب مسرحية، ثلاثة نوادي،
1: زوز نوادي،
0: مسرح الحدث
1: ومسرح الخطوة الأولى.
0: ومسرح الخطوة الأولى
1: ده. علاش زوز نوادي مش نادي واحد؟ باعتبار معنى الضغط الرهيب اللي يتمارس على المركب من خلال الإقبال
0: متاع الضغط إيجابي طبعا،
1: أكيد أكيد أكيد لا، والضغط المحبوب معناها لو جوالية احنا كدول ثقافة لاستقطاب أكثر عدد ممكن من الشباب، وهذا هو دور الثقافة بالأساس نستقطب أكثر ما يمكن. دونك هذيك علاش جات الفكرة تأسيس نادي ثاني. احنا سي حاتم قلت لك كان موجود معنا من 2007 معنا في النادي هذا، نادي مسرح الحدث، مشرف عليه هو، أطر العديد من الأسماء. النجم تحب أن نذكر لك حتى أسماء معنا توا في التلفزة كما رمزي عبد الجواد، كما مثلا مصطفى حويس، كما صادق الطرابلسي، وغيرهم من الأسماء اللي انطلقتهم كانت في المركب الثقافي محمد الجاموسي. وأيضا معنا النادي هذا أعطى برشة شباب معنا كملوا البكالوريا نتاعهم ومشيوا وقراوا في المعهد الاعلى
0: للفن
1: المسرحي. دونك معنا كيما قلت لك النادي هذايا بخلاف الانتاجيات اللي يخدم فيها اطر العديد من الشباب وكيما نقولوا احتويهم وطورهم، وفيهم شكون مشى حتى المركز فنون دراميه ولا يعمل كمحترف معناها في المركز مع الاخ حاتم، واخرهم نذكروا مثال الزميل كريم عاشور اللي هو ولد النادي، ولد نادي مسرح الحدث. نفس الشيء كيما قلت لك بعد الضغط هذا وكل شيء لاعتبار العدد اللي نجم يخدم معه به الاستاذ، قلنا نقوم ببعث نادي جديد اللي هو نادي مسرح الخطوة الأولى، يستقطب الشباب الجديد يدربهم الخطوات الأولى في النادي، يحضرهم لنادي مسرح الحدث باش يلقى
0: فكرة جيدة. نعم.
1: دونك كذلك كيفاش كانت معنا ولادة المسرح،
0: أعطينا المشرفين
1: وراه خلاف أنه يأثر، راه مساهم في الإنتاج. مثلا السنة عنده مشاركة في المهرجان الجهوي للمسرح في دور الثقافة ودور الشباب على مستوى المونودرام وعلى مستوى العمل الموجه للكهول. دونك كما قلت لك معناها هذا هي الفكرة من جد، وكيفاش تم معناها تأسيس النادي هذا.
0: أعطينا فكرة عن المؤطرين بطبيعة نعطيهم حقهم.
1: نرجع ونقول المؤطرين هذو مع السيدة وفيدهم أبناء وانطلقوا مع سي حاتم العشيشة في نادي مسرح الحدث.
0: نعم.
1: معناها سبحان الله علاش قلت لك معناها النادي يجب يكون عنده أهداف
0: والاستمرارية مهمة يعني.
1: عنا سي أمير بلسود اللي هو زميل منتدب معنا في المركب الثقافي محمد جاموسي، عنصر قار معنا لهنا، هو اللي تو مشرف على النادي هذايا. منذ 2018-2019 تقريبا، بعد ما تسلم العهدة من سي حاتم باعتبار تكليفه بإدارة مركز الفنون الدرامية والروحية بصفاقس. دونك تم تسليم العهدة لسي أمير بلاسود اللي قاعد يبذل في مجهود وقاعد يحاول معناه يجدد ويحاول معناه ينتج أعمال ترتقي معناها للذوق العام، وان شاء الله معناها يكون اعمال
0: نشوف كذلك من خلال معلقة انه فما شهادات، فما يعني مشاركات انه متوجوا ايضا يعني الاعمال اللي قدموهما.
1: اكيد كما قلت لك احنا نشاركوا في الملتقى الجهوي او المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافه ودور الشباب. دونك كما قلت لك هي مسابقه معناها وماهوش هو الهدف الاساسي من النوادي هذه، هي من جمله الأهداف إنه المشاركة في هذه المهرجانات. وتوج النادي هذايا العديد من المرات معناها في السنوات منذ التأسيس نتاعو في عديد المناسبات على مستوى جهوي على مستوى إقليمي وعلى مستوى وطني. النادي هذايا المسرح العدد توا في المهرجان الأخير الدورة الأخيرة المهرجان الجهوي خذا الجائزة الأولى على مستوى الأعمال الموجهة للأطفال. إن شاء الله ومش يمثل جهة صفاقس في توزر إن شاء الله في العطلة نتاع أكتوبر في المهرجان الإقليمي للمسرح.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق أكيد. ومازالت نوادي أخرى بشبيها
1: أكيد
0: بعد المسرح.
1: على نادي أدب الطفل موجود ينشط نهار السبت العشية بالمركب من 3 إلى 5. عندنا كيف كيف الألوان المائية اللي احنا النوادي معنا المميز فيها فقط مش كان للأطفال، معنا كل الشرائح، عن الأطفال عن الشباب عن الكهول. كما قلت لك معنا مثلا في ديما نرجع الأهداف الوزارة انه من الأهداف اللي ترسم تخدم عليها هي الجندرة معناها التوجه للمرأة. احنا عندنا زوز نوادي موجهة للمرأة، معناها نوادي ينشطوا نهار الجمعة العشية والسبت العشية نادي الاسم الابداع النسائي وكذلك نادي الألوان المائية، هذه في الفنون التشكيلية. كيف كيف على مستوى الفنون التشكيلية على نوادي للأطفال كيما الرسم معناها للأطفال واليافعين، كيما الخزف كيف كيف معناها موجود نهار لحد من 11 لمدي ساعة. عندنا كيف كيف نادي التثقيف الصحي اللي هو زادة معناها يعنى بالجانب الصحي ويكون مثلا في بعض المناسبات كما من أكتوبر الوردي يساهم معنا في إنجاز معنا تظاهرة أو لقاء تحسيسي على معنا المرض هذا. وكما قلت لك زادة كيف كيف عن الخطوة الأولى بيشرف ولد النادي هو منير المثلوثي، وعنا كيف كيف صور المتحركة تقريبا من 2006 ينشط هنا النادي هذا تنشيط بلال بوعزيز
0: من 2006
1: من 2006 موجود النادي هذا من اقدم النوادي في المؤسسه معنا كيما نادي المسرح الحدث.
0: فما استغلال للانتاج هذا نتاع النادي لانه صراحه يعني النوادي اللي في الاختصاص هذه قليله، يعني فما متابعه فما انتاج يعني ربما افلام قصيره حاجه.
1: أكيد كانت تدخل الصفحة متاع المركب الثقافي محمد جنوسي مثلا النادي هذا عمل فيديو للتعريف بالمركب من حيث المكونات نتاعو من حيث النوادي نتاعو من حيث النشاط نتاعو تقريبا 6 دقائق يحكي على المركب إضافة إلى على حقوق المؤلف والملكية الفكرية. عمل فيديوهات كيفاش معناها تنبيه على
0: التحسيسية
1: تحسيسية أكيد من النادي هذا نادي الصور المتحركة. كيف أنا زادة كما قلت لك مثلا ماهوش الهدف فقط المشاركة في الملتقيات الجهوية والإقليمية للمسرح، العروض أو الانتاجات اللي ينتجوها العروض هم يشاركوا في التظاهرات وفي بعض المهرجانات. مثلا نادي الخطوة الأولى في الموسم الفارط في الصيف الفائت شارك في المهرجان معناه في مهرجان الشيحية وفي عديد من المهرجانات كما كان قبل مع مهرجان المدينة نعرض العمل المنتج من قبل نادي المسرح الحدث.
0: جميل جميل. يعني علاش انا سالت على الصور المتحركه لانه اختصاص مهم جدا، يعني يا ريت انه نركزوا عليه ربما لانه هو المستقبل، النجم نقوموا بافلام النجم حتى بعد ربما لما لا يكون هو ينتج ويتقدم بها لتلفزه او لغيره. يعني مهم جدا الاختصاصات هذه، يمكن يشارك زاده في مهرجان قليبيا ايضا لفيلم الهوات، يعني فرشه يعني تظاهرات ربما ينجم يشارك فيها زادة إذا ويتطور يعني أكثر ويستقطب أكثر شباب. تعرف تويكا شباب يمشيوا للاختصاصات هذه ربما أكثر حتى من اختصاصات أخرى.
1: أكيد أكيد كما قلت أنت معناها إحنا النادي الأبواب مفتوحة وجميع النوادي وسلام من الزملاء اللي يطلب سبر نمشيله بالمترو احنا نقول معناها نوفروا كل من نجم نوفروه باش نشجعوا على الابداع وعلى انه النادي ياخذ صيت اقصى ما يمكن معناها ويطور من امكانياته من امكانيات معناها الرواد نتاعنا.
0: نعم جميل جميل جدا. هذوما فكره على النوادي في المركب الثقافي. محمد
1: أكيد المركب في مجموعة من التظاهرات القارة، ما نحكيوش على الأنشطة العرضية هي تقريبا كل أسبوع. هنالك تظاهرات قارة كما قلت لك موزعة على طيلة السنة. من التظاهرات هذه عنا كما قلت عنا الافتتاح الموسم الثقافي اللي هو ننطلق منه بالنوادي نتاعنا على فرصة النوادي هذوما نتاعنا نقلوا بهم تظاهرة من التظاهرات اللي موجودة في المركب. التظاهرة هذه تو إن شاء الله السنام تكون 16-18 أكتوبر الدورة 19. معناها التظاهرة هذه الهدف الأساسي منها هو التعريف بنوادي الاختصاص بالمركب الثقافي محمد جاموسي وفرصة فيش معناها العباد اللي ما يعرفوش النوادي الموجودة في المركب باش يطلعوا عليها ويطلعوا على العمل اللي موجود فيها. وكما قلت لك فرصة وصارت معناها التعريف بالنوادي هذه من خلال

0: حابين نشاركوهم باعتبار تأهيلهم وإعدادهم للحياة المهنية، أنهم يكونوا عندهم تجربة من خلال التظاهرة هذه اللي هي فن الأجداد، تراث موجه للطفل، تراث معنى التظاهرة ككل، الأعمال والورشات الكل هذه موجهة للطفل، بس معنى نربط العلاقة بين الشاب وبين الطفل والتراث نتاعو معنى على المستوى الجهوي ولا المحلي ولا الوطني. كيف كيف معناها فما معنى كيما قلت لك مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الموجودة على مدار السنة. كما قلت هذه الموجودة قلت لك منذ المنطلقة احنا المركب عندنا تظاهرات خاصة بالمركب معناها يخدمها كمركب وحده كما أي فنون الطفل مش يكون إن شاء الله في العطلة متاع الشتاء. فما التظاهرات معناها تأسست بالشراكة كسوة مع مكونات خاصة مراكز خاصة أو جمعيات ثقافية تنشط في الجهة. من الأمثلة جذور تظاهرة جذور أجنحة اللي هي معناها تعنى كما قلت لك البارح فسرت لك تعنى بالتراث معناها في شهر التراث من 18 أفريل ل 18 ماي تكون هي تقريبا العادة كنا نخدموها في شهر ماي. إن شاء الله نحاولوا باش نقدموها شوية باعتبار تعرف الفترة نتاع الامتحانات وغيره وغيره، إن شاء الله نحاولوا نقدموها معناها في الفترة الأولى نتاع شهر التراث. هذه شراكة بين مركز فوندرامية، المركب الثقافي محمد جاموسي، فندق الحدادين وجمعية منتدى صفاقس للفنون والثقافات. كيف كيف فما مهرجان التراث العربي، تظاهر هذه معنا شريك هو في الأصل مصري، مصري مقيم في مدينة صفاقس، عنده مركز براعم الزيتون، مركز خاص يشارك معنا في التظاهر هذه. كما قلت لك معناها الغاية معناها هو الاحتفاء بالتراث والتراث المرادي على المستوى العربي، وما حبيناش نحطوها في شهر التراث وحبيناها تكون خارج الإطار هذا حتى يكون الاحتفال بالتراث ماهوش مربوط بمناسبة أو بشهر وإنما على طول السنة. وذلك علاش عندنا ثلاثة تظاهرات، واحدة اللي هي جذور أجنحة في شهر التراث، فل جديد في العطلة متاع مارس، وأقبلها في شهر رمضان عندنا تظاهرة هذه التراث العربي. كيف كيف عندنا تظاهرة سمار رمضاني، تظاهرة هذه في وسط رمضان فيها معناها من الفنون المختلفة موسيقى، باعتبار الأدب ما عندوش معناها وقت محدد يكون بالطبيعة في شهر رمضان يحلى السهر ويحلى السمر مع الأدب ومع الأمسيات الشعرية واللقاءات الفكرية.
1: يلتحق بنا، نحب نحييه جدا، سعيدة جدا أنه حاضر معنا في هذا اللقاء وحتى يعطينا زادة فكرة موسعة على المشهد الثقافي في ولاية صفاقس، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية صفاقس محمد الخرات. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخير، صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في صفاقس ومرحبا في بكم تحديدا في المركب الثقافي محمد جاموسي.
1: مرحبا بك سي محمد، شرفنا في هذا الموعد طبعا من المشهد الثقافي. كنا نتحدثوا مع سي وليد عن مختلف الأنشطة وأكيد باش نتحدثوا مع سي وليد طبيب زادة وسي بلال وسي حاتم كل مؤسسة والأنشطة الخاصة بها، لكن أكيد أنه فما تصور عام للمشهد الثقافي في ولاية صفاقس ككل.
2: شكرا. في الحقيقة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على غرار بقية المندوبيات في كامل ولايات الجمهورية نخدم على الاستراتيجية الوطنية اللي تحددها وزارة الشؤون الثقافية. بالطبيعة عندنا المناسبات القارة وكما كنت أشرت لها هي التظاهرات القارة كما شهر التراث كما المهرجانات الصيفية كما العديد من التظاهرات القارة اللي تخدم عليها المؤسسات الكل، وفما تظاهرات نوعية وخصوصية تمتاز بها كل مؤسسة عن أخرى. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية احنا توا في إطار افتتاح موسم ثقافي جديد،
1: نعم،
2: بالطبيعة يتزامن مع أكتوبر الموسيقى. ثم تقريبا ثلاثة مجالات. المجال الأول اللي هو المؤسسة

0: الثقافية متاعنا من دور ثقافة ومركب ثقافي، مكتبات عمومية، مركز فندرامية وصفاقس، ومركز فندرامية قرقنة، والمعهد العمومي للموسيقى والرقص على الحشيشة بصفاقس. المؤسسات هذه تقريبا جلها إذا مش كلها عندها تظاهرات نوعية في إطار افتتاح الموسم الثقافي، على غرار التظاهرة اللي احنا توا نعيشوا على وقعها، تجارب مسرحية لضم المؤسسات، وهذه الشراكة كما تم الإشارة لها، الشراكة هذه اللي تقريبا تكون فريدة من نوعها من المؤسسات العمومية والخاصة أيضا. كيف كيف بقية المؤسسات الثقافية، كل مؤسسة عندها تظاهراتها، عندها تظاهرتها الخاصة في افتتاح الموسم الثقافي. معناتها دور ثقافة كما قلت والمؤسسات الأخرى، والمندوبية أيضا عندها هي في حد ذاتها افتتاح، مش يكون فما في العطلة تقريبا في أيامات العطلة مش يكون عندنا تظاهرة خاصة بافتتاح الموسم الثقافي وأكتوبر الموسيقى. هذه التظاهرة تعنى
1: المفروض بديتوا فيها
0: احنا بدينا كما قلت لك، يعني احنا فما تروفولي، فما الفولي متاع المؤسسات، فما الفولي متاع المندوبية، والجانب الآخر اللي هو الشراكة اللي عندنا مع المؤسسات العمومية ومجتمع مدني. وفي الحقيقة هنا نحب نوجه تحية شكر لكل المؤسسات العمومية وأيضا المجتمع المدني اللي في صفاقس. في الحقيقة عندنا مجتمع مدني ناشط، عندنا العديد من الجمعيات الفعلة فعلة في المجال الثقافي، في الحقل الثقافي، اللي تأثث وتثري في المشهد الثقافي في الجهة. احنا نتفاعل معهم كل ما تجاهلنا طلب من الجمعيات، وعندنا شراكات وعندنا اتفاقيات شراكة مع العديد من الجمعيات الثقافية، ايضا مع المراكز الخاصة. عندنا العديد من التظاهرات اللي تقوم بها المراكز الخاصة في مجال المسرح، في مجال الموسيقى، الفنون التشكيلية. دونك هذم كلهم يأثثوا المشهد الثقافي كامل السنة، وبطبيعة مش فما برشا فقرات مش أثث المشهد الثقافي في افتتاح الموسم الثقافي الجديد هذا.
1: نعم سي محمد، يعني دائما يقولوا حسب ما نتحدثوا مع المثقفين المبدعين مع الشباب، لو احنا ولاية كبيرة، يعني سواء كان من الكثافة، يعني كثافة السكانية، سواء كان من المساحة، سواء كان من أهميتها بالطبيعة كولاية وك يعني قطب اقتصادي مهم جدا، كعاصمة الجنوب، كالكثير يعني طبعا تاريخ زادة الثقافة في ولاية صفاقس. دائما ما يقولوا يعني احنا نحبوا أكثر، ماذا بينا أكثر. وأكيد أنتم عندكم هالوعي بالمسألة هذه، قاعدين ربما تسعوا إلى ربما تلبية كل هذه يعني الاقتراحات أو الرغبات والطموحات بالنسبة للشباب خاصة.
0: فعلا حبيت نشير حاجة، أنه المكونات متاع المؤسسات العمومية في الجهة، احنا عندنا 14 دار ثقافة بما فيهم المركب الثقافي، عندنا 27 مكتبة، 25 قارة، وزوز مكتبات مجولة، وكما قلت عندنا زوز مراكز فنون درامية ومعهد عمومي للموسيقى والرقص. هذوما المؤسسات مرجع نظر وزارة الشؤون الثقافية، واللي تشرف عليهم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. هذوما منتشرين تقريبا في جل المعتمديات الولاية، في كل ربوع الولاية. هذا إلى جانب فما بعض المؤسسات اللي إن شاء الله في المخطط القادم باش تزيد تعزز المؤسسات الثقافية في الجهة، اللي هي بدورها تقوم بدورها المناط في عهدتها، واللي هي تزيد تحرك شوية النشاط في المعتمدية متاعها.
1: مثل
0: عندنا في احنا عندنا في قرمدة تابع معتمدية صفاقس الجنوبية، عندنا في صفاقس الغربية، وعندنا في طينة والعامرة. هذوما أربع مؤسسات برمجين إن شاء الله في المخطط. فما تقريبا زوز في المسألة نتاع التسوية العقارية للأرض، وتبدأ ممكن بعد تعلم الدراسات، والبقية إن شاء الله تأتي. هذا كما قلت بطبيعة المجتمع المدني اللي هو ناشط. بطبيعة هي الولاية كبيرة والكثافة السكانية كبيرة، لكن الولاية تسخر بطاقات زادة كبيرة، عندها تاريخها في المجال الموسيقي، المسرحي، الفنون التشكيلية، عندنا أسامي وعندنا أقطاب اللي خرجت من الولاية هذه وعندها صيتها على المستوى الوطني والعربي والعالمي كما قلت في المجالات الفنية الكل. وإحنا كذلك زاد عندنا زاد امتياز هنا، عندنا مراكز ثقافية خاصة، عندنا العديد منها في نقول إحنا في باب الاستثمار الثقافي.
1: جميل.
0: عندنا أكثر من 30 مركز ثقافي خاص في صفاقس، وعندنا نسيج جمعياتي كبير برشا، يعني جمعيات ثقافية ذات أهداف ثقافية زاد عددها كبير وكما قلت ناشطة. احنا في الصيف مثلا تعدينا على صيفة كانت فيها أكثر من 23 مهرجان موزع على كما قلت على كامل ربوع الولاية، وفي كامل مدار على مدار السنة فما العديد من الأنشطة اللي نقوم بها بالشراكة مع الجمعيات، إلى بالإضافة اللي كما قلت أنه حتى المؤسسات متاعنا عندها شراكات مع مؤسسات تربوية ومؤسسات جامعية وزادة كيف كيف مع جمعيات خصوصية اللي نأثث بها المشهد الثقافي في جهة صفاقس.
1: في الصيف كان يعني مهرجانات بالأساس صيفية، يعني كما نعرف في الصيف اللي هو الموسيقى يعني النصيب الأسد للموسيقى، أم أنه فما زيدا كان فما مجال للمهرجانات الثقافية؟
0: شوف هو احنا ديما ندعي وتدعي الوزارة لخصوصية التظاهرات. في الحقيقة فما جانب الموسيقي هذا أغلبه طاغي على المهرجانات، لكن عندنا مهرجانات خصوصية اللي تعنى بالموروث التراثي، الموروث نتاع المنطقة على غرار ذكر وليس مثلا مهرجان مندرة عفوا مهرجان مندرة في أولاد المبروك في جهة عقرب، مهرجان عنده خصوصيته. إلى جانب العروض الموسيقية فما عروض تراثية، فما إبراز للموروث المادي واللامادي
1: من اسمه باين يعني مندرة،
0: وأيضا فما جانب كبير اللي هو تمتاز به في الحقيقة بعض المهرجانات، نجد العروض المسرحية ونجد الندوات الفكرية ونجد المعارض والعروض التنشيطية الخاصة بالتراث اللي تمتاز بها كل منطقة على أخرى. يعني تلقى خصوصية في بعض المهرجانات بالحق تتميز مهرجان على آخر، وهذا مهم تخدم عليه أبناء المنطقة متاعه، وهذا احنا نحاول نمشي التمشي هذايا وندعم التظاهرات هذية كل ما وحدنا الفرصة لتنوع المشهد الثقافي، باش ما نبداوش نقولوا احنا اللي يتنقل من منطقة الأخرى مش يلقى تقريبا نفس المشهد، لكن يلقى مشاهد متغيرة ومختلفة.
1: نعم مهم جدا. على ذكر تشبيك العلاقات، مهم جدا يزيد المؤسسات يعني العمومية أنها تربط العلاقات مع الفضاءات الخاصة، المراكز الخاصة، المؤسسات الخاصة، ومع كذلك الجمعيات، وذول اللي أصبح ضرورة الآن سي محمد.
0: أكيد هو يصير تكامل. احنا اولا الايمان بالشراكات هذه الشراكات الفعله، هي ليست حبر على ورق، هي شراكات فعله ميدانيه. وهذا قاعدين نلمسوا فيها على ارض الواقع على غرار التجربه نتاع التظاهره نتاعنا، تجارب مسرحيه، وعلى غرار العديد من التظاهرات الاخرى اللي كما قلت تكون فيها شراكات. عندنا معناتها على مدار السنه تظاهرات تعنى بالمسرح، تعنى بالفنون التشكيلية، تعنى بالموسيقى. يعني فم مركز خاص ويعني من التظاهرة موسيقية تعنى بالمجموعات الموسيقية لإبراز هالطاقات هذه من المواهب الشابة والصاعدة. كيف كيف المعهد العمومي زاد يقوم بشراكات يساهم في تقريبا تأثيث المشهد الثقافي في الجهة. عندنا حتى شراكات مع المؤسسات العمومية، نخدموا برشا مع البلديات، مع المؤسسات التربوية، المؤسسات الجامعية. مثلا في رمضان عندنا اللي هي تجربة على تقريبا جل ولايات الجمهورية اللي هي ما نسائم رمضانية مع شريكنا التعليم العالي. أيضا فما العديد من التظاهرات اللي في شراكة مع وزارة التربية والمؤسسة التربوية، وخاصة توا في التظاهرة مكافحة العنف والمخدرات والحاجات هذه، نخدموا برشا مع المؤسسة التربوية والجمعيات والمنظمات اللي زادة تعنى بالجانب هذا كما التربية والأسرة كما المصايف والجولات كما الكشافة التونسية العديد في الحقيقة من المنظمات اللي نخدم معها نخدم حتى أيضا مع الصحة كما ذكر ساعة سي وليد يعني نخدم في تظاهرات تثقيفية صحية على مدار السنة كل المناسباتية كما الأكتوبر الوردي والعديد من التظاهرات الأخرى.
1: على ذكر يعني ربما الإشكاليات اللي احنا نعيشوها وشعر رأي الأساتذة يعني بعد قليل زاد الكل أحيانا نطوع النشاط الثقافي حسب ربما ما نعيشه يعني اليوم نشوفوا كمية العنف مع الأحداث اللي صايرة مع الأخبار اللي نسمعوا فيها مع غيره. المؤسسة والمبدع بيرو لابد وانه يكون يواكب يكون يحين خلينا نقوله زيادة انشطه انه يكون ما يكونش بعيد على هذا المجتمع تنجم تخرج يعني انشطات مبادرات غيره من هذه ربما الظروف اللي نعيشوها تنجم تولي عروض عندها طابع تحسيسي كيف كيف تظاهرات مهرجانات مبادرات عندها الجانب هذا التوعوي والتحسيسي سي محمد هكا ولا تنجم تخرج في من وحي اللحظة مش مرتب لها يعني
0: هو في الاستراتيجية الوطنية للوزارة الإدارة العامة للعمل الثقافي في استراتيجيتها العمل على المجالات هذه لكن كما قلت أحيانا الفكرة تكون وليدة اللحظة يعني إحنا هذه في التفاعل مع النوادي متاعنا أولا نحب نحيي مديري المؤسسات والمنشطين منشطي الاختصاص ونحيي أيضا الأولياء لأنه من غير منخرطين ما نجموش نحكيوا على نوادي دونك إحنا نجتهدوا المجموعة كاملة في استقطاب المنخرطين للنوادي الثقافية وفي حد ذاتهم الانخراط في النوادي هو ينقص من هالظواهر هذه يعني احنا كي تلقى انت نادي مسرح فيه اكثر من 20 شاب نهار سبت عشية ويخصص لك من وقته ويجيك وانت ديجا منعته من عدة سلوكيات ومخاطر في الشارع زاد احنا في نفس الوقت نعديه في هذا مشكورين نعديه في دي مساج توعوية تحسيسية وقت اللي خاصة الشاب واللي هو في حد ذاته مبدع لهالمجالات هذه لهالمكافحة هالظواهر هذه فهذا هو في حد ذاته نجاح
1: لكن في النقطة هذه بالذات ما تراش انه احنا توا زادة كمؤسسات ثقافية عمومية مطالبين انه نقوموا بومضات او تحسيس يعني لي موش على الظواهر هذه فقط للالتحاق بالنواتي ربما حان الوقت انه احنا زيدا نوعي نقوم بتوعية المواطن لأهمية هذه النوادي أهمية التحاق أبنائهم بها أنه فايدتها ربما ياخذوا نماذج ناجحة كانت موجودة في النوادي ونشوفوا الأساتذة كل كانوا في النوادي وما شاء الله الآن يعني كل واحد فيهم يعني يدير مؤسسة ثقافية يعني النجم زادة نوعي المواطن بأهمية الانخراط في هذه النوادي لأنه حبينا ولكرهنا سي محمد يعني ما زال عنا عائلات ترى انه الفن ومن خلال حتى حديثنا مع الشباب يشوفوا يلقوا في صعوبات كبيره رغم زاده باش يلتحقوا بالنوادي الشباب وربما حتى العائله ما تقبل الا من بعد ما تشوف ولدها وتشوفه في مثلا في النتائج وتشوفه بعد جهد جهيد يعني
0: هو اكيد اللي اشرت له صحيح هو احنا نجتهدوا بوسائلنا بطبيعه الوسائل الحديثه هذه خاصة الرقم والعولمة إلى جانب زادة ما تقوموا به أنتم مشكورين وسائل الإعلام يعني في نشر وفي حث الناس على الالتحاق بالمؤسسات الثقافية وخير دليل وجودكم معنا في المؤسسة هذه لتغطيه هالتظاهرة هذا نجتهد فيه مع بعضنا بطبيعة أهم حاجة الولي شنو على شنو يبحث؟ يبحث على أنه يطمئن على صغيره يعرف أنه هو في المؤسسة الثقافية هو جانب أنه مطمئن عليه وأنه هو مش ينتفع معناتها وينتشل من نقول احنا من الشارع ومن المخاطر اللي هي تنجم تعترضه دونك احنا بوسائل الخاصه نتاع المؤسسات باجتهادات مع الزملاء مع المؤسسات الاعلاميه ايضا مع الوسائل التحسيسيه مع الومضات اللي كنت اشرت لهم انت ساعه مهم لانه احنا توا ساعات الشباب يمكن مش كان الجانب الكلاسيكي انك تعمل بلاغ فقط يعني احيانا ومضه تخلي الشاب تسقط بك الومضه هذيك اللي هي ترغب ولا تحسس بك اهميتك النشاط هذاك كيف كيف زاد الوقت اللي يولي الشاب شريك في الفعل الثقافي زاد مهم لانه نحن كي نشوفوا النوادي نتاعنا ويستقطبوا زملائهم واصحابهم ويعيشوا معاهم هكا الفعل الثقافي كي راه هو زميله ولا صديقه يراه على الركح ويبدع في عمل مسرحي ولا يراه في فن تشكيلي يبدع في لوحة ولا حاجة فهذاك جانب في حد ذاته أنه يخلي يرغب أكثر الشباب في الالتحاق بالنوادي متاعنا هذه وإحنا في الحقيقة في الجانب المسرحي يعني في المهرجان الجهوي للمسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمراقبات الثقافية يعني ما شاء الله تقريبا 30 عرض مسرحي يعني نقوله 30 عرض معناتها 30 نادي في جهة صحيح نجتهد ونطمح لأكثر لكن هذا في حد ذاته فيه كم نطمح لزيادته لكن باهي في المجال المسرحي بالأساس.
1: جميل أكيد باش نرجع لك مازلت باش نرجع لك سي محمد خالات ربما الأنشطة القادمة لكن على ذكر المسرحيين هو الحقيقة مش نحكي على جهة صفاقس نحكي في تونس كاملة يعني رغم ربما الصعوبات اللي يعيشوها رغم كل شيء رغم الظروف رغم أحيانا يعني بعض الكثير من الظروف المادية أيضا لكن رغم هذا يعني قاعدين يقوموا بمجهود كبير كبير كبير من الشمال إلى الجنوب سواء كان نوادي سواء كان مؤسسات مسرحية سواء كان مسرحيين في حد ذاتهم اللي هم ينجوا في أعمال مسرحية يعني رغم اليومي يعني صعوبات اليومي إلا أنهم شادين صحيح وقاعدين يقدموا يقوموا بدورهم في المجتمع فنحييهم الكل نفسحوا المجال الآن لسي حاتم حشيشة مدير مركز فنون درامية والركحية بسويقس بطبيعة الحال بما أنه موجودين في سويقس سي حاتم أهلا وسهلا مرة أخرى مرحبا سي حاتم طبعا تواصلا مع ما قاله سي محمد خرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية وكذلك ما قاله سي وليد بن يحيى مدير المركب اليوم فما تضافر للجهود باين واضح يعني نشوفه لكن طبعا أكيد أنه كل مؤسسة من في مجالها تشتغل وتقدم وتحاول من خلال النوادي ومن خلال كل ما تقوم به بداية نعطينا فكرة على المركز اللي احنا بشرة المركز الآن في تهيئة هكا ولا
2: المركز حاليا هو في تهيئة تقريبا تو قولوا احنا 8 شهور تقريبا
1: عنده 8 شهور
2: تقريبا ان شاء الله يكون حاضر مارس افريل ان شاء الله تكون حاضر القاعة لاستقبال العروض كالعادة هي في الحقيقة معناتها كانت بشرة بالنسبة لي نحن خاطر البناية قديمة ونشاط كبير عليها برشا وهي مكسب كبير في ولاية صفاقس ولتونس كاملة لأنه حتى المسرحيين يحبوا ديما يعرضوا في القاعة ذلك بحكم أنها قاعة حميمية أنتين برشا المركز مش جديد معناتها من عام 97 تأسس مع صاب الحامي البداية وبعد نسمة الحفصية وامير عيوني وطو يوصل وهذايا هو راه نمن بالاستمراريه انا ما احناش انا جينا اليوم فما ناس قبلنا خدمت واحنا ماشي نكملوا نخدموا معاهم اكيد انه نحافظوا على الشيء اللي خذيناه لانه امانه في الاخر احنا بيدنا هو سليل الفرقه القاره في الفرق الجهويه اللي هي 65
1: اقدم فرقه يعني
2: اقدم فرقه هي 65 بالطبيعه قبل اذا كان رجل تالي زاد عندنا الفرق المسرحيه الهاويه اللي هي تاسست في بدايه القرن معناتها تقريبا اول فرقه في صفاقس 1912 معناتها مش بعيد على العاصمه كذلك حتى المسرح البلدي الاول اللي طاح في الحرب 1903 هذه ما يحطنا قدام عريقه كبيره برشا معناتها اليوم مش سهل مسؤوليه كبيره هذاك علاش ان شاء الله نتمنى انه ان شاء الله يرجع المركز وهذايا الناس الكل قاعده عامله في مجهود سواء من الوزاره هنا المندوبيه الناس الكل اللي قاعده تتعاون باش المركز يرجع كما كان
1: وتقريبا وقت باش يرجع
2: افريل ماي نتصور ان شاء الله.
1: في هالمدة هذه نعرف ان عندكم انشطة، عندكم تظاهرات، كيفاش تعملوا يعني؟ عندكم اعمال زادة؟
2: عندنا المركب، عندنا اصحابنا. شوفوا في حاجة
1: رجعت لدارك انت سي حاتم
2: بطبيعة. اي حاجة اللي تميزنا في صفاقس وهذه اللي يخليني في وقت كمركز فنون درامي نلقاو حلول. حتى المراكز الاخرين يسالوني يقولوا لي كيفاش شفتوا تقريبا النشاط متوقف في المراكز، معناتها ان شاء الله في انتظار انه يسير القانون عن قريب. احنا ما عندنا مده الشراكات هذوما حلوا لنا مشاكل، معناتها ندخلوا في شراكات مع المؤسسات سواء من ناحيه الانتاجات اللي هي تقريبا عندنا زوج انتاجات من نروجوا فيها في انتظار انه عام الجاي نعاودوا نرجعوا ننتجوا مسرحيه حضن العالم وطفل الملك وزوج مسرحيات الاطفال. كما شفت انه موجودين في التظاهرات وكل سواء دار الثقافه ببحر زاده مركب فندق حددين وحتى المؤسسات الاخرى راهو محلول لينا، معناتها حتى نمشيو المعتمديات نمشيو كذا، وهذه ميزه باهيه برشا عندنا في صفاقس باش النشاط ما يقفش، لانه يلزمك عندك انت تحب تخدم، اذا كنت تحب عندك رغبه باش تخدم تخدم راهو حتى وين ما تحب. زاده فتحنا حتى على الشارع، معناتها تقريبا احنا مشاركين في اغلب العروض اللي تتقدم في شوارع صفاقس سواء في رمضان. عندنا تظاهرات مهمه برشا، شوارعنا فن، ما فتحنا حتى على بلديه صفاقس معناتها مشكوره المسرح البلدي معناتها وقت اللي نطلبوه يكون موجود. وحاجه كما قلت الساعه انت معناتها الشراكات يخلينا انه كي تكون فعله انه كل واحد من جهته واش نجم يقدم. بالطبيعه الحاجه الباهيه مثلا في التظاهره هذه انه كل واحد خليناه في اختصاصه. وذاك علاش المهرجان ممكن الوحيد اللي ما فيهش مدير مهرجان معناتها.
1: هي هذه الفكره المميزه انكم مجموعه، انا فيتي بحثت عن مدير ما لقيتش. الكل هم مديرين، لكن لهنا يعني الفكره كيف جيتكم يعني حقيقه؟ هو احنا ساعات فما مدير ويختلفوا، فما بالك فما خمسه مديرين ولا قداش؟ يعني كيف جيت الفكره الاولى؟ كيفاش فكرتوا انكم تتشاركوا الكل يعني تديروا الكل هذه التظاهره كل واحد من موقعه كل واحد من اختصاصه؟
2: والله الفكره هي انطلقت معناتها في البدايه خط مواليد وبعد انضموا لها المخيل الاخرين، معناتها لقينا انه عندنا بعض العروض المدعومه المشكوره تقدمها الوزاره، قلنا اذا كان كل واحد باش يقدم وحده ما نقدموا صغار، قلنا علاش لا ما نتلموش المؤسسات هذيا ومعنا مؤسسه خاصه والعروض مع بعضها ونزيدوا نقتنيوا عروض اخرين ورشات اخرين وتولي تظاهره في حجم كبير. وهذا هو اللي صار فقط، معناتها من هنا اللي قلت وعلاش قلت ما فماش اشكال، لانه كل واحد يقول لك اخويا انا راني مختص في هذه برا دبر راسك، تجي تقول له مثلا تسال الحكايه يقول له امشي الوليد ولا يقول لك امشي الحاتم ولا امشي البلال
1: يعني
2: مثلا بلال كل ما هو تقني كل ما هو القاعه عنده هو، معناتها ما نعرفوا ما حتى
1: امورنا اللوجستيه
2: يعني عنده التقنيه عنده، معناتها كي تكلم فرقه بلاش تحب بعث لي فيش تكنيك اموره هنا، الباقي الاستقبال كذا البرمجه كله احنا، الباقي معناتها كل واحد ليه بخدمه. نتصور انه اذا كان نتفقوا في الموضوع هذا ما فماش علاش ماشي نختلفوا.
1: نعم حلوه ياسر الفكره، يعني يا ريت تتعمم، جميله بالحق، لانها اول حاجه نتفاديو بها مشاكل لانه كل واحد هكا في اختصاصه، وان اكيد هو فما راهو شويه مشاكل اما يعني على الاقل مش المشاكل الكبيره، يعني تكون يعني كل واحد يقوم باختصاصه بمهامه كل شيء منظم.
2: وهذا بطبيعه لا يلغي،
1: هذا تفكير صفاقسي.
2: صفاقسي 100%.
1: لحظه
2: وليد، حبيت نقول انه هذا لا يلغي التظاهرات الخاصه بكل مؤسسه سواء مركز فنون درامي روحي بصفاقس، معناتها عن التظاهرات اللي تأسست تقديمها وإحنا وصلنا فيها كما 1 و2 و3 مسرح كما ملتقى تجارب الشابة كما مهرجان صفاقس لمسرح الطفل فول العرايس كما ربيع المسرح المحترف، عديدة التظاهر التجارب والتظاهرات المهمة برشا اللي إن شاء الله ترجع في شكل أقوى. بالنسبة للشراكات مع جوكر راهو قديمة، عندنا سنوات نشتغلوا مع بعضنا، عندنا جوكر بيرفورم تقريبا كل عام مع بعضنا 6 دورات.
1: هي تظاهرة مهمة أصبحت برشا. يعني حتى المسرحيين يحبوا يعرضوا فيها وبدات تاخذ في صدى يعني مهم جدا.
2: ومش كان احنا معناتها الفضائيات الخاصة حتى في المحرس معناتها قبل المهرجان هذايا كان فما تظاهرة، هذايا راهو شوف يدعم. ما هوش ما احناش في التنافس ولا خلاف، بالعكس ما بعضناش نجموا نعملوا افضل.
1: جميل جميل،
2: هذاك هو المبدا اللي حكينا فيه من الاول.
1: نعم
2: فهمت. بالعكس الاولاد يتهربوا، الاولاد يجوا يطلعوا معايا يحطوني انا وحدي ساعات في روحي.
1: نعم جميل. خلينا ناخذ بليل، نرجع لك سي وليد للتعليق ربما على ما قاله سي حاتم حشيشه. بليل بن سليمان، المركز الثقافي جوكر وشركه جوكر للانتاج، شركه في هذه التظاهر، ومش في التظاهر هذه فقط، لكن الفكره هذه بالذات هي فكره خاصه وهكا ومتفردة. بليل كيفاش تعيش فيها؟
3: كما قال صديق حاتم الحشيشة، الشراكة بالنسبة لي نحن ملي تحلت المؤسسة من 2016 وإحنا في شراكة دائما مع المؤسسات الكليك.
1: أيوه.
3: معناتها مش كانت التظاهرة هذه.
1: قبل أن نمشي للتظاهرة أعطينا فكرة على المؤسسة وعلى المركز وعلى
3: مؤسسة جوكر الانتاج. هي فيها دو فولي، هي فيها فولي فورماسيون والفولي الثاني هو لا برودكسيون، مؤسسة للتكوين. برسك في نطاق جميع انواع الفرجة الحية، انت سيرك، دانس، تياتر، كان موسيقى لا برك الله صفاقس،
1: معناتها
3: فيها برشا مختصين في المجال هذا. بطبيعة الموسيقى فما مراكز اخرى تنجم تقدم الاضافة فيها خير. احنا نطاق التدخل نتاعنا في لي تروا زاكتيفيتي هذوما في الفورماسيون، وبطبيعة برودكسيون من 2016 ننشو أعمال، نشوفوا زادة اللي خاصة في الأطفال أنتجنا أعمال هامة هامة على الأخر.
1: أعطينا عناوين
3: كما السيرك الخيال عام 2019، كما تواك عالم السيرك 2019، السيرك الخيال العمل الجديد اللي مازال قاعد يدور تواك، وإن شاء الله عنا زوز عروض باش نقدموهم في ولاية المهدية ولاية المستير. وعنا زاد عرض هنا في صفاقس باش يتقدم عودة بينوكيو اللي هي البداية. أول عمل نقدموه في المؤسسة، عملنا به تورني مزيان.
1: هذا في أي سنة؟
3: 2016 أول عمل موجه للأطفال. بطبعنا انتجتنا الموجهة للكهول لاخرها تسمى تمثال الحجر، اللي شاركنا به تقريبا في اهم التظاهرات اللي موجودة.
1: نعم.
3: الوطنية
1: مسرحية طبعا تمثال الحجر اللي تقدمت زادة في مواسم الابداع لمهرجان المسرح التونسي اللي يشرف عليه المسرح الوطني، وكذلك في اي انتاج المسرحية طبعا بعض العروض الاخرى، واللي انا ديما نقول انه العرض هدايا يستحق اكثر. يستحق انه يعرض اكثر صراحة العرض، لانه يضم كوكبة من الممثلين الممتازين والمخرج المتميز والكاتب زادة. سي حاتم حشيشه، فما مواعيد لتمثال حجر مازالت؟ طيب
3: ان شاء الله على قريب
1: ان شاء الله
3: كان ثبتني ربي 25 اكتوبر مهرجان في اسطنبولي
1: مونستير
3: وبيانتو في المهديه.
1: في المهديه قلت في البدايه اللي احنا بالاطفال اخترت اللي تحبوا عالم الاطفال والانتاج للاطفال.
3: هو توجه في الانتاج، في الانتاج انا وشريكي وصديقي وعشيري محمد امين بندار اللي هو الفونداتور نتاع المؤسسه نتاع جوكر الانتاج.
1: نعم. No.
3: الحلم نتاعو اللي هو صغير، دونك انا نشاركوا الحلمه هذه. وقضينا من بعد على عاتقنا البرنامج الاستراتيجي نتاع المؤسسه هذه اللي هي تحلت مش جيست باش تكون مؤسسه خاصه كمشروع اقتصادي معناتها اونتر دو غيوي باش نسترزقوا ربحي ولا تحلت المؤسسه هذه على خاطر فما بزوان في ولايه صفاقس. وقيت انه يلزم تكون فما مؤسسات على خاطر فما برشا مونك برشا معناتها كاي مؤسسه باش تعمل اتيود مارشي باش تلقى في المارشي هذا نتاع صفاقس فما فراغ في دي سيكتور معينين. دونك مثال في صفاقس، علاش حلينا احنا المركز الثقافي جوكر؟ على خاطر احنا في صفاقس ما عندناش بيبينيير باش تجم تكون ناس وتهزهم خطوه بخطوه باش يوليهم بعد محترفين. دونك
1: يعني تبدا معاهم اللي هما صغار حتى ولا
3: مش بالطريقه هذيك مش بالعمر. نجم نبدا انا من الصغار مثال في فنون السيرك على خاطر يلزموا يبدا صغير خاطر نستحقوا دي موان تكنيك من الصغرى. اما في المسرح اون انتيغر معناتها نصير اختيار على بعض العناصر اللي قاعدين نشوفوا فيهم تبارك الله في النوادي اللي احنا كما كانوا يحكيوا الولاد، احنا من ولاد النوادي هذه. انا صغير في باب حر، كبرت شويه جيت للمركب وليت نشط معاهم، ومن بعد نخدم في الاحتراف في مركز فنون دراميه، ومن بعد حلينا المؤسسه الخاصه نتاعنا. دونك ماهيش غريبه عليا الفضائيات هذه، تولدت فيها كبرت فيها نشط فيها نشطت فيها. دونك وقيت انه فما فكره يلزمها تصير. اون انتغري بليزيور جون في لي برودكسيون تاعنا. على حد علمي توا انتجنا برسك 14 عامل محترف في 10 سنوات.
1: جميل.
3: دونك حاجه
1: بين اطفال وكهول.
3: بين اطفال وكهول، والاطفال بالطبيعه اكثر من الكهول.
1: بين التوجه يعني.
3: باعتبار احنا خاطر الكهول بالنسبه لي انا العمل يلزم ياخذ وقته. الأطفال مستنسين به، متمكنين منه، نعرف واش قاعدين نعمل، والتوجه الفني نتاعنا واضح. دونك بالنسبة لي أنا البروجي توا قاعد يخدم، البروجي اللي بعده حاضر. دونك أنا توا عندنا سيركل خيال اون تورني باش تكمل التورني نتاعها، عندنا بروجي آخر قاعد.
1: شنو هو الخصوصية في أعمال الطفل اللي تقدموه؟
3: السبيكتاكل دو تياتر اللي موجهين للأطفال هما سون دي سبيكتاكل ملتي ديسيبلينار. كما كنت نحكي لك عالم السيرك مثال وسيرك الخيال. دونك من هنا تفهم اللي من العنوان تلقى كلمه سيرك. هي عروض هذه سيركويه مسرحيه ولا مسرحيه سيركويه. دونك هذا توجه احنا خذيناه، ما هو الاختصاص هذا ماهوش موجود برشا في تونس. تنجم تقول اول مسرحيه تخدم الاطفال تتعرض في الاحتراف هي عالم السيرك على حد علمي في 2019. عملنا تجربه مزيانه برشا، قصتها الكوفيد على غالب ما نجمناش نكملوا. في الوقت هذاك عامين برسك النشاط متوقف.
1: هو هذه معضله لي زاده احنا عندنا ما عندناش تقاليد ربما، فانه مسرحيه تقعد تعرض 500 نعرض مثلا كما موجود في مصر مثلا، لانه للاسف عمر المسرحيه قصير. يعني تجي ظرف اي ظرف معناها يقص عليها ما عادش تعرض، ما يجي كوفيد مثلا ما عادش تعرض، مثلا يوفي وعروض الدعم أكها وما عادش تعرض. وهذه بصراحة يلزمنا نتجاوزوها المسألة هذه، يلزمنا نلقاو حلول أخرى باش المسرحية تعيش، والمسرحية يعيش بطبيعته، إذا هي عاشت هو يعيش.
3: صحيح صحيح، فما مشكلة كبيرة متاع ديفيزيون متاع عروض توا قاعدين نشوفوا فيها، سختو أنه قبل اللي نعرفوا أنه فما كات سيسيون، فما زاد برشا مهرجانات ماعادش موجودة، اختفت من المشهد الثقافي. هذه حاجة ماذا بينا نديركوا في
1: كيما شنو؟
3: برشا مهرجانات في تونس نحكي معناتها بصفة عامة ما تشوفوا فيها، معناتها تقريبا قعدوا كل المهرجانات الكبيرة بنو رشيق مثال نيابوليس، هذوك المهرجانات اللي قعدوا ديجا نيابوليس وتحسوا فما دي ديفيكولتي في التسيير
1: معناتها
3: فوالا. دونك إذا كان حتى المؤسسات هذه الكبيرة اللي تعمل في تظاهرات تبارك الله دولية وشعاع نتاعها يوصل المدى بعيد ولاقي اشكاليات، دونك شنو نقولوا على التظاهرات الصغيره اللي تسير بامكانيات ضعيفه.
1: هذيك علاش زاد قررتوا تعملوا في وسط المركز والشركه تظاهره خاصه بكم زيد.
3: هما كانوا زوز تظاهرات، بدينا بجوكر بيرفورم نطمنوا عليها تشد ثنيتها يولي عندها اسمها وصداها، ومن بعد باش نتعداو للتظاهره الثانيه اللي هي موجهه للاطفال. جوكر بيرفورم هي باز نتاعها لا بيرفورمانس سواء صغيره ولا طويله، والعروض المسرحيه سواء هاويه ولا محترفه.
1: وعلاش اخترتوا الاسم جوكر؟
3: جوكر خاطر هو ستان باسبورتو.
1: نعم.
3: دونك
1: او نجموا نقراوه بطريقه اخرى راهو جوكر.
3: لا مش نتاع الفيلم.
1: طريقه مسرحيه.
3: مش نتاع الفيلم. لا جوكر نتاع الرمي. تاع الكارتة اللي تبلاصها وين ما تحب. دونك تنجم المؤسسة هذه ولا الأشخاص هذوما اللي يمثلوا زاد المؤسسة ولا حتى الناس اللي وراهم، خاطر ماناش واحد نحن زوز أطراف، ومؤسسة برسك يشتغلوا فيها 10 أشخاص مكونين ومنشطين وإداريين. دونك الناس هذوما الكليكا متجندين أتو مومون مثال في التظاهرة هذه أنه يهبطوا معنا للتران في أي وقت. معناتها أي إشكال يصير تقني ولا لوجيستي ولا بالطبيعة في حدود التدخل متاعي في التظاهرة هذه، الناس كلها مستعدة باش تهبط للتيران ونخدموا على رواحنا.
1: جيد، مهم جدا هذا اللي قام بين الخاص والعام، يعني لابد وانه يدعم، يعني لانه اليوم زاد انتفى مساله هذه الخاص في المجال الثقافي، لانه توا شركه الاعمال المسرحيه الكل تنتجها شركات خاصه، تسمى شركات انتاج مسرحي، يعني ربما صحيح هي ذاتيه، يعني كل واحد ياسس شركته الخاصه، لكن فيها دعم الدوله زاد من خلال دعم العروض، فما تشابك يعني بين الخاص والعام، وهذا هذا المطلوب يظهر اليوم باش نجموا نهضوا بالمشهد الثقافي.
3: اي لازم ولا ضروره.
1: نعم.
3: ويلفون انتيسيبي للحاجه هذه.
1: نعم.
3: لازم تستبق، احنا مخرين شويه تسمى. ما يلزمها تستمر تتطور وتمشي لابعد من هكا.
1: بالضبط بالضبط. شكرا بليل. نمشي كذلك لسي وليد طبيب، مدير دار الثقافة فندق الحدادين بصفاقس، شريك أيضا في هذه في هذا المهرجان تجارب مسرحية. مرحبا سي وليد، أهلا وسهلا مرة أخرى. قبل ما نمشيو لهالشراكة نمشيو لدار الثقافة فندق الحدادين، أنت في قلب الحدث سي وليد، يعني في مكان أثري في بين السور بين الأجواء التقليدية التراثية، يعني يعني مكان في حد ذاته يحكي على نفسه.
4: صحيح، هو فندق الحدادين معلم تاريخي تبنى تقريبا في العصر الوسيط بعد تأسيس وبناء المدينة العتيقة والجامع الكبير. نعم. تبنى فندق الحدادين.
1: أي؟
4: اشتغل فندق خان، تجي ناس تجيب القوافل متاعها، تجيب السلع متاعها تبيعها في المدينة العربي وفي الأسواق متاع المدينة العربي في العصر هذاك، وياخذوا هما سلعة أخرى يروحوا بها. الفندق كان مكان للإقامة، يحطوا الخيول متاعهم والدواب متاعهم والسلع متاعهم، يعديوك الفترة ذيك الكل داخل المدينة العربي. جزء من الفنادق اللي كانت موجودة داخل المدينة العتيقة من بينها فندق الحدادين. كي نقصت تجارة القوافل وتوفرت وسائل نقل أخرى، تبدلت الصبغة متاعه وإلى أعطاه للفورجورون للحدادين. هيك عليه جات التسمية من خلال شنو اشتغل الفضاء، فندق وحدادين.
1: وحدادين لأنه هو زاد في المكان اللي هو فيه فيه الحدادين. ناي. كله هو مكان
4: نهج الحدادين.
1: نهج الحدادين.
4: نعم. للناس اللي ما تعرفش برشا للمدينة العربي ولا ما تعرفش برشا للسباس، هو بالقرب من احد الابواب التاريخيين للمدينة العربي اللي هو باب الجبلي.
1: نعم.
4: معناها بجنب سوق بشويشه وباب الجبلي، النهج هذاك نهج الحدادين. والفضاء زاد يسميه سوق الحدادين. تقريبا في 2006 و2007 صارت فيه عمليات ترميم مع بلدية صفاقس، وزارة الشؤون الثقافية، عديد الاطراف الاخرى، المعهد الوطني للتراث. 2013 تبدلت الصبغة متاعه وإلا أصبح معناها فضاء ثقافي، معناها تسير فيه تحت إشراف مندوبية الثقافة ووزارة الشؤون الثقافية، عنده الصبغة متاع دار الثقافة.
1: نعم. دار ثقافة يعني في وسط غليان، يعني في وسط انت حركية كبيرة يعني بحذيك سيواني.
4: أكيد، معناها الحركة متاع اليومي في البلاد العربي وسلع وناس بيع وناس تشري، الحمد لله معناها تو عندنا تقريبا 13 سنة غادي، معناها الناس فهمت معناها الكواساجي الاسباس غادي، فما أنشطة، الأنشطة هذه تصير في النهار وتصير في الليل وتصير العشية. أنا أتصور إحنا في رمضان ولا في شهر التراث نعمل سهريات في الليل، في رمضان معناها نبقاو حتىش الماضي ساعة نصف الليل غادي في الفضاء. عندنا نوادي، نادي الخط العربي يأشط فيه الأستاذ عبد الستار رقيق، نادي الفنون التشكيلية تنشط فيه زوز زميلات ربح الزمال وجهة الأفقية سالم، ونادي مسرح المدينة اللي نشط فيه حاليا عمر بن سلطانة، أسسه رامي الشيرني وبعد خذاه سامير العيوني، ومن عام 20 ينشط فيه
1: عمر.
4: النادي هذا معناها توج بعدة أعمال على المستوى الجهوي على المستوى الإقليمي وخاصة على المستوى الوطني. موسم إنتاج 2020 معنا أخذينا أحسن عمل متكامل في الأعمال الموجهة للكهول في المهرجان الوطني للمسرح لدور الثقافة ودور الشباب. الدورة اللي صارت في نابل. عام 24 عرض مسرحية تامورت كذلك تحصلنا على المرتبة الأولى على المستوى الوطني في المهرجان هذا. السنة كذلك توجنا على مستوى جهوي إن شاء الله مش نمثل جهة صفاقس في الملتقى الإقليمي للمهرجان هذا في الأعمال الموجهة للأداء الفردي.
1: الأداء الفردي.
4: ثم تظاهرات.
1: باي.
4: كما تجارب مسرحية، جذور وأجنحة، فرجة وحكاية.
1: جذور وأجنحة تراثي.
4: تراثي.
1: تراثي. نفس
4: الشيء. شركة. شركة. فرجة وحكاية موجهة للأطفال والشباب. مهرجان ربيع القصة المصورة مع نادي سينما الطاهر شريعة بالشراكة. وثم أنشطة ليالي الفندق اللي تصير في شهر رمضان. وثم أنشطة عرضية زادة كذلك بالشركات. أنا تقديم كتب معارض فنون تشكيلية معارض للحرفيين بالشراكة مثلا مع جامعة صفاقس مع كلية الأداب نادي عمران متعدد مع الأساتذة اللي في المعهد العالي للفنون والحرف نقوم بعديد من المعارض مع الأساتذة اللي قرية وغادي وتقريبا منفتحين على كل الجمعيات.
1: علي تختاروا انكم تقوموا بشراكات؟
4: هي من الاهداف اللي تخدم عليها الوزاره ومؤسسات العمل الثقافي انه ديما الانفتاح معنا سواء على المؤسسات العموميه على المؤسسات الخاصه على الجمعيات على المنظمات للمجتمع المدني وهذا ما يعزز الانفتاح هذا يعزز النشاط يعطي قيمه اخرى للمؤسسه يخلينا منفتحين على اكثر ناس اخرى منفتحين على الجمعيات وعلاش ليه حتى تكون مثلا الشراكات حتى انه نخرجوا للاحياء الشعبيه للاحياء ذات كثافه انه تتبقى الخدمه ما تكونش داخل المؤسسه فقط انه تكون حتى في الشارع من فضائيات البديله
1: فما زيدا نتصور فما زيدا الشراكة عندها غاية زيدا مادية نتصور
4: الفضاء الثقافي فندق الحدادين
1: نحكي بصراحة
4: يمكن من المؤسسات اللي ما نخدموش على الجانب الربحي والتجاري
1: لا مش الربحي مش بالمعنى الربحي يعني كي نتشاركوا أكيد مثلا في المركب الثقافي التظاهرة هذه مش يستفيد من القاعة يستفيد
4: هذيك يتثمن ماديا اكيد
1: هو بيدو مادة ذيك مش أكيد. المادة يعني بمعنى الأموال
4: اكيد وتخفف الحمل في الميزانية
1: اي بالضبط
4: شفنا احنا مثلا في تجارب مسرحية وإلا في جذور وأجنحة اللي نخدموا فيها مع مركز فنون درامية مع الجمعية مع المركب الثقافي محمد الجاموسي انه تخلي التظاهرة تكبر اكثر
1: بالضبط.
4: ونفس الشيء في تجارب مسرحية معناها اللي السنة في دورتها الرابعة اللي تأسست عام 21 بدأت فندق الحدادين والجاموسي والسنتر دراماتيك في دورتها الثانية تم معنا شريك آخر اللي هو ببحر وفي الدورة الرابعة مع الفضاء الخاص جوكر اللي هنا تزيد تتلاقى على أكثر الأفكار التصور أنه الجانب المادي واللي غير مكلف معناها انه العروض المدعومه اللي تجي للجوكر ولا تجي للسونتر ولا كذا معناها كلها تتحتى مع بعضها نشوفوا النواقص انه على مستوى التكوين تكون اكثر افكار الخ هذا
1: معناها تكون اشمل يعني تكون حتى على مستوى الاختيارات تكون اختيارات يعني مدروسه لانه فما اكثر من وجهه نظر مش راي واحد يقرر فيعني مجموعه تقرر
4: أكيد.
1: وتختار وتبرمج وهذا مهم نعم
4: اكيد اكيد نحب نعرج شوي على التظاهرة الفكرة كما حكيت لك عام 21 مع سنتر دراماتيك معناها ومركز المركب الثقافي محمد الجاموسي كانت الدورة الأولى تقريبا من 4 جوان ل 16 جوان فيها نفس التصور بين العروض المسرحية وبين الندوات الفكرية والعمل على التكوين في الدورة الثانية 23 صارت عام من 27 مايو إلى 4 جوان وكان معنا شريك رابع اللي هو دار الثقافة ببحر الدورة الثالثة من 14 إلى 24 جوان
1: يعني التظاهرات السابقة كانت في شهر جوان.
4: في شهر جوان.
1: غيرتوا التاريخ.
4: غيرنا التاريخ. اختتام الموسم الثقافي.
1: جيتوا في بداية الموسم.
4: هو الأكثرية إنه شهر جوان الدنيا سخونة شوي. وأكثر من ذلك تزامن مع الامتحانات الوطنية. امتحانات
1: البكالوريا.
4: نعرفوا معناها بكالوريا والسنة السادسة والإعدادي والنافيام وفسفاقس معناها. خدينا قرار مع بعضنا إنه تكون في افتتاح الموسم الثقافي.
1: نعم.
4: وكان زاد انفتاح آخر مع شريك اللي هو مركز ثقافي خاص اللي هو جوكر.
1: نعم.
4: كانت زاد نفس الكونسيبت بين التكوين وبين العروض وبين الندوات الفكريه.
1: نعم جميل. باش نرجع لكم نرجع للتظاهره طبعا بما انه توقفنا مع سي وليد عند هذه التواريخ وهذه التاريخ الجديد نجم نقولوا للتظاهره في شهر اكتوبر. نسمعوا نغم من الاستوديو ثم نعود.

0: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي. نذكر أنه طبعا احنا موجودين في المركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس، وسمعنا منذ قليل الفنان الكبير محمد الجاموسي ابن الجهة، واللي هو فنان شامل أيضا، مسرحي، شاعر، كاتب، ممثل، يعني متعدد المواهب أيضا هذا الفنان الكبير. وسعداء أنه في هذا الأستوديو الخارجي أيضا معنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية صفاقس سيد محمد الخرات، كذلك مدير مركز فنون درامية والركحية بصفاقس أستاذ حاتم حشيشة، أستاذ وليد بن يحيى مدير المركب الثقافي محمد الجاموسي، أستاذ وليد طبيب مدير دار ثقافة فندق الحدادين، أستاذ بلال بن سليمان مدير المركز الثقافي جوكر وشركة إنتاج وشركة جوكر للإنتاج أيضا. مرحبا بكم إذا جميعا متابعينا سواء كان في صفاقس أو خارج صفاقس. كنا توقفنا عند تواريخ تجارب مسرحية اللي هي قاعدين نواكبوا فيها طبعا الآن، انطلقت منذ يوم 3 أكتوبر تتواصل إلى يوم 11 أكتوبر، كانت في الصيف، في بداية الصيف في شهر جوان، تاريخ جديد وتوقيت جديد اللي هو شهر أكتوبر مع بداية الموسم الثقافي الجديد. سي وليد بن يحيى، ناخذ منك طبعا الكلمة في بخصوص هذا التاريخ أولا، وكان عندك أيضا تعليق على اللي قالوه الأصدقاء وكذلك على هذه اللمة يعني في تنظيم تجارب مسرحية.
1: بالنسبة للتاريخ كما قال سي وليد الطبيب، كانت هي تظاهرة في شهر أواخر شهر ماي بداية شهر جوان، ووصلت حتى في وسط شهر جوان. تعرف كما قال معناها وليد، ما نقعدش نعاود الكلام برشا، باعتبار الفترة هذه فترة امتحانات وطنية، وتعرف جهة صفاقس معناها يتسامحوا في كل شيء إلا في المسألة الدراسية. دونك الإقبال ما يكونش بشكل كما احنا كنا نحلمه، كما احنا نحبه، كما نحبه نوصل للمسرح لأكثر ما يمكن من السكان الجهة. باقتراح من الأخ وليد الطبيب قال علاش ما نفكروش في تبديل الزمن متاع التظاهرة هذه، وتناقشنا وحكينا وتم بالإجماع أنه يكون في إطار افتتاح الموسم الثقافي يكون ممكن أفضل. وبالفعل معناها للأمانة وقت اللي تشوف أنت الحضور في يوم 3 أكتوبر وتشوف النهار لحد، برغم يوم حد عشية الحضور اللي موجود في العرض المسرحية متاع رار نهار لحد، وأمس كيف كيف يوم دراسي ويوم عمل بالنسبة للعموم هنا، دونك تشوف انه فما مواكبه هذه، دونك معناها
0: باش تبنيو عليه
1: اكيد،
0: بما انه تاريخ جديد توقيت جديد
1: سير. اكيد شفت ننطلق معناها في التعليق على اللي قاله حاتم، احنا كيما قلت ما عندناش مدير للتظاهره وللشيء هذايا، احنا نخدموا بمحبه، نخدموا بالعلاقة الطيبة اللي موجودة بيناتنا، بالثقة المبنية بيناتنا. العلاقة هذه بيناتنا بعضنا هي مش متاع اليوم، هي معناها ممتدة في الزمن. قلت لك بكري في الأوف اللي حاتم الحشيشة معرفة أنا وياه من أيامات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. بالنسبة للأخ وليد كيف كيف خدمه معنا لهنا 2007 في المركب تحت إدارة السيد محمد الخرات. بلال بوزيز نشط هنا بسليمان، سمحني بلال بسليمان، بلال تحية لبلال البوزيز اللي هو منشط وموجود معنا في نادي الصور المتحركة. الأخ بلال بن سليمان كان موجود معنا في المركب من خلال نادي الرقص. كريم عاشور ولد نادي المسرح الحدث بالمركب. فقط معناه سي أحمد الشايب أنا يتسمى ولد حومتي جاري معناه قبل ما نكون حتى نعرفه، معناه ولد دراسة معناه زميل دراسة كيف كيف بمعهد محمد علي وفي كلية الأداب. دونك العلاقة هذه معناها سهلة الشيء هذه، وأكثر حاجة تسهل وسهلة الشيء هذا كما قلت لك في المنطلق حب الجهة وحب أنه نقدم حاجة للجهة نعملها حاجة في تليق باسم مدينة صفاقس.
0: جميل جميل. سي محمد الخرات،

0: الفايدة اللي تحصل من وراء كل تظاهرة هو مدى استقطاب الجمهور، مدى الانتفاع بالتظاهرة هذه، نقول احنا المستفيدين
1: نعم
0: في كل الشرائح. بالطبيعة التظاهرة هي تو تقريبا في اختصاص عروض كهول، شباب وكهول، لما لا يكون زي حتى التفكير في
1: تولي أوسع
0: إدماج في بعض العروض للأطفال
1: ذولي كيكة بليل يفرح يعني.
0: فمعناتها لأن الحلم بالتظاهر هذه كما كانوا يحكيوا الزملاء هي تكبر من سنة إلى أخرى، وهذا الباقي أنه إحنا ديما كي تولد تظاهرة ثقافية بطبيعة تولد بحلم كبير وتبدأ تنمو بشوية بشوية. دونك توا الدورة الرابعة ما زالت في نعتبرها ما زالت في بداياتها، إن شاء الله نكونوا حققنا جزء منها من خلال التصور اللي عملوه الزملاء. بطبيعة مندوبية الثقافة هي تشرف على المؤسسات الثقافية هذه، هي معناتها هما جزء منها وهي بطبيعة منهم وإليهم. احنا ما عندناش إشكال في مؤسساتنا، الدليل أنهم يشتغلوا مع بعضهم هذا مهم وفي تناغم مع إطاراتنا في مستوى المندوبية في التأثير والمواكبة والإشراف. وبالطبيعة إذا كان فما عندنا مصالح يعني ظل الصعاب في جميع المجالات الفكرية ولا المالية وغيرها.
1: نعم، فما فكرة ربما جاتني شوية من خلال الشباب، من خلال آراء الشباب، فماش ربما إمكانية يعني من المندوبية أن ربما تدعم المؤسسات في المسألة هذه، لأنه حسب ما حكيت مع الشباب أنهم اقترحوا أنهم يجيوهم أكثر مكونين يعني في مجالات متعددة من أماكن أخرى مش من صفاقس، من صفاقس حصل هم يتكونوا
0: شوف
1: يحبوا مثل ما جات وفاة أبوبي ومشي جي رياض حمدي، يحبوا مكونين وأسماء يعني معروفة وكبيرة. خلنا نعرف رأيك وبعدها نعرف رأيهم
0: رأي
1: لأنه أنتم الداعمين الأكبر يعني
0: شوف
1: يعني
0: شوف.
1: مهم أنكم تتوفروا لهم، ربما يحبوا أسماء، هم يحبوا أسماء عندها حضور عندها تجربة، يحبوا مثلا فاضل الجعايبي، يحبوا توفيق الجبالي، يحبوا يعني أسماء.
0: احنا راهو قمنا بالتجربة هذه وهي راهي مفتوحة على مدار السنة، ماهيش مربوطة كان التظاهرة، لأنه احنا إيمان منا وإيمان من مؤسساتنا زادة في تأثير هالشباب هذه. نحن كي عندنا النوادي راهي نوادي ماهيش موسمية، هي نوادي متواصلة على مدار السنة، وخاصة بوجود المنشطين القارين والمتعاقدين. يعني عندنا نوادي تنشط على مدار السنة والمجال مفتوح للترابصات هذية ولا لمزيد التكوين بخلاف المناشطين متاعهم، هو لتغيير التجارب، لإثراء التجارب في التكوين. هذا مهم نعملوا عليه راه ونشتغلوا عليه مع المؤسسات. يعني في الحقيقه فما شكون اللي عنده مبادرات في المجال هذا وعندنا تجارب، احنا بدنا كمندوبيه احنا استغلين العديد من الوجوه كي تجي بحذانا لهنا، سواء بالتنسيق مع مركز فنون دراميه والا مع بين مؤسسات في ما بينها، نستغل وجود احيانا بعض الاسماء البارزه في تواجدها بحذانا في تظاهره ولا في عرض، نستغلوها في الجانب هذايا معناتها لإثراء التجربة المسرحية لدى المنشطين ولدى المنخرطين. معناتها بالحق احنا العدد كبير، يعني الحاجة اللي تفرحنا اللي فما عدد كبير متاع منخرطين في مجال المسرح ومهتمين ومولعين بالمسرح، وفما طاقات كبيرة، وهذايا ما أثبتوا حتى وفاء البارح أثر التربص، يعني شهدت بالحرفية
1: نتاع الشباب
0: والجدية والانضباط، وانت كنت حاضرة معنا. يعني هذايا مهم نلقاوه عند الشباب نتاع، وبالعكس هذا يزيد يحملنا مسؤولية أكبر وأكثر، وهذا من خلال المؤسسات. بالطبيعة احنا كمندوبية ويفهم مقترحات وبوادر في جانب هذا ما نترددوش أصلا، حتى في نحبوا حتى نملوا الشراكة هذه والحضور. يعني احنا مهم في تجارب مسرحية أنه يكون الحاضرين شباب، مش كامل المؤسسات المنظمة فقط، بل هو عندنا مؤسسات أخرى كانت حاضرة معنا لهنا من خلال منشطيها ومن خلال منخرطيها ومديريها أصلا. وهذا مهم برشا، لأنه راهو مواكبتك للفعل المسرحي ولا للفعل الثقافي في حد

0: هو جزء من تنمية المعارف والمكاسب متاعك في الجانب الثقافي، وهذا الجانب الفرجوي احنا نتنقلوا، راهو عندنا برشا اللي يتنقلوا لايام قرطاج المسرحيه
1: طبعا.
0: قرطاج الموسيقيه، ونحاولوا ان نشاركوا الناس في مواكبه التظاهرات، لانه هذا في حد ذاته كسب وهذاك مجالات الترفيه جميل. والفرجه المتاحه لدى الجمهور.
1: نعم جميل. نرجعك سي وليد لكن ناخذ راي سمح شيش وبليل ونرجع لك نختم معك. تفضل.
2: في الحقيقه معناتها موضوع اللي حكيت عليه تو هو موضوع مهم برشا، بحكم انه هذا الموضوع اصلا هو من بين الاهداف اللي انا حطيتها وقت اللي توليت المركز.
1: مركز الفنون الدرامية.
2: يعني اشتغلنا حتى تعيين المديرين انطلاقا من أهداف.
1: نعم.
2: أهداف كنت نحلم بأكاديمية للممثل.
1: نعم.
2: من خلال المركز بحكم أنه مركز هو مختص. إذاك علاش أنا مانيش مع التكوين الموسمي ثلاثة أيام ولا واحد ما
1: قصير جدا.
2: قصير جدا. إذاك علاش أول ما مركز دي 2018 بعثنا 10 ورشات تكوينية تقريبا في اختصاصات مختلفة، في الكتابة المسرحية، في فن الكلون، في فن كوميديا ديلارتي، في ميم بونتو ميم إلى آخره، تقريبا 10 ورشات. وكنا أنه في برنامج بتاعنا أنه مش نبدأ كل أسبوع إن نستقبلوا تجربة أخرى من تونس ولا حتى من خارج تونس، علاش لا حتى اللي يجيوا للجي
1: العرب يعني
2: وذلك يعني. في اتصال حتى مع جي تي سي وقتها عديد المدارس مهمة مكونين عالميين جيهم. فهمت؟
1: نشوفوا زي حتى كان نفتح قوس يعني تجربة قصيرة رغمها في الزمن اللي حافظ خليفة مثلا استطاع يجيب يعني أسماء كبيرة عالمية تكون في الصحراء،
2: وهذا قادرين باش نعملوه ان شاء الله. نتصور انه تو في البرمجه في البرنامج الجديد تاع المراكز اللي قاعده تحضر في القانون الجديد في علاقتنا بالمسرح الوطني، نتصور انه من غادي نجمو ناسسو احنا كمركز فنون درامي بالكحير بالطبيعه بالتنسيق مع باقي الهيئات، مثلا اللي حطوا في دور الثقافه ودور الشباب مثلا، فما بعض البلايص فيه نقص في التكوين، فما اقبال، فما انرجي حلوه برشا، حتى المكونين بيدهم. مش معناتها انا نشكك في تكوينهم، لا، انا نفسي عندك تجيب لي غدوه مدرسه جديده
1: ثم تكوين المكون
2: مش تجيب موجود. مثلا ما نعرفش انا مخرج عالمي، انا نفسي مش نشير معها.
1: بالضبط.
2: احنا في حاجه اصلا لتجديد الياتنا، تجديد تصوراتنا، يعني اللي ما يتطورش وما يبدلش راهو يقف في بلاصتو. دونك هذه معناتها البرنامج كامل ان شاء الله تو العوده للمراكز ونقعد مع الاخرين وكل واحد مع الفضاءات المختصه كما بليل وغيرها.
1: نعم.
2: عندنا عديد الفضاءات المختصه ونحط برنامج سنوي مع بعضنا بالتنسيق مع المندوبيه، ويولي الاستقدام الخبرات
1: تولي حركيه
2: ويولي نعم. ونتصور انه قادرين باش نعملوا اكاديميه بمعنى بتمعنى الكلمه.
1: جميل، فكره جيده للاكاديميه، وخاصه انتم فما تضافر للجهود يعني ما بيناتكم ومع الطلبه الملحمه للشباب. الحقيقه هذه لانه اللي سمعته في الكواليس تو خلال ثلاث ايام الشباب الكل يقولوا فرحانين احنا بالتكوين، فرحانين نحبوا نزيدوا اكثر. بليل تفضل.
3: بهجيست لهنا فما اختلاف صغير ما بين المؤطر والمكون. دونك انا بالنسبه لي كما قال سي محمد الخرار، لأن فما خدمة كبيرة تصير نتاع تأطير في المؤسسات نتاعنا الكل اللي على مدار السنة اللي وصلنا لهنا، واللي ماهوش بالكمية الكافية، على خاطر كما كانوا يحكيوا العدد كبير والورشات والتكوينية ولا البرامج التكوينية ما تنجمش تهز العدد هذاك. دونك يلزم تولي الحكاية شوية انتنسيف معناتها في العدد وفي الكاليتي. دونك كي نقولوا احنا 10 ورشات في مركز فنون دراميه عملتها بالتزامن وقت جوكر بيرفورم، عملت لنا 12 ورشه. كي نحكيوا لهنا بريسك على 22 ورشه ما بين زوج مؤسسات كهو، لهنا نحكي على ان بروغرام انتنسيف نتاع فورماسيون
1: تكوين.
3: نزيدوا في المركب وفي فندق الحدادين وفي دار الثقافه وفي ساقيه الزيت ولا في ساقيه الدائر ونتعداو للمؤسسات الاخرين. دونك لهنا نحكيو على برنامج تكويني كبير.
1: نعم صحيح.
3: فهمت؟ معناتها الحكايه ولات يلزمها تاخذ فولي اكبر اوسع في التوقيت في البروغرام نقعدوا نسكليكا مع بعضنا شبش نخدموش باش نجيبو شنو البرنامج التكويني الورشه هذه شي لازمها تتطلب الامكانيات اللي لازمها تتوفر لها القاعه الاسباس المتطلبات الكليكا باش تنجح
1: طبعا نعم مهم كلامك جدا لانه التكوين هو الاساس بطبيعة الحال ما نجموش نتطور سواء كان كمؤطرين وكمتكونين يعني اللي هما الأطفال والطلبة والغيره وكذلك ربما نقطة أخرى غير التكوين أشار لها سي محمد خراتي مسألة الأطفال في تجارب مسرحية أنا ربما معها زيدة لأنه أنتم ما حددتوش قلتوا تجارب مسرحية فلما لي يعني تكون عامة
2: أنا مع مهرجان آخر مختص للأطفال وقادرين
1: حتى بليل
2: لأنه شوف طبيعة العروض اصلا حتى بعض الاحيان راهي تفقد شويه معناتها انه فيلي جيو مهرجان نتاعهم معناتها المصباح الليل وعرايس موجوده والدنيا كلها تولي مخصصه للاطفال وهذا عشناه راهو في مهرجان صفاقس نتاع الطفل وفنون العرايس بشاركه مع بلديه صفاقس وبدا معنا على الاول المركب وان شاء الله وحتى ما سي محمد حكينا في الموضوع هذا نجموا
1: علاش ما تعملوش مهرجان دولي كبير
2: نأسوا مهرجان للطفل
1: مثلا
2: وهكا لانه فما خصوصيه فما حتى نوعيه الجمهور نجموا نعملوا حتى قريه تنشيطيه قريه تكوينيه معناتها على امتداد المهرجان الناس تجي تتكون
1: وزيد عندكم القاعدة أنتم عندكم مؤطرين عندكم زادة أعمال عندكم يعني موجودة يعني الأعمال الخاصة بالطفل زادة والناس اللي تشتغلها الطفل
2: الأرضية موجودة برشا دي معناتها في اللجنة وتشوف أنه أغلب أكثر أعمال اللي تتقدم اللجنة أعمال أطفال
1: صحيح
2: معناتها في السنة الأخيرة
1: أعمال ممتازة
2: سمينا على الأطفال صفاقس وهذه مش سهل يعني ممكن فما شكون ينظر لها بشوية دونية عمل الطفل لكن لا بالعكس عمل الطفل أصعب على نقول ومسؤولية أصعب
1: ماهوش أهم بمعنى الأهمية أصعب. لكن هو أصعب
2: لأنك يعني شنو مش تقول
1: الطفل
2: يملك ملكة نقدية اللي مش تعطيه مش ياخذه مسلم
1: صحيح
2: بالنسبة ليلو هذاك هو الاكزامبل واللي مش يمشي عليه هذاك علاش الخطاب خطير جدا لنا اللي مش تقدمه للطفل سواء خطاب مستوى المضمون ولا حتى الخطاب الجمالي
1: نعم سي وليد طبيب تفضل عنده طبعا ما يقول في كل ما قيل تفضل سي وليد
4: انه نتفاعلوا مع بعضنا
1: اي
4: على مستوى الاختيار نتاع التوقيت استقطاب اكثر جمهور لمواكبه العروض واحنا ديجا حتى العروض الكل حطيناهم السبعه نتاع العشيه معناها بعد ما ينتهي الزمن العمل والدراسه سواء في التعليم العالي ولا الثانوي ولا غيره على لانه هي الجمهور المستهدف هي الاعمال الموجهه للشباب والكهول هذاك علاش الدورة اللي فاتت مثلا الدورة متاع 25 بحكم البريود هذيك الصغيرات اللي في المدرسة ما يقراوش عملنا لهم عروض موجهة للأطفال
1: نعم
4: مش تخدم عروض موجهة للأطفال دونك مش تخدم الصباح للأطفال وفي العشية مش تخدم للكهول ما خدمناش بور انفون خاطر مش تخدم للصغيرات يزمك بالأحد ما تجيش نهار
1: قراية
4: مش تخدم للصغار العائق الأول هو مركز الفنون الدرامية اللي سنا فيه الترافو دار الثقافة ببحر احتضنت الاستاج ما عندكش فضاء قريب لهنا انه مش نخدموا فيها زوز مثلا عروض للأطفال وزيد كما يتفاعل مع الأخيان علاش لا يكون ثم مهرجان كبير لمسرح الطفل تتشارك فيه زاد المؤسسات هذه الكل مع انه السنتر دراماتيك يرجع ينشط مع المركب فيه معنا قاعه
1: وتكون تخطيط مسبق ليه وتنظيم
4: مسبق وتكون ثم زوز تظاهرات مسرحيه كبيره في صفاقس واحده موجهه للشباب والكهول واحدة موجهة للأطفال وكذا إثراء للمشهد الثقافي وفما تنوع وتولي تخدم على الخصوصية إنه الأعمال كلها في المستوى في العروض المقدمة سواء في التنشيط سواء في الافتتاح مش كيما مش تفتتح عرض حاجة موجهة للكبار كيما بالأنيماسيون تاع الصغار وغيره نرجع على التأكوين
1: نعم نعم نواصلوا إذا
4: التكوين والتأطير واستقطاب الشباب للمؤسسات الثقافية للنوادي كل حاجة مهمة جدا ومن بينها النوادي نتاع المسرح معناها كما يحكي سي محمد تقريبا معناها في المهرجان الجهوي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب معناها فما تقريبا 30 عرض مسرح يتقدم في مختلف الاختصاصات الاداء الفرد والاداء والاعمال الموجهه للاطفال وعلى اعمال العرائس وفن الشارع والفضاءات البديله والاعمال الموجهه للكهول. هذا ما يزيد على المسؤولين والمديرين وكذا انه يخدموا اكثر على الصغيرات هذوما على الرواد ويخدموا على التكوين. مثلا احنا في تجارب مسرحيه في الدوره الاولى كان ثم تكوين. الدوره الاولى اللي انتظمت عام 21 ثم كانت 3 دورات تكوينيه مع امير العيوني مع الهاشم العاتي ومع الشادلي العرفاوي. الدوره الثانيه كانت فيها زوز ورشات تكوينيه مع المخرج وصديقنا اللي كان مدير سنتر دراماتيك صفاقس صابر الحامي. والدوره التكوينيه الثانيه كانت مع خالد بوزيد. في الدوره الثالثه اللي صارت في عام 25 زاد كذلك زوز دورات تكوينيه منها ابن الجهه ولد النوادي اللي هو محمد كواس. هذا معناها ابناء النوادي نتاعنا اللي خرجوا من النوادي مشاو قراو اللي زاد ولا القراو في الكيف ولا خذاو الاحتراف ورجعوا ينشطوا في النوادي كما امير بالاسود عمر بالسلطانة كريم عاشور محمد كواس اصالة كواس صادق الطرابلسي
1: كلهم اسماء
4: اي احمد الحشيشة نور الدين مهذب فيصل الحذيري اشرف الغريبي والمعذره كان نسيت بعض الاسماء كلهم كانوا ولاد النوادي نتاعنا في الصخيره في الحنشه في جبنيانه في بير علي في السونتر لهنا في باب بحر رامي الشيرني وغيره. معناها واعطيناهم احنا الفرصه انهم يشدوا النوادي هذوما وكانوا يخدموا فيها بغرام لانه هو من الاول والاخير كان ولد المؤسسه هذيك ولونتوراج مش غريب عليه. نرجع للدوره التكوينيه عام 25 كانت مع محمد كواس اللي هو كان منشئ كان في دار الثقافه بير علي ينشئ
1: تحيه لي محمد.
4: بعد مشى يقرا في تونس ورجع هو مشرف على النادي توفي بير علي قلنا له بوركوا با التجربه نتاعك هذه وانت ولد النوادي انك تكون تامن لنا ورشه تكوينيه. الورشه الاخرى امنها غازي الزغباني وسنا كانت مبرمجين زوز ورشات تكوينيه. الاولى كانت تحت اشراف الاستاذه والمخرجه المسرحيه وفاء التبوبي 3 و4 و5 في ثقافة ببحر تم اختتامها أمس. شهدت مشاركة 18 مشارك معناها وفما انضباط كبير ياسر. معناها النهار الأول نهار السبت كي جاو 18 معناها نهار لحد انتستيو اسك ماشي يحضر 18 وإلا ينقص الشطر ولا كذا. نهار لحد حضروا كذلك 18 واحد وما سجلنا حتى غياب في اليوم الثاني. أمس تم اختتامها بشرف الإخوة الكل وبشرف السيد المندوب أنه كرمنا الصغيرات هذوما أعطيناهم شهد مشاركة تبقى لهم حاجة بها. كان تفاعل جد إيجابي شفنا معناها تفاعلوا مع الورشة هذية وثم فرحة ويحكيوا بوركوا با تتواصل الدورة التكوينية. الرواد اللي ما سمحتش الفرصة أنهم يشاركوا بحكم العدد الكبير متاع الرواد الموجودين في مؤسساتنا على الأقل في وسط المدينة اللي هم 3 مؤسسات باب بحر والجاموسي والفندق. مثلا في الفندق عندنا اكثر من 20 اديرون في نادي المسرح. ان شاء الله تتيح لهم الفرصه في اختتام التظاهره 9/10/11 مع الاستاذ المسرحي رياض حمدي.
1: ايضا يعطيكم الصحه. مهم جدا التكوين. تفضل سي وليد بن يحيى.
5: الحركات التكوينيه مهمه جدا معناها في التظاهره وبالنسبه للرواد النادي المسرح ولكن زاد من فما حاجه مهمه جدا المواكبه نتاع العروض. قدر تنجم انت معناها بالمشاهده نتاع العروض المسرحيه تنجم تزيد لك الاضافه وتصير لك تكوين اضافي معناها خلاف تكوين الورشات غيره. المشاهده نتاع التجارب المسرحيه المختلفه يعطيك ثقافه مسرحيه يعطيك تكوين اضافي. وذلك علاش نوجه الدعوه للرواد النوادي المسرح كسوة في المركب في الفندق في دار ثقافة بحر وفي كل المتواجدين في دور ثقافة في جهة صفاقس باش يحضروا معنا ويتبعوا العروض هذه خاطر راهو بالحق معنا الإضافة تحصل حتى بالمشاهدة. وحاجة أخرى احنا تو مثلا رواد نادي المسرح الحدث والخطوة الأخرى الأولى دخلناهم معنا في التظاهرة هذه في التنظيم معناش التنظيم موجودين معنا ولاد حتى في الإضاءة في الإنارة. هذا في حد ذاته تكوين معنا مباشر.
1: نعم
5: تقليلهم ويعطيهم إضافة على مستوى تجربتهم.
1: مهم جدا. شفت في العمل مثلا ورقة تكتيل إنه يعني المشرف على الإضاءة والمشرف على الصوت هما من متكونين اللي هما شباب يعني. ربما نحب نختم في هالدقائق اللي ما زالت بتصوركم للتظاهرة هذه المهرجان هذا في المستقبل، وين يعني حابين تمشيوا به؟ الاخر معك محمد خلاص انت بعد قليل، ولكن الميساج باش ننصحها، الميساج باش ننصحها. وين تحبوا يعني التظاهرة هذه شنو يلزمها تكون، كيف يلزمها تكون في المستقبل؟ لانه هي الان ما زالت ربما، لكن اكيد عندكم طموحات تجاه هذه التظاهرة.
0: انا نحب نرجع بتعليق اضافه صغيره للي تقال فيما يخص مجال التكوين. هو البادره نتاع التظاهره هذه في حلقه النقاش ما بعد العرض، وهذا مهم جدا جدا، لانه ما نكتفيوش بالعرض ونخرجوا، بل بالعكس نستضيفوا اعضاء الفرق المسرحيه اللي عرضت لنا ويتم نقاش على مستوى العرض. وهذا كما ذكرت أمس في الاختتام تاع الورشة التكوينية، هو في حد ذاته هذاك مجال للنقاش، يعني تحليل العروض المسرحية، وهذا درسناه حتى على مستوى كمادة في المعهد العالي للفنون المسرحية. هذاك في حد ذاته يضيف.
1: سمحت خلات أنت أيضا ابن المعهد؟
0: أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.
1: جميل. وساكت يا محمد.
0: فهذه كما قلت يعني تحليل العروض المسرحية هذه هو في حد ذاته مجال اللي من مجالات التكوين في العرض، في العروض المسرحية وفي المجال التكوين المسرحي. حبيت نزيد نضيف أنه في العديد من التظاهرات اللي تنظمها المؤسسات الثقافية معناتها خلاف العروض الفرجوية ثم ورشات تكوينية. وفي المسرح بالذات أنا نحب نذكر من بين الأسماء البارزة أستاذي فتحي العكيري اللي كان ضيف في حلقة تكوينية في عقيرب، دار الثقافة عقيرب،
1: كان أيضا في مهرجان القناع،
0: وكان مهرجان القناع اللي عملوا زادة كيف كل عام يعملوا ورشات، وهنا بالشراكة مع دار الثقافة المحرس. يعني حتى في التظاهرات اللي هي مش اختصاص مسرح فقط، يعني التظاهرات فيها تنوع متاع عروض موسيقية وفرجوية وعروض الأطفال وغيرها، تكون فما ورشات تكوينية في مجال المسرح ولا في المجالات الأخرى. نرجع لسؤالك في مدى تطوير هالتظاهر هذه. بالطبيعة كما قلت لك احنا هو الحلم متاع الأخيان كي برمجوا التظاهر هذه، قاعدين نشوفوا فيه انه يكبر بشوية. اكيد بعد التظاهرة فما تقييم للتظاهرة، وفما وقوف على النقاط الإيجابية والإضافة فيها، ثم الوقوف على بعض النقاط السلبية وما تخلو حتى مسألة من النقاط السلبية. احنا بالعكس نامنوا وأنه نعملوا على تطوير وتدارك النقاط السلبية هي في المستقبل، اللي هو من شأنه أنه ينمي التظاهرة ما نتقول احنا يخليها تزيد تكبر، يمكن في الفترة يمكن علاش لا، يعني ما توليش كان بعروض حتى تونسية فقط
1: عربية دولية. نعم
0: تقريبا هذا هو يعني. واخويا والحلم مشروع، وهما لهم من الإمكانيات، ونحن من نجم نكونوا كان داعمين ومعاونين في المجال هذا. مؤسسات ما شاء الله عليهم، عندنا كيف تشريك حتى الرواد، حتى في الفعل الثقافي كما كنا نحكيه توا، المنشطين، ولما لا بالعكس احنا انفتحنا حتى على المؤسسات المركزية، معناتها احنا المسرح الوطني،
1: نعم اكيد،
0: مركز الوطني فن العرايس، العديد من المؤسسات اللي هي شريكة معنا في العديد من التظاهرات، كان ضيف معنا مركز فن العرايس في العديد من المناسبات والتظاهرات، حتى على مستوى المعتمديات، وهذا مهم زادة خلاف المدينة. كنا نعيشه على واقع مهرجان في محرس، مهرجان مسرحي، والعديد من التظاهرات الأخرى المسرحية وغيرها في المعتمديات متاعنا.
1: جميل. سي حاتم حشيشة، إذن التظاهرة أين ستذهب في المستقبل بطبيعة الحال؟ قبل هذا زيد أعطينا فكرة على التصور في هذه يعني الدورة، شنو مازال من العروض، فما كذلك ندوة هامة باش تكون في قادم الأيام.
2: قبل كل شيء نحب نأكد على حاجة مهمة برشا، أنه راهو اللي وصلنا له اليوم سواء من حضور جمهور نوعي نقاشيات بعد العرض هو ثمرة خلينا نجنيو فيها لأنه عنا سنوات وإحنا نشتغلوا على شيء هذا سواء المستوى النوادي كما شفت في الورشات والاستعدادات اللي موجودة لأنه إحنا مكتفيناش بأنه محناش مهمتنا نخرجوا ممثلين أو مخرجين فقط خرجوا في متفرج متفرج اليوم يجي هو بعض الناس اللي شفتهم أمس راهو أولياء الصغار كانوا يجيونا حضروا معنا حتى في البريف فمع بيت جيت شركة شوية وقعد محب للمسرح ويجينا في عروض هذاك علاش مستوى النقاش اللي شدناه مستوى راقي محناش لهنا لنا باش نحكموا العروض
1: لنا باش مش قراءات نقدية
2: حتى لو كان نقدية تكون موضوعية لأنه للأسف بعض النقاشات طاحت في تصفيه حسابات وهذا احنا أبعد من نكونوا عليه كما قلت لك معناتها من 2018 ملي في المركز حطيت عاده النقاش مهما كان العرض حتى عروض دور الثقافه ودور الشباب اللي جاونا الهوات المدارس الكل بعد العرض نقعدوا معاهم ونحكيوا كالصغيرات يبدا يحكي على عرضه وتجربته من هنا تتكونت بشويه ملكه النقد تتكون انه يتفرج وما بعد العرض لانه مهم حتى الممثل بيدو المبدع بيدو يحب يشوف ما ترك خلى الجمهور ولهنا هذاك علاش اليوم يلزمنا اهم حاجه هي التقييم
1: نعم
2: انا نعتبرها بعد التظاهره هذه نقعدوا نكونوا قاسيين مع روحنا ما فيها حتى مشكل واذا كان حاجات ما مشيتش وحاجات نحبوها تمشي
1: نبدا من تقييم الموضوع
2: المهرجان مازال متواصل كما قلت انت اليوم ان شاء الله سقوط حر مسرحيه
1: نعمان حمده
2: مسرحية مهمة
1: ونجوى زهير
2: ونجوى زهير دعوة للجمهور الساعة 7 بعد النقاش كالعادة غدوة إن شاء الله مسرحية القيامة اللي هي إنتاج فندق الحدادين عمر بالسلطانة اللي هي مزادة من التجارب اللي مهمة يعني السنوات الأخيرة النوادي قاعدة تنتج في أعمال تأثرت في مهرجانات مهمة سواء في الصيفية ولا في مهرجان مدينة وحتى مهرجان ذاك علاش أصرينا لأنه يعني عنوان أصل التجارب المسرحية حتى التجارب الشبابية التجارب الموجهة لأنه الهياكل تختلف معناتها مسرح موجه لدور ثقافة ما هوش مسرح احتراف ولا مسرح في جمعية صحيح صحيح. في خصوصية معينة وفي اشتغال على مجموعة مش نشوفوا مجموعة كبيرة فما
1: شنو يعني
2: إن شاء الله زادة ثمانية مش تكون مسرحية نومة
1: دليل مفتاحي
2: دليل مفتاحي
1: دنيا مناصرية
2: نص دنيا مناصرية بنت الجهة تقريبا أعمال دليلة أغلبها عرضناها في صفاقس وهذه باش الناس تشوف تجربة دليل المفتاحي وأصلا الجمهور ماشي يشاف اللي عمناول ولا تعمناول يشوف وين وصلت ونناقشوها ونحكيوا معها إن شاء الله باش تكون زادة تجربة مهمة عندنا زادة مسرحية أثر لنادي مسرح دار ثقافة بحر اللي ترشحت تمثل إن شاء الله صفاقس في المهرجان الإقليمي مسرحية مهمة برشا لأنه اشتغلوا على نص بيكيت أنا طندون قدو مش سهل أنك تخدم لابسيرد مع النادي مسرح هما مش مبتدئين خطر أنا نعرف مليح اللي شاركوا حتى معايا في محاكمة كلب وقت عملناها مع دار ثقافة بحر ممثلين إن شاء الله مش تشوفوا عمل مهم ومؤطر شاب أخذ المشعل على رامي شيرني اللي هو أديب الفعلاوي ذاك عليه زاد مهم أن نشوفوا التجارب هذه إن شاء الله النهار 10 مش تكون فما مسرحية زادة مهمة مسرحية الموت للازهر فرحاني اللي سمعنا عليها برشا إن شاء الله
1: من الكيف يوغرطة
2: يوغرطة شركة يوغرطة للكيف وقبلها مش تكون فما ندوة
1: نعم
2: الندوة هي حول المسرح والتكنولوجيا لكن احنا راهو في إطار كامل هو التجريف المسرح التونسي خلينا جانب التكنولوجيا وممكن مش نتوسعوا اكثر لانه حكينا مع الاستاذ والدكتور هشام بن عيسى يشرفنا يكون حاضر اللي هو كان مدير زاد المعهد العالي في المسرح قبل السي عبد الحليم تجربة مهمة برشا حتى في المسرح المدرسي كان متفقد دونك مهم انه يكون موجود معنا ومع لطفي العربي السنوسي اللي هو من النقاد المهمين اللي هو زاد خريج المعهد العالي في المسرحي ومش يكون حضوره مهم برشا بطبيعة إدارة النقاش حطيناها للدكتور خالد الغريبي اللي هو تلمذنا على يديه اللي هو يقري مادة المسرح على المستوى النظري بكلية الأداب والعلوم الإنسانية وعنده اهتمام كبير بالمسرح دعوة للمثقفين الكل، مش حتى المختصين المسرح، باش يكونوا حاضرين، لأنه المسرح فن شامل ونجموا يلقاو روحهم في مشاغل أخرى.
1: جميل.
2: الاختتام مش يكون مع مسرحية جاكراندا كما بدينا المسرح الوطني، اختتمنا بالمسرح الوطني مسرحية جاكراندا لنزار السعيدي. هذه وبالطبيعة إضافة إلى الورشة، هذه بالنسبة لبرنامج السنة كما شفت حاولنا أن يكون متنوع في التجارب. طموحاتنا أكبر من هكا، صحيح احنا تو إلى حد الآن فرحانين نسبيا بالشيء بالأصداء اللي قاعدين نتحقق، لكن في نفس الوقت قاعدين يوميا نحكي مع بعضنا، وهذيك رجعوها، هذيك نزيدوها، هذيك نطوروها. وحلمنا أنه نعمل مهرجان دولي يقرب شوية الجي تي سي.
1: جميل. علاش ليه طموح مشروع وحتى أكبر؟
2: ان شاء الله. علاش لا؟ ليه؟ لانه شوف، لانه شوف علاش مش نقول اكبر،
1: لانه كي نحلموا احنا بالاكبر على الاقل،
2: لانه خلينا نحكيوا على شمال افريقيا مثلا. فما مهرجانات راي اكبر من العاصمه مثلا، وهران مهرجان سيماي وهران مش موجود في العاصمه. الجزائر مهرجان الاسكندريه اليوم في المسرح مهرجان مهم، معناتها ينجم حتى يوصل مسرح التجريبي بالقاره. كيف كيف في المغرب مثلا، المغرب بالرباط ولا في فاس ولا مراكش
1: ولا طنجه ولا
2: فهمت دونك. هذه هو طموحاتنا.
1: طموحات كلمه فقط بليل، كلمه باش نختموا بها لانه مازالت دقيقه. شكرا لك بليل، واكيد انه نوايا كما قال سي حاتم منكم كلكم تهدفوا انها تكون دوره كبيره ودوليه.
3: بالطبيعه.
1: أكيد.
3: أكيد. أنا بالنسبة لي لدول اللي نهبطوا بالثقل نتاعنا جهوية وطنية، بالنسبة لي أنا موجود على الذمة في كل وقت، وأي بلوس احنا نجم نقدموها بطبيعة احنا موجودين.
1: شكرا لك بليل بن سليمان مدير مركز الثقافي جوكر وشركة الإنتاج جوكر، سي حاتم حشيشة مدير مركز فنون درامية والتضحية، سي محمد الخرات المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بولاية صفاقس، سي وليد بن يحيى مدير المراقب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس، سي وليد طبيب مدير دار الثقافة فندق الحدادين. شكرا كذلك صديقي سي جوهر بوستة المهندس التقني، شكرا لأنيس الحميدي من استوديو 6 المهندس التقني، ايضا كوثر الحاجي انكم مش تلقاوا هذا ايضا هذا اللقاء على صفحه اذاعه تونس الثقافيه. شكرا لتابعونا الكل، مع تحياتي سامح قصد الله، الى اللقاء.
6: مسارات تشكيليه، مسارات تشكيليه، قصص وحكايات مبسطه من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
7: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا في بداية القرن العشرين. في الحلقة الماضية اقتربنا من تجربة موريس بيزموت، فنان عاش توتر الانتماء بين الهامش والمركز، وعبر نحو باريس طلبا للاعتراف داخل منظومة كانت تحدد معايير القيمة الفنية. واليوم نقترب من فنان جاء من المركز الأوروبي ذاته واختار أن يقيم في تونس، لا زائرا عابرا بل صانعا لرؤية استتيقية كاملة للمكان. إنه البارون رودولف ديرلونجي. ولد سنة 1872 بسورسين في أسرة أرستقراطية، وتلقى تكوينا أكاديميا صارما بالأكاديمية جوليان في باريس تحت إشراف أساتذة من رواد الفن الرسمي. كان تكوينه محكوما بتقاليد المدرسة الفرنسية، رسم أكاديمي، مواضيع تاريخية، واستشراق درامي مشبع بالسرد. في بداياته لم يكن منفصلا عن هذا النسق، لوحات ذات طابع مسرحي، ألوان داكنة مثقلة بالنفس الأكاديمي، ومشاهد تستحضر شرقا أدبيا أكثر من كونه معيشا. لكن سنة 1910 كانت نقطة تحول في سيدي بوسعيد، بعد أن شيد قصر النجمة الزهراء أصبح المكان موضوعاً للرسم وفي الأونة نفسها مشروعاً لإعادة بناء استتيقي. لم ينظر إلى المعمار كبناء بل كتركيب بصري، توازن بين الكتل والفراغات، إيقاع في الأقواس، وحرص على وحدة اللون. يروى أنه كان شديد الانتباه إلى ثنائية الأبيض والأزرق في سن بوسعيد، لا كطلاء بل كهوية بصرية. هنا تحول المكان إلى لوحة ممتدة في الفضاء، لكن هل كان هذا تجاوزا للاستشراق؟ النصوص التي تحدثت عنه أكدت أنه ذهب أبعد من أي مستشرق آخر في فهم الروح الإسلامية، وقد ربطت تجربته بعلاقته بالشيخ أحمد الوافي الذي قربه من الموسيقى العربية والمشرب الروحي. لكن السؤال يبقى مفتوحا، هل يكفي الاندماج الروحي لكي يتحرر الفنان من بنية تشكل فيها، أم أن العين مهما اقتربت تبقى حاملة لمرجعيتها الأولى؟ في أعماله المتأخرة خفتت الدراما وتقدم الضوء، تحول المشهد من طبعه الحكائي إلى مشهد تأملي، ظلال رقيقة وسماء تتدرج بهدوء وصمت بصري يكتبه اللون. ولم تكن تجربته تشكيلية فقط، فقد أصبح من أبرز دارسي الموسيقى العربية في القرن العشرين، وتحول قصره إلى فضاء يجمع بين الرسم والمعمار والموسيقى في فكرة واحدة، أن يكون المكان عملا فنيا متكاملا. شارك في الصالونات التونسية وعرض أعماله في باريس ولندن، مما يطرح بعدا آخر، هل كان فنانا يعيش في تونس أم فنانا أوروبيا يعرض الشرق في أوروبا؟ ربما لم يكن ديرلونجي مستشرقا تقليديا، ولكنه لم يكن أيضا خارج الزمن الذي ساقه. وهنا تكمن قيمة تجربته، ليست في نفي الاستشراق بل في تعقيده في اللوحة وفي المعمار وفي محاولة جعل المكان فكرة استتيقية. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية متاحة للعموم عبر قراءات مفتوحة لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
6: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
8: تونس الثقافية،
9: صوت إرادة الحياة.
10: ثقافتنا الصحية، ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية
11: مع نزيها الزارعي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتي العتونس الثقافية في موعد جديد من موعد مع الصحة لقناة يتواصل حتى حدود الساعة الواحدة. يؤمنه لكم تقنيا أميس الحميدي، كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، وكذلك زملائنا الصغرونين اللي معانا طبعا بعد ناخذ أساميهم. معكم نزيها الزرعي في الأعداد والتقديم. سعيدة أن يكونوا بحذنا اليوم دكتورة حنان بوعزيز، أستاذة مبرزة بمعهد صالح عزايز، والكاتبة نائبة رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي. عسلامة دكتورة.
1: عسلامة.
0: شكرا لك على حضوركم معنا على موجة إذاعة تونس الثقافية. ملاك بودربيلة متعودة كل عام تحضر بحذنا في إطار الأكتوبر الوردي.
2: مرحبا بيسمعوا فينا الكل.
0: عن الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، طبعا باش نحكيو على أكتوبر الوردي، باش نحكيو على باش نقدموا أرقام، باش نتحدثوا أيضا على التقصي اللي هو أهم حاجة تركز عليها الجمعية، وكذلك ربما يركزوا عليها الأطباء لزمان نسبة شفاء أفضل وأحسن. أيضا مش نحكيه على العلاج، خاصة المستجدات العلاجية، وبش نحكيه على النظام الغذائي اللي هو يقعد مهم، سواء ساعات يكون سبب، قد يكون احنا مع المختصة في علوم التغذية دكتور مريم التوكابري. أيضا بش نحكيه على الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، ذولي الجمعية الوحيدة اللي تحتوي مرضى سرطان الثدي ولا ليه؟
2: ايه هي الجمعية الوحيدة
0: سرطان الثدي،
1: هي مختصة في رعاية المرضى سرطان الثدي.
0: خلينا نبداو باكتوبر الوردي. نبداو معاك دكتور بعد نمشيو للملاك. به اكتوبر الوردي شنو فيه؟ علاش يتم التركيز على الاكتوبر هذا؟ اكتوبر الروز هو ربما يرمز للمرأة هكا
1: صحيح، ويرمز المرأة روز، مي راهو يجب واحد يعرف حكايته. بدات عندها السنوات من الثمانينات بدات توزع هالروبون روز هذايا في ضمن ماراثون باش المساندة للمرأة اللي عندها سرطان الثدي، ومنها بعد تواصلت في التسعينات وولات خذات أمبلور كبيرة على شيل مونديال، وولات الدنيا الكل تحتفل بهالشهر أكتوبر الوردي. وعلاش تحتفل العبيد الكل؟ على خاطر راهو سرطان الثدي هو أول سرطان يصيب المرأة، معناتها يمثل سرطان الثدي وحده ثلث سرطانات اللي يجيو على المرأة،
0: ويظهر لي ثاني على مستوى السرطانات
1: بالنسبه للدو سكس، الرجل والمراه هو يمثل زاده النسبه الثانيه. وحاجه اخرى اللي تقلق شويه، انه هو عنده اول نسبه وفيات بسرطانات عند المراه.
0: سرطان الثدي بالرغم نسبة الشفاء تنجم تكون كبيرة إذا كان تم التفطن ليه في مرحلة متقدمة.
1: صحيح. وهيك علاش احنا توا نحبوا نقولوا للعبيد يلزم نفيقوا به في مرحلة
0: متقدمة، صغيرة مبكرة
1: سورتو با متقدمة، على خاطر هو الشيفر هذوما فيهم نتاع نسبة الوفاة المهمة، فيهم العباد اللي فقنا بهم في معناتها في مرحلة ياسر على بكري، وفيهم اللي يجيهم مخر. وعلاش احنا قاعدين نحكيو العباد الكل توا، معناتها راهو تشوف الدنيا كل روز، سي بيان احتفالات باختو، متخيل مؤسسات الكل، السبيطارات الكل، المعاهد، المكاتب، الروضات، الكل يحتفلوا بالاكتوبر الروز، اكتوبر الوردي هذايا، على خاطر نحبوا العباد، نحبوا المراه تسمع وتعرف وتولي معاش تمشي تعدي وقتها كيف تبدا في مرحله
0: وقت اللي تظهر اعراض ولا علامات،
1: مش تمشي تعدي وقتها كيف تحس روحها سي تعبت معاش تستحمل وجيع، مش تمشي تعدي على خاطر عرفت روحها معاش تجم تستحمل حتى شيء. هذاك اللي نحبوا نقولوا لهم، راهو اكتوبر الوردي بالحق هو مسانده لكل امراه عندها سرطان ثدي. واما حاجه اخرى مساج اللي هو نحب نذكره، حتى كان انت لاباس عليك يلزمك تمشي تعدي.
0: مهم جدا اتنشوفوا شكون الاشخاص اللي لازمهم بدرجه، هو نسي الكل في عمر معين، اما فما حتى من الصغرى لازمهم يشوفوا. تنشوفوا معاك بعد دكتوره ملك، اكتوبر الوردي بالنسبه لك انت شنو يمثل عضو في الجمعيه خاصه؟ كيفاش ينجم يساهم بالحق في الوقايه ويفيق برشا نساء، حتى كان نساوي رواح وسط العام هكا مريره في العام ما يسالش يتذكروا؟
2: إفكتيفمون احنا في الجمعية نخدموا على طول العام. الأكتوبر غادي بالنسبة لنا شهر خدمة دوبل عليه خاطر يتم تركيز أكثر على أيامات الديبيستاج وعلى التنقل داخل المؤسسات العامة والخاصة باش نساهموا كما نقولوا احنا للعملاء اللي يخدموا في المؤسسات هذوكم. هي بادرة طيبة الحقيقة من الإدارة المؤسسات هذوما العامة والخاصة باش يتفقدوا الخدمة متاعهم وتكون بطبيعة موجودة معنا دكتورة حنان ولا دكتور رحال صعب شي يعملوا تحسيس يعني نظري ويوعيوا الناس هذوكم على أهمية التقصي وشنو اللي نجم يصير لو كان واحد لا يقدر ما يقفش على بكري معناتها المخاطر خاطر ساعات يسمك تخوفهم العبيد باش يسبقوا
0: اللي خاف نجي
2: اي بيسير اللي يخاف باش يعرف هو كيفاش يلافونس معناتها ياخذ الانيشياتيف باش يجي يعمل حاجه على بكري. في الجمعيه احنا في عمناول مع باغ اكزومبل عملنا في الاي اف تي جورني نتاع الاي اف تي عملنا 391 مراه عدينا لهم كشف مجاني خرجنا منهم 36 حاله
0: ايه سامحني وقد
2: 391
0: 391
2: مراه جاو عداو على كشف مجاني
0: 60 لقيتوا عندهم
2: 36 حالات دكتورة تقول
1: دكتورة برشا هو راهو التظاهرة هذه يعملوها في الـ EFT في المعهد الفرنسي دونك اكسيسيبل بلاصة ياسر باهية استراتيجية لخاطر
2: شارع باريس
1: دونك يجيو برشا عبيدك علاش برشا يجيو في النهار هذاك ويجيو للنساء هذوكم فما طاقم تاع طبي كامل اللي هو يفحصهم ولقينا فيهم حالات بالحق اللي هما سرطان وفما لحالات اللي هما يلزمنا نردوا بالنا عليهم نعملوا تصويرات
0: معرضين
1: اي ويلزمنا ديما نعملوا المراقبه كل 6 شهور خاطر فما عندهم العورطه نحكيوا عليهم فما حاجات العوامل الاختطار الموجودين عندهم اللي خلينا نردوا بالنا اكثر
2: في المنزه 6 عملنا السونت كولتوري
0: موجوده
2: اي موجوده الجورني اما مش في المنزه 6 نعطيك تفاصيل في المنزه المركز الثقافي
0: الفرنسي
2: لا المنزه السادس عملنا 285 امراه وخرجنا منهم 40 حاله
0: يسمى
2: برشا معناتها كي تلمهم انت بين 36 و 40 هذوما 76 حاله على قريب 600 ولا 700 امراه كوميم احنا نقولوا الحمد لله جات فرصة باش نساعدو ما يفيقو برواحهم على بكري
0: ولا يفيقو
2: برواحهم افكتيفمون واللي هما بيان سور ديما نقولها اللي هما حالتهم الاجتماعية ما عندهمش تغطية ما عندهمش حاجة الجمعية تاخذهم اون شارج باش تعملهم المامو وليكو ونعديهم بعد مع صالح عزيز هو اللي ياخذ اون شارج زيد الحالات هذوما باش يستحقوا تدخل جراحي ولا
0: هل يبتا خاطر فما مشكل ديما
2: والله في السبيطار يبتا
0: الاكتظاظ معني برشا ناس قاعده
2: دي اما هذاك هو سبيطار واحد براتيكمون فما عزيز عثمان زيد شويه
1: عزيز عثمان ما ياخذش السرطان الثدي هو عنده اختصاص اخر
0: سرطان الرحم
1: لا اختصاص نتاع سرطان الدم معهد صالح عزيز هو اكتظاظ فيه كبير اما فيه طاقم طبي كبير احنا في قسم الجراحه انا استاذه مبرزه في قسم الجراحه احنا طاقم طبي كبير برشا
0: موجودين
1: نحاولوا نخدموا نعطيك باغ اكزومبل ليكزومبل تاع البلوك اوبيراتوار تاع صالح عزيز ما يخدمش الصباح افخوا والعشيه اورجونس يخدم على نهار كامل باش نحاولوا نوفروا على قد ما نقدروا العمليات للعبيد يجونا من اقصى الجنوب الأقصى الشمال خطر هو معهد اللي يستقطب ويبعثونا جمعيات خطر عنا ديما نقبلوا نحاولوا نقبلوا من غير مواعيد العباد اللي بشي جعاد يخنعفوهم يجيوا من الأبعاد دونك نحاولوا في قدر الإمكان أن عنا حتى عنا الوكادر باراميديكال يعطيهم الصحة اللي هما
0: شبه
1: طبي اللي هما يستقبلوا المريض من الأول وعنا المرجع الاجتماعي يعرفوا الحالات اللي ما تجمش ترجع باش تاخذ موعد وتبدأ مسكينة جاية من الأبعاد ولا حتى رجلها باش يعدي
0: دونك فما مرونه معناها انه تشوفوا حالات به باهي برشا باهي مالك ما زلت عندك حاجه على عمناول قلت لي هذوما
2: هذوما الحالات اللي معناتها الجمعيه كانت سبب نقولوا احنا باش
0: عرفوا
2: باش عرفوا باش خذوا معناتها باش العلاج والبروتوكول اللي لازم هذايا في الاطار نتاع الاكتوبر الوردي نعملوا زاده بيان سور المارش روز هذيك للتوعيه والتحسيس اكثر للنساء واللي راهو رياضه واهميه الرياضه معناتها في في الجسم السليم. زاده يكونوا معنا دي كوتش واطباء تغذيه زاده يعطيو النصيحه حتى على المود دو في نتاعنا احنا يزهر مبلب زوتوينسا معناتها ناكلوا نيمبورت كوا نيمبورت كوما. معناتها نحاولوا نأطروا وديما تكون في اطار نتاع ترفيه.
0: أي.
2: احنا حتى تو الايامات نتاع الديبيستاج اللي نعملوا نتاع الكشف المبكر اللي نعملوهم يبداو معنا دي كوتش يعاونوا ينصحوا نعملوا اتوليي مثلا كيفاش نصنعوا حاجات احنا في الجمعيه عندنا دي كلوب ورشات نتاع حاجات نصنعوهم احنا بيدنا باش المراه تلقى فيش تلهي وتحس روحها
0: فما حاجه فما شكون يشاركها
2: خاطر احنا كيما قال الدكتور احنا جمعيه رعايه ماديه ومعنويه. الرعايه ماهيش كان ماديه خاطر المراه ساعات تجيك وهي ما عندهاش مشكل ماهيش في اطار اجتماعي
0: معناها نقولوا ماديه
2: معناتها ما نفسيا تبدا تعب على خاطر مازلت هي مش متقبله روحها في الوضعيه الجديده. زاده عنا شويه المجتمع نظره المجتمع ما نعرفش هذه ساعه تو انا عندي 20 سنه ملي عملت انا بيدي العمليه نتاعي والتدخل لهذه ساعه مانيش فيه من نظره المجتمع علاش علاش يديروا لهم كونسير دو سان حاجه مشكله
0: لا مرض ما نعرفش ماهوش مرض معدي باش تخاف
2: جمله ولا هو مرض ينقص من اي حاجه من في المراه معناتها مي مازالت نظره المجتمع للاسف ايه. والاقارب ينجم يكون راجلها ينجم يكون حد العائله تقول لك بربي ماذا بيا حد ما يعرف تمشي تتواجه هذاك الكل وحدها ما تنجمش في الوقت ذاك على بزوان بان سوتيان مورال معناتها العائله المقربه ليها اللي باش يقفوا معاها ويتجاوزوا معاها المحنه هذيك نعاونوها معنويا تشوفنا تشوف تجاربنا تشوفنا اللي احنا تجاوزنا وقعدنا نعملوا في لي كونترول نتاعنا عادي والحمد لله يا ربي الحياه تستمر والحياه ورديه معناتها لازم فيها
0: النفسي مهم انه الانسان
2: لوكوتي بوزيتيف في الحياه معناتها موجود
0: يعاون يظهر لي جانب النفسي هكا
2: تتنعوش هكا شويه وتتفرهد نفسانيا ونعملوا كما قلت احنا هكا دي كلوب دو شان نعملوا هاللي زاتولي هذو ما ناخذوا كلمه نعطيو كلمه ونتلموا نضحكوا ونعملوا كيسات تي معناتها نعملوا امبيونس برشا كي يدخلوا في وسطنا يقول لك ومحليكم كاينكم عائله خاطر احنا قسمنا مع بعضنا برشا دي زيتاب معناتها مراحل في حياتنا فهمت
0: المرض والعلاج وغيره بها باش نرجعوا اكيد احنا ديما نرجعوا نحكيوا على الجمعيه سواء في الوقايه في التقصي في كل مره نحكيوا نرجعوا للجمعيه نذكروا بضيوفنا السيده ملك بودربالي على الجمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان الثدي دكتوره حنان بوعزيز استاذه مبرزه بمعهد صالح عزيز وكذلك نائبه رئيس الجمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان الثدي. دكتوره الارقام قديش عندنا النسب اللي هي قاعده تزيد من عام لعام؟
1: مالوغوزمون العدد قاعد يزيد وقاعدين نشوفوا في برشا تطور في الاعداد هذوما بتاع سرطان الثدي. وصلنا توا نفوتوا ل 4500 حاله في العام سرطان الثدي عند النساء وراهو فما نسبه صغيره اللي هي تجي للرجال 1% فما يجي للرجال مي بحكم انه فيزيولوجيك واناتوميكمون سي المراه هي المعرضه اكثر من الراجل ومام متوقع حتى باش نفوتوا 6000 حاله من هنا ل 2030 دونك راهو الرقم هذايا قاعد عمله في تزايد.
0: نسبه الشفاء دكتوره
1: نسبه الشفاء هو الحاجه البوزيتيف
0: أي؟
1: اللي هكا نحكيو بها ونبداو عندنا لو سوغيغ سور لو فيزاج خلا خاطر نوصلوا حتى نحكيو قاربوا 100% حال نسبة الشفاء نحكي 99% 100% إذا كان على شرط
0: على شرط اللي هو
1: إذا كان نفيقوا به على بكري وهذا هو اللي احنا نعملوا فيه توا قاعدين أنا باش نحثوا نساء باش كان حتى عندك أي حاجة راهو ماذا بينا نفيقوا بها على بكري. وكلمة أخرى زاد احنا توا قلنا عليها كلمة شفاء راهو شفاء مع سرطان قبل ما كناش نحكيو على الشفاء
0: ما نحكيوش
1: ما كناش نحكيو نحكيو على استابيليتي يكون لاباس عليه ما يصيرش تطور في الحاله اما السرطان معروف انه مرض خبيث انه يرجع هذه الفكره والعباد اللي تخاف منها فما سرطانات منهم سرطان الثدي اللي في حالات نجمو نحكيو نجمو ننطقوا كلمه شفاء
0: شفاء الحمد لله
1: هو يقعد ديما تحت المراقبه راهو
0: اكيد هي ظني اهم حاجه المراقبه ساعات واحد يغيب عام على المراقبه ما يزموش ولا مره
1: احنا في مرضتنا احنا ونشوفوهم على القليله مره في العام من بعد لازمنا ديما نقعد ونشوفوهم
0: يقول لك ما نعرفش انا 6 اكتوبر لازمك تمشي ما تضيعش موعد نتاعك
1: ما تضيعش لا لازمك ديما على انتظام وتقعد راهي سنوات
0: ديما لين يقول لك الطبيب راه سيء ما عادش ترجع لي.
1: أنا وقتك دخلت لصالح عزايز بديت نخدم كنت نشوف دوسيات اللي هما أكبر مني أنا معناتها عندهم سنوات نسي تجي وتعدي وقاعدة ديما موافقة ولبس عليهم.
0: ولبس عليهم
1: هذه الحاجة زادة مهمة برشا
0: الحاجة الباهية في
1: أنهم راهم لبس عليهم
0: به. على قبل ما نحكي على التقصي اللي هو أهم حاجة فقط فمشي أسباب أنتم كأطباء وأثبتوا البحوث سواء على مستوى وطني وإلا عالمي تأكد يقول رو هذيك السبب الرئيسي من الأسباب الرئيسية نقولوا هذا لول والثاني والثالثي نجم يؤدي لسرطان الثدي.
1: فما البحوث هي اللي تعمل الكوز اي في فما في السرطانات فما التدخين هو اللي يعطي سرطان الرئة بخونتر الثدي فما عوامل اختطار معناتها دي فاكتور دو ريسك برشا حاجات اللي نجموا يؤديوا للسرطان فماش ما فماش شكون اللي هو المسؤول
0: الكوبابل
1: لول لا
0: دونك برشا حاجات
1: برشا حاجات برشا حاجات ينجموا يكثروا من من ظهور سرطان الثدي عند المرأة
0: به
1: فما الحاجات هذوما العوامل الاختطار هذوما شكون نبي الفاكتور دو ريسك فما مقسومين على حاجتين نجم نحكيوا عليهم فما الحاجه اللي تجم تحكم فيها المرأة الحاجات العوامل ما تجمش تحكم فيهم المرأة.
0: نشوف لينا اللي تحكم فيهم
1: اللي هما تحكم فيهم المرأة. تحكم فيهم المرأة سهلين برشا برشا اللي هما نمط الحياة نتاعها نمط العيش. إذا كان تكون تعيش بطريقة سليمة تعمل تمارس الرياضة تاكل غذاء متوازن وبه وتنحكيهم بعد انت قلت على الديتاي نتاع الغذاء تبعد على التدخين تبعد على تعاطي الكحول
0: أي نجم الكحول زاد يكون سبب
1: مش هو اللي
0: ينجم يساهم يزيد
1: فوالا عوامل يساهموا ما نجموش نقولوا راهو المراه اللي بايزومبل المراه رضعتش خاطر احنا نقولوا رضاعه تحمي اللي ما رضعتش تقعد مفجوعه تقول لك ليه باش يزين سرطان الثدي لا
0: برشا نساء رضعوا بثلاث سنين ولاد
1: جاهم سرطان الثدي ينجم يجيهم سرطان الثدي دونك هما عوامل ما فماش عامل اللي يؤدي معناتها مش انت اذا كان ما تعملش الرياضه راهك انت باش يجيك سرطان الثدي
0: خلينا نقولوا دكتوره سامحني عذر على المقاطعه فما شكون يكون عنده نمط عيش لاباس والرياضه لاباس ونظام غذائي لاباس وما يدخنش وما يشربش الكحول وعمر
1: ورضعت وعملت كل شيء
0: ويجي سرطان الثدي
1: لهنا ندخلوا في العوامل الاختطار اللي ما تحكمش فيهم المرأة
0: اللي هما
1: يجم يكون الجانب الهرموني في البدن نتاعها اللي يكون جهة طريق الشهر على بكري وبعد وفتلها الغسلة مخر معناتها قاعدة مدة كبيرة اللي هي بدنها فيه برشا هرمونات
0: معناها المونوبوز جتها مخر
1: المونوبوز مخر بلغة
0: ومش العكس كتجي بكري هي تأفى ولا لي
1: لا أختها هي المرأة أختها كيف تجيها لجهة لبيوبرتي بخيكوس والمينوبوز تغديف دونك قاعدة فترة كبيرة وهي عندها الهرمونات في البدن نتاعها
0: ما نجموش هذوما اللي تحكم فيهم بالدوايات ولي زغمون
1: احنا ليه
0: ليه
1: احنا ما نعطيوش معناتها ما تاخذش لي زغمون باش تقص الغسله نتاعها باش تعمل مينوبوز وما ناخذوش دوايات باش نجيبوا
0: اي اما فما زيد نساء دكتوره ياخذوا دي هرمونات كيف اللي يعملوا مساعد على الانجاب وغيره
1: هذاك يزيد في عوامل الاختطار هذاك الجانب الهرموني اللي هو ما كملتش انت اختار احنا تعدينا وقتها كيف تعمل مع الحاجات اللي تجم تحكم فيهم باغزومبل الهرمونات اللي في بدنها اللي موجودين في بدنها تجم تحكم فيهم اما لو فيت انها تتعاطى الهرمونات هذا كي نجم يكون عامل اختطار اخر معناتها ماذا بينا احنا قبل كنا المراه اللي جاها طريق اللي وفي لها طريق شهر معناتها جاها لامينوبوز قبل كانوا يعطيوها الهرمونات باش ينحيوا لها هيك
0: الفيت شهر
1: نقصوا فيها ما عادش تعطيو الهرمونات خاطر الهرمونات هذيك قاعدة تزيد في نسبة ظهور سرطانات منهم سرطان الثدي المرأة اللي خذت برشا هرمونات في حياتها ينجم يكون عامل أنه باش يخلي ظهور سرطان الثدي دايوغ حتى التصبير ولا والحرب باش قبل كانوا فيهم دي دوز كبار نتاع هرمونات ولا صغار برشا على الاخر حاجة أخرى من خلاف الهرمونات اللي ما تحكمش فيهم المرأة هما التركيبة نتاعها الجينية فما الامراض اللي توا سرطانيه اللي هي متاديه على خلل جيني الحمد لله ما همش بورسنتاج كبير يبريزونت كو 5-10% الخلل الجيني على بوبولاسيون كامله ما همش حاجه كبيره مش
0: كبير.
1: مي كوميم فما عائلات تلقاها من الام للخاله للجده
0: عندهم الخلل
1: كلهم الخلل عندهم المرض دونك احنا نمشيو نلوجو على الخلل الجيني
0: ينجم الانسان كي تبدا وحده بامها وخالتها عندها مشكله كيف كيت نجم تعمل نعرفش تحليل ولا حاجه ولا ليه
1: صحيح في تونس موجود في تونس زاده وموجود في تونس وموجود في القطاع العام والخاص.
0: والخاص باهي برشا
1: موجود. دونك هذيك المرأة ما تحكمش في عائلتها وما تنجمش تحكم في الجينات نتاعها. كون شي توا بتطور العالم توا اللي يحكموا في الجينات نتاعهم، مي توا هذه حاجة ما عملتها لا يد لا ساق.
0: أما تنجم تعمل وقاية ولا؟
1: الوقاية بعد على شنو؟ اللي عندها خلل جيني، اللي عندها خلل جيني هو الجينات عندها، أما نجموا احنا نفيقوا بالخلل الجيني هذايا، نجموا نصحوها هي ونعملوا عمليات جراحية منهم استئصال الثدي وقائي باش ما يجيهاش من بعد المرض في الثدي الآخر.
0: واضح.
1: نجموا نعملوا عملية نحيوا البويضات إذا كان هي وصلت العمر 40 باش ما يجيهاش المرض في البويضات، خاطر يجي المرض.
0: باش يجي نجم.
1: والوقائي اللي يصير مش على المريضة أكهو، يصير الوقاية حتى على العائلة متاحة، معناتها الكونسي جينيتيك النصيحة اللي تاخذها من عند الأطباء وكيفاش تكون طريقة المراقبة وشنو لازمها تعمل. مهم برشا، هو هذه حاجة مهمة برشا في التطور العلمي سيغتو على النقطة هذه متاع الجينات، أنه وليت المنفعة ما تجيش على المريض برك، المنفعة تجي حتى على العائلة
0: عائلته به برشا،
1: وهذه حاجة مهمة.
0: جيني مش وراثي معناها دكتورة؟ لا،
1: الجينات هو وراثي،
0: هو وراثي دونك السبب الوراثي.
1: وفما الأمراض تبدأ فما عندهم في العائلة، مش لازم خلل جيني ما ينجم يكون عندهم حاجة في معناتها في العائلة، أنهم ظهور برشا أمراض دي سندروم اللي يخلي المرض يظهر. معناتها هذم عوامل اللي يخليوا المرأة ما تجمش
0: تدخل فيها.
1: احنا دورنا أنا نحكمون أنا ندخلوا في الحاجات اللي

0: جايين نعملوا في رونديفو
1: نتاع التقاسيم
0: انوال، معناتها نتاع النساء، خاطر برشا نساء يجيونا هما بيدهم، معناتها يقولوا رانا جينا عاملين
1: زاده،
0: يعاودوا يجيو على خاطر بالنسبه ليهم الكشف يكون مجاني ويكون سريع، بحكم احنا ناخذوا النهار نقولوا احنا التقييد يبدا من 9 نتاع الصباح لما ساعتين، ومن بعد نوبغل يجي نكملوا نعديو نكملوا ساعات ما 3 ل 4، التسجيل يقف ما ساعتين. سو كي فيه ايش تقول لك؟ تقول لك انا في عندنا رونديفو في السبيطار وحتى يشوف وقتاش يعطيوني ونجي نقعد نستنى، ولونوبغ برشا يبدا في السبيطار وهما بيدهم عليهم شارج كبيره. هي نقولوا احنا تستغل الفرصه نتاع ايام التقصي والكشف المبكر اللي نعملوه كجمعيه باش يجيو وهما بيدهم يستنسوا بالطبه ويعرفوا الكفاءات ما شاء الله اللي يجيو معانا زاد ناس مختصين واكفاء، وليت بصفه رسميه يجيو يعملوا لي كونترول نتاعهم عنا.
1: مالك باش نستاذنك خاطر معانا السيده مريم توكبري، باش نرجعوا من بعد بما انه حكينا على الاسباب. دكتوره بحذانه حنان بوعزيز تحدثت على النظام الغذائي، قالت ينجم يكونوا من الاسباب اللي هي عوامل اختطار، ما نجموش نقولوا راهي هي السبب الرئيسي، اما تنجم تكون عوامل اختطار. تنجم تعملوا الكاسك توا باش تسمعوا مدام مريم توكبري. عسلامه مدام توكبري.
2: عسلامه، مرحبا.
1: عايشك، شكرا لك على قبول الدعوه على العبر الهاتف. التغذيه والسرطان الثدي شنو العلاقه بيناتهم سواء كسبب وكذلك كوقايه وعلاج؟
2: اي هو بالضبط، هوني نحكيو ديما على عوامل مؤثره، معناتها ماناش نحكيو على اسباب كما قلت انت بالضبط. يعني احنا اليوم كيف نخمو قد ما نمشيو في العوامل اللي تحمي قد ما باش نلقاو روحنا اقل عرضه للسرطان الثدي. لهنا نحكيو اول حاجه على الوزن. دراسات اثبتت اللي راهو قد ما نحافظوا على الوزن نتاعنا ونقصوا من الكتله الدهنيه في الجسم وخاصه في سن الامل، معناتها بعد انقطاع الدوره الشهريه، قد ما هذاك يحمينا من التعرض معناتها للريسك نتاع سرطان الثدي. دونك نحاولوا ديما نقصوا في الميزان الزايد ونحافظوا على الكتله العضليه نتاعنا من خلال بيان سور التغذيه السليمه اللي تحتوي على البروتين دايت. وهوني نحب نحل قوس بابي للناس اللي معناتها النساء والا الفتيات اللي يعملوا ريجيمات تكون قاسيه وتكون ترتكز على ان اكسي اون بروتيين، معناها يقول لك ناكل اكثر بروتيدات باش نجم نحافظ على الكتله العضليه. لانه راهو كيف ناكلوا بروتيدات اكثر من اللازم وهذاك باش يكون مضر وباش يخلينا اكثر عرضه لسرطان الثدي. لطف عليكم.
1: دونك الزياده في البروتينات تنجم تعمل تكون عوامل خطأ.
2: الزياده اللي تكون اون اكسي، خاطر اليوم راهو كل شيء نجم يكون مضر اذا كان ناكلوه اكثر من اللازم. انا من خلال خدمتي معناها لاحظت ان برشا يمشيوا سورتو اللي يعملوا سبور والا اللي يحبوا ينقصوا في الميزان والا اللي يعملوا لو ريجيم ايبر بروتيني يمشيوا في زياده كبيره نتاع البروتيين. لي بروتيين هما فينالمون معناتها نحكيو على كل ما هو دجاج الفحم عظم مغيره، راهو هذاك كيف نكثروا منه باش نطلعوا اكثر في الالتهابات وفما ريسك انه معناتها السرطان الثدي يكون معناها لو ريسك نتاعو يكون اكثر. ماذا بينا نمشيو اكثر للحميه المتوسطيه. واحنا تونس معناها على بحر الابيض المتوسط اللي هي تتكز اكثر على كل ما هو خضره غله الياف اللي جينا من كل ما هو قمح شعير ولي ديغيفي نتاعهم الخبز الكامل المقنه الكامله وغيره، كل ما هو مكسرات والا البذور كما الججلان كما زريعه الكتان وغيرهم. وبالطبيعه البروتيين يكونوا معناها في نطاق محدد معناتها ما نكسروش منهم برشا. الخضره والغله بخلاف انه باش تعطينا الالياف اللي هي معناها كيف معناتها من العوامل اللي تحمي ظهور سرطان الثدي، باش تعطينا فيتامينات، تعطينا مضادات الأكسدة اللي هي تنقص الجذور الحرة اللي غادي يكون يبخ اللي هما سبب وقت اللي كيف يزيدوا في الجسم نتاعنا، خاطر الجسم نتاعنا معناتها الكل ما هو معناتها نحكيو على التلوث في الهواء على كل ما هو نحكيو حتى على العوامل اللي تزيد في خطورة معناها الإصابة بسرطان الثدي. دونك هذوما لي زونتي أوكسيدون اللي هما يعملوا معناتها كيف نقولوا احنا نيوتراليزاسيون باش يحميوا الخلايا نتاع الجسم نتاعنا.
1: وين نلقاوهم بالضبط؟
2: دونك باش تلقاهم في كل ما هو خضره وغله دو سيزون، معناها كيما توا مثلا احنا في الخريف ماشيين اكثر للرمان. فوالا بالضبط، ماشيين من بعد للقوارص بصفه عامه البوردين الميدالينا واللي هما فيهم الفيتامين سي. فيتامين سي باغمي معناتها لي فيتامين لي بلوز انتي اوكسيدونت واللي هما كما قلنا يحميو خلايا الجسم نتاعنا من التاكسد. وهي الخلايا نتاع الجسم وقت اللي تتعرض للتاكسد هذاك يزيد في خطر الاصابه بسرطان الثدي. هذه من الحاجات معناتها اللي نحبوا نركزوا عليها. الحاجات اللي ماذا بينا نبعدوا عليها فوالا في التغذيه نتاعنا، نحكيوا على كل ما هو مواد مصنعه وتكون غايه في التصنيع، معناتها نسميهم ليزاليمون الترا ترانسفورمي. اليوم نقولوا احنا باش نفهموا كيفاش نصلحوا الماكله نتاعنا، نفضل الحاجه اللي باش ناكلها كانها طبيعيه، معناها كيف ما عطاتها الطبيعه، مثلا باش نمشيو في لحم احمر نتفاداو الشاركوتري. باش

0: نمشيو مثلا في حتى حاجه حلوه مثلا باش تكون معموله في الداخل، الكومبوزيشن بتاعها تكون سان وسليمه، هذيك باش يعاوننا بالكدا انه نحافظوا على ماكله تكون صحيه غير مصنعه. الماكله المصنعه تحتوي على برشا مصبرات، على المعطرات، على الملونات اللي هما هذوكم اونكسي، حتى دي لو جوناج بالنصيحه هذه ميم حتى للصغيرات نتاعنا.
1: المشكل في الصغيرات راهم قاعدين ياكلوا برشا في كل في اللمجه تلقى عندهم حاجات مصنعه، ساعات ما تلقاش حتى كعبه غله، ساعات ما تلقايش، هذه هي المشكل، تلقى الشيبس تلقى ما نحبوش نسميه، اما برشا حاجات. هل هذا ينجم يسرع في الظهور؟ نجم نشوفه معناها البنيات المنطوة، نجم نشوفه ظهور سرطان الثدي في عمر مبكر مثلا؟
0: هو ايش نقول لك حاجة، هو اليوم ودينا نركزوا أكثر على التغذية السليمة منذ فترة الحمل، حتى بالنسبة للجنين بيدو، معناتها اليوم المرأة الحاملة اللي تسمع فينا اليوم ماذا بيها تمشي هي بيدها في ماكلة صحية، لأنه الكل باش يتعدى للجنين، والجنين هذاك هو اللي من بعد معناها كي باش يتولد باش يكون الطفل نتاع غدوة، باش يكون الأدولت نتاع غدوة. دونك اليوم راهو الماكلة تبدأ منذ معناتها الجنين يبدأ في كرش أمه. احنا ما نصعبوهاش، معناتها اليوم ماذا بينا نمشيو في ماكله تكون طبيعيه ونبعدوا قدر الامكان على الماكله المصنعه. خاطر في الاخر بالكل لو توكسيك هو شنو؟ هو سي لا فريكونس. اذا كان انا كل يوم باش ناكل حاجه مصنعه في الماكله نتاعي، اذا كان باش ناكلها بكميه كبيره مثلا في الصباح وفي العشيه، واذا كان باش ناكلها على مده طويله.
1: البدن كل يوم قاعد يتعرض لكميات، دونك باش ياثر.
0: بالضبط. هو الجسم يتخلص من الخلايا اللي تكون غير صحيه طبيعيا، الفينومين دو لابوبتوز نسميوه، الجسم كي تبدا فما خليه غير سليمة باش يتخلص منها. احنا اذا كان هذا الجسم نتاعنا العوامل مؤثره سلبيه اللي هي كيما الماكله المصنعه، كيما الماكله اللي تكون غنيه بالسعرات الحراريه بالدهنيات اللي تكون مشبعه، اللي هي مثلا كيما المارغرين، كيما الدهون، كيما برشا كريم فريش في التطيب نتاعنا،
1: زيوت المهدرجه،
0: معناتها هذوما كلهم السكر الابيض كميات كبيره. دونك هذايا الكل باش يولي يخلي الجسم في بعض الاحيان، وبيان سور لهنا معناتها فما عوامل اخرى جينيه، فما عوامل لو ستريس، فما عوامل اخرى، باش نوليو نزيدوا في العوامل اللي هي تزيد في خطر الاصابه بسرطان الثدي، ان الجسم يولي ما عادش ينجم يتخلص من الخلايا غير سليمه. والخلايا غير سليمه هي اللي باش تولي من بعد معناها فيها ريسك انه تولي سرطان الثدي. دونك اليوم انا شنو نعمل؟ الوقايه باش نزيد في العوامل اللي باش تحمي اللي كنا نسميو فيها معناتها من خلال التغذيه، وباش ننقص في العوامل المؤثره السلبيه باش نجم نخلق معناها على الاقل توازن. وبطبيعه التغذيه تلعب دور مهم حتى في مرحله معناتها المداوات معناتها
1: البوندوليشن. على شنو يبعدوا في ساعات ديما ما نعرفش، ناس ساعات نقراوها ولا نسمعوا يقول لك تبعد على الحليب، تبعد على السكر، تبعد على الحلو، حتى اللحوم، هذا صحيح ولا لا سيده توكيل؟
0: هو شوف، في سنوات تعديت كان جانب منه صحيح، معناتها وقتها كي نقولوا على الحليب خاصة على هو الحليب، معناتها هوني نفتح قوس آخر صغير، راهو ديما دراسات اللي شملت الحليب ماهوش الحليب نتاع تونس، نحكيو ديما على الحليب اللي هو معناها خاصة في لي بي أوكسيدونتو وين فما أن إلفاج ماسيف، معناتها الأبقار تتعدى بطبيعة تكون
1: هرمونات وحاجات
0: قاسية شوية. بالضبط، وهذاك اللي نجم يخلف أضرار. اليوم احنا لازمنا ناكلوا كل شيء أذيك موديراسيون، معناتها حتى مثلا في كل ما هو يقول لك اللحم فيه انتيبيوتيك والا الحليب فيه هرمونات.
1: خاطر ياكل في الدجاج، فما شكون برشا ناس معناها امكانياتهم توصلهم كل يوم باش ياكل كعب عظم ولا شويه دجاج، ساعات يقول لك راهو ينجم يعمل لك امراض خايبه، صحيح ولا لا؟ احنا حكينا على البروتينات.
0: اي هو الاكسي بالنسبه للبروتيين، مادام معناتها احنا حكينا عليه
1: خاصه الدجاج مادام توكابري.
0: اي هو شو، احنا اليوم كيف نقولوا الدجاج في تونس راهو ما نجموش معناها نقولوا راهو هو فيه هرمونات، لانه
1: نحكي بصفه عامه باش ما نمسوا حتى حد.
0: بالضبط، بصفه عامه راهو اذا كان انا اليوم مثلا باش نعمل نهايه دجاج، فما نهايه حوت، ينجم يكون سردينه، ينجم يكون حوت معناتها خاصه خاطر غني بالوميغا 3 نشجعوا على استهلاكه. بالضبط، فما نهار باش ناخذ فيهم والا نهار باش ناخذ فيهم اللحم،
1: ونهار من غير حد شيء، نجم نهار من غير اللحم حبوب ولا
0: نباتيه. راهو اكزاكتومون، احنا اليوم كي نقولوا ماكله متوسطيه هي ترتكز اكثر على النباتات. وراهو فما حاجه اخرى اثبتت علميا، انه كيف نمشي في ماكله تكون فيجيتاريان معناها متركزه اكثر على كل ما هو بقول، اذا كان الهضم نتاعي ما يتقلقش، كل ما هو خضره وغله، مكسرات، كيكاويه، ججلين وغيرهم، راهو باش نقص الاسيديتي في بدني، الحموضه، درجه الحموضه اللي في الجسم، واللي هي هذيك تنقص الالتهابات، دونك باش نخلي الجسم نتاعي في صحه جيده. البروتيدات باش نبداو فيه منين؟ راهو نستحقوا تقريبا جرام على كل كيلو ميزان، معناها الشخص اليوم اللي يزن 80 جرام 80 كيلو سامبوني يستحق 80 جرام، اللي هي تقريبا باش تصير معناتها باش نكونوا في 200 300 جرام بين الدجاج حوت وعظم.
1: شوية الكمية، ما تعملش حتى شاي حتى كان كلها كل يوم. باهي
0: بالضبط، هذا هو معناتها اون ايفيت بابي ليكسي في لي ريجيم اللي هما معناها يكونوا غير متوازنين.
1: باهي
0: وبالطبيعة زادة باش نبعدوا على كل ما هو كيف ما قلنا معناتها كل حاجات اللي فاست فود، كل ما هو سكر بكميات كبيرة. في فترة إذا كان معناها فما ظهور لسرطان الثدي، باش نجاوبك على سؤالك،
1: راهو
0: السكر هو يقعد حاجة معناتها مش معناها حاجه سي با ان بويزون، نطلع لكم معناتها ماناش نحكيو على حاجه ممنوع
1: مش سمو
0: ولا حاجه بالضبط، مي الكميه. نعطيك اكزامبل، اليوم اذا كان الشخص باش ياخذ القهوه نتاعو في الصباح فيها تبع سكر، باش ياكل معاها كعبه كرواسون، والا باش يعمل ساتينه في الدار زبده ومعجون، ومن بعد في نص النهار ما ياخذش سلطه، باش ياخذ صحن مكرونه والا نص باكيت اللي كلها سكريات. العشيه يقول لك نعمل قهوه ولا كيستي ولا كيسيتروناد ومعها حاجه حلوه، وفي الليل هاك يقول لك انا ما نتعشاش، معناها يظن انه هو قاعد في حاجه باهيه. ماكله هكا كلها سكريات راهي تفتقر لاسس التغذيه السليمه. هذاك علاش اليوم معناتها السكر ماذا بينا نقصوا في السكر المضاف وماكسيما، ونخليو الماكله نتاعنا تكون تغذي، معناتها اي حاجه انا باش ناكلها اليوم لازمها تغذي لي بدني وتكون غير مصنعه.
1: نبعدوا على المصنع. وفما حاجه انت قلت التوازن، الافراط لا
0: بالضبط بالضبط، معناتها كل ما هو مصنع كل ما هو مواد دهنيه غير سليمه، معناتها سورتو اللي هي معناتها نطيبوا بها الكريم فريش، الزبده، المارغرين وغيره، نمشيو اكثر بشويه الزيتونه والا زيت الكولزا، الكانولا اللي هي كيف كيف هي، حتى القدره الشرائيه نتاع تونسي تسمح انه يشريها، والتركيبه نتاعها باهيه برشا كيفها كيف الزيتونه، معناها من حيث التركيبه معناها لا فالور نوتريسيونيل، القيمه الغذائيه. باش نجم معناتها اليوم نحكيو سورتو اكوغي مويان تيرم، معناتها اليوم اذا كان باش نخمم انه نصلح ماكلتي راهو في اسابيع في اشهر باش نلقى روحي في العام الجاي خير من السنه، العام اللي بعده خير من العام الجاي. معناتها يلزمها تولي ثقافه كامله في العائله التونسيه، معناتها من اللي غاد الصغير مازال صغير.
1: اي وعي معناها ثقافه، هذا هو ثقافه غذائيه متوازنه من الصغرى باش نقيو رواحنا واولادنا من اللي جاي اللي هو قاعد يتطور معناها.
0: بالضبط هذا هو.
1: به هذا هو تقريبا. شكرا لك سيدة مريم توكيفري على النصائح اللي قدمتها واعطيتنا من وقتك، شكرا لك، إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية
8: مع نزيها الزارعي.
1: نرجع مرة أخرى في حصة خاصة بأكتوبر الوردي مع ضيفتي الموجودات في الأستوديو، دكتورة حنان بوعزيز أستاذة مبرزة بمعهد صالح عزايز ونائبة رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، وكذلك السيدة ملاك بودربالة عن الجمعية سعداء. سعيدة أنها زادة تكون معنا اليوم. كنا نحكيو على التقصي معك ملاك، باش نرجع مع دكتورة حنان بوعزيز. التقصي شنو معنى التقصي، وشكون المعني بدرجة أولى بالتقصي هذا؟
9: التقصي هو معناتها مدام رك ما تحس حتى شيء، يخص المرأة اللي ما عندها حد، ما تشكي من حتى شيء، هذيك هو التقصي. اللي هي تمشي تعمل التصويرة متاحة للماموغرافي، تعمل الفحص متاحة وما هي لبس عليها.
1: وقت إيش يقول القائل من عمر تبدأ
9: باهي الماموغرافي اللي هو باش تخلينا نتقصاو سرطان الثدي؟ نبداوها في تونس من عمر 45 سنه، خاطر تبداها انت في عمر قبل الثدي نتاع المراه يبدا فيه برشا لا جلوند، تبدا مليانه بالغده نتاع الثدي اللي تخلينا ما نشوفوش بالكدا شنو اللي فما
1: هذه في التقصي باليد ولا حتى في الماموغرافي؟
9: هو التقصي يصير بالماموغرافي في سرطان الثدي
1: بيه.
9: وفما الكشف المبكر هو وقتك كيف تمشي للطبيب نتاعها المباشر ولا الطبيب المختص ولا القابله اللي هي باش تعمل لها الفحص وتجم تفيق في كعبوره.
1: اي
9: هذيك هو معناتها فقنا بحاله مبكره، الكشف المبكر
1: به.
9: دونك احنا المراه احنا كيفاش خذينا 45 عام ناخذوا المعدل نتاع ظهور سرطان ثدي في دوله
1: في تونس.
9: في تونس
1: من 45
9: هو المعدل اكثر. احنا نجيو بعد نجيو قبل ظهوره في الخمسين بين 50 و 55 احنا نعملوا الماموغرافي نتاعنا كل عام في قبل ما نوصل 50 ما نستناش في المعدل نتاع الظهور خاطر نحبوا نفيق بهم قبل ما يظهر.
1: اي اي
9: دونك التقصي يكون قبل ما عندك حتى شيء. المراه هذه قتوس عمرها 45 عام مره في العامين تمشي تعمل
1: تقصي.
9: التقصي نتاعها اللي هو سرطان
1: هذيا اللي عندها ضد حتى شيء اللي عندها شكون مريض
9: عندها حتى شيء
1: انسانه عادي
9: مع التقصي مع التقصي مع الماموغرافي يلزمها تعمل الكشف السريري نتاعها اللي هي تمشي مره في العام على القليله للطبيب نتاعها المباشر والا للقابله وتمشي تعمل الفحص على الثدي نتاعها. بخلاف هذيا مازلنا راهو احنا ما نسيبوهاش المراه
1: اي حاجه اخرى
9: كل مره في على القليله مره في الشهر تعمل الفحص الذاتي نتاعها. وعلاش هذا مهم برشا الفحص الذاتي؟ نصحوا به نسال كله دايوغ مشكورين برشا جمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان الثدي على خاطر ديما نذكروا المراه وقتك في الجينه وانا معاهم في الجمعيه نوريوها كيفاش تعمل الفحص الذاتي. نعملوا ورشات ونوريوها كيفاش مدام راهو يلزمك حتى انت لابس عليك ما تحشمش من الثدي نتاعك. فما نساء تحشم حتى باش تغزر روحها في المرايه ليه ما تحشمش.
1: هو احنا كان جاي ممكن نوريه ورانا ورينا كيفاش للاسف ما عندناش حاجه
9: مره جايه نجيبوا معانا
1: المره الجايه.
9: فما لي مانكان موجودين في عند في كليه الطب وموجودين في الديوان الوطني للاسره والعمران البشري اللي هما عندهم المانكان ويعطيهم الصحه ويخرجوا به وخرجنا مع بعضنا في قفلات في قوافل صحيه ونوريه النساء على مانكان كيفاش تعمل مش تقصي تعمل الفحص الذاتي. الفحص الذاتي الفحص الذاتي لوتو بالباسيون اللي هو باش يلزمها تولي تتفقد كل مره الثدي نتاعها كان فما اي حاجه هي تولي خير من طبيب تولي هي تعرف بدنها تفهم بدنها. انا ساعات نعدي على مرات تقول لي ليه هذه عندي من الاول ليه هكيك راس الحلمه عندي من الاول هكا انا هذيك البلاصه عندي من الاول. دونك تعرف بدنها تعرف شنو اللي تزيد من شهر لشهر تعرف شنو اللي تغير في الثدي نتاعها واش من بدنها وهذا مهم. هيك علاش احنا نحكيو تو بعد على العوارض حاجه تظهر اي حاجه تتبدل في الثدي لازم تفيق بها.
1: مش نحكيو خاطر ما عادش عندنا برشا وقت شنو الحاجات اللي كي تفيق بيهم اللي يظهروا سواء بال معناها وحدها سمي فيه انتم مش التقصي بالماموغرافي
9: الفحص الذاتي. الفحص هي المراه تغزر روحها في كل شهر تغزر روحها المراه تحط ايديها فوق راسها وتعمل عمليه الفحص الذاتي نتاعها وتتمس الثدي نتاعها. شنو تنجم اكثر حاجه تعدي عليها المراه هي تقول لي مسيت كعبوره وجود كتله. هذيك حاجه ما نحبوش نخوفوا نساء راه وجود كتله مش معناتها راه فما سرطان ثدي.
1: نجم تكون حاجه اخرى
9: كيست تكون حاجه ظهرت كيست مائي ظهر ظهر ادينوفيبرون. نجم تكون تغير في لون الجلد لازمك تجي تعدي عليه. نجم يكون راهو حاجه عاديه تغير
1: اما الحلمه تتبدل
9: نجم يكون يخبي وراه سرطان الحلمه وقت تتجبد ولا الجلد تتجبد. نجم تكون حاجه عاديه
1: حليب مثلا
9: وتنجم تكون سرطان خروج افرازات من الحلمه من القنوات يزمك تمشي تعدي. هذوما العوارض نحكيو فيهم وتشوفوهم وموجودين لهنا في البروشور اللي عاملينها الجمعيه التونسيه لرعايه
1: تنجم تحطها دكتوره تشوف فيك في الكاميرا هذيك
9: فيها برشا حاجات احنا حاطينها ونوزعوا فيها مجانا للعباد اللي هي كيفاش تكون عمليه الفحص الذاتي وشنو العوارض اللي تجم تجيك شنو الحاجات اللي يخليوك تمشي تعدي. دونك اما راهو ما نحبوش نخوفوا اي مراه تونسيه باش خاطر تجم تفيق بحاجات وتقول لك انا عندي سرطان وتتفجع
1: ساعات ما تمشيش.
9: لا راهو امشي عادي خاطر مش ديما يكون سرطان تنجم تكون حاجة عادية مي احنا راهو نحبوك ديما تعدي وديما تفقد روحك
1: به. هذاك علاش فما الأيام اللي تعمل فيها الجمعية سواء في أكتوبر الوردي ولا طول العام تحاول تعطي هنا باختصار مالك باش نجمو نوصلو نحكيو على الوقاية والعلاج
10: به. احنا في الجمعية بيان سور التقصي ذا يكون عن طريق قوافل تتنقل لداخل الجمهورية على طول العام اللي احنا وصلنا في سنة 2025 عملنا 10 قوافل داخل الجمهورية لي جورني اللي نعملوهم في اكتوبر اثنين ان شاء الله بقدره ربي باش يكون نهار 15 اكتوبر في لي اف تي المعهد الفرنسي بتونس شارع باريز.
1: والنهار وقتاش التوقيت؟
10: من 9 نتاع الصباح التسجيل الماضي ساعتين.
1: هذا نهار
10: 15
1: اكتوبر
10: نهار
1: الخميس. اللي هو عطله
10: في فيغي عطله في المعهد الفرنسي بتونس
1: في شارع باريز.
10: هذوما للناس اللي نجم يكون وسط العاصمه اقرب لهم واكسيسيبل معناتها اليوم. عندنا نهار اخر هو نهار 17 بالشراكه مع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري اريانا للناس اللي نقولوا احنا الشيرة أريانا والمنازة والكل أقرب لهم معناتها تحت إشراف الدكتورة سميرة كربون. أنت الحقيقة عاونتنا برشا وكانت متعاونة معناتها باش سهلت لنا برشا أمور والإجراءات والكل باش نكونوا إن شاء الله بقدرة ربي موجودين غادي. كان قلت لك سنة بدلنا معاش في المنزه السادس للأسف المنزه شارجي في برشا نوادي ما لقيناش نهار ديسبونيبل. نحاولوا وناخذوا اون شارج الناس اللي باش تعمل المامو زاده في الديوان الوطني زاده سهلت لنا وقالت لنا نجموا نبعثوا معناتها نساء اللي يستحقوا المامو للمركز نتاعهم. الجمعيه بصفه عامه هي التدخل نتاعها ابار التقصي والناس اللي ناخذوهم اون شارج نعاونوا زاده نساء
1: ماديا
10: في على طول العام.
1: كيفاش معناها؟
10: مثلا في الغونتري سكولير ناخذوا من نساء اللي يجيو للجمعيه ويبينوا معناتها ويقيدوا عنا واللي هما معناتها دي فام ديموني معناتها ماديا حالتهم الاجتماعيه بيان سور تكون عندها الكارني الابيض والكارني الاصفر. وديما نقول راهو اللي جات تقيد في الجمعيه راهو لازمها تكون تعرضت لسرطان ثدي يعني مش اي مراه تجي مانيش احنا
1: هي رعايه سرطان
10: مانيش جمعيه سوسيال وكهو فهمت احنا الاختصاص نتاعنا ما الاعانه نتاعنا للنساء اللي تعرضوا للمرض هذايا. عطينا 40 امراه معناتها
1: مساعدات
10: في الغونتري سكولير على طول العام. عاوننا 200 امراه نعطيوهم ايد فينانسي معناتها مبلغ معين. هذا خلاف ما ناس تستحق دوايات وما تقدرش باش تشريهم تستحق كيني وما عندهاش تغطيه اجتماعيه باش نجم تعمل كيني الدريناج لانفاتيك لي كارافان بيان سور في شهر اكتوبر الوردي الكل نعملوه داخل العاصمه على طول العام نعملوه خارج العاصمه معناتها على كامل تراب الجمهوريه سور دوموند يعني احنا نتعاملوا بيان سور نتعاملوا مع جمعيات اخرى يبدا في المنطقه نتاعو ويحب يعمل جورني دو سونسيبيليزاسيون وتقصي نتفقوا معاهم وهما خاطر باش يوفرونا الامور اللوجستيه
1: والتنظيم
10: غاديكا معناتها واللو كونتاكت معناتها البروسيدور مع الولايه مع المعتمديه نتاع المنطقه والكل على حسب الطلب يعني اللي يجينا ما نرفضوش وما عمرنا ما تخلينا معناتها
1: هذاك دورنا. فما تسهيلات
10: هما فما تسهيلات من شريتهم هما ومنا احنا فما معناتها تطوع كامل.
1: باهي مالك مازال عندنا 10 دقائق دكتوره نرجع لك دكتوره حنين بوعزيز استاذه مبرزه بمعهد صالح عزيز على العلاج. برشا ناس يتحدثوا على العلاج الموجه ثيرابي سيبلي هكا تقول طبيا كيفاش؟ هل فما حاجات قاعدة تطور هذاك علاش نشوفوا نسبة الشفاء قاعدة تزيد؟ نعرف اللي هي مربوطة على قد ما تكتشفوا بكري على قد ما تكون النسبة أفضل. شنو العلاجات اللي قاعدة تصير توا معناها لعلاج سرطان الثدي؟ هل قاعدة تتغير تتطور؟
9: أي سرطان الثدي ما نحب نقوله لكل مرأة راهو ما عادش يخوف كما قبل على خاطر العلاجات تطورت على الاخر. طريقه الساعه كيفاش نكتشفوها تطورت تصاور لوجود انه فما اي غام وماموغرافي اي دوتر انجيو سكانير انجيو ماموغرافي تو سا معناتها برشا طرق انا خليتنا نكتشفوه ومن بعد باش نداويوه. فما تطورات في العلاج الكيميائي اللي هو منه العلاج الموجه اللي هو مش لعبه كل تنجم تاخذه معناتها خاطر ساعات يجي مرضى يقول لك شبيني ما عطيتنيش الدواء هذاك. لا فما انماط نتاع مرض سرطان الثدي هو نجمو ياخذه. فما العلاج بالمناعه الليمينوثيرابي العلاج المناعي فما العلاج اللي بالهرمونات اللي هو ينحي الهرمونات الهرمونوثيرابي.
1: هل يعوض العلاج الكيميائي واللي يصير فيه بالحق معناه فما ناس ما يتحملوش معناه
10: لا ولا يكون
9: كل حاجة كل واحد كل حاجة على روحها العلاج كمية موجود. ما هذوما أكثر يمشيوا موجهين الفئة معينة متاع مرضى عندهم مرضى سرطان الثدي، مش نسي الكل يجمو ياخذوه كل واحد وشنو. وهيك علاش وين نحكيه على العلاج اللي هو بيرسوناليزي ولا تخدمه على كارت، معناتها كل واحد نقوله له انت شنو السرطان متاعك وهو العلاج متاعك شنو اللي يمشي معك، مش لعبة الكل تاخذ نفس العلاجات. معناتها توا المرافقتك انت تشوف تسمع قبل بحكيت نسي اهو ديريكت نحاول هالثدي متاعها وخذيت العلاج، لا زاد حتى في الجراحه تبدل ولينا مش نسال كل يحيو الصدر نتاعها مش معناتها سرطان ثدي معناتها راهوش نحيو الثدي، راهو فما تطور في الجراحه
10: حتى هذا خطر قبل كان وليت
9: هي تسمع المراه هي سورتو ولا احنا نشوفوا سرطان ثدي على سن مبكر، معناتها نشوفوا برشا حالات بنات
10: حتى مش معرسوش معناها
9: خاطر احنا سن الزواج تاخر في تونس دونك وليو برشا مازالوا ما بداوش حتى
10: ينجم يكون السبب تأخر في الإنجاب
9: تأخر في أي هو راهو فما من العوارض أنها لفت أنها ما تجيبش برشا صغار وأنها أي وأنها ما ترضعش هذا كله عامل من العوامل اللي حكينا فيهم من قبيلة بتاع الهرمونات أي نمط العيش بتاع المرأة تبدل كومبليتمون دونك ظهور السرطانات خليه منهم سرطان ثدي ولا يظهر أكثر. دونك نرجع لك العلاج العلاج أنه بالجراحة زادة تبدل والمرأة واللي تنجم نستحضر على الثدي متاحة في قدر الإمكان العلاج تكون العلاج تكون حتى هو موجه معناتها نمشي يكون شي الولسيسة للمريضة نمشي يكون شي الكعبورة للمريضة نمشي وش ناخذ الثدي الكل وحتى كان في حالات وين التجأنا أنا باش نحيو الثدي كامل ده فما الطرق
10: حلو التجميلية
9: التجميلية اللي هي وليت موجودة راهو في العموم في السبيطارات في معهد صلاح عزيز عنا الطاقم اللي هو يعمل طب التجميل والترميم لا شيروجي ريباراتريس وما شاء الله عليهم وعنا دو تري تري بون ريزولتا. ساعات تقول لك الثدي اللي مريض ولا احلى وازين الثدي اللي لابس عليه
10: شكله خير
9: اي خاطر نحسنوا في الشكل التطور في العلاج في بعد نحكيوا على الاشعه زاده الغاديوثيرابي زاده حتى الماكينات تطورت العلاج الكل في تطور المراه ما يلزمش تخاف يلزمها تقدم على العلاج وما عادش كيقبل راهو المرض اللي يفجع اللي باش يصير فيه ان حياته باش تقف
10: به. دكتوره للاسف الوقت زربنا لا الوقايه انا في قبل قلت لك ستريس احنا توا الانسان يعيش اضافه للنظام الغذائي وقله الحركه فما ستريس برشا ستريس هل نجم يكون من الاسباب المباشره ولا كالعاده هو علامه اختتاري نجم يساعد
9: هو ستريس داخل في نمط الحياة متاعنا اللي تبدلت تبدل نمط العيش دونك المرأة معناتها في الحاجات اللي تحكم فيهم الستريس مي مالوغوزمون نعرفوا اللي احنا اوني سومي كلنا العباد الكل بالنمط العيش نحاولوا نبعدوا على الحاجات اللي تستريسي نحاولوا نبعدوا على الحاجات اللي تقلق وهذايا يخلي ينقص من
10: عامل الخطوره
9: عامل الخطوره ينقص زاده من المناعه وتك تطيح خاطر الستريس راه ينقص في المناعه والمناعه يخلي امراض تظهر وتحسين نمط العيش بربي راه مش ينقص من ظهور سرطان ثدي بركه كل السرطانات هذا مهم برشا
10: نعملوا سبور شنو باختصار
9: السبور نحب تعملوا سبور تنقص من ستريس تاكل ماكله متوازنه تبعد على التدخين تبعد على تعاطي الكحول نبعدوا على التوسكي الحاجات اللي هي تجم تقلقنا ولا الدويات نتاع الهرمونات ما ناخذوهمش هذا الكل
10: يعاون
9: ونقوموا بالتقصي بيان
10: ملك دقيقة وأي به
11: أنا جوز في الأخر نحب نذكر بنهار 15 في المعهد الفرنسي بتونس
10: أي.
11: ونهار 17 في ديوان الأسرة والعمران البشري في أريانا أي. ونفكر بنمرو للجمعية رقم الهاتف متاع الجمعية اللي هو 27 882 386 عنواننا في المنزه السادس 13 الطابق الارضي حي الانطلاق المنزه السادس لاي امراه تحب تجي وتعرف روحها مستحقه اعانه مستحقه تدخل مستحقه رعايه معنويه مرحبا بها في الجمعيه نتاعنا ونهارين هذوك بيان سور نهار 15 ونهار 17 انسى اللي عندها الكونترول نتاعها السنوي تتفضل زيدا والمراه كيما قالت الدكتوره ما تخافش باش تجي تعمل تقصي وكشف مبكر حتى لا يقدر تلقى حاجه راهو ديما كي تبدا على بكري تتمنع من برشا وسورتو ما البروتوكول نتاع العلاج تفاديه الكل
10: تفاديه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم. فقط دكتوره باش ما ننساوش فما بما نحكينا على الجراحه والعلاج الجمعيه التونسيه لجراحه الاورام عندها المؤتمر باش يصير الويكاند هذا معناها
9: أيه. نهار الجمعة أي نهار تسعة وعشرة والسبت باش نحكيو فيه على التطورات العلمية على كل السرطانات منهم سرطان الثدي كل السرطانات اللي هما مهم برشا. هذا مؤتمر سنوي نعملوه في جمعية التونسية لجراحة الأورام الاستسيو نهار تسعة وعشرة أكتوبر.
1: يحكي كان على المستجدات في جراحة الأورام بشكل عام
9: في العلاج
1: في العلاج
9: في العلاجات منهم جراحة الأورام
1: قد نرجعوا له احنا في مرة أخرى
9: نعود نحكيو عليه
1: بأكثر تفاصيل خاطر الناس الكل معناها تخم تحكي على العلاج وفما ديما تطورات نشوف فيها في البلدان الأوروبية فما اللي وصل لتونس ما نعرفش احنا عنا كفاءات ديما نقولوا فما قاعدة فما حاجات مربوطة بالفلوس باش تجينا ما نعرفش كيف البيت سكان معناها ما كانتش موجودة قبل ولات موجودة في يظل حتى في صلاة عزيز موجودة في الخاص موجودة شكرا لكم وصلنا لنهاية الحصة. شكرا لك دكتورة حنين بوعزيز أستاذة مبرزة بمعهد صالح عزيز ونائبة رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي. شكرا لك ملك ديما على تعاونك كل عام معناها وكذلك اجتهادك ملك بودربلة عن الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي. شكرا كذلك أخصائية علوم التغذية مريم التوكابري. إن شاء الله نلقاوك ديما بخير وديما الوقاية خير من العلاج والتوازن في كل شيء مهم. نتحرك شوية نبعدوا على التدخين نحاولوا نضحكوا معناه نحاولوا نبعدوا على الستريس يظهر لي هذه حاجة مهمة جدا.
9: لكن نجم نقول مساج للنساء توينسى الكل إذا كانك كنت لبس عليك ما تنسيش روحك ومش تفقد روحك وعمل كل عامين الماموغرافي. إذا كانك عندك أي شك في أي حاجة ما تنسيش تستشير الطبيب متاعك وما تبخلش وتمشي تعدي. إذا كانك عندك سرطان الثدي راك مكش وحدك راه فما برشا عباد يقف معاك طبة ومنهم الجمعيات منهم جمعية تونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي يقفوا معاك وراه ديما ثيتك به.
1: رسائل مهمة جدا. شكرا لك دكتورة مرة أخرى. نصل ختام هذا المشوار المباشر من موعد مع الصحة. أجمل تحيات أنيس الحميدي نزيها زرعي كوثر الحجري وزملائي معها في المتابعة الرقمية. شكرا لكم إلى اللقاء.
12: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية
13: مع نزيها الزارعي.
12: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
14: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
15: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
14: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
14: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
12: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
16: إذاعة تونس الثقافية مسرح
17: فرقة الإذاعة التونسية
18: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
17: تأليف أم الحكيم
16: سينما
19: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم
16: موسيقى وحوارات
20: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
16: علوم وآداب ندوات ومراوحات
21: عدسة التاريخ.
22: عدسة التاريخ
21: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
23: I'm lucky enough to be one of those.
24: C'est la plus grande mer semi-fermée du monde sur Terre.
25: وعلى ارتفاع 4000.
21: عدسة التاريخ.
26: عدسة التاريخ
21: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
27: Lui leur guide, leur fureur.
28: عدسة التاريخ
21: مع كمال الشيرني.
0: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أنتم تستمعون إلى برنامج عدسة التاريخ، في مرة في الأسبوع على مدى ساعة أستعرض معكم آخر أخبار الأفلام الوثائقية، وأستضيف لكم خبرة لها كفاءة علاقة بموضوع الأفلام الوثائقية في تونس. كل مرة نختار لكم كلمة أو ملخص أو فكرة على أهمية الفيلم الوثائقي في العالم كله. باش نختار لكم كلمة لشخص نعرفكم، نحكي لكم على شكون هو، أما بالفرنسي un pays sans cinéma documentaire est comme une famille sans album photo. بلد بلا سينما وثائقية مثل عائلة بلا ألبوم صور، ألبوم الصور العائلية. بعد 10-20 سنة 30 سنة يفيقوا الناس بقيمة تلك الصور، يقول شوف أنا كيفاش كنت صغير وكيفاش وليت كبرت، شوف هذاك بابا هذاك جدي، هذيك الذاكرة الجماعية متاع العائلة أو البلد. الكلمة هذه لمخرج مناضل سينمائي مناضل باتريسيو غوزمان من شيلي، وهذا من الأشخاص الذين شردهم الجنرال بينوشي في شيلي، وكان ينتج أفلاما وثائقية رائعة، أفلام إنسانية بقيت كوثائق تاريخية. عدست التاريخ بالحق، معناها جت وثقة التاريخ تحت نظام قمعي تعرض فيه الشيليين، تعرضوا للتهجير والقتل والتعذيب والقتل الجماعي في ملاعب الكرة. أي في سنوات السبعينات كان جيش بينوشي كان يقتل المواطنين والمثقفين في ملاعب كرة القدم. هذا كتب باتريسيو غوزمان، هذا كتب عمل جزء كبير من تاريخ الشيلي الموثق. بما أن في الشيلي وبما أن في الأفلام الوثائقية باش نحكي لكم طرفة تعطيكم أهمية الفيلم الوثائقي. ثم مخرج من أصل فلسطيني اسمه ميغيل ليتين، هذا مش شيلي هو، أما من اسمه ميغيل ليتين، فهذا هرب بروحه هاربا مثل أبناء وطنه، خصوصا إلى إسبانيا لتكلم اللغة الإسبانية. وداير هو من بين الناس الذين قالوا أنه إسبانيا تحولت إلى مستعمرة لاتينية، يعني والأصبحت تعيش على ثقافة مستعمراتها. سي ميغيل ليتين بعد مدة قرر أن يشتغل مع مجموعة من فرق من السينمائيين الشيليين المهجرين قصرا من بلدينهم باش يصوروا فيلم على الحياة تحت القمع في نظام بينوشي. فاستغلوا البراعة متاع خبراء المكياج، تعرفوا خبراء المكياج كيف يشدوا الهيئة متاع الإنسان، يكبروه يصغروه بدلوا الوجه وغيروا وجهه ووجه ملامح ميغيل ليتين ذي، وعاد متنكرا بهوية مزيفة مع ثلاثة فرق تصوير وثائقي، ومشوا اشتغلوا في الشيلي لمدة نصف عام تقريبا، وصوروا خرجوا بوثائق منها المذهلة على الحياة. داير الفيلم ذاك أثر برشا في العالم وحتى في الأمم المتحدة للضغط على نظام بينوشي في محاولة لنوع من الإنسانية تحت حكمه. المهم بعد ما خرجوا بالفيلم مشوا الكاتب الشهير برينوبيل بتاع الأدب جابرييل غارسيا ماركيز اللي كاتب كولومبي لكن كان يتبنى قضايا بتاع أمريكا اللاتينية، وطلبوا منه أن يصوغ تلك التجربة في قصة عنوان تاعها المغامرة السرية لميغيل ليتين في الشيلي، وهو كتاب هذا تقريبا من أول الكتب اللي اشتريتها حول جابرييل غارسيا ماركيز. عاد شي يقول في وسط الكتاب على لسان المخرج ميغيل ليتين، يقول أنهم ركبوا له ذيل طوله 35 كيلومتر من البليكول، كما تعرفوا أنتم المزحة يحبوا الناس يسخروا من واحد يعملوا له ذيل ذاك يكركر فيه وراها معاه، فهما ركبوا له ذيل طوله 35 كيلومتر، 35 ألف متر هي كمية البليكول. كانوا قبل ما كانش قبل التسجيل الإلكتروني ذا والرقمي، كانت بالبليكول بروفيسيونيل اللي يعرفوها في السينما كلها. فركبوا له ذيل ب 35 كيلومتر فيها وثائق وصور رائعة ومعدة بطريقة جيدة جدا، وتعبر على شراسة القمع وسوء القمع. خليني الساعة نستقبل ضيفتي الكريمتين، سعيد بعودة بشرة بن فاطمة معنا في إذاعة تونس الثقافية، وكانت قبل ساهمت كثيرا بمقالات وبآراء مع زميلي محمد بلتي في برنامج آخر على الصحافة الثقافية في العالم. أهلا وسهلا بك بشرة مرة أخرى.
2: عسلامة سي كمال، عسلامة، سعيدة جدا باش نكون في عدس التاريخ باش نقدم إضافة ويكون مساهمة، وسعيدة جدا بالتعاون معك. طبعا
0: بنذكر بس بالسادة المستمعين اللي أنت بنت معهد الصحافة أولا، بعد اختصيتي وهذا أحترمه جدا في زملاء الصحفيين، وقت الصحفي يختص في حاجة النقد الفني، الفن التشكيلي، السينما،
2: الفنون البصرية،
0: خلينا نرحب بضيفة الرئيسية سيدة هيلة برقاوي. بعد ما تحدثت معك وكشفت معك كشفت لي عندك كتاب أيضا، كتاب جميل جدا. هيلة برقاوي مخرجة متخصصة في السينما، تعرف عليك بعد بشوي حتى في الحوار نرجع معك بعدما فقط أعطي للسادة المستمعين فكرة على تكوينك وعلى موضوع تاع الكتاب متاعك وعنوانك.
3: عسلين ما قبل كل شيء، شكرا على الاستضافة. إن هيلة برقاوي، قريت في المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة، إزام منوبة. عملت ليسانس كوميونيكاسيون ملتيميديا، ومن بعد عملت ماجستير بحث في نظرية الملتيميديا والسمع البصري والسينما، وتوا أنا نكمل في الدكتوراه إن شاء الله في التخصص السينمائي.
0: ربي سهل.
3: إن شاء الله يعيشك ربي سهل. فمؤخرا صدرت الكتاب متاعي اللي هو الذكاء الاصطناعي وسقوط المؤلف في السينما. البروبليماتيك الكبيرة اللي بديت بها هي الكريتور دو سيناريو، معناه وقت تجي تكتب سيناريو شكون يكتبه، هل الكاتب وألا هل هو الذكاء الاصطناعي، باش نتحصلوا في الاخر على فيلم، الفيلم اللي راهو فيه في قاعة السينما شكون اللي بدا به وشكون اللي كتبه اكسترا. فهذا موجود في الكتاب.
0: سؤال يهم الطلبة نتاعك جدا جدا جدا، نقرا رواش اذا كان الذكاء الاصطناعي نجم يقدها كلها تقريبا.
3: اي ما طواوي
0: وعدينا سيدة هيلة انك ترجع الى نهار باش نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي والسينما
3: وحتى
0: الوثائقيات تولي خبو،
2: لانه الموضوع ملحس كمان. سمحني الموضوع جدا مهم، لانه ايضا زاد عنا ازمه كتابه سيناريو، فما ازمه كبيره في كتابه السيناريو، فالاستعانه بالذكاء الاصطناعي هل هي اضافه لكتابه السيناريو او هي في حد ذاتها معناها عائق السيناريو. فمهم جدا الكتاب ان شاء الله ربي يوفقك.
3: عايشك شكرا.
0: عموما احنا تشرفنا باستضافه سيده هيلة برقاوي على مهرجان شنني، سنحتفي بهذا المهرجان في هذه الحصه، لان يعني كنت المديره الفنيه للمهرجان هكا ولا
3: انا المديره الفنيه للمهرجان في الدوره 20 والدوره 21 اللي ان شاء الله باش تكون من 21 حتى 25 اكتوبر 2016 ان شاء الله.
0: هذا المهرجان فيه جزء للسينما الوثائقية، وستكون لدينا عدة أسئلة لسيادتك على شكون الشباب هذوما اللي قاعدين يخدموا في الأفلام الوثائقية في تونس والذين يقودون عدسة التاريخ كما هو اسم برنامجنا. يحب يوثقوا تاريخ تونس، حاضر تونس، مستقبل تونس. الأسئلة اللي يطرحوها الناس على البيئة وعلى عدة مواضيع أخرى هذا باش يكون في الجزء الثاني من هذه الحصة، لكننا سعداء ببقائك معنا. عندي شوية أخبار، خلنا نبدأ بالخبر هذايا اللي باش نرجعوا له بعد. الخبر جانا في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، شكرا للزملاء. لجنة اختيار أفلام الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنني تنتظم تحت شعار الشباب والأرض من 21 إلى 25 أكتوبر 2026 قائمة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية المشاركة في المسابقة، وبالغ عددها 12 فيلم، وتشارك في المهرجان 6 بلدان من ضفتي المتوسط وهي تونس، الجزائر، المغرب، ومصر وسوريا. تم اختيار، وهذا اللي يهمنا بعد في الحوار معاكم، 6 أفلام وثائقية من بينها 3 أفلام تونسية، هي من خافش 202 هكا اسمه، ما نخافش 202.
3: اي ما نخافش 202. وراء العدد هذايا فما سر كبير
0: يعني. بعد باش تفسر هي ناي. الارض او الموت، مانيش نذكر اساميهم خليهم بعد، والطماطم الملعونه حشاكم.
3: وي.
0: نتوقع انه موضوع مهم جدا مهم جدا. ايضا فيلم ضوء خافت من سوريا، يمكن تحن السماء. وفيلم اي شوت هكا ولا اي شوت بلونغلي
3: لا فيلم اي شوت استان فيلم دو فيكسيون
0: اللي احنا مانيش معنيين بالبرشا بالافلام الروائيه ولا الدراما.
3: هما في المجمع 5 افلام وثائقيه، و
0: نهتموا احنا بالافلام الوثائقيه، وخاصه مش نسالوا نطرحوا اسئله على مصيرها بعد نحتفوا بها في مهرجان وفيها شكون يتوج، ونقولوا فيلم ممتاز جدا وبعد تختفي الحكايه ولا يستفيد منه الشباب في بقيه البلاد، وما يتحطش حد تو بعد باش نرجع لها في الخبر الموالي بالضبط، اللي ما يتحطش في منصات في متناول الناس سواء كان مجانا او باشهار معاها او بالتحب انت مسيرش. المهم ليست هناك الاستفاده العامه اللي نتوقعها من عمل ياخذ برشا فلوس وبرشا وقت من شباب ما عندوش فلوس عاده. نمشي معكم الخبر الموالي. بانوراما الفيلم القصير الدولي عن فتح باب الترشحات على الرابط نتاع filmfreeway.com. الدورة 12 تقام من 11 إلى 16 جانفي 2027. ميزة هذه الدورة وميزة هذا الخبر أنه حصريا على منصة ارتيفاي. هذه منصة تونسية أنا تفاجأت بها ما نعرفهاش. نرجع الساعة للمهرجان هو باش يستقبل الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية القصيرة، وأفلام المدارس كما الطلبة نتاعك اللي هم قاعدين يساهموا في الإنتاج الروائي والوثائقي. أرتيفاي، أرتيفاي هي منصة على الإنترنت، اكتبوا أرتيفاي في جوجل تطوريها لكم طول مباشرة. هي منصة على الإنترنت لمشاهدة الأفلام لكنها مدفوعة الأجر، وهذا يستحق الاحترام. أي شخص ينجم ماهيش أموال طائلة لكنك تمكنك من مشاهدة عدة أفلام في ظروف جيدة، فيها ثلاثة نظم متاع اشتراك شهري 12 دينار 99 تقول 13 دينار، 3 أشهر 25 دينار، والعام كامل 41 دينار. 41 دينار باش تفرج عام كامل في الأفلام اللي تتحط في المنصة كلها، أنا أعتقد أنها صيغة تستحق الاهتمام، لأنه الشباب هذا يزم يعيش أيضا، هو يعلم به ربي، فما شكون يرهن داره باش ينجم ينتج يكمل ينتج الفيلم بتاعه، فمن حقه حتى المبالغ الرمزية هذه. وأنا أتمنى أنها تتطور، أتمنى أنه معاهد السينما تعمل فيها انخراط للطلبة بتاعهم، علاش ليه المعهد ما يقلقوش يدفع 50 دينار سنويا مقابل الاشتراك هذا، باش حتى الأساتذة يلقاو باش يقروا على الأقل الآخر يجوا يتفرجوا في الفيلم هذا، راهو هاو الجانب الباهي فيه وهاو الجانب اللي ربما قصر فيه. عندنا خبر آخر، الدورة الثامنة من مهرجان الفيلم القصير في الكيف، تنظمه جمعية فنون السينما والمسرح بالكيف. المهرجان تأسس سنة 2016. المهرجان تمت أشغاله من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بتياتر دو بوش في الكيف، قليل اللي يعرفوه في المدينة العتيقة في الكيف، صغير لكنه هذاك هو على قد جمهور بتاع المهرجان. ثم 38 فيلم قصيرا تتوزع بين الصنفين الروائي والوثائقي، 17 دولة عربية وإفريقية بينها تونس، مصر، المغرب، موريتانيا، البحرين، السعودية، الكاميرون، مالي، غينيا، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، السنغال، توغو، ورواندا. مهرجان صغير لكن تمكن من إقناع 17 دولة بالمشاركة. شكرا لهم. فقط شوية كلام على شكون هي شكون هم الفائزين. جوائز لجنة التحكيم، الجائزة الأولى لفيلم ليني أفريكو للمخرج مروان لبيب من تونس، لكنه يتحدث عن القصة في ليبيا، هي رحلة لقص أجنبي أمبريتر، قص أجنبي يحاول تقديم المساعدة لمهاجرين في سياق الأحداث في هذا تقريبا سنة 2013. يقولوا أنه فيه برشة إنسانية، فيه برشة معالجة للظاهرة بتاع الهجرة، وخاصة لما تقترن بالعنصرية، هذا أسود وموش كيفنا ومشبهرناش واعتداءات عنصرية لآخره. الجائزة الثانية للجنة التحكيم تملح لفيلم غاريبو من الكاميرون، مالي، عنده جنسيتين، سيدو سيسي، هذا يتناول ظاهرة التسول لأنها ظاهرة مسكوت عنها، تابو، سيجي تابو في حتى في بلادنا، شكون عمل دوكيمونتير ولا تبعك المتسولين من يجوك فيش يجوك فيش يصبحوا متسولين أصلا، وبالحق اللي مو في ثراويات ولا ليه، وفي النظام الاجتماعي اللي عايشين فيه. هذا مواضيع لي مهمة محرجة لكنها مهمة. الجائزة الثالثة لجنة التحكيم تمنح لفيلم اصحى يا نايم يا نايم من مصر، المخرج يتبع شخص مزين في شوارع القاهرة، يتحدث على علاقة القاهرة بالروحانيات، العلاقة بين الأشخاص، وثم أفلام تلقى فيها مواضيع عامة يزمك تشوفها باش نجم. الجائزة الأولى للسيناريو لفيلم بينج يو من جنوب أفريقي، مخرج من جنوب أفريقي، من باش نقرأ اسمه يزمو يلقاه 3-4 مرات باش ما نقلتش بيه. الثاني في السيناريو يمنح لفيلم خيال الظل من مصر، المخرج كريم مكاوي من مصر. هذه تقريبا أهم الأخبار السريعة، عندي شوية أخرين أخبار أخرين ماذا بيك كنحب نستعرضهم معاكم. حب نحدثكم على فيلم شفته مؤخرا وأنصحكم بالبحث عنه في المنصات متاع الجزيرة، مثلا قناة الجزيرة، فيلم اسمه ذئاب في المدينة عن حرب الجلاء في بنزرت. بالحق وقت نقولوا الوثائقي اللي يوثق التاريخ رغم خدمه توينسا بين قوسين، والموضوع تونسي ويعنينا بشكل مباشر في علاقتنا بتاريخ بنزرت وتحرير بنزرت ومعركة بنزرت والسيدة بوشرة هي بنزرت وتعرف الشيء ذا أكثر منينية. فيلم ذئاب في المدينة يجيب دي تيموانياج رائعة جدا، اقترب من أشخاص مش معروفين، وجوههم مش مستهلكة ما نعرفوهمش، لكن عندهم جزء من الحقيقة.
2: إعادة قراءة.
0: إعادة قراءة. فيلم يتحدث على كل الأربع أيام متاع المحنة اللي عشتها بنزرت، أيضا تمكن من الوصول إلى وثائق سينمائية قديمة. الفرنسيس مثلا ما كانوش عندهم حتى مشكلة باش يوثقوا حتى جرائمهم،
2: أكيد
0: يوثقوا حتى في الجرائم تاعهم. وعندي حتى فيلم آخر تفرجت فيه كيفاش الفرنسيس يمارسوا في القمح. وفيلم موجود وكان يتعدى في الزاكتواليتي التونيزيان متاع اللي كانوا يعدوها في السينما قبل وما عندهم حتى حرج فيه. هو موجود في لينا في فرنسا الانستيتوت ناسيونال دو لارشيف موجوده ولكنه بالفلوس طبعا ينجم اللي يحب يطلع عليه. لكنه الفيلم الذئاب في المدينه هذا يتحدث على قنص المواطنين العزل, يتحدث على قنص الناس هكاك اللي بالعنصريه بعقليه الاستعمار بعقليه منش خارجين لكنهم في النهايه خرجوا. دفعت تونس ثمنا فادحا من اجل خروج الاستعمار لانه كانوا يحبوا يبقوا في بنزرت وكانت عندهم بنزرت فرنسيه وكانوا يحبوها تبقى قاعده عسكريه محميه ومحاطه وممنوعه على التونسيين حتى ببحرها. هو يمكن بشرة تعرف معناها بحر بنزرت قبل كيفاش كانت بارتي منه كامله معناها ممنوعه على على على البنزرتيه وكانوا يضطروا باش يمشوا بعيد باش ينجموا يعوم. الفيلم لعماد المثناني هو كاتب سيناريو الفيلم ومخرجه هو, وحتى ثم عنوان آخر يطلقون علينا النار نياما, أنا كانوا يطلق عليهم النار وهم راقدين. خليني نسأل ضيفتنا بالمناسبة هذه فقط زوز دقائق والثلاث دقائق, إيش رأيك في الأفلام هذه اللي تعنينا شخصيا في حياتنا اليومية وتاريخنا الشخصي التونسي لكن تنتجها مؤسسات بارك الله فيها ما مؤسسات أجنبية؟
3: هو والله صراحة المفروض أنه يصير الإنتاج من أبناء الجهة خاطر هما يعرفوا شنية عاشوا ويعرفوا شنية الحاجات اللي تعدوا بهم والمراحل اللي مروا به. أنتم حكيتوا على معركة بنزرت, أنا نجم نحكي على معركة برقو خاطرني أنا بنت برقو.
0: أي جبل برقو.
3: فجبل برقو زيدا فما وثائقي موجود في الجزيرة مدعوم من جهة أجنبية ويعني موش مخدوم من ابن جهة برقو أو مخرج تونسي بصفة عامة يعني. فمع الأسف لغياب الدعم المادي والتمويل اللي ما نلقاوش ساعات فلوس باش نجمو نخدمو الأفلام, جينيرالمون تلقى الأفلام الوثائقية المخرجين متاعهم سواء نساء ولا رجال تلقاهم يخدموا بطريقة مستقلة يعني على عاتقهم هما الفيلم, وإلا تلقاهم جروب من الأصحاب لموا بعضهم الماتريال اللي عندهم خاطر نعرفوا الدوكيمنتير ماهوش مش ياسر نمشيو في البيرفكسيونيست متاع ليماج تكون ليماج ياسر مزيانة يعني أي كاميرا تفي بالغرض يعني
0: يصوروا حتى بالتليفون
3: فلا فما شكون يصور حتى بالتليفون المفيد يوصل المعلومة. فالمشكلة وين اللي هي الدعم الموج موجود خلينا نقولوها غير ما فهذيك علاش تلقاها في أيدي أخرى. أما زيدا راهو الفيزيون متاع المخرج هذيك الموش والجهة راهي مختلفة تماما على كان صورها ابن المنطقة هذيك يعني الصورة
0: اللي شافك في ثنايا ورثها ربما عند أبوه ولا أمه كانوا ترفاها
3: فلا فراهو الفيكو متاع المخرج عندها قيمة كبيرة في كتابة الفيلم وكتابة السيناريو الوثائقي ولا حتى الروائي ساعات.
0: هلا أنا نجبت الموضوع هذا وسألتك سؤال هذا لأني أتمنى أن المؤسسات الاقتصادية والناس اللي بس عليهم شوية هذوما يتمنوا أنهم يخصوا جزء من مرابيحهم لدعم العمل الثقافي ولدعم الأفلام الوثائقية لأنه ذاك تاريخنا ننجوه إحنا بإمكانياتنا الغريبة. لو مع كل احترامي للكرة وقت تعلق الأمر بالكرة واحد يسجل بونتو يعطوه 100 مليون بونتو تاع كرة معنا
2: لأنه حتى استمرارية المهرجانات مثلا ولا الملتقيات زادة ما فيها بأس إذا كان زادة تدعم الأفلام وتقدمها معناها في لقاءاتها وإلا دوراتها اللي من بعد وقتها تكون كإنتاج واستمرارية. لأنه مثل السؤال اللي تحدثت عليه في أول الحصة أنه ما هو مصير مثلا السينما الوثائقية بعد الملتقى أو بعد المهرجان, فهذا يطرح برشا أسئلة لأنه نحن نحب نشوف زاد دعم من المهرجانات مش هو إيفينمون معناها أو حدث ثقافي نحكي عليه وننظم فيه وهي في الدورة الثقافية, لكن فيما بعد شنو ينجم يعطي وكيفاش ينجم يدعم زادة أبنائنا معناها كشباب عندهم رؤى عندهم معناها كتابات عندهم إبداعات إنها زادة توصل صوتها أو توصل أفكارها البصرية وهذا مهم.
3: خاطر ساعات باش نكمل على كلامك ساعات راهو عرض الفيلم اللي أنت دفعت فيه مليمتر راهو صغيرة تنجم تكون من لاجونت بوش متاعك
0: من الحم الحي
3: صحيت ولا. فساعات عرض الفيلم هذيك في منطقة اللي أنت نشأت فيها بين صحابك أنه يدور في تونس الكلها ما نحكيش على خارج تونس أنه ينجم الفيلم هذيك يتعرض في برشا مناطق. إحنا عنا دور شباب مثلا علاش ما تصيرش لي بروجيكسيون في دور شباب مقابل
0: مدارس وجامعات
3: في فوالا. أنا هذيك اش عملت في فيلم تاعي لول بنت جبل عملت به على عاتقي أنا عملت به دورة في البلايس اللي أنا نجمت نمشي لهم مدارس معاهد يعني مي كان كل مخرج يلقى شكون يدعمه باش يقوم بالحاجه هذه راهو به برشا انه تصير البروجيكسيون تاع الفيلم نتاعو، خاطر كل مشاهده تاع الفيلم في حد ذاتها راهي تتويج، وكل مشاهده في الفيلم راهي تحلوا الافاق انه ينجم يكتب سيناريو اخر، خاطر بعد كل فيلم فما نقاش فما حوار نتاع واحد يجبدك على جنب يحكي لك على حاجه انت بوتيتر حطيتها في ليماج ما كنتش تقصد هكاك، مي هو راها بعين اخرى هذيك تخلي مخك يخمم وتخليك تنجم تكتب حاجات أخرى وكتابات أخرى، وخاصة أنه الوثائقي راه بالحق يمشي على الفيدباك والباكراوند والليفيكو متاع العبيد ومتاعك أنت بيان سور،
2: معناها وفيها معناها عامل القرب، أنه اللي يشوف الفيلم الوثائقي يحس بهك القرب وقت اللي تقرب منه من منطقته وتقرب منه أيضا من أفكاره، حتى نوادي السينما يعني إذا كانت قدم لهم الفيلم الوثائقي قديش من معناها موهبة تكون عندها تطلع للسينما وقت اللي يقرب منها المخرج يقرب منها العرض وعرض الفيلم تسقل الموهبة هيك وتعطيه ثنية أنه علاش ليه أنه يخدم أيضا في الإطار اللي موجود هو فيه. فأنا مع زادة تنشيط نوادي السينما لأنه مش نادي بالاسم ولكن أيضا نادي بالفعل.
0: خلينا نعطوك وقتك وحقك زميلتنا بشرة بن فاطمة، عندك تدخل على فيلم وثائقي فلسطين من وراء الجدار وعلى كتاب تفضلي.
2: باهي فلسطين ما وراء الجدار اللي هو الوثائقي الحائز على جائزة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي فئة الأفلام طبعا الوثائقية المخصصة لفلسطين في الدورة الأخرى طبعا. الفيلم للصحفيين تونسي محمد فرحات والفرنسية كلير دواميل وإنتاج فرانس 24. الفيلم يسلط الضوء على معاناة العمال الفلسطينيين اللي غامروا بحياتهم للمرور من الضفة الغربية للقدس الشرقية عبر الجدار. هذه معناها عملية الكر والفر ما بيناتهم وعملية التضييق الكبيرة اللي صارت بعد العدوان الأخير على غزة اللي شكلت خطر على 120 ألف عامل فلسطيني في دخول القدس الشرقية والكيان المحتل، تضييق على لقمة العيش، تضييق بعدوانية، وفاة توصل إلى حد معناها العدوان إلى وفيات، المضايقات والمنع والمضايقات من نوع هذايا اعتبرها طبعا محمد فرحات أنه هي الثيمة الكبيرة اللي عبر عليها من خلال الفيلم. الفيلم كما قال محمد فرحات هو عبارة على مجازفة، لكن كان مهم لإيصال المعاناة هذه، مهم لأنه تقدم بأربع لغات العربية الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، واللي هي يعني تدخل في إطار الأفلام الوثائقية اللي تحاكي الواقع الفلسطيني المعاش، يعني مش بطرح معناها اليومي العدواني الاعتداءات ولكن اليومي الاجتماعي والإنساني اللي يركز في جوانبه على الحياة اليومية والعمل ولقمة العيش. اللي لاحظته مثلا في الأسلوب متاع الفيلم أنه أسلوب بطيء نوعا ما يحاكي اليومي، خذ وقته لتجسيد عملية العبور من أولها معناها كمجازفات مع المهربين، طريقة عرض السلم والعبور الجدار، يعني كان فما تمهل بالنسبة لي محاكاة. اللي شدتني أنه محمد فرحات قال معناها أن قبول المهربين للحديث معناها والمجازفة بأنهم خاصة في
0: مغامرة كبيرة
2: وسيلة مرئية أنهم ما يظهروش وجوههم لكن عبر الصوت، واللي خلاهم يطمئنوا أنهم يحكيوا ويعطيوا شهاداتهم هو أنهم الخوف أنه صحفي تونسي وكلمة تونس كانت بالنسبة ليهم نقطة ضعف، وهذا يعبر عليه محمد فرحات في وسائل الإعلام الكل أنه قال لو لم أكن تونسي ممكن ما كانش يطمئن المهرب الفلسطيني أنه يحكي ويكون بالأريحية هذيك الكل. فهذه معناها النقطة اللي تخلي معناها التونسي ديما
0: أو
2: موقف نعم موقف تونس دائما محل ثقة. فالفيلم يعني جدا مهم وأنه حاز على الجائزة أيضا مهم بالنسبة لي مسيرة محمد فرحات في كتابة معناها وإخراج الأفلام الوثائقية من هذا النوع. وممكن زادا خلينا زادا نطرح فكرة الفيلم الوثائقي ما بين الفيلم الوثائقي والتقرير الصحفي، الفرق أو اللي يخليه معناها صياغة الفيلم الوثائقي عن صياغة التقرير، كيف ما قال هو، هي الأنية، هو الالتزام، هو الصبر، هو درجة تجميع المعلومات، وهو زاد الوقت، لأنه الأنية تخلي التقرير الصحفي مربوط بالأحداث اللي تصير بشكل يومي والتعبير عليها واختصارها. أما اللي استعان به بوثائق أرشيفية رجع أيضا لعلاقة الفلسطيني بالجدار، وذي كانت نقطة جدا مهمة. ونشكر زميلتي ألفة بن صحبون اللي مكنتني من تواصل مع محمد بن فرحات وتواصلت زدهية معه. الموضوع الثاني هو قراءتي، قراءة في African Documentary Cinema اللي هو كتاب لأليكسي تشوياب، كتاب من إصدارات روتل إيج للكاتب الكامروني الكندي، اللي يحكي فيه على السينما الأفريقية الوثائقية. والحقيقة الكتاب مهم جدا، إصدار 2025، يعتبر معناها دراسة مهمة جدا في المجال البصري الوثائقي الأفريقي جنوب الصحراء. تحدث فيه عن السينما الوثائقية بتفاصيلها الكل من بداية السبعينات، عن الحروب، عن الخصوصيات، خصص فيها 6 فصول تقريبا لدراسة أهم المواضيع، عن الهوية، عن البيئة، سينما مؤخرا توجهها للبيئة، عن العين، عين الأجنبي لرؤيته لأفريقيا.

0: واللي يحكي فيه على الزراعة والفلاحة، ويحكي فيه أيضا على المرأة ورؤية المرأة في الفيلم الوثائقي الإفريقي. كتاب جدير بالقراءة لكل الباحثين والمختصين وحتى المهتمين بالسينما الإفريقية.
1: فيه بيبليوغرافي تاع الافلام الوثائقيه،
0: نعم
1: يعني اتاح لي العمل مع مهرجان قرطاج السينمائي او ايام قرطاج السينمائيه اني نهتم ونتخصص دائما في الافلام الوثائقيه.
0: نعم.
1: فانا مصاب بالذهول الايجابي الجميل ازاء كل فيلم افريقي شاهدته وثائقي، نحكي عن وثائقي.
0: نعم.
1: عندهم طريقه تاع سرد تاع القصه الوثائقيه وكانها طبيعيه موجوده عندهم. فسالت مره مخرج يظل من السنغال، سالته قال لي نحن القصه الشفويه نتقنها منذ آلاف السنين، نحن هم اللي علمناكم في العالم الكوميونيكاسيون بالطامطام، بديناها بالطامطام، قادرين باش نحكوا قصة، قادرين باش نعلنوا على الحرب، على الحزن، على البكاء، على السعادة بمجرد الإيقاع. ويعتقدوا الأفارقة جنوب الصحراء يعتقدوا أن الريح نفسها تتحدث.
0: صحيح.
1: وأنه الكائنات الروحية هذه تحكي لك حكاية. فحولوا ذلك بسرعة وبسلاسة إلى العمل الوثائقي.
0: أكيد.
1: أنا شاهدت أفلام وثائقية إفريقية مذهلة، خير حتى من الأفلام تاع السينما. نحن هكا نكون وصلنا إلى منتصف هذه الحصة. سي أنيس الحميدي المهندس التقني لهذه الحصة، نشكره كما نشكر زميلة كوثر الحجري في نقل هذه الحصة إلى صفحة إذاعة تونس الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي، نشكرهم. أنيس هك الغناية، ثم نعود إلى ضيفتنا الكريمة السيدة هالة برقاوي، سنتحدث عن مهرجان شنني، عن الأفلام الوثائقية في مهرجان شنني، وعن خاصة مصير هذه الأفلام الجميلة اللي تم اختيارها بعناية الصديقين اللي شرفاني بالحضور في هذه الحصة، سي ناصر السردي وتعرفوه تاريخ السينما عن سي ناصر، سي كمال بن والناس أيضا بين الإخراج وبين الدراسة وبين النقد وكل شيء، هما حاضرين في مهرجان شنني. مهرجان شنني هاي نعم والناقدة فابدو مدلل كانت باش تجينا، كانت باش تشرفنا لكن على غالب التزاماتها. فهذا كله بعد هذه الاستراحة الموسيقية، ابقوا معنا.

0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ
0: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
2: وعلى ارتفاع 4000
0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ
0: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
1: عدسة التاريخ
0: مع كمال الشيرني.
3: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة، إن شاء الله نستغلوها أحسن استغلال باش نحدثوكم على مهرجان شنني، الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنني تحت شعار الشباب والأرض، نظرا لإيماننا بأن الأفلام الوثائقية هي فعلا ذاكرة الشعوب والأمم. وتذكروا الكلمة اللي قلتها لكم في أول الحصة للسينياست السينمائي الشيلي باتريسيو غوزمان، يقول أن بيي سون سينما دوكيمونتير إي كوم إن فامي سون ألبوم فوتو. الأولاد صغار شباب سواء كان من خريجي معهد السينما أو حتى تكونوا وحدهم من الهواة، هم قاعدين يوثقوا في تاريخ تونس ويكتبوا في القصص التي لنا نجد الوقت لكي نهتم بها أو لكي نراها بالرؤية الجمالية والفنية اللي عند الشباب هذه اللي تعمل في الأفلام. ذلك علاش سعداء باستقبال السيدة هالة برقاوي المديرة الفنية لهذه الأيام. أهلا وسهلا بك مرة أخرى، وعاودي قدمينا روحك بشوي.
4: به مرحبا بك مرة أخرى. دونك هالة برقاوي المديرة الفنية لمهرجان أيام سينما المتوسطة بشنني جيبس في الدورة 21. الدورة إن شاء الله كما قلنا باش تقام من 21 حتى 25 أكتوبر 2026،
3: أو في بيرهم في جيبس وما حولها حتى رس خيرة، ينجم يجي كل يوم يتفرج ويروح.
4: وبالحق فما أفلام تستحق أنك أنت تمشي لها وتتنقل على خطرها يوميا، يعني برنامج زيد أثري، الأفلام الوثائقية الموجودة تستحق بالحق المشاهدة. تم اختيارها من بين كما ذكرت أنت من بكري الناقد السينمائي سي ناصر السردي، والمنتج والناقد كميل بن ونيس، وصديقة والناقدة فدوى مدلل.
3: تنقية كبيرة ما ذكرت هي شه في رغم أنك بعثت لي أساميهم ثلاثة بتصورها.
4: أي مش مشكل.
3: كان سي ناصر وسي كميل.
4: هي كانت مش تكون موجودة كما قلت أنت من الالتزامات مهنية ما نجمش تجي، ما قعدوا شهر تقريبا في اختيار الأفلام والنقاش حول 12 فيلم كانوا متواجدين من الوثائقي والروائي. فعنا 5 أفلام وثائقية كما ذكرتهم أنت من بكري، ما نعرفش نعاود نذكرهم.
3: لا ذكرينا بهم، عاودي ذكرينا بهم.
4: عنا الفيلم لول اللي هو ما نخافش 202.
3: شنو هي السر بتاع 202؟
4: والله تشاهدوا الفيلم تفهموا السر 202.
3: ما مش هكاك،
4: لا مش بطريقة اعتباطية، ما نصورش خاطر هو إخراج مشترك لهيثم المغيربي ويوسف زريات، فما نصورش اختيار عنوان الفيلم من المخرج يكون بطريقة اعتباطية، مستحيل بطبيعة الحال. سينوبسيس متاعو هو طفلة اسمها شيمة في العشرينات من عمرها، مغرومة بالدرجات النارية الموتورات الكبار كما نسميهم احنا، اللي هي التجربة هذه تنجم تقول انت حكر على الرجال، يعني تشوف جنرالمون معظم خاصة في تونس يعني نحكي يكونوا رجال يخدموا يركبوا الموتورات والكل، فهي تدخل للسياق هذيك وتدخل للمعركة انها تكون وتفوز زيدة خلينا نقوله في مسابقات للدرجات النارية. فهوني كسرت التسكين النمطية وإنه حاجة تكون حكر على الراجل، ليه حتى احنا كنسيرا النجم نكونوا موجودين فيها. مدة الفيلم 24 دقيقة كما قلت، هو إخراج مشترك ما بين هيثم المغيربي
3: سخيم. لا أش مش 26 كالعادة معنا فورما أنيفرسير 26 52 52 minutes.
4: والله ما نعرفش، هوني نصور بعض المهرجان نستضيف المخرجين ان شاء الله بالفوز للمخرجين الكل، وان شاء الله اللي يفوز المخرج يجي في استضافه معاك، وهذوما الاسئله يتسالوا لهم هما تكنيكمون.
3: الفيلم من بعده،
4: الفيلم من بعده هو فيلم سوري ضوء خافت لابراهيم ملحم. الفيلم مدته 25 دقيقه، اللي هو في خضم الحروب اللي موجودة في دمشق، نلتقي شابا وفنانين نشأوا في ظل الحرب. معناها كيفاش من الحرب والمعاناة نجموا نثير أسئلة وأنه يوصلوا الصوت متاعهم ويوصلوا الضوء متاعهم. الفيلم من بعده سيطحن السماء وهو فيلم مصري لأسماء أسماء نور هي المخرجة وهي مخرجة مصرية. مدة الفيلم 29 دقيقة كيف هو فيلم وثائقي. الفيلم زاد الملخص نتاعو انه يحاولوا انه الشباب المصريين تجاوز الحدود الاجتماعية والعيش بطريقة اللي اختاروها هما رغم اللي فما قيود طبقية من خلال الكشف عن الشارع والمصور والأسماء إلى غير ذلك. الفيلم الرابع وهو فيلم الطماطم الملعونة نتصور وهو أيوة. فيلم من إخراج وهو فيلم تونسي زيدا من إخراج المخرجة مروة تيبة وإنتاج رمزي العموري إن شاء الله نكون انتقط اللقب صحيح. الفيلم 23 دقيقة. الفيلم يحكي على في الجنوب التونسي كيفاش يتم زراعة الطماطم والحكاية كيفاش يكافح نوار ورؤوف والفلاحة وزراعة الطماطم اللي مربوطة زيدة بال لا برودكسيون تاع الطماطم في تونس اللي تفرضها المصانع الموجوده معناها امام صعوبه يعني المناخ والهشاشه والياس الى غير ذلك. احنا نعرفوا المشاكل نتاع الماء والسقي وقطره الى غير ذلك. فهذه كله تطرقت له المخرجه الجميله مروة تيبة في 23 دقيقه في فيلمها. ختاما وختامها بسك وهو الأرض أو الموت والمخرجة الصغيرة نور الهدى ترابلسي وهو فيلم يعني
3: طبعا تونسية
4: ومن جابس. هوني حكيت نرجع بك من بكري كحكيت أنا على فيكو يعني هنا المخرجة حكيت على حاجة هي عاشتها اللي هو التلوث واللي صاير في جابس. مدته 12 دقيقة وتابعت خلال الفيلم تاعها ناشطين بيئيين موجودين في جابس واستعادت بطبيعة الحال ذكرة المدينة وواحاتها واحات جابس اللي مع الأسف كانت جميلة وأصبحت ملوثة خلينا نقوله. وهذاك في علاقته مع المركب الكيميائي. فوالا هذوما الافلام الوثائقيه اللي موجوده معنا واللي تم اختيارهم في سيليكسيون اوفيسيال باش يتنافسوا على الجوائز.
3: سيده هيلا برقاوي انا باش نعترف لك بحاجه اني وقت فكرت في استضافتك فكرت جابس اليا المواضيع الوثائقيه مطيشه في الطريق وقت تمشي في شنني وتشوف اعجاز النخل قاعد منه كان العرق نتاعها طالع في السماء بلا اغصان منذ اكثر من عقدين تو تشوف الامراض اللي اصابت اهلي جيب تشوف بحارهم اللي يطلوا عليه ويشموا منه ريحه الفوسفوجيبس وريحه التعفن. انا كما حكيت لكم قبيله في الاوف انا اعرف مدينه جيبس وانا في سن 12 عام وكنا نهزون البرت وناكلوا الحوت في البرت نمشوا بمجموعات وكان فيها ميناء جميل جدا وبحاره وريحه بحر ونوارس وكذا كذا كل هذا قد مات وهلك. وقت نقول مهرجان محلي مش تحكي على الدراما قصه سينمائيه تفضل احكي على تحب انت اما وقت تحكي وثائقي احكي مواضيعك المرميه في الطريق العام الناس اللي فيرس ايدنتيفي يحبوا يتعرفوا على مدينتهم على مهرجانهم عندما يتحدثوا عن شؤونهم. يعني لم يكن بمقدوركم وانتم ناس مثقفين وتعرفوا كل شيء وعندكم رساله تقوموا بها وقت تعملوا مهرجان انكم تحثوا الشباب من جابس ولا من غير جابس هذا مهرجان بشنني خاص بشنني نعملوا وثائق نسجلوا فيها نوثقوا فيها تاريخ هذه المأساة.
4: والله وصلونا راهو أفلام تحكي على المأساة أما إحنا يزينا من المأساة عرفت بالحق ياسر إنه جابس فيها كوتي ياسر مزيان. عم نقول نتفكر في الدورة الفارطة الدورة 20 عملنا مسابقة 72 ساعة وعطيناهم تيماتيك وكان سي ناصر السردي من ضمن لجنة الاختيار متاع الكمبيتيسون 72 فعطيناهم تيماتيك انهم يخدموا على شنني على جيبس على الاجواء الموجوده فيها
3: وهي الواحه البحريه الوحيده في العالم
4: وهي الواحه البحريه ايفيكتيفمون الموجوده غاديك في العالم والكل. فراهو فما جمال اخر في جيبس موجود ما نقتلوهوش بالمجمع الكيميائي فما حاجات محليهم موجوده ما نخزروش في كوام تا انه فما مجمع كيميائي فما تلوث صحيح فما مجمع كيميائي صحيح فما حيوانات بحريه قاعده تموت صحيح فما عبيد صغار وكبار قاعده تمرض لطف عافينا وعافيكم الله من مرض السرطان ويمرضوا صحيح. فاما فما جانب اخر جميل في جيبس نستحضر زيدا في مسابقة 72 ساعة دورة الفارت عليه اللي قبلها يعني الدورة 19 صديق لنا اسمه أنور دونك خدم على جيب السمحة راهي بالحق جيب السمحة فراهو نجم الرو حاجات جميلة جدا
3: يسمح بملها صح
4: افكتيف ما فراهو المكان والذاكرة والعبيد اللي قبلوك يعطيوك حاجة تحثك انك تصور حاجات اخرى بعيدة على الدمار والمشاكل ومن حكا حاجة بسيطة تنجم انت تخرج فيلم وثائقي
5: وممكن هذا سمحني تحول في الرؤية يعني من رؤية الدمار إلى رؤية أيضا البناء كيفاش أنت وخاصة أنه شعار مهم أنه شباب والأرض لأنه لهنا أنتم معناها خرجتوا بخطاب المهرجان من مجرد أنه خطاب متوسطي في الهوية المتوسطية إلى خطاب معناها يحاكي البيئة ويحاكي ماذا يمكن أن يفعل الشباب بالنسبة للبيئة على مستوى التأمل والتبصر وأنه يشوف وأنه كيفاش يقدم وكيفاش يشوف الجانب الجميل وحاول أنه يحافظ عليه أكثر أكثر. حبيت نسألك على ورشات معناها أسكو الورشات الموجودين اللي معناها للشباب أو لهواة السينما لصياغة الأفلام الوثائقية أو معناها شنية اللي موجود بالنسبة لبرمجة المهرجان هذا.
4: بالنسبة للبرمجة هو الحق متاع ربي احنا هبطنا الفورمولير غامبليغ هوني ديجا ندعو الشباب شباب جيبس وشباب شنني انهم يشاركوا فما ورشات اللي عبد الله يحيى الفيلم الوثائقي وورشة مروان طرابلسي اللي عدست الصحراء عدست الواحة سامحوني فإن شاء الله يكونوا موجودين وإن شاء الله هما الشباب اللي احنا أثثنا على خاطرهم الدورة هذه خاطر ثيمة الدورة نعود الأرض والشباب يكونوا هما متواجدين وبكثافة ويحاولوا انهم يوريونا جيبس اللي احنا بالحق ما نعرفوهاش بعيدا عن التظاهرات والمشاكل والاشياء هذيك الكل ونشوفوا افلام مش باش نقول افلام فيها برشا ضحك وفدلكة وليه خاطر هو الفيلم الوثائقي جينيرالمون معناها هو نقل للواقع يعني اذا كان ما ننقلوش الواقع فبشولي فيكسيون فتو سامبلومون ان شاء الله يكونوا موجودين ويكونوا حاضرين من بدايه المهرجان حتى الكلوتور يعني
3: هنا نحب نسال السيده هاله البرقيوي الباحثه في الدكتوراه واستاذه السينما بالجامعه التونسيه نحب نسالك على ضعف السرد الوثائقي في تونس وتلقاه هو المخرج هو المنتج هو كاتب الحكايه وكانه ما ثماش ناس قادرين باش يكتبوا قصص فماش الناس قادرين باش يميزوا بين حكاية تحكي في القهوة وحكاية تحكي في فيلم وثائقي مثلا 50 دقيقة وهذا يؤدي لنوع من الضعف في العمل النهائي لأنه تقريبا رؤية فردية شخصية بتاع واحد بركة عم عنده كاميرا وعنده شوية فلوس ليش ما عندناش في تونس ناس متخصصين في كتابة القصة الوثائقية
4: هو كما حكيت صديقتنا من بكري على الخيط الرفيع ما بين الفيلم دوكيمونتير والتقرير الصحفي سمحني فراهو فما خيط رفيع جدا كما قلت انت فما عبيت تسمع فكره تمشي تهز تليفون تصورها ليه راهو هذيك راهو حاجه صحفيه 100% انك انت باش تنقل حدث توا صار في المونتي الشباب ممكن ما نعرفش مي ممكن فما تسرع منهم تبدا عندهم فكره يحبوا يراوها ديريكتومون بلان ايكران ويشوفوها ممكن زيدا نقص المعرفة وقلة خاطر راهو باش تكتب فيلم دوكيمونتير يلزمك تقرا برشا حاجات يلزم الموضوع هذاك تتوغل فيه وتقراه وكل شيء اوكي المخرج السينمائي راهو كيما شبهه مايكل رابيجر انه هو قائد الاوركستر معناه يلزمه يكون يعرف يتقن العزف على كل آلة أما ما يعزفش هو يقعد يسمع العزف
3: ينهك نفسه في جهده في حاجة واحدة
4: ولا ما يقعد يسمع يكون ملم بالآلات الموجودة الكل بش نجم يسمع الأصوات الكلها بش يفهم دور كل واحدة فيها معناها راهو يلزم فما مخرج فما ديوبي
5: فريق كامل
4: فما فريق كامل وراء العمل هذاك صحيح هي وجهة نظر الفيلم الوثائقي من وجهة نظر المخرج بطبيعة الحال أما زيدا يلزم فما تشارك في وجهة النظر فما نقاش يصير راهو في اللغ وقت نكتبوا السيناريو وكل شيء نقاش هذيك راهو مهم باش يوصل الفيلم الوثائقي انه يكون فيلم وثائقي يعني ملم بالقضية هذيك يعني اللي ترقولها ولا
3: يعني انتم مثلا كمدرسين قولوا لهم راهو السرد الوثائقي راهو اختصاص، راهو باش يكون الفيلم باهي لازم يكون ثم قصة باهية، وهاي شروط القصة باهية، وهاو نموذج نتاع القصة الباهية، أم أنه ما يتقراش الشيء ذا وكل واحد متروك لجهده؟
4: لا لا، أنا مثلا قريت عند الأستاذة هند حويلة نشكرها، والأستاذة ألفة شقرون، كي نقراو معناها في نتفرجوا على أفلام بطبيعة الحال، نعملوا لاناليز فيلميك زيد مع الأستاذ الدكتور سمير زغبي، نطرقوا برشا أفلام، خاطر يلزمك راهو تملى عينيك ويلزمك تشوف شنو فما كم أفلام موجودة في التيماتيك اللي انت اخترتها. وبعد بيان سور في ليكور نطرقوا الجوانب الكلها نتاع الفيلم الوثائقي، لي غراند اكس الموجودين، الوقت كيفاش انت تختار، راهو حتى اختيارك فنانه في افلامي الوثائقيه الزوز اللي صورتهم القصيره، حتى اختيارك للتيموا نتاعك راهو يلزمك تعرف تختاره، خاطر راهو شوف تنجم انت مثلا نكون انا وياك عايشين فرد بلاصه مي ما نخزروش للشيء كيما بنفس الطريقه، خاطر هي وجهات نظر، فتو سامبلومون يعلمونا كيفاش نختاروا البيرسوناج نتاعنا، كيفاش نكتبوا سيناريو، خاطر السيناريو الوثائقي يختلف مختلف تماما على الروائي. الأسئلة تكون موجودة ديما، فما راهو حاجات تصير في التورناج انت يلزمك كمخرج تقرا لها حسابها، اما مونتير فما حاجات تتبدل وتعاود تكتب في المونتير هذيك. فالفيلم الوثائقي على قد ما يبين سهل على قد ما هو في دواخله ياسر صعيب، ومع الأسف تلمان هو صعيب وتلمان فيه كومبليكاسيون في الكريتور في التريتمان في كل شيء، ساعات راك تصور نهار كامل باش تتحصل على روش واحدة فينالمان معناها، وبعد الكل يتحط على جنب، وانت كمخرج تلقى قريب تبكي ولي روش قاعدين يتفسخوا قدامك. ففينالمان ما فماش أفلام، ما فماش سامحني مهرجانات تعنى بالأفلام الوثائقية أكها، الفيلم الوثائقي نلقاه تعدى مرة ومرتين ومن بعد يتحط على جنب كما حكيت أنت بكري، ما فماش
3: المنصات. سؤال رئيسي في الحوار معك، أو كما مهرجانكم أنت بركة ثم شبيبة عندها عملت أفلام باهي وعملت أفلام تستحق، ومن حق بقية الشعب التونسي بقية الشباب التونسي أنه يتفرج فيها، تبي تم إنتاجها ساي الإنفاق وقع، لماذا لا تعرض حتى بأسعار رمزية؟ أخويا دار ثقافة ولا دار الشباب يجي أدفع حتى 500 دينار فقط سيدي وبرا شيخ روحك بالفيلم. المؤسسات الجامعية يعني يعملوا في حفلات ويجيبوا في فرق موسيقية، هم أنتم أصلا كمهرجانات ما تعملوش اتفاق مع الجامعات عندكم في جابس مثلا يجيبوا الطلبة نتاعكم؟
4: والله هو احنا ديجا جامعة جيبس بارتنير معنا، كما قلت لك عاملين يشاركوا معنا في الورشات وشاركوا معنا في 72 ساعة، وسنين ان شاء الله كيف كيف يكونوا متواجدين معنا كطلبة، خاطر يهمهم برشا انه راهو السينما مش تقرا كور وتروح، راهو يفو براتيكي زاد ساعات وتحضر المهرجانات وتفرش افلام. فاحنا يدينا محلولة لأي شخص يحب يكون موجود معانا في المهرجان يكون بارتنير معانا، يعني انه بعد ما يوفى المهرجان احنا ما نحبوش المهرجان يقف معني نهار 25 نسكروا الدورة 21 ونتعديو نبداو نخمو في الدورة
3: 22
4: وننسيو هذيك، لا بالعكس احنا نحبوا الاستمرارية، وانه اللي جينا يعاود يجينا علاش لا مره اخرى، سواء بفيلم سواء بانه يكون معنا في ورشه، خاطر هو مهرجان شبابي على باز معناها من يلزمنا ندعموهم كيما احنا يعني لقينا الدعم يلزمنا ندعموهم. فاحنا ماذا بينا تصير البروجيكسيون تاع الافلام هذيك بعد الدوره بعد المهرجانات، معنا بعد ما يوفى المهرجان ماذا بينا تصير في جابس في شنني في
3: قفصة في تو بالشباب
4: ولا ما عندنا حتى اشكال حقهم معناها.
3: يمنع مثلا انه دار الشباب تتصل بكم وتتصلوا بها تفضلوا هذم احسن الافلام اللي توجوا للعرض للجمهور، ايش رايك؟
4: والله هذيك الحاجه قاعدين نخمو فيها احنا، خاطر تويك على قدم مساق في الخدمه في المهرجان، قاعدين نخمو في ما بعد المهرجان شنو باش يكون موجود ان شاء الله ان شاء الله.
5: ممكن تدخل في اطار النشاط السنوي معناها في معناها في النشاط نتاعكم خلال السنه، لانه ما نجمش خلال معناها ايام المهرجان انك معناها تعقد اتفاقات وكل، ممكن هذا يصير زادة في إطار النشاط اللي يكون على طول العام باش يكون. وأيضا أنا حبيت نسأل عندكم معناها موقع ويب أنه تعرض عليه الأفلام، هل من الممكن حسب الحقوق طبعا؟ العرض وكل شيء. وهل هناك زاد اتفاق مع جهات إعلامية؟ لأنه من حق أيضا مثلا التلفزة أنها تعرض أفلام وثائقية، هل هناك اتفاق من المهرجان؟ هذايا مهم زاد أنه يوصل لأكثر معناها ناس، أكثر جمهور. ما نعرفش إذا كان نية هكاية للعرض أو نية لتقديم الأفلام.
4: والله هو عرض الأفلام على المنصات سواء فيسبوك ولا غيرها، لا خطر بتبيعته معناها المخرج الفيلم، إذا كان الفيلم متاعه صارت له ببليكاسيون على ريزو سوسيو فهوني بيش تحرم من أنه يشارك في مهرجانات أخرى ومسابقات أخرى، خطر هذيك ستان كريتير إليميناتوار براتيكمون. أما فعروضهم في يعني يكونوا موجودين حضوريا حتى الفيلم، راو ساعات راو الفيلم يتنقل أكثر من المخرج في حد ذاته، يعني الفيلم يدور والمخرج تلقاه قاعد في الدار. علاش ليه كما قلت إن شاء الله معناها تكون موجودة الحاجة هذية، خاطر هو مهرجان أيام سينما المتوسطية بشنني تحتضنه جمعية أفكو اللي هي أشكال وألوان وحية، اللي هي على طول العام تقوم بنشاطات وعملوا نشاط رمضاني اللي هم عديوا بعض الأفلام اللي أخذوهم من مخرجين زيدا وعديوهم في سهرات رمضانية. علاش لي الأفلام اللي ربحة واللي توجت ما تكونش متعدية في السهرات رمضانية في اللي ويكاند في اللي جورني مثلا في هكيكا يعني بيان سور نحن نحبو راهو، وحتى أي مخرج خاصة الأفلام الوثائقية، خاطر كما حكيت راه ماكش باش تبيعوا انت فينالمون الفيلم، انت ماذا بيك العباد تتفرج فيه،
5: شوفوا ويعرضوا.
4: ما نصورش انهم باش يعرضوا الافكار هذوما اللي باش تكون موجوده معناها من المهرجان.
5: اكيد
3: هذا سؤال اخير نكملوا به. الحصه هو التمويل نتاع الافلام الوثائقيه، نعرف ثم جهات اجنبيه، جزيره وثائقيه من اكبر الناس من الاطراف التمول الان، ايضا حتى في المملكه العربيه السعوديه هناك الشرق اللي اسمها الاصلي بلومبرغ، وبعد خذيت ديسكوفري وخذيت دوكيمونتاري وبداوا يمولوا في افلام في بلادهم وكل شيء، في انتظار ان يوسعوا ربما انتاجهم خارج بلادهم. الامارات العربيه المتحده كذلك هناك عده قنوات ومؤسسات تمول. في تونس هنا خلينا في بلادنا في تونس هنا فيلم متوسط صغير نتاع فيلم وثائقي ما يتكلفش ثروه، ب 30,000 دينار تنجم واحد يعمل فيلم باه نتاع 26 دقيقه، فيلم باه يعني ويصور سير ليو وكل شيء ويعمل بوست برودكسيون به هي مونتاج به كل شيء. علاش وزارة الثقافة ما توسعش في التمويل؟ هل بينكم أنتم كسينمائيين وحتى كأساتذة حوار مع وزارة الثقافة يا بلدي راهو لازم الدولة تقوم بدورها، راهو به يعني يكون محطوط اسم نتاع السيادة الدولة التونسية على إنتاج فيلم، يعني السيادة على الفيلم هي سيادة على القصة على السردية في نهاية الأمر وقت نمولها، فأنا نختار السيرة اللي حبنا نحكيها الموضوع اللي حبنا نحكيه. شفت اوروبيين، سامحوني طولت في السؤال، شفت اوروبيين يجي هنا يحب يعمل سينما على الحمام، يحب يعمل دوكيمونتير على حاجه متعلقه بالتعدد الزوجات، ما تعنيش القضايا نتاعنا اليوميه كما قضيه التلوث في جيبس. فهل هناك حوار، هناك حديث، هناك من نوع من التفاوض مع وزاره الثقافه باش توسع شويه في التمويل الافلام هذه؟
4: انا نحكي عليا انا بيرسونيلمون كهلا برجيبي ليه ما فهمش حوار حق نتاع ربي،
3: خاطر نكلموك نتكلموا لا خطبوك ما عطيتوه.
4: انا خدمت افلامي كلهم يعني مع اصدقائي ديجا، نحب نحيي على الاخر الفريق نتاع الافلام تاع زوز بن جبل وحوا، خاطر كنا متطوعين. الحاجة الوحيدة اللي غالية هي الماتريال، معناها نكريو ماتريال هذيك الغالية معناها، مي اللي خرجنا به انه كوننا صداقات وانه خرجنا فيلم
3: وانه
4: والتجربة فوالا وانه صلحنا زيدا مرويحنا. ان شاء الله نلقاو دعم، علاش ليه معناها توا تتحسن شي شويه ويكون فما حتى الافلام الوثائقيه تكون عندها حتى في لي سال دو سينما تاخذ وزنها وتاخذ قيمتها وتاخذ بلاصتها
3: القصيره
4: وحتى في القناة التلفزية. وي علاش ليه، خاطر راهو سي تري امبورطون مواضيع الموجودين يعني اللي نتفرجوا فيهم في المهرجانات. ساعات فيلم تشوفه ماذا بك تعاود تتفرج فيه تلمو يعجبك تلمو البروبليماتيك مزيانه تلمو تريتمون مزيان معناها. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
5: قداش سي كمال مهم انه زاد تخرج من العاصمه الى الجهات المحليه.
3: ما يتسمحش في هذيك بكى. شكرا لك زميلتنا والكاتبة والناقدة بشرى بن فاطمة، شكرا لضيفتنا الكريمة
4: السيدة نستناكم في بيبس نستناكم في شنني
3: ترجعينا مش تعملوا نعملوا حصة على الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنتاج الدرامي والسينمائي. شكرا لكم على حسن المتابعة، أدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية لأن فيها ما يستحق المرافقة.
0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ.
0: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
6: C'est la plus grande mer semi-fermée du monde sur Terre.
2: وعلى ارتفاع 4000.
0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ.
0: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
7: Lui leur guide, leur fureur.
1: عدسة التاريخ.
0: مع كمال الشيرني.
8: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
9: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
10: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
9: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
11: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
9: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
12: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة. المشهد الثقافي. عدسة التاريخ. الصالون الثقافي. المسرح. اقرأ الشعر.
13: جماليات.
14: تونس.
15: فيلوسوفيا.
0: هي تونس. بساط الشعر. الطريق إلى المدرسة.
16: لغة العالم.
17: عيون الكلام.
18: على صعيد الرفض.
0: جرائد من العالم.
19: حديث السينما.
20: أرخبيل المسرح.
21: عربي أنا.
22: عربي أنا.
8: الثقافة الإيكولوجية.
0: محاضرات فكرية.
23: وثائق وحقائق.
0: أنغام من كل مكان.
1: مدارات.
0: العيون الخصبة. لغتنا العربية. ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاما.
0: من الإبداع.
1: من الحوار.
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
24: قرطاج.
25: قرطاج.
24: الموسيقى. لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
26: دور 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026.
24: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
24: قرطاج.
25: قرطاج.
24: الموسيقى.
25: الموسيقى.

0: قرطاج.
1: قرطاج.
0: الموسيقى.
2: الموسيقى.
0: لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
3: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026.
0: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
0: قرطاج.
1: قرطاج.
0: الموسيقى.
2: الموسيقى.

0: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الاستثنائية والخاصة على هامش أيام قرطاج الموسيقية. كل يوم من الاثنين إلى الخميس، مع تفاعلات ومع التظاهرات التي تكون في هذه الأيام، نحاول أن نجعل ساعة من الزمان ساعة بقرب الحبيب، يكونوا حاضرين معنا على غرار ضيفنا لهذه الحصة الأستاذ تاب جليلي، وهو من الأسماء المهمة، وهو الأستاذ الجامعي في المعهد العالي للموسيقى، وأيضا عازف العود والمطرب والباحث وغيرها من الأشياء نكتشفها عفوا تباعا. قبل البداية مع الأستاذ عتاب، لابد من تحية شكر للقائمين على هذه الحصة: صديقنا صابر بن ظافر في الهندسة التقنية من الأستوديو الخارجي، صديقنا المنصف المرايحي في الهندسة التقنية من الأستوديو المركزي، وصديقنا المتربص محمد نسيم هكا بن عبد الله، نسيت بن عبد الله، محمد نسيم بن عبد الله، مو طويل الاسم تاعك، النسيم موجود فيه نسيم بن عبد الله. تحيه اخرى ايضا لاصدقاء الاذاعه الثقافيه، خص بالذكر الدكتوره ضحى عزوز وصديقتنا اميمه العياري اللي تابعوا في هذا البرنامج، ودكتوره ضحى عزوز هي من الاطباء المشهود لهم او لهن بالكفاءه في مجال اختصاصها، ولكن ايضا اضافه لذلك تهتم بالادب ولها الكثير من القصائد الشعريه وايضا الموسيقى. ما اسعدنا بان يكون اطبائنا بهذه الحكمه. نعود إلى الموسيقى وهي تلتقي مع العديد من الفنون والفلسفة والأداب. أستاذ عتاب جليلي، مرحبا بك، كل الشكر لك والامتنان على حضورك معنا. نجدد العهد دائما معك، لأنه معنا دائما معترف لك بالفضل، لأنك أستاذي في الموسيقى، أستاذي في المعهد العالي وفي الكونسرفاتوار. نعم، ما نحكيوش على الزمن خلينا. وأيضا صديقي وأيضا الباحثين المتميزين في هذا المجال، أسعد كثيرا ودائما بحضورك معنا. تركت هامش الحرية للأصدقاء اللي قبلوا أن يكون حاضرين معنا، على غرار سي أنيس القليبي البارح كان حاضرا معايا وشرفنا بالحضور، على غرار حضرتك الأستاذ عتاب. غدوة إن شاء الله بيكون معنا سي هشام بدراني، وبعد غدوة بيكون معنا سي رضا الهيشري. مواضيع مختلفة، نحاول أن نتكلم عن الموسيقى بهذه المناسبة. في الواقع دائما ما نستمع إلى الأغاني، إلى الموسيقى، نتمتع بذلك، ولكن ليست هناك دائما الفرص المتجددة لمحاولة التفكير في الموسيقى من داخل الموسيقى بأدوات الموسيقى. صحيح أن الموسيقى هي المتعة بالأساس، ولها سحر خاص، ولها لغز خاص، إنيغماتيك كما يقال، ولكن يمكن أن ندخل إلى الموسيقى من بوابة العلوم الموسيقية، لأنها تتفرع إلى العديد والعديد من الأشياء: علم اجتماع الموسيقى، علم الآلات، علم الأصوات، تاريخ الموسيقى، أنثروبولوجيا الموسيقى وغيره. اليوم اخترت أستاذنا العزيز عتاب أنه يكون موضوع هذا اللقاء موضوع الثقافة الشفوية والذاكرة والذوق والمخزون الموسيقي، وهم الموهبة الفنية، نموذج الأستاذ علي رياحي وشخصيته التونسية في كل الجوانب منها، وما يسمى بالمقامات الشرقية. معناها هي تقسيم معناها قوية برشا على مستوى حتى اختيار الموضوع. دائما ما يطرح في أي موضوع، حضرتك باحث أكاديمي في هذا المجال فضلا عن أنك عازف متميز وقدير على آلة العود وفي الأداء، وتدرس أساليب الأداء الشرقي في المعهد العالي للموسيقى بتونس، أيضا باحث جدي وجاد في هذا المجال. دواعي اختيار هذا الموضوع اللي نذكر به موضوع الثقافة الشفوية والذاكرة والذوق والمخزون. الثقافة الشفوية، الذاكرة، الذوق، المخزون الموسيقي، ثم أردفتها بوهم الموهبة الفنية، نموذج الأستاذ علي رياحي، شخصيته التونسية في كل الجوانب منها، وما يسمى بالمقامات الشرقية.
1: شكرا على الدعوة ساعة أخويا سفيان، عشرة طويلة برشا، وديما كنت فرحان كي نجي هنا، خاطر نحكي بطلاقة يعني وبراحة كبيرة الحقيقة. ونحيي المستمعين الكل، وإن شاء الله يكونوا يستفادوا من الحديث اللي باش نقولوه اليوم. كل موسيقي عنده توجه وعنده هواجس، وفي خلال معناتها كي نحكيو نحن على ربع قرن باش يكون ثم بعض الإشكالات، بعض الصعوبات يعرضوه في حياته المهنية كأستاذ، وزاد في حياته الفنية كفنان، يعني في مقابلته مع الجمهور، في محاولة أنه يتقدم، في محاولة أنه يزيد معناتها يضيف شيء ويطور من نفسه. فالموضوع اللي طرحته من مواضيع اللي فيهم إشكالات معينة وأثرت على التدريس بشكل خاص، تدريس الموسيقى بشكل خاص، وأثر كذلك على الجانب الفني يعني في تطبيقه في عروضه في في يعني طموح الفنان وين يحب يوصل، من مشاكل مثلا كونه التكوين الأكاديمي ينجم يكون ممتاز لكن كيفاش مش يوظفهم بعد ويعجب الجمهور، خاطر يلزم يقرا حساب الجمهور ويلزم زاد يشتغل بالفن اذا كان هو ماهوش معناها استاذ وعنده مردود مادي معين محترم، فانه حب يزيد يضيف على ولا ثم شكون ما عندوش راتب مستقر فيدخل في صعوبات شديده، وربما ساعات ضيعوا على الاهداف اللي بدا بها ولا مجموعه انتربرونتيز يعني من المبادئ الفنيه المبادئ الاخلاقيه الى غير ذلك. فانا من الاشكالات اللي تعرضت لهم واللي باش نبدا فيها بمثال معين، كوني عند مدرسه دخلت مدرسه يعني قسم الاصوات عند الغرب من اجل اصلاح بعض المشاكل الصوتيه اللي كنت نعتبرها مشاكل مقارنه بالنسبه لي من الاصوات المجيده، ويمكن يزر اعظم صوت جاء للانسانيه العربيه للفنانين اللي هو الاستاذ محمد عبد الوهاب. فكنت نحب ولو انه التامبر مختلف يعني جرس الصوت ونوعيه الصوت مختلفه لان المساحه الصوتيه والقدره على أداء زخارف معينة والتصرف في التلوين كان الحقيقة يستهواني برشا، خصوصا أني طلعت على بعض الكتب اللي لقيتها في أوروبا، لأن الأوروبيين يعتنيوا بثقافتهم وكذلك بالثقافة نتاع الناس اللي عايشة معهم. يعني تمشي الميديا تيك تلقى اسطوانات في الوقت ذاك خلطت على ترونتراتور ديسكو فينيل الكحول الكبار، تلقى ريون الفريد الأطرش وريون الأم كلثوم، هذا كله يطلع فيه يعني تلقاها في الجانب بالنسبة لمصر وكذلك تونس والجزائر يعني المغرب العربي والعالم العربي بشكل عام تلقاه عنده اهتمام معين. فقلت احنا ما عندناش تدريس تقنيات الأصوات في العالم تاعنا لأن نعتمد على الموهبة، وقلت ربما بشكل تعسفي وهم حب ركز على الموضوع هذا
0: الثقافة الشفوية والذكرى والذوق والمخزون الموسيقي وهم الموهبة الفنية
1: يعني واحد، وعملت نقطة هذيك بعد ذلكم أنا نحب نتطرق إلى الموضوع نتاع الموهبة أو التالون
0: الثقافة الشفوية
1: نجم نبدأ من الوسط نبدأ من الوسط فأنت يعني الموهبة نجم نمشيو للثقافة الشفوية من خلال ما يسمى بالموهبة. الموهبة حاجة يقولوها الناس بشكل يعني فاق، يعني عالم ما نش فاهمينه، وفي الجامعة ما تنجمش تحكي على موضوع مش مفهوم، ما تنجمش على أدلة، فالحقيقة ما نجمش. وحتى في التقييم واحد يقول لك هذا موهوب والزميل يقول لك ما أنا ما سنيش يعني ما وصليش إحساس فني متاع إنسان موهوب. والتو في ناس تتحدث على صوت عبد الوهاب بكونه صوت متوسط او دون المتوسط ما يستهويهمش، هذا مساله ذوق. بالنسبه للانسان اللي عدى 40 سنه يسمع في الاستاذ هذا ودقق وكتب كتبت بارتيسونات نتاع اغاني ربما الناس ما يعرفوهاش وتلحنت وترنيت ما بين 27 و32 الخمس سنوات هذوما، النقاد يقولوا عليهم سبعة سنوات هم 25 حتى 32 سنوات خطيرة. صوت الأستاذ يعني حاجة معجزة. فموضوع الذوق يرتبط بالموهبة، يرتبط كانوا يعجب يصني ما يصنيش. ثم شكون يقول لك عبد الهاب زاد بارد غني بشكل ماهوش إحساس قوي اتسترا. فالموهبة زاد نستعملوها بعض الأحيان باش نقصيو يعني ماكش موهوب، يعني انا ما نجمش نعتمد على السوق، خاصه وقت تسمع فنانين كبار كيما جاك بريل يسقط معنى الموهبه ولا يعطيه اي اهتمام الموضوع الموهبه. فاقول لك الموهبه الحقيقيه وقت اللي تكون تحب تعمل حاجه. كي نمشي على الرياحي نقول
0: خلينا نقفوا ساعه شويه لاني تحب ولكن زاد يكون عندك استعدادات فطريه معنى بشكل عام الموهبة، إذا نحاولوا باش مش نبعده من اللي كنت تحكي فيه انت اللي هو مهم الاشاره لهذا انه مفهوم غير واضح، مفهوم هلامي نوعا ما، ولكن اعتقد انه الاستعداد الفطريه عند اي شخص هي تمثل ذلك الزخم البيولوجي. هذا عنده استعدادات، معناها الانتباه للون، هذا عنده استعدادات الانتباه للصوت، هذا عنده استعدادات للحضور الروحي في الجسد، وبالتالي ثم استعدادات فطرية، ثم الشغف اللي كنت تحكي لي أنت توا، إنه تطوير تلك الاستعدادات. ثم ناس ساعات، معناها أنا مرة في إذاعة شباب، ثم شخص الآن معروف معناها في الوسط الفني، ووقتها في الليل ويبيع في المشموم وكذا، وسمعته في إذاعة شباب في الوقت ذاك، معناها وصوت جميل جدا كي تسمعه، يؤدي بشكل جيد، معناها الموهبة يمكن يبدأ هلامي، أما الاستعداد الفطري لابد أن تكون موجودة، مش فقط الحب ولا ليس عتاب.
1: والله عندي من طلبتي شكون تطرق للموضوع شيق جدا، موضوع البسيكوفوني، وهو موضوع بحث دام 50 سنة.
0: البسيكوفوني علم نفس الصوت أو السماع، فوني هي الصوت بشكل عام،
1: وثم سيكولوجيا، وثم يعني أمور تحدث قبل ما تحدث أصوات، وقبل ما تعطي يعني قبل ما تخرج نغمات وحاجات من هذا. هالبسيكوفونية هذه موضوع بحث قامت به أستاذة غناء، وقامت تجارب على مدى 50 سنة، يعني نصف قرن. والتجربة في كونها هي كأستاذة غناء تعاملت مع النساء الحوامل لتسهيل عملية الحمل وتسهيل عملية الولادة. ثم تعرف ثم الديافراغم، يعني حجاب الحاجز، هذا اللي عنده أهمية، في مش أهمية، هو المحرك الأساسي للتنفس، يعني الحركة التنفسية، وحركة التنفسية عندها أهمية في الولادة. فطرقت حاولت من تعمل بعض التجارب وتوصلت إلى نتائج. الحمد لله حي طالبة هي تو أستاذة، فاطمة جلجلي اللي عملت، معناتها هي فطنتني للموضوع هذا بفضل أستاذها سيم باكوش الله يرحمه،
0: من بنزرتية
1: وهي تقري طبعا في معهد الموسيقى غديكا. مش أشرفت عليها، لكن بشرت شوية حاجات من ضمن يعني تنظيم المنهج في البحث. فاكتشفت كونه الأبناء هذا اللي ببالي تولدوا ويسمعوا في الأستاذة ويسمعوا في الأم الحامل تردد نغمات، هما اللي طلعوا دوي، هما اللي طلعوا موهوبين. يعني الموهبة نفسها أصبحت هنا تتخدم. نحب نطلع مجتمع موهوب، نجي للأمهات ونجي للشوارع ونحط موسيقى مثقفة، ونجي للتلفز نحط موسيقى مثقفة، ونحكي شوية عن الموسيقى، ونحاول في المعاهد نخرج عن ما هو معهود وغير معهود. أنا أقول هو ما كانش معهود، أصبح معهود كأن الموسيقى تدخل

0: سنه ثالثه موسيقى
1: بشوي
0: لانه سنه اولى سنه ثانيه مازالوا ما بداوش يقراوا السولفيج مع عباره على شويه ايقاظ موسيقي يقظه موسيقي. وقت بدا الحكايه بالسولفيج يصير الانقطاع الفظيع والفظيع جدا. واعتقد انه المساله هذه لابد من محاوله مراجعتها تماشيا مع ما هو موجود من نتائج في التعليم والايقاظ الموسيقي من الصغر. ومعناها وكما كنت تحكي سي عتاب انه حتى العضو الاولاني اللي تعمل في جسد الانسان وهو جنين هو بالاساس الاذن، واول حاجه يسمع اليها هي الاله الايقاعيه اللي هي القلب. فبالتالي العلاقه الحسيه بالسمع تكون موجوده من غادي. وحتى سي حافظ اللاجمي زاد المشهور تحيه بالمناسبه ابنه ياسين عمل عليه بعض التجارب، بمعنى انه وقتها الوالده نتاعو الله يرحمها كانت حامل به سمعوا اشياء موسيقيه معينه معناها في وقت معين ونوعيه معينه. ذاك علاش ياسين اللاجمي توا من العازفين في الصغير في العمر
1: عبقر يعني،
0: ولكن معناها اولا الاذن نتاعو لوري ابسولو الاذن الدقيقه المطلقه، وفي العزف نتاعو خاصه على آلة البيانو مع متمكن
1: متقدم جدا جدا
0: متقدم بشكل جدا، نظرا لانه كما كنت تحكي انت ثم هالاستعداد الفطريه التي وقع الاشتغال عليها.
1: يعني انه نغير مفهوم الموهبه، ما نقولش حاجه جات يعني من الخالق، نقول كون البشر ينجم يتدخل في هذه الامور على اساس كونه وقت اللي نتحدثوا عن الثقافه وعن التعليم نتحدثوا على بناء مجتمع وعلى التربيه وعن تهذيب وعن ذوق وعن تناغم، واحنا نساهم توا مع بعضنا اليوم في معناتها من جانب ثقافي، يعني نتحدثوا عن الثقافه باش نساهم في كون نبثوا افكار معينه في وقت نقري للصغار ولا نقري لباشولي في المعهد العالي، فثم جانب تربوي كبير جانب بناء. ما نجمش أنا نمشي الامور، لازم نبحث نفهم علاش هذا موهوب. يعني انا مثلا كنت يعني الكان تاعي في الصغر عمري 5 6 7 سنين والدتي كانت تهزني معها في الكهرباء في قضيات في الويكاند وقت ما نقراش، والدتي خذت على امها جدي الغناء في الدار بحكم كانها كانت تخرج من الدار، يعني عزيزي كان حزار وليزاكتيفيتي اللي عندها ونشاطاتها تتمحور حول البيت وكل شيء، والغناء كانت تغني بشكل جيد. امي ورثت عليها الشيء هذا وهي اللي تبعتها. انا معناتها خلافا عن خويا طلعت نغني غناء عربي وكذا، وفي البريمير يعني غذاونا بالشيء هذا، فالاذن تربيت نفس خويا انا موهوب اكثر منه. والدليل كونه طبقته خويا وإيقاعه سليمين، يعني ما ينجم لو كان خذا الوقت باش يسمع كيما سمعت انا كان ينجم يكون مغروم كيفي بالموسيقى العربيه ولا مارس آلة عربيه. فنحب نبعده على هالشيء هذا. وبالنسبه للشفويه
0: بلش انا جربت هنا ديما نحب نبني معاك فكره ونسالك، ولكن زاد في سياقات اخرى سي عتاب ثم اللي ما عندوش الوسط العائلي مهتم بالموسيقى وما عنده حتى علاقه بالمساله هذه الوسط العالي، يمكن حتى بعيد تماما، ويمكن حتى يكون معناها راعي سارح في مكان ما، ونعرف اصدقاء في الشيء هذا واللي هم متقدمين في مجال الموسيقى، ولكن المهجه نتاعو مشات نحو القصبه، معناها ثم اسماء معينه مشات ما يعرفش كيفاش، ما عنده حتى شيء في الوسط هذاك، حتى الآلة
1: من جبل القصبه
0: كيفاه؟
1: من جبل القصبه
0: موجود في الوسط نتاعو مش في الوسط العائلي القريب، معناها في الاحتكاكات الاجتماعية العامة بشكل كبير برشا، أما في المذياع في كذا ما ثمش ما عندوش أدوات معينة اللي تخليه. وثم برشا ناس في الحكاية هذه صالحة ما نعتقدش اللي كان عندها شكون علمها، معناها مباشرة
1: مش علمها
0: في الوسط نتاعها في الوسط الأسري، معناها مش لازم تكون أعتقد معناها ثم ضرورة التنسيب شوية في المسألة هذه. أكيد المحيط الأسري وأكيد أنه تربية الأذن من الصغر، ولكن ثم حالات ما بين قوسين شاذة ما تلقى عنده في الوسط نتاعه كان هو شق الخلية في الموسيقى معناها بشكل أو بآخر.
1: ما نلقاهش في الوسط العائلي لكن نلقاها في محيطه، نلقاها في حومته، نلقاها في الـ يعني ما نجمش كنت غرام بالقصبه وحده هكاك، اكيد شاف شكون يعزف وقعد معاه والوقت كان يسمح بهذا باش يعدي وقت يسمع هنا الشفويه، هنا المخزون، هنا الذاكره الموسيقيه، هنا الذوق اللي مرتبط بالمنطقه اللي واحد عاش فيها. هو سامع اكيد سامع، صالحه ما تنجمش تكون ما هيش سامعه، امها تغني، محيطها يغني، خالتها، حومتها

0: الحوش. فهمت كيفاش؟ يعني تمشي من الصغرى تهز امها العرس المحيط العائلي، تسمع الاصاب وتسمع المطرب وتسمع المغني. مستحيل كمان صالحه ما تكونش سمعت وتغذيت في صغرها.
1: كلنا سامعين، ما ثم حتى واحد مش سامع.
0: فالمهجه والحب هزوها، عجبتها الحكايه، ثم التجاذب. لكن ما ينجمش يكون من فراغ، مستحيل. ونحكي هنا ماهوش علامه، ماهوش مدرسه موسيقى، ماهوش استاذ يقري، يا حاجة صارت بشكل نقوله نحن عفوي، ما هوش مقصود، هي ما قصدتش، لكن حاجة خذيتها. فهمت؟ وطبعا ما زلنا نجم نبحثه في الموضوع هذا، شنية التجاذبات وشنو الشيء اللي خلى إنسان يتوجه. أنا عطيتك بعض الأمثلة، نزيد مثال أستاذي الله يرحمه زهير بلهاني، أمه كانت تغني في توزر، تغني غناء شعبي توزري معناها. فهمت؟ من الصغرى ويسمع بتشبع بالغناء، وصوت جميل ودقيق وحساس، يعني الثقافة الشعبية على الرغم كونها مش دارسة مش قارية معناها. فهمت؟ تو تسمعوا فما تسجيلات نتاعو، تسمعوا في التونسي ولا في الشرقي، تسمع دقة الأداء نتاعو وسحر صوته، وكي تقعد معاه باش يقريك تقول عرض موسيقي، يعني مش درس. فهمت كيفاش؟ يعني هذه نجم نسميها موهبة، لكن هي موهبة هبة جات من والد، من أخ كبير، من حومة، من مربي، من فهمت كيفاش؟ فالناس هذوما ما درسوش بالسولفيج باش يحفظوا، وإحنا نعرف أنه قلة الحفظ وقلة معناتها المخزون ضعيف ما يعطيش موسيقي، ما يعطيش ملحن. فهمت؟ سيد درويش ملحن 1000 لحن. وقت اللي سيد مكابي بعد الألحان الدينية مشال زكريا أحمد وقال له منين نبدأ نحب نلحن أغاني عاطفية وكذا، قال له عليك بسيد درويش أحفظ 1000 لحن. الأستاذ علي الرياحي مشال مصر 5000 ستيمان فينيل. أوكي، والهدية هدية الدكتور ديس كذا كانت من المرحوم عبد العزيز جميل، وكان علي الرياحي كثير التردد على المقصورة المعروف في باب سويقة، وكان يصنع فيها الآلات، وكان يقعد برشا غديكة ويسمع، وخذاها للسنة وعمل مخزون كبير من منير المهدية إلى سارة عبد الحي إلى يوسف النيلاوي إلى عبد الحي حلمي، يعني يوم بعد عبد الوهاب وأم كلثوم، يعني عب عب عب عب. مش قاري سولفيج، مش قاري، يعني ما نحبش نقول مش قاري، مش دارس سولفيج، مش دارس على المقامات، لكنه المخزون نتاعو معبي لين انفجر بالالحان الجميله الخالده اللي نعرفوها. وانا نحطوا الحقيقه في كوم على جنب والباقي كلهم في جانب اخر، على خاطر مدرسه ما تحبش تشوفها، يعني كل ما تجي تسمع زغار فخرة، تسمع ذوق وتسمع عمق وتسمع راحة نفسية في أداء، وتسمع فن خالص، يعني ما لأنه انطرطر زادة ما كانش معاش فقير، يعني ما تولدش فقير، ما كانش المادي يجذبه، كان الفن الخاص هو اللي كان يعني هو المحرك متاعه.
1: تم خصوصية في الأداء، إذا باش نحاولوا نتعمقوا في الموضوع اللي طرحته أستاذ عتاب الجلالي، خاصة بالنسبة لعلي رياحي، ثم التمكن معناها ما يشاع على رياحي أنه ألحانه شرقية، ولكن كي نشوف، وأنا كان عندي الحظ أنه نقبت شوي في خزينة الإذاعة، تقريبا ثم 127 عمل موجود لعلي رياحي، ثم أعمال في ألوان غنائية شعبية مش كلاسيكية، معناه مش في المحير، معناه محير عراق ولا غيره، لا في العرضاوي، معناه اللي هو مقام شعبي بالأساس، لأنه لهنا لازم نفرق ما بين الطبوع الموجودة، ثم طبوع كلاسيكية نوعا ما، وديما نحكي تحت رقابتك وصلح لي، ثم طبوع أخرى شعبية ما فيهاش نوبة ما فيهاش كذا، وعندها خصوصية تونسية إلى حد ما، لأنه الأخرين نجموا تشاركوا فيهم، إذا نرجعوا للبحر الأبيض المتوسط نتشاركوا فيهم مع الجزائر مع المغرب مع كذا، وخاصة في علاقة بالمالوف، ولكن هو عنده خصوصية التمكن من الأداء الشرقي الصرف بزخارفه، وأيضا التمكن من اللون التونسي الكلاسيكي واللون التونسي الشعبي. الدائرة الموسيقية منفتحة بشكل كبير جدا، برغم كما أشرت هو ولد المرسى، معناها بلدي، معناها بلدي بلدي، معناها ولد المدينة ولد كذا. ويمكن حتى في الذائقة أو في الذاكرة اللي أشرت لها أنت، ما كانش عنده الفرصة متاع الاستماع لمثل هذه الأنماط، ولكن عنده القدرة الفظيعة على أنه يبتكر فيها ويبدع فيها.
0: لا عنده عنده مبدئيا عنده، لكن ما مارسش. احنا في تونس كنا نحبوا الحاجات الخارجية، ولازمنا نحبوا الحاجات دي من برا، بعد باركة أنه مصر هي عاصمة الفنون العربية. يعني إذا إذا إذا معنا نقوله نحن سمحت لنفسي باش نقول الكلام هذا، نجم يكون طبعا يعني ثم شكون نجم يعارض الكلام هذا، لكن كل العالم العربي كان يرنو أنه يعمل جمهور في مصر وينفتح على العالم العربي بشكل عام. والدليل كونه فنانين توانسة منعوا ليا، وهو نفسه اللي يمشي لمصر كل شيء، لكن مش مستحق يعني باش يقعد غادي وكل شيء، لأنه عنده اكتفاء معين، وعنده زادة بينه وبين نفسه شخصيته الشخصية اللي تخليه الشيخ ما روحه. كان يعيش في عزلة في الحديقة نتاعه، وكان يغني للزهور، وكان يعطي زهور للتلامذة الصغار اللي تعداهم قدام داره اللي في سلامبو. أنا كنت نقرأ في المدرسة الابتدائية اللي وراه، يعني اللي وراه داره، يعني شخصية فريدة من نوعها. بالنسبة للطبوع التونسية والمقامات الشعبية التونسية، منع من الدخول إلى الإذاعة لأنه يلحن في مقامات شرقية. احنا ندرس مقامات شرقية وطبوع تونسية على حد سواء في مدارسنا.
1: من يعمل بدخول الإذاعة؟
0: من يعمل عثمان الكعاك أول مدير للإذاعة التونسية منعه من الدخول والنشاط بأغانيه وبألحانه في الإذاعة، والشرط كان أنه يزبو يلحن في الطبوع التونسية، طبع النواة التونسي الممزوج بالروح الإفريقية، إفريقية يعني إفريقية السوداء الزنجية، والذيل لأنه سعيد من قام الذيل بيشلحن في أغاني، ما نقولوش ذيل، نقوله للنواة، نقوله لمحاير سيكا اللي ما فيهش نوبة أصيلة أصلية، لكن فيه نوبة عملها الأستاذ صالح المهدي تتسمى نوبة مودرن، نوبة موسيقية مودرن. فرجع عمل نفس البروسيسوس، نفس التمشي، وخذا نوب نتاع الملوف وخذا الاغاني. انا قلت لك عنده كما نحن عندنا، والدليل كونه وقت نجيب انا في بعض النوادي، احد النوادي نتاعي، ومدلهم غنايه تونسيه في المزموم، طبع التونسي المزموم، ولا غنايه فينفجروا. كنا نعملوا في دوره ولا قصيده من قصيده يونيفرسال، يعني الاكثر مصاروا عملوا حاجات نتناولوها باش نغنيهم في مقام شرقي. كي نمشي لطبع تونسي تحسهم حاجة مغروسة فيهم بشكل كبير، هذا المبدأ، هذه الأرضية. لكن كي تولي أنت بعد عندك أرضية معينة لأنك سامع صالحة صوت تونس، تولي خلنا نهتم أنا توا بالطبوع، وتشد تحفظ النواب الكل وتحفظ الأغاني القديمة الكل وتدور عليهم، باش تكون بسهولة الحكاية. وهو عنده الخلق والإبداع، فبش يبدأ يحاول كيفاش يعمل جمل تونسية. فعمل عجحفة في تعب طبع النواة، وعمل زينة بدن نشير طبع المزموم، ودخل الإذاعة، وبعد ولا يسجل على كيفه الأغاني اللي في البياتي ولا في الحيجة سكار كيما يبو سعيد عالي زنكولاء، هذوما كل مقامات نغمات نسميهم شرقية. نحن نقريه في تونس الزوز بنفس الطريقة وبنفس يعني الحجم نتاع الوقت، يعني ساعة ساعة ولا ساعتين ساعتين بنفس الطريقة بالوقت وبالتجربة. وكيف سمعت الأستاذ علي الرياحي، سمعته يغني بالعربية الفصحى في مقام إفريقي، إفريقي تونسي
1: رصد عبيد،
0: اللي هو رصد عبيد
1: حبيبتي زنجي.
0: نحن نكتفي بكلمة رصد، ما عادش نقوله
1: كلمة روتين سموت.
0: الروح التونسية واللهجة التونسية تغاط تماما على اللغة العربية الفصحى وعلى المقام وعلى كل شيء. تسمعوا زاد كذلك،
1: خلينا نقف شوي لهني خاطر معني عملت معني مقال صغير في الشيء هذا. لأنه على حد علمي معناها اطلاعي البسيط، انه تلحين القصائد عامة في تونس يكون في مقامات شرقية.
0: آه.
1: تلقاه في النهوان، في الراس، في الكردي، في غيره. ما تلقاش قصائد في معناها قصائد ملحنة في طبوع تونسي.
0: كان خمم القاش كعبة.
1: والله أنا لوجت ما لقيتش.
0: آه.
1: معناه لأنه تحدي كبير برشا، لأنه اللهجة، لهجة الأداء الشعبية التونسية تفرض كلمات تونسية ما تعرف حاجة.
0: الساحرة. الساحرة ما هيش بالعربية الفصحى.
1: الساحرة بالعربية الفصحى مش في مقام شعبي. نقصد في رست عبيدي أنا، نقصد في عرضاوي.
0: مش مقام تونسي.
1: لا لا في.
0: مفهوم.
1: أعتقد الساحرة في الكردي.
0: نهون.
1: ولا نهون. دونك على كل إنه في مقامات شرقية. بطبيعة معناها تعالي سليم دمق ظريف نهوان زي كيف محمد رضا برشا قصائد موجودين
0: شوي
1: برشا قصائد موجودين ولكن ملحنين أساسا في مقامات شرقي أما مش في علي رياحي ما عملش في طبع تونسي في طبع شعبي في رصد عبيدي
0: الشعبي زاد نادر نادر الاستعمال
1: القدرة متاعه على التمثل معناها معناها معناها تكوين دراسي عميق ولكن بالحدوثات اللي عنده ليزانتويسيون الحدث اللي عنده عرفها حبيبتي زنجيه متنجم تكون كان راس عبيد وحبيبتي زنجيه متنجم تكون كان فيها الناي حبيبتي زنجيه متنجم تكون كان فيها الاهات لانه كان ذكر تبدا بالاهات معناه والاهات معناه تحين حتى سيميولوجيا الى حد ما على الزنوج وعلى مشاكلهم وعلى مظالمهم وعلى مآسيهم واحاسيسهم إلى حد ما بالظلم إذا نبدأ بالأها ثم بالناي لأنه الناي ثم كما أشرت الإيقاع كيفاش استعملوا في
0: الأغنية كام
1: توظيف متاعه معناها وتلتوي مثل حية معناها تقف الموسيقى يمشي الإيقاع شوية تحس كأنه ثم حية تلتوي من خلال الإيقاع معناها الحدوثات كيفاش الراجل اختيار المقام والطباعة كيفاش لبس الكلام بالكيفية هذيك معناها عبقرية كبيرة برشا معناها كذا ناخذ نعرفش شد السيف وجه قابلني معناها مصر حاكم شد السيف هاي معناها كان واحد حاشم باش انه يشطح في عرس ولا يخرج شد فيه معناها يخرخط فيه بشوي باش يهبط معناها ثم مقدر كبيرة برشا عند علي رياحي في تمثل المعنى
0: اكيد الروح روح تونسية وزاد منفتحة انا زاد حبيت نقول اللي حتى هالمقامات الشرقية وبعد سنين طويلة يعني من الاستماع والحفظ والتدوين تدوين موسيقي وتنفيذ الأعمال تنجم تقول على ممكن الهجرة مش تنسية تنجم تقول غزالي هرب يلي يعتيم ولا
1: يلي ظالم
0: ما تنجمش تقول هذوما أغنية رغم اللي مقاماتهم
1: شرقية
0: فأنا نحب نرجع نشوف الأسباب الرشيدية وقت اللي تعملت هي أم المؤسسات في تونس ويلي هالفضل الفضل الكبير الفضل الأول يعني الجذري في تكوين المؤسسات الأخرين كلهم وبعد عملوها يعني كما تقول أعين تونس من المثقفين أمثال عثمان الكعاك مصطفى الكعاك وقفوا عليها يعني محمد الحبيب بو سيطاهر موجود التحية موجود ويحار من أجل الرشيدية وعبد العزيز العروي والناس هذوما اللي ربينا الحقيقة عملوها باش يقاوموا الاستعمار الثقافي في تونس ونجحت نجاح كبير ولقات القبول حتى انه جمعيات اخرين حاولوا يبرزوا ما نجموش هي الوحيده اللي ونشات معناتها حول هذه هذا النشاط نوع من التصرف الاقصائي يعني ثم الباهي برشا برشا لكن ثم حاجات حتى الكتب اللي كتبتها مع الرشيديه زادت تعمل عملت كيما الجونفلاج هكا انه ثم اشياء معناها ما تستحقش ربما الحديث هذاك كله كيما المباراة اللي وقعت ما بين الشيخ محمد غانم والشيخ ميسترنان هي مش مباراة في الحقيقة هي اقتراح من مصطفى صفر محمد صفر برنو
1: محمد صفر هو اللي أسسها
0: هو اللي أسسها المؤسس الأول الرئيس الأول بتاع شبيكم ما تلحنوش فجت كلمات ليم الزيني من صاب عينك عيني أخذها أستاذ خميس سترنين ومحمد غانم وكل واحد لحن في شرطه وقت اللي هي طلعت لناش حاجة محمد غانم غنى حاجة يعني فكرك باللولية للصالحين وبحاجة الشعبية برشا ولكن ثم تجديد في لحن خميسترنان كان ساك بما أنه كان ياسر حشام. وعلى ذكر كلام سي عبد الرحمن المادي قال انطق فهمت، فتم الاعتماد على لحن ترنان وغناته مطربتنا التونسية صالحة. لم تكن هناك مباراة جملة، فماش مباراة. وقت تقرأ الكتب اللي هما فما كتاب كاتب صالح المادي الرشيدية بقلم الأستاذ صالح المادي، فيه برشا برشا حاجات تحس بعد أنه هك الغرام بالرشيدية والفيرتي اللي فما
1: افتخار
0: افتخار بها عملت زادة بعض الإقصاء وبعض الرفض. فالمقامة الشرقية وكل ما هو شرقي وكذا، لا هذا مش تونسي، لا هذه ماهيش جملة تونسية، وش بيك تخلط بين تونسي والشرقي إلى حد كونه معناتها قيمة كما علي الرياحي يمنع من دخول إذاعة معناها على أساس كونه يزمك تلحن جملة تونسية في الطبوعة التونسية.
1: بالرغم من خميسترنان ملحن برشا في الشرقي
0: طبعاً،
1: حتى عدديا تلحينات ألحان عفوا في الشرقي أكثر من
0: تونسي، هو نفسه زاد ملحن غناء تونسي بحت يعبر على الشخصية التونسية، كيف دار كاس الحب ولا يا خموري ولا هذا يا شوري ولا ما اعتبرش الحان تو ما نفكرش الكل الحان عندها على مقامات ما نسميه نحن بشر. فتونس بحكم زاد موقعها جغرافي فتجبد لافريقيا برشا طبوعنا التونسيه اللي في النوبه الرصد هذا اللي كنا نحكيو عليه قبيله الذيل العراق تونسي الاصبهان ومقامات في مرشة فريقي، يعني الفريقي هو اللي تلقى فيه 5 درجات في عود 7 السلم الموسيقي. تلقى شرقي يعني جاي من مصر وكذا، تلقى زاد يعني الشمال الإفريقي اللي من شيرة المغرب واللي جاينا من الأندلس واللي هو تبدل برشة. وحتى عنا في النوب نتاعنا عنا معزوفات تفقدت كملهم يعني محمد تريكي، الأستاذ محمد تريكي كمل نوبة المزموم على عمل هو الاستفتاء المصدر ومقدمات النوبة نوبة المزموم، وعمل زاد الرمل هو اللي لحن المقدمات الموسيقية الاستفتاء المصدر. فما عادش ماذا بيا نحن نقول نحكيه على مقامات شرقية ولا تونسية، قولوا أغنية ذيك تونسية يعني أغاني الهادي جبيني أغاني مفتنجمش تكون مش تونسية، مستحيل يعني اللهجة تونسية وكل حديث يعني على يعني مواضيع تونسية على تفاصيل تونسية في الحب في الغرام في التصرفات في الثقافة الشعبية بتاعنا. هذه الحاجات اللي زمنا طوانا نجنبوها الحقيقة. وإذا كان علي الرياحي كشخصية تونسية تكونت بالشكل هذا التونسي المغاربي الشرقي، فإذا كان حاب نكون ناس فيزمنا نمشي ونأخذوا النوع هذا، نأخذوا الشخصية هذه ونتركزوا على الشفوية وعلى الحفظ وعلى المخزون الكبير اللي يخليك أنت ديما تزن ما ثم حاجة تطلع كل يوم الصباح ولا في وقت معين من النهار، فيهزك بعد أنك تزن وتخلق جمل جديدة على أساس هك المخزون هذاك. وهما هك عملوا يعني ما نصورش ثم طريقة أخرى. اللهم نمشيوا في الذكاء الاصطناعي ونمشيوا الحاجات اللي يعني أنا حتى رأوا تسجيلات نظيفة برشا شيء نجمة تمسنيش رغم اللي هي معمولة بشكل يعني علمي تقني كبير نجمة تمسكش الصوت ما يوصل لكش وقت تسمع اللي راح يغني ولا صالحة نسمعها خلاص انت في تونس في عمق تونس كلير.
1: معني تقريبا مازلت 3-4 دقائق من هذه الحصة، ونجدد شكري ليك أستاذ عتاب جلالي على حضورك معنا في على هامش أيام قرطاج الموسيقية. هي لحظة لمحاولة التفكر والتدبر في أمر الموسيقى بالاستناد إلى باحثين في هذا المجال على غرار سيادتك سي عتاب سير جامعي في معهد عالي الموسيقى خاصة في أساليب الأداء الشرقية، وفضلا عن صوتك وعن بحوثك في نفس هذا السياق انت ذكرت أنه لابد أن ننبو هذا الفصل بين شرقي قد يكون تونسي، ولكن إذا نحاول باش نحفروا أكثر بشكل مجهري على مستوى الصوت من نجم نقولوا ثم لهجة موسيقية تونسية خاصة بتونس معناها بميزاتها، مش نحكيه على ما راس بلانه من تراث موسيقي مهم كان تحت تأثير عوامل عدة. نجموش ننكر التأثير السينما المصرية والقامات الموسيقية والصناعة الفنية الموجودة في مصر بالأساس. فبالتالي كان ثم تأثير اللي أدى أنه علي رياح ينتج في نمط معين، وحتى رضا قلعي معنا كي نسمعوا مع بخصوصي ميزات، ولكن ثم أصداء لفريد الأطرش حتى في مقام البيت غير من الأشياء
0: موجود.
1: ولكن مع كل هذا التراث الذي أصبح تراث وأصبح ملك المجموعة التونسية وملك هذه الثقافة الوطنية، مع كل ذلك ما نجموش نقول أنه ثم خصوصية معينة في اللهجة الموسيقية التونسية كما ثم خصوصية في اللهجة متاع التلفظ الصوتي اليوم في لهجتنا المحكية في تونس مختلفة على لهجتنا، على لهجة المصريين، على الليبيين، على حتى الملوف في حد ذاته يخضع إلى هذه القاعدة، لأن اللهجة الجزائرية في أداء الملوف مختلفة تماما عن اللهجة التونسية. كناخذ حربتو بيك نعاسي يغنيوها تزيرية ويغنيوها تونسة مختلفة تماما. إذن ثم
0: لحن مختلف،
1: ثم حاجة معينة، ثم يعني لهجة معينة تنعكس على الأداء الموسيقي. ونختم نقول أنه حتى اللهجة هذه حتى على مستوى الجغرافيا التونسية، لهجة الأداء الموسيقي الموجودة في الجزر التونسية في جربة مثلا مختلفة تماما على جبال الكاف والقصرين مثلا. إذن هناك خصوصية اللهجة المحلية اللي تنجم تقول لهجة موسيقية تونسية. إلى أي مدى صواب هذه الفكرة؟
0: الشخصية التونسية وخصوصيتها هي التنوع. احنا في تونس عندنا قدرة ان نلبس اي ثقافة موسيقية. شوفوا المثال متاع وردة كيف غنيت فريق غزالي ومجموعتها، ما كانوا قادرين بشيء. دي الطبع التونسي في روحه، ان احنا اي يعني اي موسيقي تاو دارس شوية يعطيك نغمة تونسية. تونس خصوصية تونس كما قال زعيم الغيبة، تونس بلاد عندها خصوصياتها، تونس بلاد متنوعة، تونس قادرة على الحديث بلغات متعددة. تدخل السوق هنا في تونس القامل. احنا خصوصيتنا هذا التنوع، احنا قادرين على كوننا نتعلموا كل شيء بسياسة. وتلقى بعد اذا كان احنا تأثرنا بالافلام، تأثرنا بالتسجيلات على اساس انه مصر الموضة، ففريد الأطرش جات فترة انه اثر في التراث الموسيقي، في الاستماع، في الاذن، على كونه جات مود معينة في عصره هو، في عصر الحاف، في عصر مكرثوم، في عصر زكريا احمد، اثرنا برشا. يعني تنجم تاخذ مثلا موشح قاضي العشق اللي هو في اول القرن الماضي، تلحين الشيخ احمد الويفي، باش تلقى في اهات على نمط الدور الشرقي، معناش تونس الدور يعني نمط موسيقي معين ماهوش تونسي، ما تحدث في مصر وتغنى في مصر. عندنا دور واحد عمله الاستاذ الهادي جويني، دور العتاب، فباش تلقى اهات معينه فيها تاثر معين، فهذا تلاقح يعني ما تنجمش تتجنبه. واحنا كما قلت لك احنا ناس متنوعين، هذيك خصوصيتنا اتجاهات مختلفه يعني.
1: خلينا نختم معك بآخر أخبارك الفنية البحثية، لأنه مازال دقيقة في معمر هذا البرنامج، مع تجديد الشكر ليك سي عتاب جليلي. شنو المشاريع اللي تشتغل عليها الآن؟
0: مشروع بديت فيه مع الرشيدية هو إعادة دراسة الويب تاع الملوف التونسية. عملت مع مجموعة صالحة في الرشيدية عرض فيه زوج عروضهم،
1: إعادة
0: التنفيذ. وعلى خاطر عندي أهداف معينة كما الأستاذ علي رياحي، باش نعاود ندرس في عمق الأشياء هذه. و العملاول كانت عملاول تعاملها عملت نوبة ترس الدين ونوبة الذيل. فالحقيقة جوهر الموضوع قوي برشا وعميق برشا، وثم معزوفات فيها حاجات غير عادية يعني ما تستاهل أن نعود نترقلها. وأنا أتمنى مثلا في المعهد العالي يكون ثم ورشة، مش لازم سولفيج، مش لازم تحفيظ ساعة في الجمعة ولا أكثر، أنك تحفظ النوب بتاع الملوف التونسي.
1: وكان ثم تجربة سابقة مع سير شيد الماجد وقتها في الصالح،
0: هذا بالنسبة للموسيقى الشعبية.
1: أي أنا مازلت متواصلة تجربة هذه ولا انقرض؟
0: والله مدام مريم لخوة هي دي تدرس في العلوم هذه، وتستدعى كل مرة واحد من لمتر يعني من الأساتذة الكبار في الموضوع هذا. حضرت مرة الحقيقة لعمي شوك،
1: اي حاجه
0: قوي برشا هذا ما نسمعوش يعني تفهم يعني الحكايه
1: بالسليقه متمكن برشا
0: معناها بالمخزون يعني هذا لازم نركز عليه. المشكله كون نستعمله في الـ في الـ في السولفيج اوبليجي باش نستعملوه خاطر ما تنجمش تلم الناس تقعد ديما تحفظ فيهم وما عادش لاقين الوقت باش يحفظوا الناس، فتحط انت السولفيج باش تنجم تعمل تخرج عرض يعني موسيقي.
1: معناها هو انت مسيت لهنا معادله كبيره برشا مشكله في اخر دقيقه في عمر هذه الحصه السولفيج، لانه هو نتيجه الثقافه الغربيه في تعاملها مع الموسيقى في وقت معين. في وقت معين معناها السولفيج نتاعهم ما كانش قبل ديما موجود السولفيج، ثم لحظه معينه ولا ثم فيها السولفيج، ولكن الموسيقى ذات التقاليد الشفويه تعتمد على الكتابه بالاساس، تولي لهنا الموسيقى لا ميوزيك سافونت الموسيقى العالمه ما بين قوسين عالمه، لانه بارابورا كوا عالمه، معناها لهنا المركزيه الغربيه التي تفرض خصوصيتها. على كل شرفت برشا بحضورك ايتام،
0: ما حسيتش بالوقت،
1: توحشناك برشا وسمعناك وتستفدنا منك، واكيد انه بكون عندنا لقاءات قادمه. هكذا ناتي الى نهايه هذا اللقاء من برنامج قرطاج الموسيقيه، ومن خلاله نحاولوا ان نفكروا في الموسيقى، نستدعوا اهل الاختصاص الاكاديميين في هذا المجال. اليوم شرفنا بالحضور الاستاذ الدكتور عتاب جليلي، كل الشكر لصابر بن ظافر الهندسه التقنيه في الاستوديو الخارجي، مروان مش مروان منصف المراحي نوجه له تحيه شكر، ايضا محمد نسيم بن عبد الله كل الشكر له. إلى اللقاء مع تحياتي صوفيا العرفاوي، ألتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت ساعتين المطلثة مع الدكتور هشام البدراني.
2: قرطاج الموسيقى، لقاء مع المختصين وحديث عن الموسيقى وأبعادها الفنية والثقافية على هامش أيام قرطاج الموسيقية.
3: دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026.
2: موعدكم اليومي تمام الساعة 2 ظهرا في لقاء مباشر من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة. أيام قرطاج الموسيقية،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قرطاج الموسيقى.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نقوم بفتح نوافذ العوالم، عوالم البحث العلمي والأكاديمي بصفة عامة، وأن نحاول التركيز على واقع البحث العلمي في علاقة بالمجتمع، في علاقة بالرهانات، في علاقة بالمستقبل، وفي علاقة بهواجس والإشكالات التي يسعى المجتمع إلى البحث عن حلول لها، ولكن لا يمكن لنا أن نبحث عن الحلول دون العودة إلى البحث العلمي، لأنه في حق الأمر البحث العلمي هو نتاج لعقول، عقول المعرفة. العوالم، عوالم الظلمة والنور، هي عوالم دائما ما هي موجودة، حتى وإن كنا نعيش في الأزمنة الجديدة، أزمنة الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق باش نحاولوا نحكوا في البحث العلمي في المؤسسات الجامعية التونسية بصفة عامة، وفي علاقة بالأساس بالمجال العلوم الإنسانية بصفة والاجتماعية بصفة خاصة، الواقع، التحديات، الرهانات. تكون معنا اليوم الأستاذة الجامعية سامية الدريدي، وهي أستاذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس جامعة تونس، أستاذة الأدب القديم بقسم العربية ومديرة مدرسة الدكتوراه. مرحبا بك دكتورة.
3: صباح الخير، مرحبا بك، شكرا على هذه الدعوة الكريمة، سعيدة بالوجود معك في هذا البرنامج. تحياتي واحترامي لكل المستمعين والمستمعات لإذاعة تونس الثقافية التي نعتز دائما بأن نكون حاضرين في برامجها القيمة.
2: مرحبا بك. على كل حال أستاذة، نحاول إذن أن نبحث في معنى البحث العلمي، واقع البحث العلمي في الجامعة التونسية وفي ما يتعلق بالعلوم الإنسانية بصفة عامة، أنشطة مدرسة الدكتوراه، رؤية مدرسة الدكتوراه للصورة المناسبة للبحث، للبحث في الشأن الإنساني بصفة عامة، ولكن في ما يتعلق بواقع المجتمع التونسي. باش نحاول نفك المسائل هذه الكليكة بين ما احنا قبلك قلت الخاص والعام، بين النظري والعملي بصفة عامة، في فقرة لنفكر معا.
1: لنفكر معا.
2: في فقرة لنفكر معا أستاذة سامية الدريدي، يعني أنت مديرة مدرسة الدكتوراه بالأساس، وأنت يعني في سياق نقول احنا السياق الأكاديمي والبحثي والعلمي اللي تعيشه المؤسسة الجامعية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وأنت يعني تواكبين يوميا المنجز البحثي العلمي والدورات العلمية بصفة عامة تحت إشرافكم. كان نبدو بما هو موجود، نبدو بما هو موجود ونقوم بتفكيك الأحداث والأعمال الموجودة في مؤسسة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحت إشراف مدرسة الدكتوراه، ثم نمر ونبحث في العمق.
3: شكرا لك، سؤالك واضح. إذن سننطلق من الخاص الضيق الذي يهمنا في العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس المعروفة بتسعة أبريل جامعة تونس. قبل أن نتحدث عن بحث علمي يجب أن نفهم متى ينجز الطالب فعلا بحثا علميا. كلنا نعلم أننا ندرس في مؤسساتنا ما يسمى بالإجازة، أو الإجازة إما مهنة تطبيقية أو إجازة إذن إجازة عادية إجازة بحث. ولكن بعد الإجازة ينفتح طريق البحث شاسعا أمام طلبتنا ويتمثل في مرحلتين. مرحلة أولى هي ما يسمى بالماجستير، ومرحلة ثانية هي أعلى وهي الدكتوراه. إذن في المرحلتين نبدأ فعليا الحديث عن بحث علمي، وبعد ذلك تتواصل مسيرة البحث بعد أطروحة الدكتوراه لتشمل إذن أبحاث عديدة مختلفة في شكل مقالات علمية أو في شكل كتب، لأن الدكتوراه ليست إلا المرحلة المتوجة لمرحلة أولى، وبعدها يبدأ الباحث متسلحا بأدوات معرفية دقيقة ليخوض غمار أبحاث عديدة تؤهله إما للالتحاق بالتدريس بالجامعة أو لمزاولة أنشطة علمية في مراكز بحث محلية أو دولية. وفي كلا الحالتين هو مطالب بإنجاز بحوث عديدة في شكل مقالات أو في شكل كتب علمية محكمة. إذن مسار البحث يبدأ فعليا من الماجستير، ولكن لا يتوقف عند الدكتوراه كما قد يظن البعض، وإنما الدكتوراه هي فاتحة أبحاث علمية أشد رصانة وأدق وأنفع للناس وللعباد. ولهذا نتحدث عن مدرسة الدكتوراه. لمستمعينا ومستمعاتنا نوضح ما معنى مدرسة الدكتوراه. مدرسة الدكتوراه هي أعلى هيئة علمية في الكلية، وهي مدرسة تشرف على أنشطة جميع مخابر البحث. وفي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس لدينا في الواقع عدد مهم من مخابر البحث يتمثل في 8 مخابر في اختصاصات مختلفة: في العربية، في علم النفس، في الفلسفة، في التاريخ، في الجغرافيا، في علم الاجتماع، في علوم التربية. يعني مخابر بحث تمثل مختلف الاختصاصات العلمية الموجودة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. هذه المخابر لها أنشطة علمية متعددة من ندوات وأيام دراسية وورشات تكوينية، وتنجز بإشراف مدرسة الدكتوراه وبالتنسيق معها، ولأن هذه الأشغال تحتسب ضمن أرصدة الطالب 30 التي يطالب بها وجوبا قبل أن يناقش أطروحة الدكتوراه. ولكن مدرسة الدكتوراه أيضا لها أنشطتها الخاصة، وهي ندوات محلية ودولية ومؤتمرات عالمية، فضلا عن ورشات تكوينية تسد النقص الحاصل في التكوين العلمي للطالب. لماذا؟ لأن المخابر مختصة حسب الاختصاص، ولكن مدرسة الدكتوراه مفتوحة لعموم الطلبة، ولذلك تركز على المنهجية، منهجية البحث العلمي، تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية، تركز على ورشات في الإعلامية وفي اللغات المختلفة، تركز على مناهج البحث الحديثة وآخر تقنيات البحث لتمكن عموم الطلبة سواء كانوا في اللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية، سواء كانوا في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو الفلسفة أو التاريخ أو الجغرافيا أو علوم التربية أو علم السكان والديموغرافيا. كل الأنشطة توجه إلى عموم الباحثين من الطلبة المسجلين في أطروحة الدكتوراه بالكلية. وبتعاضد المجهودين، مجهود المخابر ومجهود مدرسة الدكتوراه، نضمن للباحث تكوينا علميا متينا يمكنه من استغلاله في بحوثه العلمية. ولهذا تسند شهائد مشاركات للطلبة، وتسند شهائد مشاركة للزملاء المتطوعين، في هذه الأنشطة، وتنفتح مدرسة الدكتوراه على كل المؤسسات الجامعية في تونس وخارجها. وقد استقبلنا طوال سنوات ضيوف من الشرق ومن الغرب، ونظمنا ندوات كانت محل متابعة ثقافية في تونس وخارجها.
2: به هذا يعطيك صحة في التحديد والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الأساسية التي تقوم بها مدرسة الدكتوراه. الحقيقة هي منارة فكرية بالأساس تضيء طريق البحث، وهنا عندما نقول الإضاءة في معنى أنه يتدرب داخل مدرسة الدكتوراه البحث على ما أدوات البحث العلمي الحقيقية والأساسيات، ومنها ينطلق إلى أنه يفكر خارج إطار مدرسة الدكتوراه بمساعدة إطار الأدوات المنهجية التي توفرها مدرسة الدكتوراه، فيطلق العنان للخيال والبحث العلمي الحقيقي. مدرسة الدكتوراه هي منارة فكرية في الأدوات التي توفرها للطالب التونسي والباحث التونسي، ولكن الأهم من ذلك في كونها تجمع الاختصاصات وتفتح النوافذ بين الاختصاصات السوسيولوجية والتاريخية والاختصاصات المرتبطة بالعربية والفرنسية. كل الاختصاصات أصبحت منفتحة على بعضها البعض، وهذا يجي في سياق رؤية معينة كانت تفسر هنا الرؤية هذه، رؤية الانفتاح بين كل التخصصات، وأهمية مدرسة الدكتوراه كانت توفر الأرضية المناسبة أنه يلتقي كل الباحثين في كل المجالات حول مائدة واحدة، هو أنه البحث العلمي. تفضل.
3: شكرا لك، سؤال مهم. نحن فعلا في زمن العلوم البينية، وما نعنيه بالعلوم البينية أن كل شيء يأخذ بطرف كما يقول جاحظ في القديم، بمعنى إننا نعود إلى ما سماه أجدادنا من العربي الثقافة الموسوعية، بمعنى أنك لا تستطيع أن تكتب في الأدب ما لم تطلع على آخر مستجدات علم النفس وعلم الاجتماع، ولا يستطيع عالم النفس أن يكتب في معزل عن اللغة وتمثلاتها وتشكلاتها وعلاقتها بالذهن، ما نسميه بالعرفانية اليوم، ولا يستطيع بأي شكل الفيلسوف أن يطرح السؤال وأن يتساءل عن الحقيقة بمعزل عن العلوم الصحيحة. نحن إذن نؤكد أننا في زمن تقاطع العلوم، وأن من يظن نفسه باحثا في اختصاص دقيق وفي معزل عن بقية الاختصاصات لا يستطيع أن يقدم الإضافة المرجوة، لأننا بشكل أو بآخر نحتاج إلى معرفة ما يحدث في ميدان غير ميداننا لنستفيد منه ونوظفه في أبحاثنا. ولذلك مدرسة الدكتوراه تشجع كثيرا على هذا التقاطع بين العلوم، وكلما استضفنا ضيفا في اختصاص معين وجهناه إلى هذه الزاوية من النظر وإلى هذه الرؤية الواقع، لنكون واقعيين، ليست رؤيتنا الخاصة، إنها الآن أصبحت رؤية دولية بل كونية، إن الجميع يشترك فيما نسميه بالعلوم البينية أو تقاطع العلوم، وأنك لا تستطيع أن تعيش في جزيرة منعزلة علمية، جزيرة علمية منعزلة عن الآخرين. ولهذا حتى المناهج توظف في مختلف الاختصاصات، فالسيميائية والتداولية والحجاجية ونظرية التلقي نجدها تعتمد في كل البحوث العلمية في مختلف الاختصاصات الإنسانية. ولذلك البحث العلمي إن عرضنا تعريفا دقيقا له هو طرح للسؤال وانطلاق من الحيرة، إنك لا تستطيع أن تكون باحثا فذا ما لم تطرح السؤال وما لم تبحث عن الجواب. أن تصل إلى الجواب أو أن لا تصل ذلك ليس مهما، ولكن المهم أن تفتح مجالا في البحث قد يستكمله غيرك. ولذلك نحن أمام رؤية واضحة لا بد من الانفتاح الصباح على الآخر، ونذكر بأن أجدادنا كان الواحد منهم موسيقياً، فيلسوفاً، أديباً، فقيهاً في الآن ذاته. وابن سينا الشيخ الرئيس خير دليل على ذلك، كان طبيباً، كان فيلسوفاً، كان موسيقياً، وكان أديباً وفقيهاً. يعني في نهاية الأمر نحن نستعيد أمانة قد تكون ضيعناها في منتصف الطريق، قد نكون بدافع الاختصاص الدقيق ضيعنا ذاك النهج، ولكن أثبتت التجربة أننا نحتاج إلى الانفتاح على الاختصاصات المختلفة.
2: شكرا دكتورة. يعني لهنا وهذا مهم جدا، أنه حيرة الإنسان المعاصر قائمة على كونها لا يعيش في، أنت قلت الجزيرة العلمية، ولكن يعيش في عالم مفتوح وتتداخل فيه وتتقاطع فيه الكثير من العناصر، وأنه أصالة البحث العلمي قائمة على الأصالة طرح السؤال. والأهم من ذلك هو أنه هذا السؤال الذي يطرحه الباحث والمدرسة الدكتوراه التي تدرب الباحث على كيفية طرح السؤال والبحث، هي في حق الأمر زادة مدرسة الدكتوراه بما هي منارة تواكب التحولات المجتمعية الوطنية، ومواكبتها التحولات ترتبط بتوفيرها لقاعدة بيانات كبرى للباحث التونسي لكل ما في حول كل ما يتعلق بمعيش المجتمع التونسي تاريخيا، وكل ما يتعلق بالأسئلة الكبرى التي عاش المجتمع التونسي. وبالتالي كأنه مدرسة الدكتوراه تؤكد بضرورة أن يكون الباحث منفتح على تخصصات متعددة ويعتمد على مناهج متعددة في مقارباته في دراسة موضوع ما، ولكن الأهم أن المواضيع يمكن أن تشتغل عليها مدرسة الدكتوراه من خلال تناولها أو توفيرها لقاعدة بيانات كبرى تواكب تحولات المجتمع التونسي. كنت تحكينا على الزاوية هذه لأنه نعتقد بأنه مدرسة الدكتوراه لها وظيفة هامة في المسألة هذه، أنها راي ليست منعزلة هي كمؤسسة علمية، وإنما هي مفتوحة للمجتمع التونسي وتواكب الأسئلة الكبرى التي عاش المجتمع التونسي والأحداث الكبرى التي عاشها المجتمع التونسي. تفضل.
3: شكرا لك. في الواقع مدرسة الدكتوراه كهيئة علمية والمخابر البحث التي تدار فيها بحوث عديدة وتدار فيها الأطروحات ذاتها إلى جانب الأقسام بمختلف اختصاصاتها والجامعة بشكل عام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي خصصت إدارة خاصة بالبحث العلمي، الجميع مقتنع بأنه لا مجال للتقدم والتطور دون بحوث علمية. ولهذا هذا ماذا نعني به؟ بمعنى أن البحث العلمي لا ينبغي أن يظل حبرا على ورق، ولا ينبغي أن يظل محبوسا في رفوف الجامعات، ولا ينبغي أن يكون فقط كتبا في المكتبات نطلع عليها بعد بين الحين والآخر، وإنما البحوث العلمية الحقيقية هي التي تفعل وتستثمر. ولذلك هناك رغبة جماعية مشتركة لدى الباحثين، لدى الأساتذة الجامعيين، لدى إدارة البحث العلمي، ولدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام، في تحويل البحوث العلمية إلى مكسب وطني، بمعنى أننا نستثمر ما جاء في هذه البحوث لحل المشكلات الراهنة، لنكون واقعيين ونستدل بالواقع. إذن مشاكل حارقة مثل مشكلة الهجرة غير الشرعية، ما نسميه بالحرق، مشكلة الإرهاب والتطرف، مشكلة العنف التي يمارس يوميا ضد الأطراف المختلفة في المجتمع خاصة ضد المرأة والطفل، كل هذه المشاكل لا يمكن أن تحل أو أن تعالج بمعالجة أحادية الجانب، بمعنى أن تعالج أمنيا أو قضائيا أو قانونيا، وإنما يجب أن يستفتى فيها أهل الذكر وأهل الذكر هم الأساتذة والباحثون الذين اشتغلوا لسنوات حول هذه المواضيع، ولذلك إن بحوثا عديدة حول الهجرة والغير شرعية وحول العنف وحول الإرهاب والتطرف يمكن بيسر أن تستثمر مخرجاتها إلى حلول جذرية للظاهرة، لأنك لا إن اكتفيت بمقاربة أمنية مثلا للإرهاب والتطرف لن تستطيع تطويقه، لأنه ظاهرة متفشية والقضية قضية عقلية وقضية أدلجة لشبابنا للأسف وجرهم إلى طريق نكرهه جميعا ونرفضه جميعا. ولذلك من الذي يساعدون على تغيير هذه العقلية وعلى يعني القضاء على الظاهرة من الجذور؟ البحث العلمي، البحث العلمي الذي يجب أن يستثمر في مناهجنا التدريسية، في برامجنا التدريسية، وفي علاقتنا بالطفل منذ كانت يعني في الحضانة. نحن نتحدث عن تغيير للعقلية وعن بث لأفكار التسامح والقبول بالآخر والاختلاف والعيش في وطن يتسع للجميع. ولذلك البحث العلمي هنا يمكن أن يعني يكون حلا للظاهرة من جذورها. ولهذا نحن في مدرسة الدكتوراه، في الكلية بشكل عام، في جامعة تونس ننظم ندوات ونخرج بتوصيات، توصيات ما نسميها تركز على نقطة أساسية، تثمين البحث العلمي بمعنى valorisation de recherche، بمعنى أن نحول مكتسباتنا البحثية إلى طرق لمعالجة ما طرأ في مشاكل. وفي الواقع ليس القضايا الاجتماعية والنفسية فحسب كما قد يعتقد البعض، حتى على مستوى الحوكمة الترابية لدينا مخبر بحث في الحوكمة الترابية يحل مشكلة كثيرة في البيئة وفي الحوكمة الترابية، إن نقلت ما توصل إليه الباحثون إلى الواقع ووقع تطبيقه. لهذا ندعو من هذا المنبر إلى توظيف البحث العلمي.
2: بيعطيك الصحة. لا احنا وصلنا إلى حدود بين النظري والتطبيقي، أكل جسر ذاك بين النظري والتطبيقي، وأنه الجسر ذاك الحقيقة هو اللي يطرح التحديات الحقيقة الأساسية التي تواجهها الأبحاث العلمية بصفة عامة. احنا توكي كي نعطينا شروط إمكان البحث العلمي الحقيقي والظروف المناسبة التي توفرها مدرسة الدكتوراه، وأنه هنالك مواكبة للتحولات الكبرى التي يعيش المجتمع التونسي والتحولات المجتمعية والوطنية، واللي تعبر على الأسئلة الكبرى التي يطرحها المجتمع المعاصر. قلت أنت التطرف، الإرهاب، الهجرة، وكل ما يتعلق بالتحولات البيئية والمناخية والديمغرافية والحوكمة والمسائل المرتبطة بالتنمية المحلية كذلك. هذه المسائل في مستوى المضمون وفي مستوى المنهج مهمة جدا تبحث فيها مدرسة الدكتوراه وتوفرها للبحث الحقيقي بطبيعة الحال. هذيك خلينا حبيت تعطيني أنت بحكم مواكبتك للمسائل هذه، وأنك يوميا تتقدم في خريطة الطريق لإمكانات البحث العلمي، صورة البحث يعني اختلفت بين الأمس واليوم. ما هي صورة البحث التونسي اليوم؟ هل حقيقة يسعى إلى أنه يواكب ما هو موجود، أم لازال يعيش في عوالم عالم التأمل في المطلق دون مواكبة ما هو محايث وما هو متغير وتاريخي ونسبي؟ يعني كانت تعطينا بحكم خبرتك بطبيعة الحال الأكاديمية والعلمية، بحكم زادة أنك زادة مواكبة يومية في مدرسة الدكتوراه لصورة البحث التونسي. من بعد نمشي نحكو على علاقة البحث التونسي بواقعية. تفضل.
3: شكرا لك. في الواقع نبدأ بصورة الباحث بشكل عام. الباحث شرطه الأساسي الأول أن يكون مسكونا بالسؤال، يعني هاجسه الأول أن يعرف أن يصل إلى الجواب، وأنما ننظر إليه نحن يعني عامة، أتحدث عن عامة الناس، أما يعتبره عامة الناس أمرا طبيعيا بديهيا هو يجعله محل تساؤل. وهذا الباحث الشغوف بالمعرفة الطارح للسؤال المسكون بالحيرة هذا هو الباحث الحقيقي. ولكن الباحث الحقيقي لا يكتفي بالسؤال ليصل إلى الجواب، عليه أن يتسلح بالمعارف الحديثة. وحينما أقول معارف حديثة يعني معارف حينية ومعارف وفرتها لا مدرسة الدكتوراه في بلده ولا المناهج المعتمدة في بلده ولا في جامعته، وإنما يجب أن يطلع على آخر مستجد ذات البحث والمناهج العلمية في العالم. وهذا أصبح يسيرا ميسرا بفضل الرقمنة، بفضل هذه الثورة التكنولوجية وهذا الانفجار الرقمي. يكفي أن تضغط اليوم على زر في الانترنت لتطلع على مئات بل آلاف المراجع والمصادر. ولذلك نحن أساتذة في التعليم العالي نشرف ونؤطر رسائل الماجستير والدكتوراه، ندعو إلى شرط أساسي: توفر مراجع حديثة. لا يمكن أن تكتب الآن حتى في الأدب عن شخصية أدبية بمراجع تعود إلى الستينات أو الثمانينات. يجب أن تطلع على آخر المستجدات النقدية. حينما تدرس رواية ما عدت تدرسها بآليات قديمة، يجب أن تتسلح بمناهج نقدية حديثة، وأن تطلع على آخر ما وصلت إليه الرواية، لا الرواية العربية ولا الرواية التونسية وإنما الرواية العالمية. لأنك إن لم تكن مطلعا على آخر المستجدات سيكون بحثك قديما مهترئا، ولن تضيف شيئا إلى ما قاله القدامى. ولذلك الإضافة الحقيقية تتمثل في تحديث المناهج وآليات البحث في مختلف الاختصاصات. ولما كان الأمر كذلك، الباحث اليوم يجب أن يستظل بظل الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في خطر الانتحال العلمي، لأن الأمانة العلمية تظل هي الشرط الأول والأساسي. لا قيمة لبحث بني على نتائج بحوث أخرى أو نسب فيه الباحث إلى نفسه ما ليس له، فذاك بحث مرفوض يسقط عند اختبار الانتحال العلمي، ويسقط في اللجان المختلفة، لجان الانتداب والترقية، ويكلف صاحبه عناء كثيرا حسب القانون التونسي. تصل العقوبة أحيانا إلى منع، في إذا كان باحثا في الأطروحة

0: قلنا انفتاح على آخر المستجدات، الشرط الثاني الأمانة العلمية، الشرط الثالث استغلال الذكاء الاصطناعي بما يوفره من آليات بحث وترجمة وتدقيق واطلاع وإعادة صياغة إلى غير ذلك في الابليكاسيون يعني المختلفة. ولكنك في ظل هذه الرقمنة أيضا يمكن أن تبدع، ويظل الفكر الإنساني هو المبدع الحقيقي. فإذا ماذا نفعل لنوظف الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في الانتحال العلمي؟ أول مسألة هي البحث عن فجوة علمية في اختيار الموضوع، ما نسميه بفاي سيونتيفيك، بمعنى أن البحوث مثلا لنفترض أنني سأنجز بحثا في الآداب أو في الحضارة أو في اللغة، البحوث ما شاء الله العناوين تطلع على مختلف العناوين المحلية والعربية والعالمية، ولكن عليك أن تختار فجوة لم يقع البحث فيها أو هناك بحوث قليلة فيها ولم تصل إلى نتائج مهمة لتضمن لنفسك الإضافة. ولذلك الشرط الأول في البحوث العلمية أن تذكر بما سبق ليدرك القارئ لبحثك أنك أضفت إليه. إذن تذكر بما سبق، تطرح إشكالك، ثم بعد ذلك تنطلق في البحث. الشرط الثاني لتوظيف الذكاء الاصطناعي أن أطلع على المراجع، ولي أن أستند حتى إلى المواقع الإلكترونية، ولكن بتحديد تاريخ الدخول إليها وبذكر الموقع بدقة، لأن الموقع قد يغلق وقد يتغير. إذن التاريخ، تاريخ الدخول وموقعه. بعد ذلك أستغل البحث العلمي في الترجمة، ترجمة المصطلحات، لأننا الآن ما عدنا نعود إلى القواميس، يسير أن نستعين بالترجمة وأن أطلع على التوافق أو الإجماع حول ترجمة معينة لمصطلح. إذن الأمور هينة، ما كنا نقضي فيه سنوات طوال أو ساعات طوال أصبح الآن بزر، بضغط على زر ييسر لك الأمر. الأمر الثالث أن تقارن نتائجك بنتائج الآخرين، لأن الرقمنة تفيدك في ذلك لتتبين مدى الإضافة التي قدمتها قبل أن يقيمك غيرك. وبعد ذلك من محاسن الاي اي أيضا أنك تستطيع أن تنشر بحوثك في مجلات أندكسي، بمعنى في مجلات مفهرسة تصل في إلى العالم وفي مختلف اللغات. نحن إذن أمام انفتاح، العالم قرية صغيرة، حتى على مستوى العلوم والبحوث قرية صغيرة، ولك أن تتميز، والتميز مضمون في الواقع باعتبار تجربتي المتواضعة، إشرافي على أطروحات كثيرة لطلبة من تونس ومن خارجها. أؤكد لك أن البحث العلمي بخير في تونس، وأن لنا باحثين يعني أفذاذ لديهم الإمكانات يعني العلمية واللي إنجاز بحوث تصنف في الدرجات الأولى عالمياً.
1: يعطيك صحة دكتور. على كل حال، وكأن احنا اعطينا توضيح مهم جدا للبحث وشروط العمل العلمي البحثي الأكاديمي، وأن البحث اليوم الحقيقة يمتلك الأدوات المناسبة، واختزل الجهد اللي كان يقوم به القدماء يا سيدي ما بين ظفرين القدماء 5 سنين 10 سنين التالي. يعني الذكاء الصناعي ساعدنا على أنه نتجاوز الكثير من الصعوبات، إلى درجة ما أذكر أنه البحث العلمي بالنسبة إلى ما طلبت الدكتوراه يعني يصل إلى حدود أنه يسافر إلى الدول الأجنبية حتى يبحث عن الكتب. اليوم أصبحت المرجع متوفر بمجرد أنك تنقر على الزر، فتجد نفسك أمام كثير من الأبحاث والكتب المتوفرة في قاعدة بيانات كونية عالمية اليوم، مصادر مهمة وجادة. إذن احنا وضحنا صورة الباحث وشروط إمكان البحث العلمي الحقيقي.

كنا نحكي بين النظري والتطبيقي، عندنا رهان وتحدي كبير هو كيف ننزل إلى نخرج من النظري نحو التطبيقي وصورة البحث الحقيقي. ذيك علاش باش نمر احنا في بعد الاغنيه اخترتها لنا سيادتك حول التحديات التي يواجهها البحث العلمي اليوم، التحديات الحقيقية، وكيف أن مدرسة الدكتوراه تسعى إلى تجاوز التحديات هذه أمام واقع متغير وأمام يعني مجتمع لديه رؤية معينة حول معيشنا، وباحث لديه رؤية أكثر عمق وأكثر نقد لما هو موجود. قبل ذلك نرجع من اختيارك أغنية نجاة الصغيرة ما استغناش عنك.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية نجاة الصغيرة ما استغناش عنك باختيار الحقيقة ضيفتنا الأستاذة الجامعية والدكتورة سامية الدريدي أستاذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس جامعة تونس واختصاص نتاعها هو الأدب القديم بقسم العربية ومديرة مدرسة الدكتوراه. بطبيعة الحال هنا احنا بعد الحديث عن كل التقاطعات بين النظري والتطبيقي والصعوبات في المسألة ذيك والحديث عن صورة الباحث المعاصر الآن وهنا باش نحكوا على التحديات الكبيرة الحقيقة التي يواجهها الباحث والأساس تواجهها مدرسة الدكتوراه في كونها تنظر إلى الأمام إلى المستقبل، وهذا أمر ليس أمرا سهلا بطبيعة الحال أمام كثير من الصعوبات أمام مجتمع يطلب من النخبة والفئة الباحثة والعارفة والعالمة وأصحاب العقول العارفة والعالمة أنهم يقدمون لهم حلولا جذرية حول القضايا التي يعيشها المجتمع، قضايا نعيشها اليوم عنف كقضايا قلت أنت الإرهاب والتنمية المحلية المسائل الديمغرافية العلاقات المجتمعية والعلاقات التربوية بصفة عامة مسائل كبرى الحقيقة يواجه البحث التونسي ويسعى إلى تقديم حلول مناسبة لها. كيف موقع لنا مدرسة الدكتوراه أمام هذه التحديات الكبرى هذه؟ تفضل.
1: في الواقع حينما نتحدث عن تحديات البحث العلمي والتحديات التي يواجهها الباحث بشكل عام في العلوم الإنسانية أو في كل العلوم وفي كل الاختصاصات، يجب أن نكون واقعيين وأن نعترف بأننا نواجه تحديات كثيرة. أولها وأبرزها يعني ما نسميه ضعف الاستقرار المهني للباحث، لأن الباحث قد يكون طالبا شغوفا أنجز ماستر ثم أنجز أطروحة الدكتوراه ولكنه يجد نفسه معطلا عن العمل لأسباب شتى. نحن لن نطرح الأسباب، ولكن هذا الضعف في الاستقرار المهني والمادي يمثل تحديا أول يجب أن نعترف به. التحدي الثاني هو نقص التجهيزات في المخابر وحتى في مدارس الدكتوراه، لأننا أحيانا لضعف التمويل نحتاج إلى تجهيزات متطورة وإلى حواسيب يعني حديثة وإلى تجهيزات شتى في المخابر، ولكن ميزانية المحدودة تحول دون ذلك، ولذلك قد نجد أنفسنا مجبرين على التعاون داخل المؤسسة الواحدة وأحيانا التعاون مع مؤسسات أخرى. التحدي الثالث الذي يجب أن نقر به أيضا ضعف تثمين البحوث العلمية، يعني ضعف استثمارها في المؤسسات الاقتصادية، لأن المؤسسات الاقتصادية يبدو أنها منعزلة عن الجامعة، ولذلك نحن مجبرون على يعني ملء هذه الفجوة وعلى ضمان انفتاح الجامعة على المؤسسات الاقتصادية ودفع المؤسسات الاقتصادية أيضا على استثمار البحوث العلمية في الجامعة. التحدي الرابع أن ضعف يعني تمويل مشاريع البحثية الكبرى، مع ذلك وجدنا حلولا هي حلول شراكة، لأن وزارة التعليم العالي واعية بذلك، ولذلك هي منفتحة على شراكات علمية كثيرة مع الاتحاد الأوروبي، مع جامعات أوروبية مختلفة، ومع جامعات شرقية أيضا، ونحن الآن نتحدث والحمد لله عن أطروحات تنجز بشكل مزدوج ما نسميه بالكوتوتيل، يعني هي أطروحة تنجز بمشرفين، مشرف من تونس ومشرف من خارج تونس، وهنا بحكم خبرتي في مدرسة الدكتوراه لدينا العشرات من الأطاريح التي أنجزت ونوقشت وتنجز الآن تحت شراكة وإشراف مزدوج، وفرنسا تحتل المرتبة الأولى شريكا لنا في الكوتوتيل ثم بعد ذلك بلجيكا فألمانيا فإيطاليا. أيضا الجامعة حاولت يعني جاهدة حل هذا الإشكال بعقد شراكات مختلفة مع مراكز بحث في تونس وخارج تونس. إذن نشتغل الآن ونحن ننظم يعني نحن ننظم ندوة مشتركة مع الميكام وهو مركز بحث ألماني بتونس، ستعقد قريبا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. إذن عقدنا في السنة الفارطة مؤتمرا دوليا مع منظمة إقرأ، وهي منظمة علمية عراقية منخرطة تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وأنجزنا ندوة علمية مشتركة حضرها باحثون من تونس وباحثون من العراق. إذن نحن منفتحون لمجابهة إشكالي يعني هذا التثمين للبحوث العلمية، وأيضا ندعو المؤسسات الاقتصادية لتثمين بحوثنا العلمية. من التحديات أيضا التي يمكن أن نذكرها هنا صعوبة الوصول إلى بعض المواد العلمية. صحيح احنا نتحدث عن انفجار رقمي وعن مواد علمية أو قاعدة بيانات علمية منفتحة وضخمة وكثيرة، ولكن مع ذلك هناك بعض الصعوبات نحاول التقليل منها، ونحاول مد طلبتنا بماذا؟ بما نسميه بمنحة سفر إلى جامعات غربية، ولذلك توفر جامعة تونس ما يسمى ببورس دالتغنانس، وهي عبارة عن منحة تمكن الباحث في أطروحة الدكتوراه من السفر والبقاء في فرنسا أو بلجيكا أو إيطاليا من شهر إلى 3 شهور أحيانا إلى 6، مع منحة مع تذكرة سفر، وينجز بحثا أو يطلع على آخر المستجدات هناك، ويحضر وجوبا ما يعني ورشات تكوينية وندوات هناك، ويعود مسلحا بأدوات معرفية حديثة. ونحن نؤكد أن مثل هذه المنح تفتح آفاق البحث العلمي وتجعل الباحث التونسي باحثا عالميا. لذلك نشجع على هذه المنح في جامعة تونس، وكلما تقدم باحث إلى مدرسة الدكتوراه يطلب منحة سفر أو إلى لحضور ندوة أو مؤتمر علمي، نوفر له ما نستطيع توفيره في حدود الإمكان وفي حدود الميزانية المخولة لنا، لأن التوصية من البحث العلمي أن الأولوية للباحثين الشبان، وأن مدرسة الدكتوراه هي في الواقع تقودهم نحو مسيرة علمية لا محلية ولا عربية، وإنما نرجو أن تكون عالمية.
0: هذاك مهم جدا، كنت حف عن المحلي والعالمي، وأن البحث التونسي هو محلي، ولكن المهم هو كيف يمكن أن يخرج من المحلي إلى العالمي ويتصير التفاعل، وأنه أعمالنا العلمية البحثية الحقيقة هي مرموقة ولديها عمق أكاديمي علمي مهم جدا. ومن ضمن التحديات اللي أنت ذكرتها أستاذة، زوز تحديات غنشوفهم أنا، وقولي كيفاش نجمو نحكو فيهم. أنت حكيتي في مسألة مهمة، المخرجات البحثية في علاقة بالمؤسسات الاقتصادية بالأساس، يعني هل ممكن أنه ننظم مؤتمرات وطنية؟ هل يمكن أن نفتح المجال لأنه نطرق أبواب المؤسسات الاقتصادية؟ كيف يمكن مثلا للمستمع اليوم يقول هاو ثم آليات تقرب المؤسسة الاقتصادية من الجامعة، وأنه الجامعة توفر أرضية مناسبة لتحقيق التقارب بين تلك الأبحاث وبين ما موجود في مستوى اقتصادي؟ تفضل.
1: شكرا لك. في الواقع نحن نحاول فتح أبواب الجامعة على المؤسسات الاقتصادية لأمرين لغايتين في نفس يعقوب. الغاية الأولى ضمان تشغيلية لكفاءاتنا العلمية، لأن الطلبة صحيح أنهم يدرسون العلوم الإنسانية في مختلف اختصاصها، ولكن ليس الجميع معنيا بالتدريس. إذن يجب أن ينخرطوا في مؤسسات مختلفة ذات صبغة اجتماعية وذات صبغة اقتصادية، ولذلك نحاول تنظيم أيام مفتوحة. أيام مفتوحة تستدعى فيها ما نراه مناسبا من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية لاختصاصاتنا العلمية. وفي هذه الأيام المفتوحة نحاول أن نضع الطالب أمام المؤسسة والمؤسسة أمام البحوث العلمية لتستثمرها. هذا مهم للغاية الأولى، غاية تشغيلية وغاية استثمار البحث العلمي، ولكن الغاية الأسمى من ذلك هي الحد من هجرة الكفاءات، لأنها معضلة باتت تهدد هذا الوطن العزيز الذي نحن نشأنا على ترابه وفيه ترعرعنا وندين له بكل الحب والولاء. إذن هذا الوطن إن هجرته كفاءاته ضاع، ولذلك نحن نمارس ما استطعنا من محاولات للحد من هجرة الكفاءات، لأن الكفاءة العلمية تهاجر متى؟ حينما لا تجد تثمينا لبحثها ولا تجد تقديرا لموهبتها ولا تجد يعني توظيفا لما درسته وما بحثت فيه لسنوات طوال. حينما يحتضره مخبر أجنبي سيترك الوطن، حينما يوفر له الأجنبي الآخر ما يفتقده هو لمواصلة مسيرته البحثية لن يتردد في الهجرة. ولذلك ندعو إلى أولا الزيادة في مخابر البحث، في مراكز التكوين والتشغيل، وفي خاصة يعني التوظيف الباحثين واستثمار أبحاثهم وتوفير البيئة الملائمة في أوطانهم لنستفيد من بحوثهم. فنحن أولى بأدمغتنا ونحن أولى بكفاءاتنا، وهذا الوطن العزيز يستحق منا كل حب وكل تقدير.
0: بطبيعة الحال ومهم جدا أن نراو الانتماء، تعزيز الانتماء للوطن يقوم أساسا على توفير الظروف المناسبة لأصحاب الفكر والإبداعي والنقدي وللباحث التونسي بصفة عامة. ونتحدث اليوم عن انفتاح الجامعة التونسية على المؤسسات الاقتصادية في مستوى أول، والاعتراف بالأبحاث وتثمينها وتعزيزها، وفي السياق الكبير هو أنه التأكيد على أن شخصية الباحث التونسي يجب أن تكون متعددة. أول حاجة قدرة على البحث العلمي الأكاديمي المتطور المواكب لحركة التاريخ الآن وهنا، وعلما بما يوجد خارج حدود الوطن، وتقديم قراءة محايثة لمشاغل المجتمع التونسي، ثم أنه تكون لديه شخصية قادرة على أنه تنفتح على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، وبالتالي يصبح له القدرة على أن اتخاذ القرار في أن يواصل العيش على هذا الأرض، على هذه الجغرافيا، جغرافيا تونس الحبيبة. ونؤكد بأن مدرسة الدكتوراه هي الحقيقة مؤسسة داخل مؤسسة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، تنشط وتسعى إلى تجاوز التحديات وتسعى إلى ملء كل الثغرات المرتبطة بهواجس البحث التونسي في سياقاتها المختلفة. أشكرك الأستاذة والدكتورة سامية دريدي على الإضاءات التي قدمتها، وأنت يعني جامعية فذة الحقيقة وأستاذة في الأدب القديم بقسم العربية ومديرة مدرسة الدكتوراه، حول الإضاءات التي قدمتها في ما نسعى إلى توضيح للمواطن التونسي في كوننا لدينا مؤسسات تشتغل على أسئلة معاصرة يعيشها الباحث والجامعة التونسية ويعيشها المجتمع التونسي بصفة عامة. شكرا على هذه الإضاءات.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا على هذه الدعوة. نتمنى أن نلتقي دائما في رحاب الإذاعة الثقافية، ومرحبا بكم في مواكبة أنشطة مدرسة الدكتوراه. البحث العلمي بخير، لدينا باحثون ممتازون، وإن شاء الله نحن على طريق صحيحة إن شاء الله.
0: شكرا،
1: شكرا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: تونس،
6: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر. الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
9: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا،
13: عربي أنا،
14: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
15: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
14: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
3: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
16: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
17: فرقة الإذاعة التونسية،
18: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
19: تأليف
16: سينما،
20: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
16: موسيقى وحوارات،
21: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
16: علوم وآداب، ندوات

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. عنوان هذه الحصة هو كيمياء المعدة، ويسعدنا أن نتحدث في كيمياء المعدة لهذه الحصة مع الأستاذة شيراز كيلاني، وهي أستاذة جامعية في تعلمية الكيمياء بجامعة منوبة. مرحبا بك.
3: شكرا سي توفيق على الاستضافة، شكرا إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بالجميع.
2: في العادة مدرسو الكيمياء هم يتقنون اللغة الأجنبية، وأنت في التعلمية هناك إشكال بين أن يتقن الطالب اللغة الفرنسية اللغة الأجنبية أن يقبل على دراسة هذه المادة. هل هناك إشكال في لغة التعليم؟ يعني الفرنسية هل هي مقبولة باعتبارها لغة التعليم اليوم، أم أنها باتت قدرا للعلوم محتوما؟
3: هو سؤال مهم جدا، وهذا السؤال العديد والعديد من الدراسات في التعلميات، تعلميات العلوم بصفة عامة وتعلميات الكيمياء، كان السؤال المطروح هل نتعلم باللغة الأم أو نستطيع أن نتعلم بشكل أفضل عندما تكون اللغة هي لغة التدريس هي الفرنسية.
2: بالنسبة للغة، يقال لنا أن المسألة لا تطرح كثيرا بالنسبة للغة الفرنسية، لأن لغة العلوم هي لغة تقنية ليست لغة أدبية يحتاجها ربما المتعلم لكي يكون نابغة، إنما هي يمكن أن نقول لغة أداة. لكن هل هذه اللغة الأداة قادر عليها الطالب؟
3: يقدر عليها الطالب عندما يساعده المعلم أن يستوعب، أن يتفهم، أن يدخل إلى جزئياتها الصغيرة.
2: نعم.
3: فدور المعلم دور كبير وكبير جدا ومهم في أن يأخذ بيد الطالب التلميذ المتعلم الصغير أو الكبير لكي يستطيع أن يفهم الكيمياء بصفة عامة وأن يوظفها.
2: تحدث نقلة مدرسية في تونس عندنا حينما ينتقل التلميذ من دراسة المواد العلمية بالعربية إلى دراستها مباشرة بالفرنسية. هل هنالك تدريب أو نقلة ميسرة لكي ينتقل من لغة إلى أخرى؟
3: الحقيقة صعوبة كبيرة يجدها التلميذ عندما ينتقل من لغة التدريس العربية إلى اللغة الفرنسية. صعوبة من ناحيتين، من ناحية أن يفهم الأفكار أو الجمل أو التمرين مصاغ بلغة مختلفة عن اللغة التي تعلم بها في التاسع أساسي مثلا، والثاني هو المفاهيمي، يعني المفهوم باللغة العربية يعني عندما يسمى، عندما ننتقل إلى اللغة الفرنسية فالدراسات أثبتت أن العديد والعديد من العوائق الإبستيمولوجية والعوائق الديتكتيكية وجدت ومنعت الطفل من أن يستوعب في الوقت المحدد المفهوم الذي كان يجب أن يستوعبه. فالتحول دائما دائما يؤدي إلى مشكل إذا لم يحضر له.
2: باعتبارك متخصصة في تعليمية الكيمياء، بمعنى أنك تجمعين شيئين ربما من الصعب الجمع بينهما، وهو المادة العلمية الكيمياء، وكيف يتعلم هذا العلم، وكيف نأخذ بيد المتعلمين فيه. أنت تجمعين بين الاثنين في اختصاصك. ما هي ربما ثلاثة صعوبات في تعليمية الكيمياء حسب خبرتك باعتبارك أستاذة وباعتبارك مديرة سابقة لمؤسسة كبرى في تونس مهمتها الجانب التربوي والتعليمي؟
3: الصعوبات، الصعوبة المتعارف عليها والتي كتب حولها الكثير، هي كيف يمكن أن يستنتج الطفل أو أن يفهم ما لا يستطيع أن يراه،
2: الميكروسكوبيك،
3: الجزيئات الصغيرة. ففي التفاعلات الكيميائية تعتمد كثيرا على تعتمد يعني هي تصير على مستوى يعني
2: مجهري.
3: ميكروسكوبيك مجهري.
2: فأنت تتكلم عن أشياء غير منظورة، لا نراها ولكنها موجودة،
3: ولكنها موجودة وتتفاعل وتعطي لونا مختلفا أو تعطي غازا أو تعطي. فهذا من الصعوبة الكبيرة والأولى.
2: هل الآلة يعني هل المجهر يفتح الإشكال أم لا أم يظل أيضا الإشكال موجودا؟
3: هو هنا لازم الطفل يكون حاضر على مستوى الإدراك أنه يقول أنه فما جزيئات موجودة وأنها تتفاعل وأنها تنجم تعطينا يعني دي برودوي، ف
2: منتج أو خلاصة،
3: منتج أو خلاصة.
2: هذه هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في هو في هذا في تعلمية الكيمياء
3: هو خاص بالنقل، بعملية النقل التعلمي التعليمي. يعني ماذا نختار من كل الكيمياء الموجودة وكل المعرفة العالمة في الكيمياء لكي نوجهها لطفل في أي سنة في أي عمر، يعني
2: في عمر معين.
3: عمر معين
2: يعني في المدرسة،
3: وماذا وكيف
2: في
3: نختار، كيف نختار المفاهيم.
2: في رأيك هل المسائل مختارة جيدا في التعليم التونسي؟
3: فيها وفيها. يعني
2: نسبة التوفيق،
3: نسبة التوفيق الحقيقة ما نجمش
2: يعني بصفة عامة انطباعيا
3: نقولوا متوسطة أو حتى أقل قليلا. يعني
2: جميل، يعني إن شاء الله،
3: لكن في إن شاء الله نقولوا في تحسن، لأنه
2: الإشكالية الثالثة في تعلمية الكيمياء إذا كان وجدت ثلاثة، إذا كان ما ثمانش اثنين برك.
3: الإشكالية الثالثة هي كيف يمكن أن نطرح الكيمياء في القسم.
2: جميل،
3: يعني
2: أنا عندي لك سؤال، كيف يمكن أن نطرح الكيمياء في حياتنا اليومية؟ وهذا عنوان حصتنا، ولذلك سوف نربط بين الكيمياء والمعدة، وسنستمع في افتتاح الحديث هذا في الكيمياء والمعدة إلى هذه الأغنية.

0: تحريك اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى أغنية بالفرنسية حول الطعام طبعا وعلاقة الطعام بالكيمياء، عنوانها أليمون سان. ضيفتي في هذه الحصة التي عنوانها كيمياء المعدة الأستاذة شيراز الكيلاني، متخصصة في الكيمياء وفي تعليميات الكيمياء. يقال إن الكيمياء كان من البسيط دون أن نلتجأ إلى الميكروسكوب، ونبدأها من المطبخ. يعني معناها يمكن أن يصبح المطبخ، تصبح العائلة، يصبح الحياة اليومية درسا في الكيمياء. هل معدتنا هذه التي سنتحدث عنها عندها علاقة بالكيمياء؟
2: شكرا على هذا السؤال الرائع، لأنه الكيمياء ليست علما بعيدا عن الحياة. فعندما نقول كيمياء لا نقتصر على المختبرات. فالغذاء مثلا الصحي ليس غذاء صحيا بلا كيمياء، لأن الحياة نفسها هي كيمياء، هي نوع من الأمياء، نتنفس كيمياء مثلا. السؤال الحقيقي هو ما المواد الموجودة في الغذاء مثلا، بأي كمية، وكيف نحضر الغذاء ونستهلكه.
1: ولكن قبل ذلك سيدة شيراز، قلنا المعدة، المعدة نسمع كلام بالنوع أنه عندها إفرازات وإفرازات أسيد كيميائية وأسيد حوامض، ما معنى ذلك يعني للتبسيط على السادة المستمعين؟ هل هذا جو كيمياء؟
2: هو جو كيمياء أو ما يسمى كذلك لبيوشيمي،
1: بيوشيمي، كيمياء بيولوجية.
2: نعم. فعندما نأكل هي أو عندما نتنفس هي مجموعة من التفاعلات.
1: جميل.
2: مجموعة من التفاعلات، وهذه التفاعلات يعني تصير في درجة حرارة معينة وإفرازات معينة. فعندما نقول تفاعل كما في الكيمياء نقول الكمية كم، وعندما نقول تفاعل نقول ماذا وضعنا مع ماذا.
1: فالمعدة تجمع، وبالتالي حينما تجمع أطعمة مختلفة سيحدث بينها تفاعلات،
2: مع الأسيد الحامض الموجود داخلا،
1: موجود
2: بالضبط، هو الموجود الذي تفرزه لكي تساعد على عملية.
1: خبزا ومرقا وموزا وشربت بيان سور الماء،
2: عملية الهضم،
1: وكل هذا يذهب إلى المعدة. ماذا تصنع المعدة كيميائيا بهذا؟
2: الكيميائيين
1: تجد حامض في المعدة.
2: نعم.
1: كيف تتصرف فيه؟
2: سيحاول أن يفتت وأن يقسم وأن يجزئ. بالطبع هي مجموعة من التفاعلات، ثم ما هو مفيد سيذهب إلى ويمتص بالليزانتستان
1: الأمعاء،
2: والأمعاء ثم يمتص ويذهب إلى الأماكن التي نستحقها للنمو، وما هو غير مفيد يذهب إلى
1: نتركه.
2: فالعمل مهم جدا.
1: بالنسبة إلى الطبيب، حينما نذهب إلى الطبيب، أنا مثلا تجربتي وما أسمعه، طبيب لا يحدثك عن هذه الجوانب الكيميائية. هل في تكوين الطبيب هذا البعد الكيميائي الذي يجعله طبيبا، وحينما يصف لك دواء لمرض معين يستحضر أن هنالك جوانب كيميائية في التطب؟
2: في تكوين الطبيب يجب أن يكون هناك البيوشيمي، لكن ليس كل ما يصير هو كيمياء. يعني نستطيع أن نفسر بعض الظواهر، لكن في تكوين الطبيب هناك كل ما الجسم الإنسان، مكوناته، كل ما هو عنده علاقة بالأناتومي. فالكيمياء تساعده على الفهم وتساعده على التحليل، لكن هي جزء يعني بسيط لكنه مهم في التصور الذي يمكن أن يكون عند الطبيب لكي يستطيع أن يحلل ويستطيع أن يدير.
1: طيب، أنتم تدرسون الكيمياء في الجامعة، هل تدرسون أيضا هذه الكيمياء المرتبطة بالجسم البشري وبتفاعلاتها، أم أنها أشياء ثانوية من اختصاصات الطب؟
2: هي حقيقة لا ندرسها بشكل يعني أساسي، هي موجود كوحدة بيوشيمي، لكن ليت الأمر كان كذلك، لأن هذا يساعد كثيرا على أن نرى الكل ولا نرى الأجزاء مقسمة ونخيط وحدنا المعنى. يعني إذا كان هناك اقتراح هو أن تدرس مثل هذه المواد التي تعطي معنى للكيمياء، معنى وظيفي. يعني الكيمياء ليست مجموعة من التفاعلات تدرس بالماتيماتيك أو بالميكانيك كوانتيك بالرياضيات أو بالكوانت، لكن عندها وعندما تعطيها المعنى ستكون قد مكنت الطالب من التعلم الحقيقي.
1: سيدة شيراز، عندي سؤال بسيط وطبعا تستطيعين الإجابة وعدم الإجابة. إذا كان عندك طفل صغير وكان لك طفل صغير أو من الأقارب يقول لك والله عندي مغص في المعدة وعندي مشكل في المعدة، هل تستطيعين مداوته؟
2: حقيقة لا، هذا دور الطبيب يعني لا نستطيع، لكن نستطيع أن نفهم في أول سؤال نسأله ماذا أكلت؟ ما هي الكمية؟ فنبدأ نتعامل ونفهم، لكن لا نستطيع حقيقة.
1: أنت نتدخل. جميل جميل، أنت فزتي بالجواب المتين الذي يفهم الحدود بين الاختصاصات. نستمع إلى هذا المقطع.
0: رحيق اللسان.
3: Mais les principales catégories aujourd'hui, c'est donc les extraits et les molécules ou substances aromatisantes. Donc rapidement, un focus, comme je le disais, sur les substances aromatisantes. Donc la chimie permet de reproduire une substance possédant des propriétés aromatisantes, donc définie par une molécule chimique, on va appeler également une molécule. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment d'un point de vue réglementaire. On peut avoir soit une substance obtenue, donc une substance synthétique obtenue par chimie, ou aussi naturelle. Et dans ce cas, elle est obtenue soit par des process de chimie du vivant, également appelée biotechnologie, mais c'était pour me mettre à la mode du jour, ou process physique aussi. On peut avoir du menthol qui est extrait de la menthe. Voilà, selon la quantité de la molécule dans le produit, on peut avoir des process physiques. Mais majoritairement, c'est la chimie du vivant ou biotechnologie et chimie. Quelques exemples pour illustrer mes propos. On va avoir des molécules connues et reconnues pour leur profil clé selon les tonalités. Le 6,3-hexénol qu'on peut retrouver aussi comme décrit comme herbe coupée, mais qui est majoritaire dans des arômes de pommes vertes. L'éthylvanilline et la vanilline qui permet de voir aussi finalement la beauté de la chimie, où l'éthylvanilline c'est une pure création, on le retrouve pas forcément, enfin on le retrouve pas dans la nature, c'est une création de la chimie, mais qui nous confère un profil quasiment 10 fois plus puissant que la vanilline, qui elle est retrouvée dans la vanille. Le benzaldéhyde, la note typique de l'amande amère notamment. Et ensuite, le limonène et ou le citral, donc des composés caractéristiques du citron et de l'orange, respectivement. On verra après, je vois que j'ai mis la chiralité sur le limonène, mais on rentrera un peu plus dans les détails. Au niveau donc je parlais des différentes voies de la chimie et justement des parallèles. Alors encore une fois, dans les propos, je vais faire le distinguo entre la chimie, la science, les molécules retrouvées dans les ingrédients et, mine de rien, les arômes qui sont aussi régis par des réglementations et des textes réglementaires qui sont différents selon les pays. Donc là, j'ai pris le cas de la vanilline où vous pouvez voir que d'une même molécule, finalement, oui, c'est une substance chimique, mais derrière, selon les procédés d'obtention, on va avoir différents termes et notamment différents termes réglementaires derrière et différents noms. Donc soit on peut avoir la vanilline issue de synthèse. Donc on a deux voies, c'est pas l'idée de vous les détailler, mais on peut avoir issue de la pétrochimie par exemple. On peut avoir issue de tout ce qui est maïs et surtout riz à partir de l'acide férulique. Et donc là, on va avoir une réglementation qui est OK naturelle Europe. Et ensuite, on a aux États-Unis où je vais faire un gros résumé, mais on a moins de contraintes, on va dire, sur la naturalité, où là, vous voyez d'autres modes d'obtention.
0: Rahiq al-lisan.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى حديث عن ما يسمى بالمنكهات ليزغام أو المواد المنكهة، وكان هناك حديث، والسيدة التي تتكلم هي مارغو كافاي، حدثتنا عن كيف يمكن للكيمياء أن تعيد إنتاج مواد منكهة أو لها خصائص منكهة. أولا الزهرام هذه يعني المنكهات، يعني روائح التي نجدها وتستخلص، ما قيمتها وما دورها الفيزيائي في التغذية، دورها الكيميائي عفوا؟
2: استعملت كلمتين أروم ورائحة، وجميل جدا الاستعمال، لأنه الرائحة تعطي لكل ما هو إنساني والأروم تبعثنا للكيمياء.
1: جميل.
2: والعلاقة يعني متينة بينهما.
1: يعني الرائحة مثلا نتكلم عن رائحة العطور والورود حينما يستعملها البشر.
2: نعم.
1: يعني أنا أشتم رائحة عطور تخرج من جسد ما يمر في الطريق، وأشتم رائحة ورود، ومجازيا أشتم رائحة ما سيئة في الأفق لا قدر الله للجميع. لكن حينما أتكلم عن الطعام وعن أتكلم عن المواد المنكهة، أليس كذلك؟
2: بالنسبة للرائحة تعطي البعد الإنساني، وسنتحدث عنه لاحقا إذا أردتم. بالنسبة للأروم يعني نأخذ
1: في بعض الأحيان يقول السادة المستمعين حينما يقول لك شخص سنتكلم عنه لاحقا، بمعنى أنه سيتركه، لا نتكلم عنه.
2: لأنه مهم جدا على الرائحة. الرائحة عندما تلتصق الجزيئيات المكونة للأروم بالأنف، وهذا ما نسميه نحن إنسانيا الرائحة، هي تعطي إشارة للذاكرة،
1: فتتعرف على ما شممت،
2: تتعرف لكنها تعطي بعدا آخر وهو البعد الإحساسي. جميل. هذه الرائحة كانت عندما كنت في بيت جدي، هذه الرائحة كانت عند أمي، هذه الرائحة كانت في مدرستي.
1: طيب هذا إذا كان كنت تعرف الرائحة وخزنتها في ذهنك، ولكن لنفترض أننا نشتم
2: نتعرف
1: رائحة لأول مرة، ستخزنها؟
2: ستخزنها وتبدأ رحلة الذاكرة، لكن لأول مرة هذه الرائحة، نعود إلى الأروم، تم اشتقاقها من الورد مثلا عندما نقوم بتقطير الورد ماء الزهر، أو من الفاني لجوس دو فاني عندما نريد طعم الفانيليا، أو من الفريز، أو من أي طعم نريده. فالجزيء هو هباء، هباء مكونة تعطينا موليكول، تعطينا بتركيبة معينة نستطيع أن نستلها أو أن نأخذها من الفاني أو من الفريز، أو ونكون بها مستحضرا يعطي هذا المذاق عندما نشتمها أو عندما نتذوقها.
1: نعم. مثلا السيدة تكلمت عن لومونتال، مادة زيت النعناع، وتكلمت عن مواد منكهة أخرى، وفيها طبعا تركيبات دي فورمول شيميك. تكلمت عن الفانيلين، نكهة الفانيليا، وتكلمت عن ليمونان أو سيترال. يعني هذه الأشياء التي إن أنت ترجمتها كيميائيا وجدت عندها فورمول.
2: نعم.
1: يعني
2: وحتى المسار هو مسار كيميائي، فهو عملية التقطير لا ديستيلاسيون أو ليدرو ديستيلاسيون.
1: مثلا زيت النعنع هذا اللي يتسمى مونتول، هو يستخرج بطريقة كيميائية
2: بالتقطير. بالطبع بطريقة التقطير، ونعود إلى جابر بن حيان مشهور في كل ما هو عملية التقطير. فكل ما أردنا الاستحفاظ عليه، أن نبقي عليه، فنستخرجه أو نستقطيره،
1: نجعله
2: زيتاً أو ماءً، ماء زهر أو زيتاً.
1: سؤال كيميائي، إذا جعلت الشيء زيتاً أو جعلته ماء. معنا ماء الورد. ما هي المدة الأطول في الحياة، الزيت أم الماء؟ يعني أريد أن أحافظ على شيء أكثر مدة،
2: يعني
1: هل أستخلصه زيتا أم ماء؟
2: هو مربوط، هو الأكثر سيكون زيتا، لأنه درجة الحرارة التي تبقيه، يعني كيف يمكن أن يغيب عنا، هو أن يتبخر مثلا إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا.
1: إذا الزيت،
2: الزيت يطلب درجة حرارة أكثر ارتفاعا لكي
1: هذا بالنسبة للتبخر، ولكن بالنسبة لفساد الرائحة وفساد الطعم، الزيت أفضل أم أنت والظرفية التي تحتفظ بها؟
2: هذا يرتبط، مربوط بأين يحفظ، والقنينة نوحة، زجاج، بلاستيك، جرة، وأين، هل المكان هو مكان يعني مظلم، فيه هذه كلها تعتبر ما يجب أن
1: نحتفظ فيه.
2: نحتفظ
1: المكان الذي تحتفظ به،
2: المكان مهم جدا.
1: في العالم اليوم يطلب البشر نكهة الفاني، ونحن في تونس نفسه اليغورت فانيليا وكذا، ولكن في وقت ما كانت هذه النكهة طبيعية، كان من الممكن، كان الطلب على ذلك تلك النكهة وتستخرج طبيعيا من نبتة معينة. اليوم بات الطلب أكثر مما يوجد، فانتقلنا إلى نوع من التركيب أو التحليل الكيميائي لهذه المادة المنكهة. ما الفرق بين شيء عنده أرام، عنده نكهة طبيعية، وشيء مولد سينتيتيك، مولد كيميائيا، شو الفرق؟
2: هو في المخابر في الكيمياء يريد، ليس العلماء هنا، نحن نتحدث عن المصنع، يعني هي صناعة، يريد أن يصنع جزيئا أو هباءة أو موليكول تقترب بشكل كبير من الطبيعي، يعني من الهباء التي هي للفاني بشكل طبيعي. يصعب
1: سويت اشويت زيرو تروا او تروا سويت، هذا هو التركيب نتاعها نتاع الفانيين. سويت كربون، اشويت معناه هيدروجين، او تروا معناه اكسجين، معناها الفاني فيها هذه المكونات، الكربون
2: هي المكونات هذه، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لا ديسبوزيشن دون لسباس، يعني كيف
1: تتوزع في الفضاء،
2: يعني قداش هناك من دوبل ليزان، قداش من هكا من جروب فينول، يعني معقد الأمر قليلا.
1: لكن لو قلت للشخص أنه في اليغورت ذاك اللي فيه فاني ثم الكربون وثم الهيدروجين وثم الأكسجين، لم يفهمك،
2: لن يفهم بطبيعة، لن يفهم.
1: ولكن هذا هو، هذه التركيبة،
2: هذه التركيبة، يعني عندما نقول الحياة، حياتنا كيمياء، يعني في مغلبها وفي أكثرها، نعم هي أكثرها كيمياء. لكن
1: يعني للتبسيط يمكن أن نقول إننا نستطيع أن نصنع نكهة الفانيليا من الكربون والهيدروجين والأكسجين، ولكن
2: معقد العملية،
1: فيها توليفا وبحرارة معينة وبكذا،
2: ضغط معين، هي العملية معقدة،
1: يعني
2: لكن
1: يعني أنا كشخص عادي لا أستطيع أن نجيب الكربون والهيدروجين والأكسجين،
2: وما نلقاهوش وحده الكربون. نعم صحيح.
1: وكما قلت لا يمكن أن نجده بمفرده. طيب هذا بالنسبة هل الكيمياء صنعت ما يمكن أن نسميه بروليتارية هذه المواد المنكهة، فبدلا من أن تدفع كثيرا وتأخذ فاني حقيقية وتستنى حتى تستورد وتجيك معناها، تعرف أنه بعض الدول، الدولة التي تنتج الفاني نسيت، هي تعيش من هذه المادة في العالم. الكيمياء جعلت هذا الشيء معناها ولد بروليتاري، جعلت هذه العطور، هذه المنكهات على ملك الناس جميعا. يمكن للشخص العادي أن يأخذ ياغورتا بنكهة الفاني، بينسيرو نجم

0: هو الميكانيزم لم يتغير، لكن الطريقه هي اللي تغيرت. يعني الميكانيزم،
1: يعني الحليب بقى يتحرك،
0: هي هي اجيتاسيون ما بين لي موليكول، يعني الخفض، يعني نحاول ان نحرك.
1: يعني حتى الماكينه اليوم تتخذ الحليب،
0: احنا في اللابوراتوار نحطوا امبارو ايمونتي، نسميوه امبارو ايمونتي في وسط يعني البشير، وهو اللي يقوم بعمليه التحريك.
1: في فيه الذكير،
0: الذكير نعم. هو اللي يقوم بعمليه التحريك.
1: أيوة.
0: فجداتنا وحتى امهاتنا العمليه هي عمليه تقليديه لكن متوارثه، والطريقه كذلك متوارثه بالاكتشاف بالتجريب عرفوا انهم وقت اللي تقوم بعمليه الخفض فيكون يعني اسرع او يكون عندنا احسن.
1: جميل. الحليب فيه 87% من الماء وفيه عدة مواد، يعني ما الذي يصنع الزبدة كيميائيا؟ هل 87% أم ربما الخمائر ولا المكونات التي فيه، يعني الأملاح المعدنية، ما الذي يصنع، كيفاش يتحول، أم أنه ينتقل كما هو؟
0: بالنسبة للحليب، الحليب فيه ماء، دهون، بروتينات، سكر لاكتوز، أملاح معدنية وفيتامينات.
1: وهذا
0: كل هذا
1: يحافظ عليه في الزبدة،
0: كل هذا موجود في الحليب.
1: في الحليب يعني ولكن في الزبدة
0: ماذا أريد من هذا الحليب؟ هل أريد زبدة؟ هل أريد رايب؟ هل أريد، فأستطيع أن أستخرج وأركز.
1: أنا أريد أن أبحث حينما تنتقل إلى الزبدة، ما الذي يذهب؟
0: هو ما الذي يبقى، نقوله اللي يبقى
1: أنت متفائلة،
0: الدهون
1: الدهون
0: ويبقى بعض الفيتامينات وبعض الأملاح المعدنية، والآخر لا نقول يبقى أو يذهب، فهي تكون عملية تحول. هي تحول،
1: يتحول،
0: هي ريت مثلا البيضة، البيضة الأبيض،
1: أبيض البيضة،
0: أبيض البيضة هو في الأول عندما تكون معناتها مازلت ما طبتش تكون
1: لزجة،
0: لزجة، واللون هو يعني
1: أي معناها كأنه لا لون،
0: كأنه لا لون له، لكن عندما
1: وقت اللي تسخن
0: في وضع البيضة درجة ما هوش هو نفسه، لكنها عملية تفاعل أدت إلى
1: بياض
0: البيض، بياض اللي هو جزيئات مركبة
1: بطريقة، والأصفر يظل يتغير لونه قليلا ولكنه نعم يظل أصفر.
0: فهي ليست نفسها لكنها متغيرة بفعل جميل التفاعل.
1: تحدث هذا المقطع عما يسمى بواسون فيجيت، يعني مشروب، هل توجد مشروبات نباتية؟
0: مشروبات
1: به نباتية
0: مبنية على ولا تصنع من من النباتات. يعني المثال الأكثر وضوحا عندنا في تونس هو التقطير من النبات، النعناع، الطرنجية.
1: طيب. نحن عندنا في تونس نباتات تصنع الزبدة، وهناك المواطن التونسي لا يميز أحيانا، ولا ربما يقول لك نحب الزبدة متاع البن والزبدة ذيك النباتية، ما الفرق بين الاثنين؟
0: هو المصدر،
1: الوصول إليهما هل هو كيميائي نفس الشيء؟
0: كيميائيا
1: يعني حينما تستخرج زبدة، زبدة بين ظفرين مارغرين، تستخرجها من النبات نفس الشيء حينما تستخرجها من،
0: لا حتى الطعم مختلف، حتى الطعم يعني عندما يكون المصدر حيواني مختلف عندما يكون المصدر نباتي، حتى الطعم مختلف والطريقة تختلف قليلا.
1: العمليات الكيميائية
0: هي عمليات فيها تسخين، فيها سنتريفيجوز، يعني
1: إدارة حول المركز،
0: إدارة حول المركز نعم بسرعة كبيرة، يعني عملية سيباراسيون. العمليات متقاربة مختلفة قليلا لكن النتيجة ليست نفسها.
1: ليست نفسها
0: حتى في الذوق ليس يعني عندنا كمية الدهون، عندنا كمية من الفيتامينات لكن مختلفة قليلا.
1: جميل. بالنسبة إلى طبعا الآن تحدثنا عن الحليب وما يستخرج والفانيليا وما إليه، طيب لنفترض أن غذائنا التونسي من الناحية الكيميائية، غذائنا البسيط مثلا قهوة الصباح، وطبعا تتسخن وحليب وقهوة وما إليه، عنا مجرد أسئلة، نحن دائما القدر التونسي فيه بالمغرفة وإلا معناها عادي بالمرق. من الناحية الكيميائية من حيث الكونسنتراسيون، حيث ربما الكونسنتراسيون مفهوم كيميائي،
0: نعم،
1: تركيز. ما الفرق بين البالمغرف والآخر والمرق من الناحية الكيميائية؟
0: اللي بالمغرفه ولا
1: واللي بالكونسنتري بالخبز يعني اللي السائل. السائل
0: يعني نوع الاكل يعني.
1: نوع الاكل يعني من جهه التركيز، هل يمكن ان يمثل هذاك به مثلا؟ ليفترض انه المطبخ اليوم فيه صوص مقرونه، ماهوش كيما الصوص نتاع المرق، ماهوش كيما صوص الكسكسي، شنو الفرق كيميائيا؟
0: كميه قديش نحطه؟ لكن الفرق زاد اكثر.
1: انا اسال، هل يمكن ان تكون المراه او الطباخ جيدا اذا تعلم مفاتيح كيميائيه وفاز بها عن غيره؟
0: يمكن انه تساعده كثيرا.
1: كيف؟
0: لكن
1: كيف مثلا انا طباخ متوسط اريد، انا بالحقيقه مشني طباخ متوسط، انا لا اعرف كثيرا، طباخ لست جيدا، اريد ان اصل مثلا الى درجه جيده من الدرجات التي مثلا بالنسبه الى طبخ جيد، طباخ في اوتيل وكذا ومهم، كيف تنصحين طباخا متوسطا ان يصبح طباخا جيدا بالكيمياء؟
0: بالكيمياء يعني يجب الانتباه الى بعض المسائل. اولها الكميه، كم بالضبط؟ ثانيها الوقت. كمية يعني مغرفة، زوز مغارف، ثلاثة مغارف،
1: موازنات.
0: موازنات. والأهم وقتاش؟ يعني ناخذ مثلا الملوخية اللي هي في تونس معروفة. الملوخية من الشروط الأساسية باش أنها تكون ناجحة،
1: تضرب 6-8 ساعات.
0: من الشروط الأساسية أنها تكون ناجحة أنك الزيت وهو بارد تحط المغارف نتاع البودر نتاع الملوخية، وباش بعد تزيد الماء سخون. هذه اذا كان من الاول ما تعرفهاش باش تكون ملوخيه ماهيش الملوخيه اللي معروفه في تونس، خاطر الملوخيه في بلايص اخرين مختلفه. نحكي على تونس، نحكي اللي ذوقها التوانسه. نجي مثلا لاي مثال في الطنجره نتاعنا نحن في تونس، نجيو للكمون. الكمون نسالي تعرفوا، تقول لك الكمون كي تحطه من الاول يعطي مراره، يعني يتفاعل، لازمك تحطه من في الاخر باش نجم يقعد القوم نتاعو موجود. هذا شنو كيميائيا؟ كيميائيا الوقت اللي تحط فيه الماده مهم جدا، لان وقت اللي باش تحطها والدرجه الحراره اللي موجوده باش تتفاعل مع الموجود، يا اما باش تمشي في انه يكون عندك منتج جيد، والا باش تهلك الطبخه الكل. وبالنسبه للتركيز الشوربه اول، فما شكون مازال يتعلم الطبخ، المقرونه الصوص نتاع المقرونه يجيبها كي الشوربه. علاش؟ لانه كميه الماء حط بزيت برشا 2 لتر ولا 1 لتر دمي ولا، وما خليش الوقت باش انها تتبخر، ثم ضاع المطعم في ذلك. فالكلها حكايه نسمى دوزاج. ان دوزاج يعني قياس. وقتاش قداش وكيفاش؟
1: بعض الدول باتت اليوم مشهوره ببعض الاكلات ولا نستطيع، تستطيع أمم أخرى أن تصل إليها، مثلا الصوص الإيطالية بتاع الباس بتاع المقرن. هل للإيطاليين كما شركة الكوكا ولا شركة، هل عندهم شيء لا يمكن أن يصل إليه غيرهم حتى تكون لهم أكل بنا ذيك بتاع الصوص بتاع المقرونة الإيطالية بالذات وتعرفها؟ أكيد. هل فيها شيء سري كيميائي كما كانت الكيمياء قديما سرا في عصر الخيمياء؟ يعني تجعل تنقل التبن إلى تبر إلى ذهب، هل ما تزال حتى في المطابخ هذه المفاتيح الكيميائية التي لا يمتلكها إلا أصحابها؟
0: أكيد، وهما يحافظوا لكي لا نستطيع أن ننقلها نحن أو أي شركة أخرى تنقلها، لأنه أو حتى لابات إيطاليان يعني المعجنات الإيطالية فيها سر، يعني صنعة بشوية بشوية، وعندما معناتها أعطى أكله احتفظوا ولن يبوحوا بالسر، لانه بالنسبه لي لهم هذيك هي لا دوفيز، هذيك اللي خليته يتباع.
1: نحن في المطبخ وفي الطعام التونسي عندنا اشياء تتخمر. ولكن التخمر كيما الخميره،
0: لا فيرمونتاسيون،
1: هناك درجة تفسد بعدها.
0: صحيح. وقت
1: في التقاليد التونسية القديمة كانت الخميرة بتاع البارح يعني تظل تصنع إلى خميرة غدوة وخبز وهكذا، ما يشروش الخميرة إلا مرة واحدة أو تخمر. كيف كان الأجداد بعلمهم البسيط وربما حتى الظروف الصحية ما هيش متاحة، كيف كانوا يحافظون على درجة من التخمر معقولة حتى إنها لا تفسد لا الحليب ولا المستهلك؟ بيصير ينجم يفسد الحليب ويعطوه لكن هل من الناحية التجربة عندنا ثقافة كيميائية حدسية تجعلنا نحافظ على المتخمر الذي لا يفسد؟
0: هي الحقيقة الأجداد كان عندهم القواعد هذه يعني وتوارثوها أبا عن جد واحتفظوا عليها، وكما نقولوا القاعدة الأولى كانت بالتجربة إيسي إيرور وقت اللي
1: الخطأ.
0: محاولة والخطأ وقت
1: إلى
0: اللي
1: إلى, أن
0: إلى وجود يعني ولا. الفورمول القاعدة واحتفظوا عليها وتوارثوها.
1: سيدة شيراز، أنت من القيروان، تعرفين حكاية القيروان أنه الباي اجتهذ تمرة المقروض القيرواني وحمل السيدة التي الحكاية دي معروفة عندكم، يعني هز السيدة اللي تطبخ في القيروان المقروض وكذا، ولكن حينما تذوقه كان يأخذه من القيروان، لكن حينما تذوقه وهو في قصره والسيدة تقيم هناك لم يكن بنفس الطعم ولا بنفس البنة. سألها فقالت، هذه الحكاية عندكم موجودة في القيروان، فقالت سيدي راه ينقص شيء مهم وهو الهواء القيروان. هذه الحكاية كيميائيا كيف تفسر؟
0: هي ستفسر إنسانيا أكثر من كيميائيا.
1: لا أعطيني كيميائيا.
0: كيميائيا
1: هي بينسير، هي اشتاقت أنها ترجع وما إنسانين تريد أن تعود إلى القيروان
0: وحتى
1: هواء القيروان وما إليه، لكن كيميائيا هل الهواء والماء في بلد ما يؤثر على طعم، يؤثر كيميائيا على طعم الأكل، فإذا طبخته بماء وطبخ في هواء مختلف يتأثر؟
0: نعم هو كذلك، لأنه عندما نقول كيمياء نقول تفاعلات، وعندما نقول تفاعلات نقول ما هي مجموعة البارامتر
1: يعني المقاييس إذا شئنا
0: المقاييس. يعني نقول درجة حرارة، نقول درجة البريسيون الضغط، نقول كذلك نوعية المكونات التي نوع الماء الذي سيخلط به، نقول كذلك درجة الفرن، نقول كذلك الزيت اللي نقليه فيه، نقول كذلك العسل اللي باش نغطسوا فيه المكرون، نقول العديد والعديد، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في المسار هذا كل باش أنه يكون المنتوج ليس المنتوج الذي مش بعيد برشا لكن ما هوش نفس المنتوج اللي هو زاد كيف حتى البي وقت اللي ذاقوا في بلاصة ما هيش القروان، لأنه يحب القروان، وقت اللي ذاقوا في بلاصة ما هيش القروان وهو في بيته ما لقاش القروان في المقروض.
1: ربما كل شكر لك سيدة شيراز كيلاني على هذا التبسيط. أنا أعلم أنني لم أحدثك في الأسئلة من قبل، وأعلم انتقال ربما المختص في علم إلى أن يبسط هذه العلوم يربطها بهذا، اجتهدت، وأنا أعتبر أن هذا الاجتهاد الذي قدمته للتبسيط جيد، أشكرك عليه كثيرا.
0: شكرا. جد إذا كان حبيت نقول حاجة، الموضوع الحقيقة اللي طرحته موضوع مهم جدا وشيق. إذا كان نحبوا التعليم ينجح، إذا كان نحبوا الصغار يحبوا الكيمياء ولا يحبوا القراية، لازم نربطوا كل حاجة يعيشها الطفل في حياته اليومية بالحاجات اللي نقريوها له في القسم.
1: جميل.
0: وقتها تلقى طفل يحب يتعلم، ووقت اللي يحب يتعلم يتعلم.
1: جميل. شكرا للسادة المستمعين، ولكن قبل أن نتركهم إلى حلقة قادمة نستمع إلى الفنان الكويتي غريد الشاطئ، هكذا يلقب، يغني يا ناعم العود. كل الشكر لكم أن رافقتمونا في هذه الحصة حول كيمياء المعدة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء الكل، امشي في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم.
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
2: يلا.
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: تونس الثقافية،
7: صوت إرادة الحياة.
8: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي، مع نجيب العربي.
9: مساء الخير، مساء النور، مساء الثقافة، أهلا وسهلا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة، ولقاء مباشر من الصالون الثقافي في موعد الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، توقيتنا 5:35. نتواصل كالعادة بإذن الله لحدود الساعة 8 مساء. شكرا لاختياركم موجاتنا، مجموعة من المتابعات، الاستضافات، الضيوف طبعا يكونوا حاضرين معنا في هذا الموعد، ومواكبتنا لأيام قرطاج الموسيقية باش تكون من خلال مداخلة مباشرة مع زميلتنا عروسية بوميزة، إلى جانب مختاراتنا الغنائية اللي دائما مستمعينا نتمنى أنها تنال رضاكم. أولى المختارات معاك زميلنا منصف، ثم ننطلق في لقانا اليوم من الصالون الثقافي.

0: يتواصل لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية. رحب من جديد بكل من التحق بنا في الاستماع للقانا المباشر من الصالون الثقافي، ورحب في جزء أول من هذا الموعد بسي بشير القمودي. قولوا له مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: مساء النور أخت نجيبة، تحية ليك، تحية لكل الفريق العامل معك في الصالون الثقافي، وشكرا على هذه الاستضافة، وبالطبيعة تحية إلى كل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: أهلا وسهلا وشكرا طبعا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. طبعا ضيفنا الكريم هو مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببن زرت، ومن خلال هذا الحضور وهذه الاستضافة نعود ببعض التفاصيل حول المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي كان اختتم يوم الأحد 4 أكتوبر 2026. كيف كانت فعاليات هذه النسخة؟ ونعرف أنه من خلال موعد هذا المهرجان في من دورة إلى أخرى، أكيد تفكروا من سنة إلى أخرى أيضا في مسألة التطوير وتجديد الفعالية. خلينا نمشي شوية في أجواء المهرجان كيف كانت، وأيضا استشراف ربما للدورة القادمة من خلال أفكار جديدة لهذه التظاهرة اللي نحكيه على دورة رقم قديش سي بشير تقريبا؟
1: هي الدورة الثامنة.
0: الدورة الثامنة نعم،
1: والأولى دوليا،
0: واضح،
1: والثالثة عربيا،
0: ممتاز،
1: والثامنة وطنيا، لأنه المهرجان كما حكيت هو اللي أصدر معناها ختام يوم الأحد، أصدر الستار على فعاليات هذه الدورة.
0: نعم،
1: دار الأحد 5 أكتوبر، وكان انطلق نهار 2 و3 و4، والمهرجان الدولي لمسرح الشارع هذه السنة كان استضاف عدد دول، إيطاليا، العراق، ليبيا، الجزائر، وبطبيعة مشاركات وطنية. المهرجان فيه عروض داخل المسابقة وعروض خارج المسابقة على هامش المسابقة.
0: نعم،
1: يمكن ما يميز هذه الدورة أنه تعدد فضاءات العرض، لأنه يعني كنا في الحقيقة نكتفي بفضاء أو 2 على أصل تقدير. في المرة هذه تسمى عروض صارت في المقاهي، عروض في الساحات العامة، في الفيوفور المرسى العتيق في بن زرت، في ساحة بوغطفة، وفي ساحة فلسطين، وفي ساحة غامرشول، وبطبيعة قبالة المركب الثقافي. إذن كل الفضاءات تقريبا هي معناها
0: احتضنت فعاليات المهرجان،
1: فضاءات للعرض. واللي المسناه زاد يمكن الحاجه المميزه في هذه الدوره، انا في اعتقادي انه المستوى العروض المقدمه كان ثم تطور كبير، كان ثم من حيث المضامين، من حيث الاشتغال على المفهوم الصحيح لمسرح الشارع. وهذا مهم، لانه احنا نأسس التظاهره، أعتبر روحنا الأسل تظاهرة مسرحية شارعية، تظاهرة مسرح شارع اللي هو ما هو اشتهل
0: طبعا،
1: لأنه مسرح الشارع هو على خلاف مسرح العلبة، في ثم صعوبة في التعامل، لأنه الجمهور يفترض يكون هو متفرج وهو فاعل في نفس الوقت، وأنه في الشارع أنه عرضة لطبيعة جمهور الصدفة إن شئنا، اللي معناتها ننتظروا منه كل شيء، معناتها نعم، اعتبار أنه فضاء عام اللي يكون فيه جميع الشرائح المجتمعية.
0: نعم، لكن الحمد هو لله حقيقة هذا التحدي بالنسبة لمسرح الشارع كما تفضلت سي بشير القمودي، أنه فما ناس تعودت عليه، فما جمهور فهم طبيعة هذا المسرح، ولكن كما قلت فما نوع آخر من الجمهور اللي هو يكون مار من الفضاءات هذه الصحات اللي كانت حاضنة. هيت نعرفه من دورة إلى أخرى مدى تطور الوعي بهذا النوع من المسرح و إقبال الجمهور وتقبل الجمهور بالأساس لمسرح الشارع، من خلال طبعا نحكيه بالأساس من خلال التجربة اللي احتضنتها بن زرت، وتحديدا المركب الثقافي الشيخ إدريس ببن زرت.
1: الحقيقة وباش نكون أنا موضوعي ومن غير معناتها من غير معناها تزييف حقائق.
0: نعم.
1: أنا كان كان كانت عندي قناعة تقريبا اللي اللي الناس تنسب مطرح شارع ولينا نعرضه وراه عادي. لكن الحقيقة المرة هذه معناتها يمكن نعرفش هل أنه حتى عندي الحق أني نحكيها الحكاية ولا أنه على في عرض من العروض في ساحة بوغتفة.
0: نعم.
1: اللي هو الدار الشباب سيدي عامر بمستير، وبالمناسبة نحييهم شباب طاقة كبيرة، شباب عمل جيد جدا، والدليل أنه العمل هذا هو الثالث اللي هو تحصل على المرتبة الثالثة في هذه في هذا المهرجان الدولي.
0: نعم.
1: العرض الحقيقة في وإحنا نعطيه في اللايف الحقيقة تفاجأنا بالكم الكبير متاع السب والشتم معناتها اللي على صفحة فيسبوك اللي معناها نعود بهذا. هذا ما هوش فن من نوع هذا، هذا ما هوش فن، هذا هبال وهذا شارع وهذا كذا. احنا بطبيعة
0: يعني مازال فما اللي مش متقبل فكرة مسرح الشارع
1: طبعاً. وهذا وهذا وهذا يخلينا نفكر اليوم بشكل جدي انه احنا ما بالرسمي نزلنا ما وصلناش ما حققناش اهدافنا. والصدمة الحقيقية اللي انه يفترض انه هذا يولي كثير، انه الصدمة الحقيقية مع الجمهور يبدو اني ما ولا الاشتغال على هذا المجال من الفني.
0: نعم.
1: ولا النمط الفني مسرح شارع ما زال ينتظرنا الكثير. وبطبيعة احنا معناها منفتحين على كل على كل على كل على كل النقد وعلى كل.
0: نعم.
1: لانه هذا هو اللي باش يخلي المهرجان يقدم. لكن صراحة حتى الشباب واحنا بعد معناها وكأنه يلزمنا معناتها نتعاملوا معهم او احاطه نفسيه لازم شباب وتفاجئوا هما بيتهم مع انه العرض حقيقه معناتها هو عرضه في التقييم اللي هو تقييم موضوعي في اللجنه.
0: نعم.
1: اللي مثلوها زوج اساتذه توانسه اللي هو الاستاذ لطفي الناجع والاستاذ محمد صادق طرابلسي والاستاذ والمخرج الكبير من طرشنط عمان اللي هو اسامه زايد، نشكر تحيه بالمناسبه.
0: نعم.
1: التقييم كان موضوعي والعمل اللي يستحق عن جدارة أن يكون في مرتبة ثالثة.
0: نعم.
1: هذا اللي منحبوش وإحنا وهذا معناه النداء لكل المفرجين ولا لكل الجمهور أنه رأوا شبابنا هذوكم رأوا اليوم يخدموا في المسرح.
0: نعم.
1: ورأهم يعملوا في المسرح باش إحنا وباش معناتها الإحاطة الكبيرة باش ننقذوهم.
0: نعم. هو على كل موضوع يطرح للنقاش في علاقة بمسرح الشارع مع أسماء مهمة في هذا المجال في تونس، إن شاء الله في لقاءات قادمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. بالنسبة تحدثت على تطور الأعمال المشاركة من دورة إلى أخرى على مستوى دولي، شنو الأعمال ربما اللي هي أحظات بالاهتمام وهكا من خلالها نرجع شوية على النتائج اللي كانت في إطار المسابقة؟
1: هو الحقيقة العروض في أغلبها مميزة، لكن النتائج أفرجت العرض الأول اللي هو من العراق عنوان شيف الرئيس لنقابة التأمين العراقيين، عمل حقيقة ممتاز جدا.
0: نعم.
1: والعمل الثاني اللي هو لدار شباب وادي الرومين مدر عبد الرحمن الغنجة اللي هو عمل رائع و يستحق أن يكون المرض ياخذ مرضة ثانية. والمرضة الثالثة اللي هي دار شباب سيدي عامر بالمنستير اللي تحصلت على المرضة الثالثة. ولكن تم معناتها عدة عروض اللي هي ترشحت لي عدة جوائز، منها جمعية فداء بفيزي وزو، ومنها عدة عروض أخرى من دار ثقافة مورناك وعدة مؤسسات أخرى اللي في الحقيقة أعمال مشرفة. وراهو نحكي على أعمال مشرفة بالرغم أني ماهيش أعمال معناها محترفة، هي أعمال للهواة، هما شباب هما ينشطوا في نوادي دور ثقافة وفي نوادي دور شباب. وهذا في اعتقادي هو المهم، أنه اليوم النواتات هذه المسرحية المتواجدة في الفضاءات الثقافية الخاصة أو في الفضاءات العمومية في دور ثقافة في دور شباب، رأي هذه هي اليوم اللي هي الصمام الأمان للجيل اللي نحبوه احنا، جيل معناتها بعيد على المخاطر وبعيد على كل معناتها الاشياء السلبيه اللي راهو فيها اليوم في الشارع.
0: نعم، هذا فيما يخص المشاركات ونتائج الندوة اللي اخترتوا أنكم تتحدثوا عليها في إطار المهرجان هذه السنة، نذكروا بموضوعها وأيضا بالتفاعل مع الحضور، كيفاش كان النقاش أيضا خلال هذه الندوة أستاذ بشير؟
1: هي ندوة علمية، ندوة علمية اللي أشرف عليها كل من الفنان التونسي والمسرحي وبالإدارة الفنان رطي تركي والدكتور عماد خماج من ليبيا. وهي في الحقيقة ورشة تفكير أكثر منها ندوة، لأن في طرح ورقة العمل وفي طرح المداخلة هي استفزازية أكثر من أن يكون معناها عرض أو سرد بمعلومات. وهذا اللي زاد اللي لاحظناه من خلال النقاش، سواء في الندوة اللي محورها هو مسرح الشارع والعمل المسرحي الشارعي في الفضاء المفتوح والتفاعل مع الجمهور وغيره، ولاحظناه زادة من خلال حلقات النقاش، لأنه كل يوم معناها في ختام العروض يتم معناها نحلوا حلقة نقاش يتم فيها تقييم ونقد والوقوف ربما على الإخلالات أو النقائص لكل العروض اللي تم مشاهدتها في اليوم هذاك. والحقيقة معناها حاجة تشرف أن شباب يناقشوا، شباب يقيموا في أعمال، يقيموا في بعضهم وينبهوا بعضهم للملاحظات والنقائص. هذه من المسائل المهمة في المهرجان، لأنه أسسنا للنقاش وكأنه معناها حلقة ضرورية في كل ختام كل يوم يلزم القيم والأعمال. وهذا بطبيعة في تصورنا احنا وأهدافنا، أنه من النقاط اللي تنجم تطور المضامين وللنقاط اللي تنجم نبهوا الشباب والمشاركين من المسائل هذه. وبطبيعة هذه كله حضور الأساتذة والمختصين في مسرح الشارع والمحاضرين وغيرهم اللي يديروا الحوار واللي يديروا حلقات النقاش هذه، اللي إن شاء الله تكون تعطي الأكلة وتعطي الفايدة للشباب هذه، اللي أنا شخصيا أنا أعتز أني شباب أنت هما طاقة كبيرة، هما إبداع، روح كبيرة بتاع فن وإصرار على أنهم يقدموا أعمالهم وإصرار أنهم منتها يتواجدوا، رغم نعرف اللي تم صعوبات، تم حتى شكون اللي عنده إشكال أنه يتنقل من جهة من الجهات للبنزرت، لكن مع هذا يتنقلوا ويحضروا ويواكبوا. وتحيه شكر لهم، وإن شاء الله يا ربي يشوفوهم في فنانين كبار ويمثلونا في تونس وخارج تونس
0: إن شاء الله. بالنسبة للدورة القادمة، ربما في علاقة بإشكال وإلا جانب أنه تحاولوا تطوروا على مستوى أيضا الفقرات الخاصة بالمهرجان، كيفاش تحاولوا أنه دورة قادمة؟ ديما نعرفوا أنه نجاح دورة يفتح المجال للتفكير في دورة قادمة تكون أكثر ثراء. أستاذ بشير،
1: هذا هو سنة احنا تسمع نجيبها.
0: نعم.
1: احنا عملنا هيئة، شكلنا هيئة مسيرة لهذه الدورة.
0: نعم.
1: واتفقنا في اليوم الختامي بطبيعة كما اي تظاهرة جلسة تقييم، ان شاء الله سيتم مثل الاستعداد لها وانه يكونوا حاضرين فيها الهيئة، يكون فيها حاضرين فيها الاطراف، ضد فرصة الاطراف اللي ساندونا واللي يعاونونا واللي يوقفوا معنا انهم كله يكونوا حاضرين، لانه معناها فضرة الامل والنجاح انشأنا النسبي لهذه الدورة يخلينا، او الحماس هذا يخلينا انه معناها صراحة يلزمنا نستعدوا للمهرجان هذا، لانه نسبيا كبر علينا شوية ونسبيا يلزم الاستعداد ليه اكثر من هكا، لانه رصدنا بعض الاخلالات، بعض النقائص بطبيعة اللي نتمناه، ومن خلال الجلسة التقييمية اللي باش ناخذ فيها على كل النقائص، انه معناها هو مهرجان جدير انه نستعدوا له وجدير انه نحطوا اليد في اليد الناس الكل باش معناتها معناتها نوصلوا صورة تونس ونوصلوا صورة بنزرت ونروجوا لجهة بنزرت ونروجوا لتونس من خلال الوفود المشاركة سواء العربية وغيرها، خاصة انه في وقت اللي سكرنا احنا باب الترشح ثم برشا من دول الخليج باش ما نسميش وفرنسا مثلا عرض من فرنسا ومصر كانوا يفترض يكونوا بحدنا، لكن وقتها احنا انتهى الامر سكرنا معناها الملف سكرنا الترشحات. انا نتصور العام الجاي بعد الصداع ان شاء الله اللي باش يكون طيب لهذه الدوره باش يكونوا حاضرين معنا، وهذا بطبيعة يفرض استعداد كبير ويفرض علينا أن نكونوا إحنا معناها حاضرين لأنه نحتفظوا مهرجان دولي بحجم كبير ولما لا وما عادش في ثلاثة أيام وما عادش في معناها بالنقائص هذية اللي نعم. إحنا أصدناها واللي إحنا
0: هذا هو مسألة التقييم هي اللي تكون الفيصل أستاذ بشير باعتبار أنه كما قلت ما فماش تظاهرة ما يكونش فيها إخلالات، فإنه يكون فما هذه الهيئة وإلا هذا اللقاء التقييمي اللي باش يكون اليوم نحكيه على هذا المهرجان الخاص بمسرح الشارع ولكن نقيسه عليه على مستوى كل التظاهرات الثقافية. التقييم هو اللي باش يخلي تدارك الأخطاء اللي صارت في دورة وأيضا التفكير في إثراء على مستوى الأفكار في دورات قادمة، مش فقط أنه تكون مهرجان وإلا موعد ثقافي يقف وقت اللي تقف فعالياته وننتظر تظاهرة أخرى جديدة بنقائص ربما تكون جديدة. مسألة التقييم هي المطلوبة طبعا وهذا اللي باش تشتغلوا عليه أنتوما في موعد قادمة، نتمنى لكم التوفيق نتمنى النجاح للدورة القادمة لهذا المهرجان المهتم بمسرح الشارع في بنزرت.

0: انا خلال اليومين القادمين ان شاء الله انت تبدا البرمجه حاضره، وبطبيعه نعلن عليها في قادم فرص ان شاء الله. اللي مشكورين بطبيعه الاذاعه الثقافيه اللي دائما تكون في قناه مثل هذه الفرص، وفي شهر ديسمبر ان شاء الله كيف بدا سيكون المسرح الموعد جديد، سيكون لنا مع المسرح موعد جديد مع المهرجان بنظافه الدول اللي مسرح طفل، اللي ان شاء الله مش يكون في
1: عطلة ديسمبر. نعم واضح.
0: اللي معناتها يتم التنسيق فيه اساسا مع جمعيه مهرجان نيابوليس بنابل.
1: نعم.
0: اللي يستقطب عده عروض دوليه، ويكونوا حاضرين معنا ان شاء الله في بنظافه.
1: نكونوا معاكم إن شاء الله ونواكبوا فعاليات هذا المهرجان الخاص بمسرح الطفل، وفي أيضا محطات تخص النشاط الثقافي في المركب الثقافي شيخ دريس ببنزر. شكرا لك أستاذ بشير القمودي، موفق بإذن الله.
0: شكرا.
1: الله يخليك. شكرا على قبول دعوتنا. شكرا لكل أوفيائنا مستمعينا اللي وصلوا معنا لقانا من الصالون الثقافي في توقيت 5:32. نواصلوا معكم ونواصلوا مع اختياراتنا الغنائية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: ومنصف المراحي، رحبوا بكم مستمعينا، وشكر من القلب لكل من اختار رفقتنا ولقانا من الصالون الثقافي على موجاتنا. إذن الحدث الثقافي هو خلال هذه الأيام، أيام قرطاج الموسيقية، هذه التظاهرة اللي كانت انطلقت يوم السبت 3 أكتوبر وتتواصل إلى غاية 10 أكتوبر الحالي، من الفقرات الخاصة بالمهرجان الندوات، والندوة اللي كانت اليوم الذكاء الاصطناعي والموسيقى، تهديد أم فرصة. هذا موضوع الندوة التي التأمت هذا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ضمن فعاليات هذه الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. طبعا موضوع حارق وقت اللي نحكيه على الذكاء الاصطناعي والإبداع بصفة خاصة، اليوم تحديدا نحكيه على الموسيقى. مجموعة من المختصين في المجال الموسيقي كانوا حاضرين في إطار هذه الندوة من خلال مجموعة من المداخلات. كان فما تطرق لواقع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتاج الموسيقي والمخاطر التي ستنجر عنه في جانب اقتصادي وأيضا إبداعي. فما أيضا حديث عن هذا المستقبل، مستقبل فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الهوية الثقافية وكيفية تأثيره، من بين الأرقام اللي تم ذكرها في إطار هذه المداخلة وهذه الندوة، أنه خلال شهر جوان 2026 تم تحميل 90,000 مقطوعة موسيقية مولدة كليا بالذكاء الاصطناعي على أحدى أكبر المنصات الخاصة بنشر الأغاني في العالم، وهو ما يحيل على تضاعف إنتاج الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي 9 مرات، حيث تلقت هذه المنصة في جانفي 2025 10,000 عنوان فقط. إذن رقم كبير فيما يخص هذا الاختيار، طبعا وقت نحكيه على هذه الموسيقى لتكون مولدة بالذكاء الاصطناعي. ف من بين أيضا ما تم الحديث عليه في إطار هذه الندوة، أنه استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى مازال محدود نسبي، نحكيه في تونس تحديدا في الوقت اللي ما تزال فيه خصوصية الموسيقى التونسية غائبة عن نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة، وهو ما يمثل دائما حسب المختصين اللي هم حاضرين في هذه الندوة خطر على الهوية الثقافية التونسية، حيث يمكن لمستخدمي هذا التطور التقني إعادة إنتاج مقطوعات فنية تراثية تونسية تعتمد خصوصيات فنية وثقافية أخرى، وبالتالي تغيير صبغتها ما يقدم أو ما قد يساهم مستقبلا في طبع هذا النمط الجديد في ذهن الجمهور الذي أصبح يقبل بشكل كبير على الفضاءات الرقمية ونسيان الطابع الأصلي لهذه الموسيقى والأغاني. تفاصيل أخرى طبعا جاءت في هذه الندوة حول كيفية التصدي لهذا الوضع وغيرها من الأفكار التي كانت في إطار هذه الندوة التي التأمت هذا اليوم في مدينة الثقافة، طبعا في إطار هذه الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. ولعل أهم التوصيات اللي جاءت عن هذه الندوة، ندوة الذكاء الاصطناعي والموسيقى، تهديد أم فرصة، كما واكبت طبعا واكب هذا الموقع موقع بابنات، فإنه ضرورة العمل على تحديد تموقع تونس ثقافيا وخاصة تراثيا ضمن منصات الذكاء الاصطناعي من أجل حفظ الخصوصية الثقافية للفن التونسي من الاندثار في مقابل تعويضه بنماذج هجينة بديلة لا تدرك خصوصياته. نحكيه طبعا على خصوصية الثقافة ثقافة الفن التونسي تحديدا. هذه فكرة موجزة على أهم وعلى بعض ما جاء في هذه الندوة الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية تحديدا اللي كان عنوانها الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة، اللي هو موضوع جدلي طبعا منذ انطلاق الحديث على الذكاء الاصطناعي وغزو الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. ونعرفوا أنه بقات الآراء فيما يخص هذا الموضوع تحديدا في الإبداع بين مؤيد وبين رافض وبين من يقول أنه هذه طبعا واقع ممكن أنه يكون فما استخدام للذكاء الاصطناعي لصالح الإبداع. على كل هو موضوع جدلي كما قلنا في نقاشات، وتتواصل طبعا هذه النقاشات في علاقة بموضوع الذكاء الاصطناعي. لقنا يتواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، باش نبقى مع كاظم الساهر ثم يكون الموعد مع مكتبة الثقافية ونرجع نواصل معكم في ساعتنا الثانية، ونذكركم اللقاء يتواصل بإذن الله لحدود الساعة 8 مساء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم المتساءل لإيميل حبيبي. الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد بن نحس المتساءل، وتعرف باختصار المتساءل، رواية ساخرة صدرت عام 74 وسمية ولف، كما صدرت ضمن سلسلة عيون المعاصرة عن دار الجنوب تونس عام 82 وسمية ولف، وقدمها الأستاذ توفيق بكر. تدور أحداث الرواية حول سعيد بن نحس المتساءل، وهو فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف في فترة الحكم العسكري الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. أوجد إيميل حبيبي كلمة جديدة من خلال نحت كلمتي تفاؤل وتشاؤم ليصور حالة عرب الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف، وهي تشاؤل وتحمل معنيي التفاؤل والتشاؤم مندمجين. فإن حصل مكروه للمتساءل فإنه يحمد الله على عدم حصول مكروه أكبر، أو كما شرحت في الرواية: خذني أنا مثلا، فإنني لا أميز التشاؤم عن التفاؤل، فأسأل نفسي: من أنا؟ متشائم أم أنا متفائل؟ أقوم في الصباح من نومي فأحمد الله على أنه لم يقبضني في المنام، فإذا أصابني مكروه في يومي أحمده على أن الأكره منه لم يقع. فأيهما أنا، أمتشائم أم متفائل؟ مزج إيميل حبيبي بين استلهام التراث العربي من السيرة والمقامة والأمثال والحكايات، وبين أساليب روائية حديثة وما بعد حديثة أو حدثوية، متأثرا أيضا بكافكا وسخريته السوداء وفولتير وغيرهما. استطاع أن ينطلق من التراث العربي إلى أدب عصور التنوير، وخرج بذلك عن النمط الروائي الساد في الرواية العربية. أخذنا هذا الشكل من الرواية إلى حكاية ألف ليلة وليلة، نظرا لاستخدام الكاتب للرسائل المنفصلة والمرقمة، ومجموعها 44 رسالة، كما يأخذنا إلى الهمذاني في مقاماته. تعتمد الرواية مبدأ الصدمة، حيث تتقاطع مستويات التعبير بمرجعيات واقعية بأخرى فوق طبيعية. يسرد الكاتب عوالم ساخرة عبر ثلاثة كتب: عكست الاقتلاع الفلسطيني، وتمثلات الغربة، والنفي، والمقاومة، ونقد الذات. ولهذا جاءت السردية متميزة على مستوى التشكيل والبناء الفني. يدفع ضياع وطن إلى هذيان محموم، وغالبا ما يقود ذلك إلى حياة نفسية يتداخل فيها الحقيقي بالمتخيل، وهي ثنائيات منتشرة في المتون السردية الفلسطينية عبر بناء الشخصيات بشكل خاص. يقول الأستاذ توفيق بكار عن الرواية: عبر جدلية ساخرة تجمع بين المأساة والملهاة والغصة والضحكة، يورد علينا إيميل حبيبي قصة العرب الباقية في فلسطين المحتلة منذ سنة 48 وتسعمائة ألف، وهي أعجب عجيبة وقعت منذ عصا موسى وقيامة عيسى، فيضحك من كثر الهم ويضحكنا ويستنبط من التشاؤم تفاؤلا حتى لا يقتلنا اليأس. قراءة مفيدة، مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

بحبكم واحلف لكم بحبكم والله والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب سيبوني احب سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. نواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية لقاء الصالون الثقافي، ونواصل مع استضافتنا. رحبوا بالمايسترو حافظ مقني، نقول له مساء النور. أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: عسلم، أهلا وسهلا.
0: مرحبا وشكرا على تلبيه دعوة إذاعة تونس الثقافية في علاقة بهذه اللقاءات وحضوركم مع الجمهور المهتم بالموسيقى الكلاسيكية، خاصة خلال هذا الشهر. نعرف شهر أكتوبر هو شهر الموسيقى بامتياز. قائد الأوركستر سامفوني بقرطاج حافظ مقني حاضر معنا، نعطيه بعض المواعيد خلال هذا الشهر وأيضا في الفترات القادمة سواء في تونس وإلا خارج تونس. أستاذ حافظ تفضل. سيتي
1: إن شاء الله مش كون الأوركستر نتاعنا متواجد نهار 9 في مدينة توزر،
0: أي
1: مناسبة ملتقى مسرح الجنوب،
0: واضح،
1: في ذكرى وفاة الشاعر أبو القاسم الشابي. مش كون عنا عرض في توزر، ثم نهار 10 باش نكونوا متواجدين في سوسة بمناسبة الأكتوبر الموسيقي. نهار 14 باش نكونوا إن شاء الله في بن عروس، المركب الثقافي
0: بن عروس.
1: وإن شاء الله نهار 24 أكتوبر باش نكونوا في مدينة بلغراد في صربيا باش نقدموا إنتاج جديد كرياسيون.
0: أي ناخذوا فكرة على الانتاج هذا الجديد.
1: ملحمة سيمفونية هي تحكي على قدوم الجيوش السربية المصابين في الحرب العالمية الأولى لمدينة بنزرة للتداوي عام 1916. انطلق وسيم مقني هو اللي كتب العمل هذايا كامل. انطلق من الفكرة هذه باش من القصة يعني تتحكي بالموسيقى بالغناء وبالتمثيل والرقص، يعني مش يكونوا هذايا عرض متكامل.
0: يعني لأول مرة باش يكون في بلغراد هكا أستاذ حافظ؟
1: أول مرة باش يكون في بلغراد إن شاء الله، وفي 18-19 نوفمبر باش يكون في المسرح البلدي في تونس.
0: واضح جدا. إذا هذا جديد الأوركسترا سامفوني بقرطاج على مستوى العروض، يعني بعيدا عن هذه العرض الخاص والجديد الفني، كي نحكيه على العروض من فضاء ثقافي إلى آخر، طبيعة الفضاء أكيد هي اللي تنجم تخلي القائد الأوركسترا يفكر في العرض سواء على مستوى المدة وإلا اختيار الأغاني. كيفاش تشتغلوا على هذه النقطة أستاذ حافظ؟
1: أكيد احنا بون المهم بالنسبة لنا في العمل نتاعنا أن نكونوا متواجدين في مختلف الفضاءات
0: الثقافية،
1: ما تكونش عروض نتاعنا حد أحد مسرح ولا فضاء معين. بالطبيعة احنا نحاول نقرب اكثر شيء ممكن للجمهور كل ما تتاح لنا الفرصه.
0: توجه الدعوه تكونوا حاضرين.
1: اكيد نكونوا حاضرين، بالطبيعة اختيار العمل اللي يكون اما مربوط بمناسبه معينه والا يكون مربوط بالفضاء بيده، يعني المساحه نتاعه قداش يطلب من موسيقي، قداش من نجم يكون من عنصر موجودين على الروح، والاختيار الموسيقى كيف تكون تتماشى مع الحدث هذاك.
0: خلينا ننطلق مع أول عرض اللي هو باش يكون يوم 9 أكتوبر في توزر. شنو حضرتوا في هذا العرض هكا اللي اسمه فينا ومهتمين يكونوا حاضرين ويواكبوا هذا العرض الخاص بالأوركستر سامفوني بقرطاج؟
1: بالنسبة للعرض هذا باش يكون فيه ثلاثة فقرات. فقرة بتباع كلاسيكية بما نحن أوركستر سامفوني، وفقرة باش تكون موسيقى عربية. من بين الأعمال اللي باش نقدموها أغنية للشعر نتاعها كاتبه القاسم الشابي الأنهض اللي كتب لحنها حليم الرومي. والجزء الأخير باش يكون من موسيقى العالم، ما باش يكون عرض متنوع نظرا لخصوصية
0: المناسبة.
1: والمناسبة.
0: واضح جدا هكا، اعطينا بصفه عامه على مستوى التواريخ والعروض الخاصه بالاوركسترا السيمفوني بقرطاج، وايضا جديده هذه الملحمه السيمفونيه اللي تكون خاصه في عرض اول في بلغراد، ثم عروض اخرى ان شاء الله بتكون ايام 18 و 19 نوفمبر في المسرح البلدي بالعاصمة. نشكرك على حضورك معنا، وكل عادة وين فما جديد سعداء كنوا معاكم ونعطيو فكرة لمستمعينا على هذه العروض الخاصة بالأوركسترا السيمفوني بقرطاج. شكرا لك أستاذ حافظ.
1: شكرا.
0: شكرا وبالتوفيق. باش نسمعوا فاصل غنائي قصير منصف، ثم نكونوا على موعد مع زميلتنا عروسية بوميزة اللي هي موجودة في مواكبة طبعا لهذه التظاهرة الموسيقية، تظاهرة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 من خلال نقطة خارجية. أكيد أكثر تفاصيل تكون بعد قليل مع زميلة عروسية بوميزة، ثم احنا نواصل معكم مستمعينا مع بقية استضافتنا في لقاء الصالون الثقافي. وكما لاحظت طبعا لقاء موسيقي بامتياز من خلال مجموعة فقراتنا، وأيضا هذه التظاهرة الثقافية التونسية أيام قرطاج الموسيقية.

0: أهلا وسهلا بكل مستمعينا، شكرا لاختياركم موجات إذاعة تونس الثقافية ولقاء السالون الثقافي. إذن نمر مباشرة مع زميلتنا عروسية بوميزة اللي كما قدمت منذ قليل في مدينة الثقافة في مواكبة لهذه التظاهرة الموسيقية أيام قرطاج الموسيقية. مساء النور، أهلا وسهلا عروسية.
1: مساء النور نجيبة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. تتواصل مواكبة الفعاليات الدورة 11 لمنها أيام مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، انطلق يوم السبت 3 أكتوبر الجاري. اليوم وبعد لحظات وعلى طبعا تحت شعار ما دامك حي فما علاش تستنى، سينطلق الحفل الغنائي مجموعة الروك البديل التونسية ميدنايت فين، هذه المجموعة الموسيقية الشبابية اللي تأسست عام 2014 واختصاصها في فن الروك البديل. المجموعة هذه تقدم نمط موسيقي جاد إلى حد ما ملتزم من حيث الأفكار والقضايا اللي يطرحها، لكن كما قلت مع إيقاع شبابي يعني يتماشى مع ميولات شباب اليوم. نجيبة ميدنايت بين مجموعة من الأصوات ما بين فتيات وشباب يقدموا نمط كما قلت في الروك البديل في لغة تجمع ما بين الإنجليزية والعربية. الشباب المهتم بهذا النمط الموسيقي يعرفوا مينا وأحمد وغيرهم من الأسماء أعضاء هذه الفرقة ما بين فانين وبين عاسين، وكانوا حاضرين في مهرجان جاز وغيرهم من الفعاليات الثقافية كيف ما قلت من 2014، وهما يقدموا في عروض فنية. وهذا من أحدث عروضهم جينوسويت أو جينوسوت، العرض الفني اللي يقدموه خلال لحظات بمسرح الجهات بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. بديل الجمهور الحقيقة جمهور كبير نجيب أحضر لهذا العرض، وفي التقديم الآن لهذا العرض فما تفاعل كبير مع الجمهور. الحقيقة أنا خرجت خارج القاعة لأنه لو كنت توصلكم الأجواء يعني
0: نعم
1: هذا فقط ما زلنا في تقديم الفرقة يعني
0: نعم. أجواء صاخبة نعم،
1: اسمعوا الجمهور في فيش
0: نعم، قاعدة توصلنا الأجواء عروسية.
1: هذه عندها صدوة عند الشباب اليوم نظرا لطبع الموسيقي الخاص به، نظرا لأسلوبهم في الغناء كما قلت وللغة المعتمدة اليوم لغة الشباب يعني يعني ربما من حسن الحظ أو الحظ هو بين مختلطة بين العربي والفرنسي والإنجليزي كما هما في أغانيهم يجمع بين العربية والإنجليزية. العروض ما توقفش عند عرض ميديافين هذا المساء، بعد قليل ساعة 7 تقريبا في مسرح مبدعين الشبان باش يكون ايضا عرض فني اخر سهريج و ابيكس افريكا، هذا العرض ايضا تونسي يحدث الساعه 8 ليلا وعوده الى مسرح الجهات و مجموعه تراب وعرض ميت ورده، هذا العرض السوري الفرنسي. وعرض السهره في 9:30 بمسرح او بقاعه مسرح الاوبرا لدان دوغاي وهذه الفرقه الجزائريه الفرنسيه المختصه في فن الراي، السهرة معهم الليلة انطلاقا الساعة 9:30 ليلا بمسرح الأوبرا. طبعا إذا الثقافية باش تحاول تواكب بعض العروض وبقية التفاصيل تلقاوها على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على صفحتنا على انستغرام وغيرها من محاملنا ومواقعنا الإلكترونية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من خلال طبعا هذه المداخلة، أعطتنا عروسية فكرة على مختلف العروض المبرمجة واللي منها هذا العرض الذي سينطلق بعد لحظات. خليك مباشرة تلتحق طبعا عروسية بالقاع، وأكثر تفاصيل نجموا يلقوها كما قلت على صفحتنا على فيسبوك. شكرا لك عروسية. إذن كانت معنا زميلتنا عروسية بوميزة مباشرة من مدينة الثقافة في إطار هذه المواكبة الميدانية لتظاهرة أيام قرطاج الموسيقية في نسختها رقم 11. احنا نواصل معكم مع اختياراتنا الغنائية ونرجع لكم مع بقية ضيوفنا، نواصل نحكي موسيقى ولكن من خلال طبعا هذه الإطلالة على بعض الفضاءات الثقافية في إطار تظاهرة أكتوبر الموسيقي. نمشي إن شاء الله الباجة ونشوفوا مختلف العروض المبرمجة في هذا الإطار.

0: فن.
1: ظمآن والكأس في يديه

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: يتواصل لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعدنا المباشر من الصالون الثقافي، اللي العنوان الأبرز بامتياز هذه المواعيد الموسيقية، سواء تظاهرة أيام قرطاج الموسيقية وإلا تظاهرة أكتوبر الموسيقي في محطات قاعدين نعطيكم فكرة عليها من خلال ضيوفنا في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي. كما قلت نمشيو مباشرة لبيجا، تحديدا المركب الثقافي ببيجا، مع سي لطفي زمال مدير المركب اللي رحبوا بيه. نقولوا مساء النور، أهلا وسهلا بيك أستاذ.
2: مساء النور، مرحبا بيك، وتحية ليك وتحية لكافة العاملين والعاملات في إذاعة تونس الثقافية، ومن خلالك تحية لكل مستمعي ومستمعات الإذاعة.
1: أهلا وسهلا. إذن نحكيه على هذه التظاهرة الموسيقية، أكتوبر الموسيقي. قبل ما نحكيه على تفاصيل على مستوى العروض المبرمجة، نذكر أنه البداية بش تكون مع تاريخ 10 أكتوبر. في الأيام الأخيرة، في الفترة الأخيرة، كيفاش كان الحراك الثقافي في المركب الثقافي ببيجة؟
2: شكرا سيدتي. الحركة الثقافية ديجا احنا مازلنا كملنا في مشاركة بيجا في المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بالكيف. مازلنا كان ثم تتويج بزوز عروض في بيجا لترشحوا للملتقى للمهرجان الوطني. وقبلها بأسبوع كنا عملنا المهرجان الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية، كيف زاد ترشحت الأعمال للمستوى الإقليمي والمركب، بحكم أنا نحكو على المركب، ترشح بأربع أعمال من مهرجان الإقليمي اللي تكون تشكيلية، وكما قلت لكم بعد المهرجان الوطني للمهرجان الإقليمي للنوادي في المسرح في الكيف، اللي هو كان استمتحن هذا يوم الأحد.
1: كيفاش كانت المنافسة على مستوى الأعمال المقدمة؟
2: الأعمال المقدمة كانت هناك تم ترشح على مستوى بيجا، تحكي لنا معناها بيجا أخذت ترشح المسرحية كهول الجائزة الأولى، ومسرح العرائس الجائزة الأولى، ومسرح الفضاءات البديلة في أحسن سينوغرافيا في المسرح الفضاءات البديلة، وضم اللي كان نصيب بيجا من المهرجان الإقليمي وترشحوا للمهرجان الوطني. هذايا بالنسبة لآخر الحرس الثقافي. بطبيعة الحال هذا بالإضافة لنشاط النوادي والتحضير لافتتاح الموسم الثقافي وأكتوبر ميوزيكال، اللي هما بيش يكونوا زادة هناك برنامج ثري على مستوى للمستوى، ماهوش مركب بركة، بيش يكون زادة برنامج ثري دي جميع المؤسسات الثقافية اللي موجودة بولاية بيجا.
1: النوادي في المركب مع الموسم الثقافي الجديد، شنو النوادي اللي هي من المفروض أنه تكون تنشط مع المؤثرين في المركب؟
2: النوادي الموجودين في المركب الثقافي، هناك مسرح الشباب والكهول، وهناك نادي مسرح الطفل، وهناك نادي الفنون التشكيلية، هناك نادي الفنون النادي الثقافة الرقمية، وهناك نادي التعبير الجسماني، ونادي الحوارات الثقافية. هذوما النوادي اللي موجودين في المركب الثقافي، اليونستو والذي جاء هما موجودين من قبل، وزدنا مسنا إن شاء الله باش يكون نادي البيئة باش يكون زادة موجود في المركب الثقافي.
1: واضح كل هذه النوادي تنطلق في النشاط قريبا.
2: انطلاقه هو نحن الحق من نحن النوادي يخدموا على مستوى العام الكل، معناها يخدموا 12 شهر هم النوادي. وديما في كما تعرف انت في الافتتاح نتاع الموسم الثقافي او ديما تجي يجونا بالاضافه للمخرطين القدم يجونا مخرطين جدد.
1: ونحن
2: زاد ممكن عندنا امتياز كونه مركب ثقافي محاذي لمعهد ثانوي، هو اللي يشير بيئة دباجة، ما يساهم نساهم وكان زيادة كما
1: بالحق هذا امتياز بالنسبة للمركب.
2: امتياز جدا، هو مع الثانوي وفيه زيادة اعدادي مع بعضهم يقرأوا، هذا
1: جميل جدا يعني.
2: وكان تم اتفاق على اساس معناها في تعرف انت برنامج وزاره التربيه اللي هو الصغار ما يخرجوش في الكراج، احنا زادة متفقين على اساس في الكراج ولا كان باش ما يكونوش موجودين في الليسي، ينجم يكونوا بحذانا في المركب الثقافي
1: معناها. هذا يبشر بالخير كي نحكيوا على انه الشباب يكونوا هكا فما اهتمام انهم يكونوا موجودين في المركب الثقافي بباجة، يستهويهم النشاط، تتواصلوا معهم ربما، خاصه الشباب اللي هما في هذه المؤسسات التربويه تشاركوهم احيانا سي لطفي على مستوى الاختيارات بالنسبه للتظاهرات، شنو اللي يهمهم اكثر، المسرح، الموسيقى، هكا ناخذ فكره شويه على الشباب في باجة تحديدا.
2: احنا سؤال مهم برشا، لانه احنا تعرف استراتيجية جديدة نتاع الإدارة العامة للعمل الثقافي واستراتيجية نتاع وزارة الثقافة هو كونه ان القرار ما يكونش او في البرمجة ما يكونش معناها البرمجة مربوطة بالإدارة او العاملين بالمؤسسة، يكون زاد في تشريك الشباب، وتعرف انت من ولاد الشباب والشباب
1: اهتماماتهم،
2: نعم اهتمامات خاصة، وتعرف انت ماهوش نفس الفكر، واحنا بنشير في خدمتهم هما باش يكون زاد بالشراكة
1: تاعهم،
2: بالشراكة معهم، تشاور معهم، بنشير في حدود الموجود، انت تعرف زاد الامكانيات معناها
1: طبعا
2: حدود
1: طبعا.
2: الامكانيات اللي موجودة نجتهدوا وان شاء الله نسيبوا كاو.
1: شنو هي مقترحاتهم؟ شنو هكا اللي
2: مقترحاتهم هما كما تعرف انت، تعرف الشباب هما يحبوا الاغاني، الاغاني الشبابية، يحبوا الاغاني في الشارع خاصة، ما يحبوش متعرف انت الشاب ما عادش يحب الفضاءات المغلقة كيف كيف زاده في استراتيجي نتاعنا، هو الخدمة لابريف باش يكون الاكتوبر ميزيكال، هناك عروض باش تكون
1: في الساحات العامة،
2: في الساحات العامة باش يكونوا زاده موجودين كيما موجود زاده في المؤسسة.
1: واضح واضح. على كل ان شاء الله بالتوفيق لكل ابنائنا في باجة على مستوى دراستهم، وايضا ان شاء الله يكون هذا الاهتمام بالحراك الثقافي وانهم يكونوا شركاء معاكم طبعا في اطار هذا العمل الثقافي في المركب الثقافي بباجة، لانه انتم بالاساس تتوجهوا للشباب، فان شاء الله يكون هذا الوعي منهم، اهتمامهم بالمسرح، بالموسيقى، وبمختلف النوادي اللي هي قاعدة موجودة. وبالنسبة للنوادي يعني فما انخراطات كبيرة مهمة،
2: ثم انت ثم اللي منخرطين معناها، ثم اللي منخرط يكون هذاك المنخرط الموجود على طول، ثم المنخرطين العابرين معناها يجي باش يحضر ولا يشوف ولا يتعلم ويحضر الورشات، واحد خطر احنا بالاضافه للمنشطين اللي عندنا ما همش مربوطين جيست بالنادي معناها جيست كرياسيون تاع مسرح او نتاع دي تابلو ولا كذا، هناك زاده ورشات يتعملوا على مستوى العام الكل معناها في مواضيع، على مواضيع معينه كيما على السلوكات المحفوفه بالمخاطر او كيما المخدرات او العنف او كذا، يكونوا زاده هناك موجودين. وزاده كيما قلت لك التلامذه اللي موجودين في المعاهد، خاطر هما المعهد ما همش مقيمين لهنا، فما شكون مقيمين في الزواحي نتاع باجه، احياء باجه، ولا دوك يكونوا موجودين في اللي شويه نتاع
1: في توقيت في فتره الدراسه، احنا
2: فتره الدراسه ولا يجي، وابار والاخرين موجودين يجي في الويكاند، دوك موجودين ديما، دوك كل ويكاند يبقى موجودين لان مقيمين على في باجه يعني.
1: واضح واضح جدا، ان شاء الله هذا الاهتمام يتواصل وتكون اعداد اكثر على مستوى الانخراط في النوادي، مش فقط هكا حضور في علاقه بتظاهره ثقافيه وتيق في العلاقه مع المؤسسه عند هذه التظاهرة، نحبهم كما قلنا موجودين مساهمين في النشاط وعندهم اهتمام بمختلف النوادي الموجودة، سواء الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح وإلا غيره. نمشيوا الآن إلى أكتوبر الموسيقي في المركب، تظاهرة كما تفضلت مش بتكون فقط في المؤسسة الثقافية وإنما أيضا في ساحات في باجة، 10 أكتوبر إلى غاية
2: 10 اكتوبر الى غايه 24 اكتوبر، هذا بالنسبه لاكتوبر ميزيكال، ومن بعد هناك تظاهره اخرى نزيد كانت تحب نزيد نحكيوا عليها في اكتوبر. بالنسبه في اكتوبر باش يكون زاد انطلاقه نهار 10 اكتوبر امام قصر بلديه باجه في اطار معناها تنشيط المدينه وفنون الشارع، باش يكون مع عرض عفاف سالم وحموده اللي هما ديجا مطلوبين من الشباب، هما حابوا عليهم الشباب، اقترحنا باقتراح منهم هما باش يكون زاد عرض العرض زي موجود 10 اكتوبر افتتاح اكتوبر ميجيكال
1: واسم.
2: لما مساحه بلديه باشا واخترنا احنا بالذمه كنا اخترنا كل سبت يكون هناك عرض موسيقي, كل سبت يكون عرض موسيقي حتى يصل ل 24 اكتوبر. باش يكون زاد نهار 17 اكتوبر عرض زاد في باش يكون زاد في امام قصر بلديه اللي هو عرض كيف كيف حبوا الشباب سفيان سفتة, وانت تعرف سفيان سفتة باش يكون زاد في
1: تحيه ليه فنان عنده بصمته عنده قامو يعني الرصيد في اغاني وفما عنده خصوصيته. طبعا سفيان تحيه ليه بالمناسبه, واكيد العرض ان شاء الله يكون فيه جمهور غفير يواكب عرض الفنان سفيان سفتة. نحييه مره اخرى
2: ما خلالك زادة نحييه من هنا من خلال الإذاعة الثقافية. هو زادة باش يكون في الساعة العامة, وانت تعرف الساعة العامة وسفيان سفتة نوعية الموسيقى نتاعه اللي هي شبابية وتتماشى مع الساحة العامة. وباش يكون نهار 21 أكتوبر اخترنا زادة باش نشاركوا الطالبات, هو باش نزولة من العرض الموسيقي للمبيت الجامعي الفتيات, باش يكون زادة نشاركوا الطلبة اللي هما بنشير ضيوف عنا في بيجا شاركوهم في التنشيط. زادة باش يكون تم عرض موسيقي كيف كيف اللي باش يكون في المبيت الجامعي
1: للطالبات
2: الفتيات اللي هو اسمه المبيت الجامعي فاجا. باش يكون زادة هناك عرض موسيقي اليوم هما, وباش يكون العرض الموسيقي باش يكون الفنانة أمان الرياحي, باش يكون زادة بحذاهم كما تعرف شابة زادة, باش يكون زادة مع الشباب
1: أمان أيضا صوتها حلو
2: وزادة بطلب ما تعرف كما قلت لك أنا باش يكون زادة العروض كلها موجهة للشباب وحتى العروض الشبابية. ونهار 24 أكتوبر باش يكون الاختتام في المركب الثقافي, اختتام أكتوبر ميزيكال باش يكون موجود الفنان أحمد الرباعي في المركبة الثقافية, وكما تعرف زادة أحمد الرباعي شاب ومحبوب من عند الشباب باش يكون زادة في المركبة الثقافية 24 أكتوبر.
1: واضح هذه في العروض اللي هي كما قلت كل سبت باش يكون عرض من 10 إلى غاية 24
2: أكتوبر. وهناك زادة باش يكون ثم في تخلل العروض هذه باش يكون هناك حوارات ثقافية, وديجا أنت كنت سألت على النوادي, احنا الحوارات الثقافية باش تكون على التكوين والنوادي والتكوين في الموسيقى على مستوى بيجا, خاطر نحبوا الوليدات أكثر يجي ينخرطوا في التكوين, وباش يكون هناك حوار مع المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الموسيقي في بيجا, باش نحكيه على النوادي والتكوين والحلول للشيء هذا من أجل كوننا نحن أكثر يكون الانخراط للشباب والأطفال بصفة عامة في النشاط الموسيقي وفي الموسيقى وخاصة في العزف, خاصة في العزف لأن نحبه معناها نكون وليدات, لأنه عندنا جمعيات ناشطة في المجال الموسيقي نحبه نحكيه في الموضوع ونلقاو حلول باش نلقاو حلول باش نزيد
1: نذكروا باللقاء وقتاش باش يكون
2: لذين نهار اللقاء باش يكون عندنا زوز احنا باش يكون ثم واحد ليدي جويت نهار 18 المشاكل الإشكاليات واللي باش يكون 23 الحلول من أجل الحلول اللي باش نجم نلقاو لها حلول مع بعضنا بينشين
1: نعم على مستوى التكوين من خلال النوادي
2: التكوين والنوادي المصرية تكون النوادي الموسيقية بالشراكة مع الجمعيات الموسيقية الناشطة في بيجا.
1: واضح هذه كل التفاصيل في علاقة بتظاهرة أكتوبر الموسيقي اللي باش تنطلق يوم 10 أكتوبر وتتواصل إلى غاية 24 من نفس الشهر.
2: هذايا من خلالك بنشير دعوة للمستمعات والمستمعين في اللي بشو وكبة التظاهرات هذية والعروض هذية بشو يكونوا موجودين بحذينا في بيجا, مرحبا بالناس الكل.
1: واضح.
2: أنا حبيت نقول لك زادة على كونه على في إطار زادة بنشير في إطار افتتاح موسم الثقافي وفي أكتوبر بشكون عنا زادة تظاهرة في عطلة آخر أسبوع أكتوبر اللي هي العطلة ذي كانت على التلامذة بشكون عندنا اخترنا بشكون عندنا تظاهرة في الفنون التشكيلية باش تكون مدينتنا ألوان, هناك باش نعملوا جداريات في المدينة العتيقة ببيجا باش تكون عندنا زي من 29 أكتوبر ل 1 نوفمبر, سميناها احنا مدينتنا ألوان باش تكون
1: أول مرة التظاهر هذه؟
2: هذه أول مرة باش نعملوها بشراكة بنشير مع السلطات المحلية والجهوية مع بلدية بيجا مع بيجا وجمعية منتدى باش اللي هي مقر نتاعها في المدينة العتيقة, ان شاء الله باش نكون التظاهره زاده فيها جداريات وورشات رسم للصغيرات والشباب والكهول لجميع الشرائح باش يكونوا مشاركين معنا في التلوين أو تزيين أو تزويق المدينة.
1: الورشات باش يكون فما مختصين معناها فنانين اللي هما
2: باش يكونوا زاد الفنانين ومنشطين نوادي الفنون التشكيلية في مستوى ولاية باجة باش يكونوا كنا موجودين، هم المؤثرين نتاع النوادي باش يكونوا هم اللي موجودين في التظاهرة هذه.
1: واضح جدا. إذن هذه إن شاء الله مدينتنا ألوان من 29 أكتوبر إلى غاية 1 نوفمبر.
2: نوفمبر إن شاء الله.
1: إن شاء الله موافقين في مختلف هذه المحطات والتظاهرات الثقافية. الأستاذ لطفي زمال مدير المركب الثقافي ببيجا، ويسعدنا أن تكون حاضر معنا في مواعيد قادمة من خلال مواكبتنا للحركة الثقافي في بيجا. شكرا جزيلا لك، وربما فما إضافة تحب تقولها فيما يخص التظاهرات، ولا يقولوا لك متابعة طيبة على موجتنا.
2: نحب مازلت عندنا تظاهرة، مازلت عندنا ثلاثة تظاهرات أخرين إن شاء الله باش يكونوا موجودين، أما مش في أكتوبر، بين نوفمبر وديسمبر. هناك عندنا باش يكون أيام المسرح المحترف، باش يكون زاد عندنا فيها عروض انطلاقا زاد في نوفمبر. عندنا هناك خمسة عروض مسرحية باش يكونوا موجودين، واخترنا كيف كل سبت، كل سبت جمعة سبت يكون عندنا مسرح في بيجا، وهكا الجمهور كل جمعة يلقى عنده في الويكاند بعدك الأيام نتاع القراية الدراسة والواحد كل جمعة يلقى متنفس.
1: نعم.
2: كالكسوا مسرح
1: بيجا نعرفوا الجمعيات الناشطة، الجمعيات المسرحية، فإنه نقولوا أكيد الجمهور يكون حاضر، وفما اهتمام كما نعرفوا في بيجا بالمسرح تحديدا.
2: أكيد جدا، احنا عندنا بيجا وعندنا مسرحيات، عندنا جمعيات مسرحية أكثر من 100 سنة
1: صحيح،
2: بيكونوا زيادة موجودين، وبيجا معروفة بالمسرح.
1: صحيح.
2: إن شاء الله بيش يكون زيادة المسرح مرافق لنا في الشهر انطلاق شهر نوفمبر. هناك زيادة بيش يكون عندنا المهرجان الوطني للمونودرام اللي هو الدورة الثامنة، هذا زيادة بيش يكون بالشراكة مع جمعية تانيت. هناك جمعية هذه تانيت متكونة من شباب كلها، من رئيس الأعضاء كلهم
1: كلهم شباب
2: مهتمين بالمسرح، باش يكون مهرجان وطني للمونودرام. المهرجان الوطني المونودرام هذا يشاركوا فيه تقريبا 15 عرض على مستوى وطني من عديد الولايات، باش يكون زادة في ديسمبر. وعندنا مهرجان زهيرة سالم اللي هو معروف زادة، مهرجان زهيرة سالم مع جمعية نغم ببجة، كل هو كل عام يكون فيه تكريم قام من قامات الموسيقى على مستوى بيجا، كما سيد نور الدين البيجي، كما المرحومة منيرة حمدي، لما يكون تم تكريمهم، وسنين إن شاء الله يكون ثم تكريم جديد في مهرجان زهيرة سالم.
1: إذن مواعيد إن شاء الله نواكبوها معاكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقاءات أخرى تجمعنا بك الأستاذ لطفي الزمال مدير المركب الثقافي ببيجا. حديثنا اليوم كان حول أكتوبر الموسيقي، هذه التظاهرة اللي نلقاها في عديد المؤسسات الثقافية في كامل تراب الجمهورية احتفاء بهذا الشهر، شهر الموسيقى بامتياز شهر أكتوبر. شكرا لك وإلى اللقاء.
2: شكرا
1: لك. الله يخليك. شكرا لضيفنا الكريم. شكرا لكم مستمعينا. يتواصل لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب
1: العربي. مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. نواصلوا معكم في لقاء الصالون، ونواصلوا حديثنا ومواكبتنا وتقديمنا للتظاهرات الموسيقية. خلال هذه الأيام كنا منذ قليل في بيجا، وتحدثنا مع سي لطفي زمال مدير مركب الثقافي ببيجا على تظاهرة أكتوبر الموسيقي اللي باش تنطلق يوم 10 أكتوبر. تظاهرة أكتوبر الموسيقي أيضا في سوسة تنطلق في نفس التاريخ من 10 إلى 24 أكتوبر، دورة 11 من هذه التظاهرة اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بالجهة. التظاهرة تتضمن 5 عروض موسيقية يأثوها مجموعة من الفنانين من تونس في عديد الفضاءات الثقافية بمدينة سوسة. باش يكون حاضر المايسترو حافظ مقني بدار ثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة من خلال عرض كما تعودنا الأوركستر السيمفوني، أيضا عرض أشواق للفنانة سونيا بن عبد الله في دار ثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة. كذلك باش يحتضن المعهد العالي للموسيقى بسوسة نهار 17 أكتوبر عرض صدى للفنانة الفنان عطيل معاوية بمشاركة للفنان محمد علي شبيل. أيضا يتضمن البرنامج في تاريخ 23 أكتوبر عرض بريق الأوبرا للرباعي الأوركسترالي سيمفونيا بقيادة الفنان محمد أمين الجسمي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة. وتختتم التظاهرة في تاريخ 24 أكتوبر بعرض دوليشا للفنانة بثينة نابولي بقيادة الفنان قيس المليتي. والفضاء الحاضن لهذا العرض بيكون المعهد العالي للموسيقى بسوسة. تظاهرة موسيقية أخرى باش يحتضنها الفضاء الثقافي في تحديد النادي الثقافي طاهر الحداد. نحكيه على هذه التظاهرة الثقافية اللي تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس بشراكة مع مسرح الأوبرا في هذه التظاهرة. وهذا العرض اللي بش يكون ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للعود بالمدينة. التظاهرة تحديدا العرض هو خاص بالثلاثي جبران، بش يكون الموعد معهم نهار السبت 24 أكتوبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بقاعة الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة. تعرفوا طبعا هذا الثلاثي اللي تجربتهم تعد من أبرز التجارب الموسيقية الفلسطينية المعاصرة. إذن هذا العرض باش يكون في تحديدا نهار السبت 24 أكتوبر 2026. هكا أعطيناكم بعض المواضيع، تحديدا بعض المواعيد من خلال هذه المواعيد الموسيقية سواء في سوسة وإلا في نادي ثقافي طاهر الحداد، وهذه التظاهرة الرابعة من المهرجان الدولي للعود بالمدينة. عروض أخرى نعطيكم عليها فكرة إن شاء الله في مواعيدنا القادمة. لقانا نتواصل معكم مستمعينا مع اختياراتنا الموسيقية. مش خليكم الآن مع سمية القيصر.

لكل أوفيانا المستمعين اللي رافقونا في لقانا اليوم من الصالون الثقافي، هكا نكونوا تقريبا وصلنا لختام موعدنا. أجمل تحية الفريق منصف المرايح اللي كان معنا في جزء أول، والتحقت بنا زميلتنا مريم مجارة في ساعتنا الثالثة في السابعة، وباش تواصل معاكم ومع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة لبقية برامجنا. شكرا لكم من القلب، مع أجمل تحياتي نجيب العربي، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
2: جماليات،
3: توانسة،
4: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
6: عيون الكلام،
7: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
8: حديث السينما،
9: أرخبيل المسرح،
10: عربي أنا،
11: عربي أنا،
12: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
13: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: الناس الكل أجرب، شبيك خواف ساه؟
15: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
16: يا خواف،
15: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
12: لا للمخدرات، نعم للحياة.
17: صوت إرادة الحياة،
13: وثائق وحقائق،
1: إذاعة تونس الثقافية،
13: وثائق وحقائق،
1: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
18: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم بأن نستضيف مجددا في جزء ثاني من لقاء مع الأستاذ الهاشمي بن فرج. مرحبا بك الهاشمي.
19: وبيك وعيشك وبالمستمعين.
18: وموضوعنا مواصلة للقاء السابق حول ظروف تأسيس حركة بيرسبكتيف العمل التونسي و تطورها في ستينات القرن الماضي إلى حدود بداية السبعينات، وأنت كنت فهمنا منك نقول من المؤسسين، وعلى الأقل كنت لم تحضر اجتماع تأسيسي كما فهمنا منك يوم 5 سبتمبر 1963، والعدد الأول من بيرسبكتيف كما فهمنا منك أيضا أستاذ هاشم الفرج كان في ديسمبر 1963، ومصدرك الأساسي هو المناضل رفيقك حسن الورداني، والذي كنت بفرنسا لمعايدته للاطمئنان على صحته، نتمنى له الصحة والعافية. كان انتقل لفرنسا منذ 1959 واحتفظ بالكثير من الوثائق المتعلقة بحركة بيرسبكتيف بعد ستصبح أفاق العمل التونسي، وسنفهم منك لماذا تمت إضافة هذا العمل التونسي. وجئتنا اليوم، عززت المرة الأخرى، جبت لنا جريدة لوتيديون تونيزيان، الطالب التونسي، وأيضا لديكم في نذكر أنك عضو ناشط في مؤسس في جمعية بيرسبكتيف العام التونسي للذاكرة والمستقبل، وتقوم بعمل توثيقي وتاريخي لنقول هام جدا، وعندكم يبدو لي مرقمنا، تمت رقمنة كل أعداد بيرسبكتيف تونيزيان فيق تونسية، وهو لسان لنقول بين ظفرين حال تجمع دراسات والعمل الاشتراكي التونسي، ولكن مشهور أكثر بحركة بيرسبكتيف. ومشكور هذايا، هديتنا اليوم هذه الأعداد كوليكسيون كومبليت دي 25 نميرو، يعني 25 عدد من المجلة التي ستصبح بعد ذلك من ديسمبر 63 إلى ديسمبر 1970، يعني 7 سنوات مرقمنة في DVD أو CD، وهذه اللي فيها المنشورات الأخرى، مش فقط المجلة أو الجريدة بيرسبكتيف، ولكن هناك نشريات كتيبات يعني مميزة في موضوعها عديدة، حركة بيرسبكتيف ما فيها حول موفمون دو فيفري 1972 يعني حركة فيفري 72 الاتحاد العام طلب تونس. وأيضا نذكر أنه في الجزء الأول فهمنا منك أستاذ هاشمي المفرج كيف أن الاستقلالية الاتحاد العام طلب تونس كانت من بين أهم الأسباب أو العوامل التي دفعت مجموعة من الطلبة التونسيين خاصة بفرنسا لتأسيس هذا التنظيم الجديد الذي يمكن اعتباره يسار جديد بالمقارنة مع الحزب الشيوعي التونسي الذي تم حظره في جانفي 63، وكان أيضا ذلك من أسباب ظهور هذا التنظيم. ومجموعة كاملة لجريدة العام التونسي من 1969-1980 نشر جمعية أفاق العام التونسي، وهنا صورة المردي زليلة من أبرز مؤسسي الجريدة من 1924 توفي في سنة 2009. وهذا العدد أمامي جئتنا من العام التونسي تقريب العدد الثالث، هي بدأت تخرج في العام التونسي في 1969، وهذا العدد يبدو لي مدام فيه محاكمة بن صالح هي عام 70 هذا 1970. وسنقرأ بعض الفقرات التي تؤكد ما قاله لنا المرحوم بن صالح أحمد بن صالح حتى في هذا البرنامج كان ضيفنا، أنكم كنتم تهاجمون بقوة يعني بأحمد بن صالح وسياسته ورغم اشتراكيته. أنا مثلا عنوان من عناوين هذا العدد: محاكمة بن صالح تفسيرها نقطين، سارق يحاكم في سارق رغم أنه كان من أنزه رجال الدولة. لا أخفي بن صالحيتي، يعرف ذلك مستمعين ذات مستخفية، وأقولها حتى يكون هناك تمييز بين الموضوعية والذاتية. هنا ذاتي يتكلم بشيء من ذاتي. به سعودي لهذا العدد، شكرا على تعزيز الوثائق في هذه الحصة بهذا العدد من العامل التونسي. هذا خط يد من؟ بخط من؟
19: كله من مولدي زليلة.
18: مولدي زليلة اللي كان معروف بكنية كنيتو
19: عام خميس.
18: عام خميس. توقفنا في الحصة السابقة بعد مؤتمرات الاتحاد العام طلب تونس، ثم لقاءات أنت التحقت بالمجموعة تقريبا في 1964، وفي 65 أيضا أصبحت مسؤولا عن طبع المجلة وانتقلت إلى فرنسا. عوضت شكون؟ خميس شماري؟
19: لا، هو كانت مجموعة هي مجموعة كانت تشرف
18: على عادت إلى تونس، وأنت ذهبت إلى فرنسا. وكنت مسؤولا أيضا على الكراس، على طبع أو اللون الشهير الكراس الأصفر اللي كان سبب من أسباب الخلافات التي بدأت تظهر في المجموعة وخروج البعض، انسحاب. هذا ما سأسألك عنه. توقفنا في الستينات والمظاهرات التي انطلقت خاصة بعد محاكمة محمد بن جنات في 1967 بعد أحداث جوان 1967 بعد النكسة وما حدث من تهجم ربما على بعض المحلات اليهودية في تونس، وتم اتهام محمد جنات ومحاكمته محاكمة يعني 20 سنة تقريبا
19: شغل شاب.
18: ولكن بعد ذلك ثم محاكمات أخرى تمت في مارس تقريبا،
19: الإيقافات بدأت في مارس أما المحاكمة صارت في سبتمبر.
18: وتوجه جديد أكدت لنا أنه لم يبدأ في 1968، حتى في الكتابات الكراس الأصفر قلت أنه في نهاية 1967 هكذا. وتوجهات قرأت وهي أكيد كذلك أنها ضد العروبة وضد الوحدة العربية وضد كذا، وتأكيد على الأمة التونسية وعلى المسار التونسي هكذا.
19: لا تصحيح مطبية، هذا يضطر التصحيح. هي النكسة متاع 67 كيف اللي رجت عملت رجة للمثقفين في العالم العربي الكل. على ذكر رجة، راهو ظهور نجم الشيخ إمام هو بعد النكسة. باش يوريك حاجة من الأشياء اللي خرجت في مصر، خرجت بظاهرة الشيخ إمام والنجم، يعني يتكلم على رجعة ضبطنا من تحت إبطنا، معناها وقتها جمال عبد الناصر تغش عليهم ورمادهم في الحبس ديركتهم. وتشوف انت مثلا نجم والشيخ إمام كيف اللي هم بديهم ما عادش معترفين بالأمة العربية، ولو يغنيوا على مصر
18: ممكن يسار
19: وبالدارجة.
18: طبعا يسار مصري واليسار
19: لا لا لا قبل لا، كان كلهم ناصريين يعني ما فيهمش نقاش. النكسة هي عملت رجره.
18: لا فما تيار يساري في مصر قبل يعني موجود
19: شيوعيين، هذاك شيوعيين. لا شيوعيين ما
18: حتى في علي صفوف الضباط الأحرار كان بعضهم زوز أو ثلاثة على الأقل معروف أنهم كانوا يساريين، مش كانوش في نفس اللون الضباط الأحرار. حتى مجلس قيادة الثورة
19: طبعاً
18: وتم
19: طبعاً.
18: إبعاد أحدهم، نقل إلى فرنسا ويبدو لي شد سفير، ولكن كان أكثرهم ثقافة وعاد كوزير للثقافة وعكاشة. وأحسن مذكرات شخصيا أعتقد أعتبرها من أحسن مذكرات الضباط الأحرار اللي هم برشا خرجوا مذكرات في عهد السادات لمعارضة أو لمقارعة رواية جمال عبد الناصر. السادات بدأ يسمح لرفاقه باش يخرجوا مذكراته باش يبين أنه راه عمل جماعي مش فقط زعيم عبد الناصر. معلينيش، نعود إلى تونس وإلى كيف هذا الانتقال. هناك توجه ماوي أشرنا إليه، أشرت إليه أستاذ هشام بفرج، بدأ يبرز في نهاية الستينات في هذه القيادة على الأقل الجماعية، ومنها أهمها نوردي بن خضر. شكون ذكروا بهم؟
19: جيلبر نقاش، رشاد بلالونة، أنا كنت في باريس،
18: في نفس الخط أنت.
19: أي في نفس الخط. يعني إحنا هي الضجة منين جات؟ جات كيفاش إحنا في 67 عنا برشا رفاقي من ديانة اليهودية كانوا معنا،
18: مثلا
19: كما إيفونس، كما جيلبر نقاش، كما فرانسواز فالانزي، كما سوليسيت فالانزي، برشا أساد زاد كيف كيف كانوا في الجامعة يهودي. بعد 67 كلهم خرجوا من تونس بعد الأحداث اللي صارت، يعني يوريك شنو اللي صار، صار شرخ كبير في في في, في المجتمع المدني.
18: على ذكر أساد الجامعيين، لابد أن نعترف أن بعض الأساد الجامعيين في تونس، جامعة تونسية في نهاية الستينات، وقفوا مع الطلبة وقالوا مثلا حافظ ستهم كبير جغرافيين تونسيين،
19: وتحاكم، مش كان توقف برك، حافظ ستهم تحاكم في محاكمة 68.
18: وكم شمل العدد تقريبا اللي تم محاكمتهم في مارس، معناها في 68، 1968، من كل التيارات في الحقيقة، فما حتى بعثية؟
19: لا، بين خطر هي زوز محاكمات، محاكمة فيها الشيوعيين والبرسبكتيف، ومحاكمة الأخرى فيها البعثيين.
18: بالنسبة
19: المحاكمة الأولى فيها دونك بين شيوعيين وبرسبكتيف 162.
18: هذه 68، 1968. هل كنت من بين المتهمين؟
19: طبعا.
18: قداش حكموا عليك انت سيد؟
19: قداش سنة؟
18: قداش سنة؟ ولكن انت كنت في فرنسا غيابي.
19: غيابي طبعا،
18: غيابي
19: غيابي. وعشرين ألف دينار خطية مالية
18: وقتها، بعشرين ألف دينار.
19: نعم سيدي،
18: اللي هي ممكن تعمل 200 مليون. لا اضرب مش في العشرة، في المية بالقيمة الحقيقية. وقت كانت شهرية 20 دينار، الأجر الشهري نتاع موظف متوسط كان 20 دينار في
19: صحيح.
18: كيف تحولت آفاق من إلى دخولها ما يسمى العمل التونسي؟ لماذا أصبحت تعرف بالعمل التونسي؟ وقلت أن العدد الأول من العمل التونسي صدر في 1969، كيفاش ظروف هذا التغير؟
19: ظروف جريدة العمل التونسي مش نحكيها لك بالتدقيق، على خاطر عشتها أنا شخصيا. كنت أنا من اللي شجعوا المولدي زليلة باش نخرجوا الجريدة، لأن جريدة كما قلت لك بكري كل المحتوى متاعها كله كتابة المولدي زليلة، يعني ما تمش إضافة من.
18: وشكون المولدي زليلة؟
19: المولدي زليلة هذا مناضل قديم كان في الحزب الشيوعي التونسي، ودخل في معناها في الجيش اللي تحت الراية الفرنسية، بما أن تونس كانت مستعمرة من طرف فرنسا، وفي الحرب العالمية الثانية هرب ومشى حتى الجبهة متاع فلسطين في 48 باش يحاول يجاهد من أجل تحرير فلسطين. وغديك كيف اللي جاتوا من ديسيبسيون، معناها
18: إحباط،
19: لأنه وقت وصل الغادي هو وبعض أخوان من الجزائر، جاوهم أخوان من سوريا قالوا لهم يجاو عاونونا نعملوا بوتش،
18: انقلاب.
19: وقتها رجعوا معناها بإحباط كلي. وقت اللي رجع واستقل تونس ضروا باش يخرج لفرنسا، واول مكتب هي بابور زمر، بما ان احنا سمعناها المره فاتت، هذيك اول قصيده كتبها. هي مش قصيده، تسمى الجومه. في 68 وقت اللي ثار ماي 68 في فرنسا، في السربون نلقى منشور مكتوب بالدارجة، مكتوب باليد، يحكي على القضية الفلسطينية. كيفاش يحكي واني ها قضية فلسطينية قبل تكون قضية عربية؟ الكتاب الأصفر هذا كشقور، قضية متاع فلسطين، قضية عرب فلسطينية بين فلسطين وإسرائيل، ماش بين عرب وإسرائيل. حتى النكشة متاع 67 كان ديما يقولوا قضية بين عرب وإسرائيل، وهذا كش خليك برش عباد يقولوا لك بما أنهم عرب فلسطين يوم حويرة خذوهم وحطوهم عندكم والسلام.
18: لقيت المنشور
19: ما ولت عندها قيمة. قضية فلسطين كان وقتلت قضية فلسطينية إسرائيلية.
18: لقيت المنشور اللي كاتبه مولدي زليلة وانت في فرنسا؟
19: وانا في فرنسا. كيف قيته؟ قيته في جناح متاع حركة ماوية، طلبت منهم باش يعرفوني بالسيد هذا. كنت عرفت عليه، استضفني، مشيت للبيته. غديك قيت عبد آخر، قيت عنده كراس فيه ملزومات، قيت عنده لوحات زيتية
18: متعدد المواهب.
19: وكل ملزومات كي قريتهم قيتهم حاجة خرق العادة. من وقتها جات الفكرة علاش ما نخرجوش الجريدة العمل التونسي اللي مش تكون تتجه للعمال المهاجرين التوانسة. يعني ما
18: كانت عندهم جمعية وقتها؟
19: ما كانتش عندهم.
18: بعد ستتأسر، خاطر من بعد باش تأسس جمعية مغاربة، حاجة هكا نتاع عمال
19: برشا مخر، هذيك برشا مخر وقتها.
18: ذكرني بأشهرهم، فما جمعية عندنا مشهورة قبل
19: الترفيه العرب العمال العرب اي ومن المؤسسين تاعهم برشا توانسه مثقفين توانسه. يعني وقت اللي شفت هذاك الشيء قلت له عاد نعملوا جريده ونهزوها للعمال في في, في الهجره.
18: هذه بالتوازي مع افاق
19: يعني
18: ما تنحيش يعني
19: ما تنحيش
18: اصدار جريده جديده لا يلغي جريده سابقه.
19: كيف جريده وصلت لتونس كلهم
18: عجبت
19: عجبتهم
18: بالدارجه تكتب
19: بالدرجة والدارجه معناها الى جانب الكراس الاصفر زاد خرجنا دراسه نقولوا ان اللغه التونسيه اللي لازمها تكتب بالدارجه هذيك اللغه التونسيه من جمله القومات نتاع الامه هي اللغه.
18: يعني فما الفكره هذه موجوده انه اللاتينيه في اوروبا تفرعت عليها الايطاليه والفرنسيه والاسبانيه والبرتغاليه.
19: لا مش كان هذاك صالح الجرمادي عمل خدمه كبيره على
18: ولا قلت لك الفكره زاد انه علاش ما نعملوش كي اوروبا اللاتينيه تفرعت عليها لهجات ولات لغات انه تونسيه ومصريه وكذا هما بيدهم يتفرعوا على اللغه العربيه. كانت الفكره هذه موجوده وموجوده في اكثر من بلاد. اذا أصدرت العامل التونسي
19: أنا والمولديزة اللي لما معنا حد
18: ومطبوعة هك كما اللي عندي
19: ما شفتها أنت بستنسيل
18: بستنسيل العدد الثالث مثلا لترافاير تونيزي يعني العامل التونسي العناوين بتاع العدد الثالث 1970 هذا 1970 من صميم الواقع ندوة السمار طلعت تربح ثروة في ظفار هذه اليمن
19: أي
18: القضية الفلسطينية عمي خميس قصة مهاجر صفحة من نضال العمال التونسيين ما هي السوق الأمريكية في بلادنا مش عارف مش واضح الخط لور دي بيلون ليميغري دو باري مهاجر باريس
19: حتى بالفرنسوية يكتب حتى بالفرنسوية
18: مثلا باش نقراو اللهجة هذية وباش نختار بحكم أنا بن صالح به مثلا محكمة بن صالح كيفاش يفسروها تعرف أنه كان وزير مؤثر في الستينات وقاد السياسة الاشتراكية وسمع عرفت بتجربة عاضت وفي 69 تم إزاحته في تقريبا نوفمبر 69 ومحاكمة بن صالح تفسيرها والعنوان الدولة البرجوازية طبعا هو يسار هنا وتحليل يساري ماركسي الدولة البرجوازية كلها مسؤولة على الحالة التعيسة اللي نحن فيها نحن اللي نحن فيها اليوم. محاكمة بن صالح تفسيرها سارق يحاكم في سارق هذا كلام مولدي زليل
19: أنا.
18: هل كل ما كتب فيه كلامه هو
19: كجريدة في كلها. بدايتها كلها
18: وانت ما كتبتش معها انت مسؤول على الجانب اللوجستي
19: طبعا
18: الطبع والتوزيع والنشر وكذا شي يقول في الأسرة لولا فقط مسكين قال لي هو راو قال كانوا حاسبوا فيا حساب عسير أكثر من البرجيبي. يقول تو ما يقرب من 8 تذاك لي مولدي زليلة عام خميس تو ما يقرب من 8 شهر بن صالح كان هو رأس القرطلة متاع الحكومة كانت عنده 3 وزارات وزارة الفلاحة وزارة الاقتصاد التجارة وزارة التعليم الدستور الكل اعطى ثقته فيه بورقيبه بنفسه كان مؤيد وحاميه كان يقول بالضبط اللي يتعدى على بن صالح كان يتعدى عليه جميع البنوك العالميه وهذه من المؤاخذات اليسار على بن صالح انه تم دعمه من البنك الدولي وانا حكينا بن صالح حتى في مذكراته وفي كتب حوله كيفاش معناها اقنع المسؤولين على البنك هذا الدولي كذا باش يمول حتى مشاريع فلاحيه في تونس جميع البنوك العالميه الاستغلاليه كانت تمول في مشاريعه اللي سماوها اشتراكيه للتزوير والتشكيك الدول الاستعمارية اللي ولاو يسميوها دول صديقة كانت تستقبل بيه وترحب بيه بعبارة واضحة نيكسون ومكتب التجوسيس الجوسيس هكذا الأمريكاني كانوا راضين عليه ولا برانت وشنو ويلسون كانوا يصفقوا له الباهي لدغة مجمعته ما كانوا لا بوقدي عائلي حصلوا هناك أنه محاكمة أخرى بن صالح مع الأسف يعني من اشتراكيين الاشتراكي هذه اشتراكية تونسية يقول بن صالح على اشتراكية دستورية هذوما اشتراكيين عالميين أمميين ولو يسار جديد فيه جانب ماوي فيه جانب طبعا ما شارناش ما تعمقناش ياسر مش لازم لأنه هذا معروف على اليسار الجديد وحتى في العالم يعني الثورة الثقافية الصينية لعبت دور وطلعت تيارات أخرى حتى البيئية والمرأة ولو ضد العنصرية وعديد التيارات في تلك الفترة حركية شبابية كبيرة عالمية ولكن هذا العدد كما قلنا العامل التونسي كان بالدارجة كما قلت في تصور إيديولوجي معين أنه يؤكد أنه
19: لأنه كانت عندنا أدبيات بالدارجة كبيرة بالدارجة. من قبل
18: واصلت العامل التونسي بالدارجة هكذا
19: واصلت حتى الفين يقع انقلاب على الحركة حركة برسبك
18: وقتاش وقع
19: انقلاب؟ وقع الانقلاب عام 72
18: من قام به ولماذا؟
19: قام به اخوان
18: ضد من ضد من؟
19: لا هي اخوان جاوا من تونس
18: تو في السجن تو قلنا تسجن
19: لا ما وعد كيف وقع محاكمة بن صالح بورقيبة اعفى عليهم اعطاه عفو رئاسي
18: اه
19: خرجوا
18: 1970
19: 1970
18: تحاكموا عام 68 من بيرسبكتيف خرج
19: خرجوا عفو رئاسي لكن شرطي قال لهم شرطي
18: ابرز الوجوه اللي
19: خرجوا كلهم خرجوا كلهم كلهم خرجوا اللي عنده عامين واللي عنده
18: ذكروا بهم بعض الاسماء
19: كلهم من شرفي للسماوي
18: للنور
19: الدين بللونة جيلبير حمد بن عثمان كلهم خرجوا
18: حمد بن عثمان الرداوي اللي باش يلعب دور كبير ياسر في امنستي ونذكر انه في الجزء الثاني ما ذكرناش اني كنت عضو مؤسس وعضو فاعل سنوات في الفرع التونسي منظمه العفو الدوليه سي الهاشمي بن فرج طبعا شرنا في الجزء الاول انك لعبت دور حتى في التعريف بالشيخ امام اللي باش اختاروا نغم اخترت انا نغم من اغاني ولكن فهمنا اذا عام 70 تم اطلاق سراح مجموعه بيرسبكتيف وغيرهم
19: اللي تحاكموا عام 68 وحتى البعضيين كيف كيف خرجوا
18: ولكن كيفاش وليت اسم الافاق العام التونسي انا ما فهمتش كانت افاق
19: بعد الانقلاب
18: صار بعد الانقلاب وليت افاق وقعدت عامين الجريده هذه يصدر فيها مولدي زليله في فرنسا
19: اي قعدت عامين والانقلاب هو وانه مولدي زليله ابعد من جريده العام التونسي
18: من ابعدهم
19: اللي جاوا عملوا انقلاب
18: اللي هما نسميوه تو هذا التاريخ
19: هي من طرف المجموعه نتاعنا عزيز كريشان اساسا ودخل معاه نجيب الشابي هذوما اللي عملوا انقلاب
18: في باريس
19: في باريس
18: جاوا لباريس
19: هما جاوا لباريس هربوا هم عن طريق الجزائر
18: ليش
19: في المده نتاع العفو الرئاسي هذيك
18: خاطر بعد ستين في يبدو بعد ما عفوا عليهم عاودوا شدوا
19: هو ما هربوا فك المده اللي هو عندهم العفو هم هربوا للجزائر باش جاوا لباريس
18: علاش هربوا كان ممنوعين من السفر المهم خرجوا
19: دليل وانه الاخرين وقت وقعت احداث ما غير ما حكموهم رجعوهم
18: برقيبه قالوا ما يعدوا قارين حسابهم انه ممكن في اي لحظه لانه عفو كانه مش حتى قانونيا
19: مش شرطي
18: شرطي
19: شرطي
18: وبالتالي جاوا لفرنسا عزيز كريشان
19: ومعاه مجموعه اخرى وظهر لهم انه يلزمنا ساعه يولي لسان حال الحركه عربي
18: بالعربية الفصحى
19: بالعربية الفصحى ومشاو أقنعوا المودي جليلة من ورايا قال الآخر أقنعوه عمل والاجتماع معناها اللي نظمته أنا وعطيت اللوجيستيك الكاملة باش وقع الاجتماع صار في دار بتاع صديق لنا اللي هو تحاكم زادة في 68 اسمه جون بول شابير في بلاس كليسي في باريس اي فرنسي تحاكم معنا وتعذب مع مجموعة بيرسبكتيف وكل شيء النجم
18: فما فرنسيين تحاكموا زيد
19: هذا هذا
18: اهمهم هذا
19: اهمهم هو جان بول شابير
18: في داره ما كان الاجتماع اللي صار
19: في داره كان الاجتماع اللي كان مجموعه بيرسبكتيف باش نسموا باش نحاولوا ننظموا الامور الخطر وقت اللي يجيو كنت كنت لاي بالامور نتاع المجموعه ويجيو جماعه من تونس الواحد يعاود التنظيم يعاد التنظيم هذاك سبقتها مع الأسف مشاو اتصلوا بمولدي زليلة وقنعوه أنه يجب يتخلى على الجريدة هذه لأنه المحتوى مش يتبدل ما عادش معناها محتوى ملزومات وبعض أخبار على تونس وبالدارجة ما قالوش بالدارجة
18: لم تنقطع أفاق جريدة
19: أفاق حتى السبعين
18: حتى السبعين
19: حتى آخر سبعين عدد آخر سبعين لأنه وقت الظروف هذيك هيك في الرفاق خرجوا من الحبس وقفت ما جاتش أحداث باش ننشر جريدة تخص الأحداث اللي صارت
18: إيه لكن هي مش مرتبطة بأحداث هي خرجت عام 63 تنشر نظريات بريسك يعني دراسات عميقة الاقتصاد التونسي العلاقات الدولية
19: نقاش كان كبير حول
18: الاشتراكية أي اشتراكية تقريبا تريدون يعني
19: إيه لكن بعد المحاكمة وقع نقاش كبير ونقاش هذاك
18: توقفت المهم آفاق
19: كجريدة مش توقفت جريدة توقفت في آخر عددها 70 أما إمكانية صدورها من جديد
18: وارد
19: معناها
18: مش علاش هنا الكوليكسيون اللي نشوف فيها مجموعه هذه الكامله 25 عدد يعني تقريبا في 7 سنوات 25 عدد تقريبا قرابه 4 أعداد سنويا ما يقرب من 4 أعداد سنويا تكينوا كل 3 شهور عدد معدله موجود هذية وهذية توفروا حتى الجمعيه نتاعكم
19: وموجود في الارشيف الوطني
18: موجود اذا
19: بالنسبه في المكتبه الوطنيه وفي
18: موجود دراسات هامة جدا
19: معهد التاريخ المعاصر
18: صار الانقلاب
19: قلت لك اقنعوه باش يتخلى على الجريدة لانه كنت انا وياه مبلعين بها ونحبوك تقنع سي الهاشمي باش كيف كيف يتخلى يعني باش وليو ياخذوها هما.
2: وشكل موقف
19: في الشيء مع هذاك معناها خلاو سي المولدي هو يقول لي باش نتخلاو انا وياك.
18: كان نفهم انه الناحيه التنظيميه في حركه افاق, لانه موضوعنا هو حركه افاق وتطورها, فهمنا في الجزء الاول خاصه ظروف التاسيس وارتباطه باستقلاليه اتحاد طلبه تونس وتغير في توجهات الاشتراكيه والمويه وغير ذلك, وبعض الانقسامات بدات تظهر منذ 67 بتوجه العروبي غير عروبي فلسطين وغير ذلك. ولكن كتنظيم تحس نوع من فماش كتنظيم القوي, تنظيم التمركز هو ما فيش مركزي, مش مركزي يعني ما فيش كيفاش تراتبية كانت, فما خلايا خطر اللي نعرف انه حركة افاق العام التونسي يعني فما تطورت فما خلايا
19: فما خلايا.
18: حكينا شوية على التنظيم كتنظيم.
19: التنظيم هو التنظيم ما يخفكش
18: ناحية تنظيمية
19: الفترة هذيك سري. احنا كنا في ظروف صعيبة باش تقوم بعمل لكاكا. التنظيم كان سري وكانت خلايا وكان ممثلين الخلايا هم القيادة, قيادة كبيرة وبعد فيها قيادة مركزة أصغر يعني.
18: ولكن متى بدأ يخرج؟ خطر أنا سمعت بعض الشخصيات البارزة في التأسيس كما محمد الشرفي الذي سيصبح بعد في عهد حتى بن علي وزيرا, ونشط طبعا بعد في الرابطة وغيره ونشطوا برشا في الرابطة بعد رابطة تنسيه دفاع خونسين وغيرها. ولكن متى بدأ يخرج؟ خطر كانوا في الفترة ذيك بدأ تخرج من أفاق بعض تنسحب يعني ماش عجبهم يعني التوجيهات.
19: لا هو اللي
18: مثلا الشرفي وقتش خرج من حركة أفاق, خرج عنها انسحبها.
19: هما خرجوا وقت اللي بدأت الاستدامات مع الدولة
18: وقتها تقريبا ذكرش
19: من بعد 67 بعد محاكمة بن جنات.
18: ما تحكموش هما معاكم؟
19: ما تحكموش, بن جنات تحكم وحده.
18: لا ومن بعد في المحاكمة 68 الشرفي تحكم.
19: هو وقعت برشا احتجاجات في أكتوبر على مطالبة بإطلاق سراح بن جنات بمساندة الفيتناميين ضد الأمريكان
18: بتنديد بزيارة نائب رئيس أمريكا هانفري إلى تونس.
19: يعتبروا
18: ما هو كما في جانفي ما ذكرناهاش
19: بدأت في نوفمبر ديجا نوفمبر وبعد في
18: ولكن في جانفي صارت مظاهرات ضد زيارة نائب رئيس الأمريكي هانفري هكذا
19: صح
18: إلى تونس.
19: أي
18: وكان معناها ظاهر توجه ضد التقارب التونسي الامريكي وكذا والعلاقات التونسيه الامريكيه لانه ما مسؤول مطروحه مساله لفيتنام والعدوان الامريكي على فيتنام.
19: اي اللي كانوا مش موافقين التوجه نقولوا احنا صدامي فالمظاهرات
18: سمينا شكون
19: هما خميس شماري محمد شرفي احمد السماوي هذوما الكبار.
18: سيصبح بعد ذلك وزير السماوي
19: اي
18: حتى هو وزير. اصبح وزيرا
19: اي نعم
18: وتقريبا وقتاش انسحبوا
19: هو ما يخفاش عليكم وانه
18: انا هذو مؤسسين الاوائل هذا خميس الشماري واحمد السماوي ومحمد شرفي. انت اشرت للاجتماع نتاع 5 سبتمبر 1963 كان سمعت الاسامي هذه
19: السماوي لا اما شرفي
18: محمد شرفي وحتى خميس الشماري إذن المؤسسين الأولانيين كانوا خرجوا خرجت قيادة جديدة.
19: إيه اللي يجب تفهموا كانت جامعة صغيرة وقتلها دخلت الحركة لتونس كبرت الجامعة
18: جامعة تونسية والطلبة
19: برشا يعني. شباب جاو الشباب هم اللي عملوا
18: حركة جديدة على رأسهم
19: هذا
18: أبرزهم شكون اللي بدأوا يبرزوا
19: وقتها رزقالة إبراهيم رزقالة أحمد بن عثمان وعزيز كريشان هذوما اللي كانوا بارزين في
18: وعزيز كريشان قلت لي هو اللي طلع الباريس مع نجيب الشابي وغيره في العامل التونسي وأزاحه تنجم نقول مولدي زليلة وباش تولي تكتب باللسان العربي بالفصيح
19: لا في البداية خلاو بعض أعداد خرج
18: بالدارجة أيوه. وقتش ولا اسم هكذا أفاق العامل التونسي علاش ديما يقولوا أفاق العامل التونسي
19: عملنا هذا كي كونا الجمعية في 2013 قلنا خاطر احنا قلنا قدامى بيرسبكتيف يا اخي قالوا ما جمعت العام التونسي هذاك علاش كومبرومي عملناه وانه جمعنا
18: ولكن فما في الانقسامات ولا الاختلافات بدات تبرز في بدايه السبعينات حتى في التوجهات اليساريه في تونس
19: طبعا
18: اللي كانت فما حزب شيوعي وكان فما بيرسبكتيف في الستينات هذو بيرزي كيسار
19: لا ولكن تروتسكيين
18: مش محسوبين ما كانش بعضهم موجود في بيرسبكتيف تروتسكي
19: دخلوا
18: مثلا حافظ ستهم اعرف انه كان تروتسكي مثلا
19: تخلي البرسبكتيف
18: بالضبط معناها تضم مجموعة من الألوان اليسارية
19: هكذا. هي هم دخلوا بعد نقاش كبير وكان ترجع للمحتوى متاع المجلة تلقى سميوها احنا تريبيون ليبر تربين ليبر
18: منبر
19: ثم
18: حر
19: منبر حر ثم اللي يطالب باش ندخلوا الحزب الدستوري ونحاولوا نعاونوه من الداخل وثم اللي يقول لك لا ما
18: اشرنا لها في الجزء الاول
19: هذايا من جملة المناضلين اللي كانوا يعملوا في النشريات هذه هم التروتسكيين اللي بعد اقتنعوا باش يلتحقوا بالمجموعة واخر 67 وقت التحقوا
18: السؤال اللي لم تجبني عنها الثلاثة على الأقل أسماء سميتهم لي محمد الشرفي خميس الشماري وأحمد السماوي تقريبا بالضبط فانا عام انسحبوا معاش موجودين معاش محسوبين على بيرسبكتيف
19: وقت اللي تحركت ال
18: 68
19: اخر 67 بدايه 68
18: انسحبوا
19: والاحداث اللي صارت في مارس ما كانوش موافقين
18: ما كانوش معاه
19: وهذا كان شي يخليهم في المحاكمه تحاكموا بسنتين سجن
18: تحاكموا معاه
19: تحاكموا
18: محاكمة هي وقت صارت محاكمة متاع
19: في سبتمبر
18: 68 هي نتيجة أحداث مارس واللي سبقت أحداث ماي في فرنسا
19: اللي سبقت أحداث
18: أنت كنت موجود في أحداث ماي في فرنسا ولكن ثم إشارات ببداية السبعينات أنه زاد حتى في التوجهات الإيديولوجية بدأت تبرز يعني توجهات طرح طبيعة المجتمع فمسائل نظرية فما كذا فما بداية الشعلة مثلا أي علاقة مثلا سأسأل وأنا جاهل بذلك ولو استضفنا مؤخرا يعني بعض الضيوف في شهادات شفوية حول بداية منهم الأستاذ رضا مقني حول بداية الشعل مثلا تنظيم الشعل أي علاقة مثلا بتنظيم الشعل بتنظيمكم تنظيم فريق العمل التونسي
19: هو أول من أسس الشعلة هو مناظر الحاكم في 68
18: وهو
19: اسمه خالد الفالح وهو كان رأس تكوين شعلة هو قبل يتسمى شعلة كان ينتمي لي احنا نقولوا طيار موجود في الشق السوفيتي الشق الشيوعي السوفيتي ديميتروف برميلي جران بانسور بلغار جكروا اسمه ديميتروف وبعد 68 ما يخفكش برشا نقاشات بدأت تظهر
18: حتى في فرنسا نذكر أنه ايه. بعض المثقفين الكبار في فرنسا كما جون بول سارتر وفوكو غيره كانوا من الأول في شبابهم مش شباب يعني في الأربعينات والخمسينات كانوا مع الحزب الشيوعي ومع الاتحاد السوفيتي ولكن عملوا مراجعات نتيجة ممارسات وقمع ربيع براغ وغيره يعني صارت تحركات في أوروبا الشرقية ضد الهيمنة السوفيتية وغيرها والتوجهات الاستبدادية واضح يعني تراجعوا معاش يعيدوا في الحزب وخرجوا حتى كان فيهم شكون بعضويته من الكبار المثقفين الفرنسيين انسحبوا
19: سيحي.
18: من ذلك وهذا زاد أثر حتى يبدو لي في النخبة التونسية الصاعدة تأثروا بهالوجوه البارزة في فرنسا كيفاش طب. راجعت وبالتالي كان إذن الشعلة كانت في بداية سبعينات بروزها
19: هي بداية سبعينات وقتها خل الفالح جاء اتصل بي كل واحد يجي من تونس اتصل بي أنا طبعا
18: درس في فرنسا هو خالد فالح
19: أي درس في فرنسا وكان انضوى مع حركة فرنسية ديمتروفيس وبعد من الغادي هو من مؤسسي الشعلة إلى جانب العربي
18: سأذكره بعد قليلة
19: أي والدلاجي هذوما اثنين كانوا تساترة ولكن وقت اللي وقع إزاحة بن صالح جاءوا عملوا اجتماع في مونسيني فين ثم طلب الدستوريين وندوا بإيقاف بن صالح العربي عزوز العربي عزوز والدلاجي وقتها اتصل بهم خالد الفالح ويظهر لي من وقتها بدأت
18: والاختلاف مع أفاق العمل التونسي
19: لا مش اختلاف احنا نعتبرهم من ولادنا معناه ما عندهمش اختلاف في مخص التوجه الماوي
18: ولكن في 72 يبدو لي هي بداية الشعلة حسب ما نذكر أستاذ رضا مقني وأشار طبعا مرجع أساسي موجه للتحية
19: ما نعرفش يحكي على خالد الفالح
18: خالد أكد على خالد الفالح
19: هذا كان محاكم في 68 في برسبكتيف
18: 72 فما حدث هام حركة 5 فيفري 72 كيف كان موقفكم؟

0: الكلام.
1: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ هشام مفرج، وموضوع لقائنا جزء ثاني مواصلة للحديث عن ظروف تأسيس حركة بيرسبكتيف وتطورها. أشرنا اليوم في هذا الجزء إلى هذه الجريدة، جريدة العمل التونسي، التي ظهرت في 1969 وكان يصدرها المولدي زليل المعروف عم قميص بالدارجة التونسية، وكان توجه بدأ يبرز منذ 1967 منذ الكراس الأصفر اللي كان مسؤول عليه الكراس الأصفر نور الدين بن خضر وجيلبر نقاش، وثالثهم
2: رشيد بلالونة.
1: رشيد بلالونة ولقى معارضة من بعض أعضاء في بيرسبكتيف عندهم شوية توجه إلى جانب توجه اليساري يجمع بين الاشتراكية والعروب، ولكن فهمنا أنه في صار أنه نجيب الشابي عزيز كريشيان انتقلوا إلى باريس في 1900 تقريبا قتلي وسبعين.
2: الشابي جاء في 71 جويلية 71
1: وقت صار الاجتماع اللي قلت صار
2: 72 مارس 72
1: مارس 72 تصير برشة تحولات في بعد في شهر من أحداث فيفري
2: 72.
1: وشنو كان موقفكم سؤالي من اللي صار الاتحاد العام طلب تونس؟
2: هو ما اللي تحولت القيادة لتونس ولا الدور متاع الحركة في الجامعة جلي واضح، والتحركات اللي صارت في الجامعة ولا في مؤتمرات بتاع الاتحاد كلهم ظهروا أنه راهم أساسا مناضلي المجموعة بتاع البرسبكتيف إلى جانب المناضلين بتاع الحزب الشيوعي. وبدأت نقول وإحنا الرابور دو فورس بين التساترة والمعارضين بدأ بشوية بشوية ينقلب إلى مؤتمر قربة اللي صار هو 71
1: تقريبا في أوت
2: 71 مصر. لكن وقت اللي شاف النظام وأنه الإدارة مش تتفك من التساترة
1: نفس الممارسة اللي أشرت لها في الجزء الأول وقت هربوا صندوق الاقتراع في باريس، هربوا لكم صندوق الاقتراع.
2: ولهذا حركة فيفر 72 هي مواصلة المؤتمر بتاع قربة، مواصلة المؤتمر بتاع قربة باش نكملوا أشغال المؤتمر.
1: أنت موجود؟
2: لا أنا في باريس ما كنتش حاضر، لكن المناضلين الأساسيين كما حبيب مرسيد مثلا كان من القيادين بتاع حركة فيفر 72، حبيب مرسيد اللي هو
1: باش يترأس من بعد الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية،
2: وهو رئيس ترأس زاد الجمعية بتاع بيرسبكتيف العام التونسي.
1: وتعذب
2: وتعذب
1: عنده شهادة قوية على التعذيب.

0: أي تحرك هذاك هو اللي أدى إلى القطيعة مع الشرطة اللي حكيت لك عليها في مؤتمر
1: ميثاق الطلاب.
0: ميثاق الطلاب اللي حكيت لك عليها مع ميثاق الطلاب. يعني وصلنا باش الربط اللي بين الاتحاد الطلبة والحزب تفك وقتها.
1: وكان
0: وهذاك اش خلى وأنه الحكومة ما خلتش باش يقع أي مؤتمر إلا مؤتمر 18 في.
1: وكانوا بعض التساترة من الطلبة كانوا ضد هالتوجه هذا، كما عيسى البكوش مثلا كان ضيفنا
0: وكان لكن هو كان قريب من بن صالح. يعني ثم شق ثم شق
1: ونوعا ما كانه استقال من رأس طبعا. قبل حتى المؤتمر وحكان كان ضيفنا معناها ونوجه له التحية وأريانا تعرف علاقته بأريانا وكان على رأس بلدية أريانا وحكينا يبدو لي معناها حتى كيفاش تسمية بعض الأحياء جديدة والعركة مع ولاية تونس وعلى الحدود وشكون تابعته الشرقية وشكون تابع الولاية. يعني رواية طريفة نوعا ما ولكن مهمة. نعود إلى دوركم، قلت لي في الجامعة كان مؤثر جدا والحراك جديد مع توسع الجامعة وتزايد عدد الطلبة لعب دورا أيضا، ولكن أنا أشرت في سؤال سابق أيضا مقترن ب 1972 وظهور الشعلة كأني أمثالي اللي ربما ما حضروش الفترة ذيك وما يقرؤونه ربما لا يستوعبونه جيدا، كانوا بدأت اليسار الجديد أو اليسار التونسي نحي الحزب الشيوعي التونسي قد موجود وسيرجع عام 1981 سيرفع عنه الحظر تقريبا 1981 ويشارك حتى في انتخابات، ولكن هل يسار هذا كانوا انقسم زوج تيارات، كانوا فما زوج توجيهات العامل التونسي هكذا والشعلة اللي باش يخرج منها مثلا الوطن بعد مثلا الوطني الديمقراطي هو انتداد أو تفرع من تفرعات الشعلة هكذا وطنيين ديمقراطيين. بالنسبة للعامل التونسي ونعرفه ربما أبرز الأسماء ونربطه حزب العمال في تونس الذي سيبرز في الثمانينات، ولكن كانوا ارتبط باسم حمل همامي، ولكن حمل همامي وكان ضيفنا زادة في شهادة شافوية سي عبد الرؤوف العيادي هو يبدو محافظ الآن ولكن كان يساريا جدا وقال لي كنت مشرف على الخلية اللي كان فيها وتحاكمه وتعرف محاكمات 74 ما فما صارت محاكمة كبيرة في 74 ولكن أنت توقف عندها لأنك أنت كشهادة شافوية أنت ديجا كنت في مصر وقتها لاهي بالفن وبالغناء الملتزم ولكن بعتنا عن ما على المواكبة المباشرة للعامل التونسي هذا قلت لي تغيرت ولا تخزر بالعربي. الجريدة أفاق توقفت عام 70 وبرزت هذه قديش قاعده تبرز معنى قديش قاعده تصدر العامل التونسي كم عدد معنى الى متى تواصل اصدار جريده العامل التونسي بصيغتها الجديده كما اقترحها نجيب الشابي وعزيز كريشي.
0: انا ما كنتش مشرف عليها لكن انت نحب نفسر لك شنو اهتمامي بالعمل الثقافي. كان ترجع لمجله بيرسبكتيف في العدد الاول تلقى الافتتاحيه نتاعه ويحكي على ضروره العمل الثقافي وضرورة العمل مع الشباب. يعني اللي عايشته في فرنسا دور الثقافة في إبراز الحركة
1: وطبعا نظريات جرامشي بدأت تبرز أيضا نظريات
0: لا ثم فنانين ملتزمين موجودين
1: أشرت إلى جرامشي لأنه تعرف الفكرة متاع جرامشي منذ الثلاثينات ولكن بدأت تبرز في الخمسينات والستينات والدور الثقافي والعمل الثقافي يعني نظرة جديدة للعمل الشيوعي أو الثوري. المجموعة الكاملة نذكر بها العمل التونسي هي كما قلت من 1969 بقي تصدر إلى 1980 حتى 1980 العمل التونسي، ولكن هالتوجه هذايا كأنه بيرسبكتيف الشعلة ما هيش امتداد لبيرسبكتيف حسب ما فهمت أم هي تعتبرها امتداد؟
0: مش امتداد، هم مقتل القيادات كلهم لخط القيادات تحاكموا من 68 زادوا تحاكموا 72 زادوا تحاكموا 74 زادوا تحاكموا 75 يعني قيادات كلهم فين تبرز قيادة محاكمة.
1: شكون القيادة الثانية بعد الجيل الأول أشرنا متاع 63 بعد نهاية الستينات بدأ يبرز برزت قيادة
0: أحمد
1: أخرى
0: بن عثمان.
1: أحمد بن عثمان
0: أحمد بن عثمان ومعاه برشا شباب كما حما كما فتحي كما صادق بن مني
1: صادق الله يرحمه بولينا
0: بولينا
1: ترأس جمعيتها
0: حبيب مرشيد زاد كان في القيادة الثانية نقولوا احنا
1: القيادة الثانية
0: احنا نسميهم جيل احنا ما نقولوش قيادة نقولوا جيل
1: جيل
0: جيل ثاني جيل ثالث ما نقولوش قيادة اما هما كانوا اللي بارزين في التوجهات بتاع
1: وتحاكموا عام 1974
0: كلهم تحاكموا في
1: تحت عنوان ماذا مثلا في المحاكمة كان ذكرها
0: ديما تآمر وديما
1: جمعية غير مرخص فيها
0: فيها هذيك جمعية
1: الجمعية اسمها وقتها شو مسمينها
0: وقتها العام التونسي ولا
1: العام التونسي ولا تسمى باسم جريدة العام التونسي اللي عوضت آفاق
0: اللي عوضت آفاق
1: وهذا وهذا تغير مهم حسب رأيك
0: تغير مهم بالنسبة لل لل اللي عاشوه الطلبة في أنذاك لأنه الطلبة أكثرهم ما فهموش أنا حسب رأيي ثم كيف اللي مثلا نعطيك مثال توا واحد كما فتح بالحاج يحيى كي كان في باريس كان مساند لنجيب الشابي
1: نوجه له تحية صديقة.
0: كيف دخل الحبس تغير فكرة
1: ألف كتابه الشهير من بعد
0: وتغير فكرته علاش خاطر وقتها جالس نور الدين جالس بابي جالس باللونة
1: حبس كذاب
0: خرجوا أفكار أخرى اللي هي
1: قيمة الحبس كذاب والحي روح يعني
0: أي. آه. لكن معناها تلقاه بعيد على أفكار نجيب الشابي تلقاه بعيد على أفكار
1: على ذكر الأفكار
0: أي.
1: في تلك الفترة كثرت ياسر الحديث وهذا سؤال بسيط معناه لن نطيل فيه أنا ما نحبش ياسر في الإعلام الإذاعي على الأقل في حصص من هذا النوع التدقيق برشا في الجوانب النظرية المرهقة نوعا ما تطلب قراءة متأنية وعميقة وليس فقط بعض الكلمات ولكن سألت بعض الضيوف على مثلا وقتها ياسر طبيعة المجتمع وما طبيعة المجتمع والاختلاف في تحديد طبيعة المجتمع كانت من الفترة هذيك يبدو للاختلاف
0: لا وتواصل حتى بعد ما خرجوا لأولاد من برجبان
1: زوز توجهات الكبيرة في تحديد طبيعة المجتمع هذا التبرير النظري العام الإيديولوجي العام ولكن فما تبريرات الأكثر واقعية حسب ما يقول بعض المؤرخين وبعض الفاعلين أنها أمور شخصية وزعامتية أكثر منها تأخذ من بعض مبررات إيديولوجية أو نظرية ولكن فيها صراعات ومنافسات تنافس معناه شخصي نوعا ما
0: بعد ثمانينات
1: بعد ثمانينات ولكن باهي شنو الطرح اللي مشى فيه التيار نتاعكم او التوجه نتاعكم في تحديد طبيعة المجتمع كيفاش كنتوا تحدد طبيعة المجتمع
0: احنا طبيعة المجتمع نعتبروه برجوازي كما حطيناه فيما يخص موقفنا من طرف من السياسة
1: اللي هو مش شبه
0: لا شبه احنا كنا نقولوا احنا برجبيين اكثر من اللازم لكن مانيش موافقين طريقة التعامل مع الفئات المجتمع يعني مثلا ما نعرفش كنت تعرف الجملة الشهيرة متاع نور الدين بخضر نصوم لي زانفون إليجيتيم دو بورقيبة
1: ابناء غير شرعيين
0: غير شرعيين بورقيبة لأنه كنا موافقين كل القرارات اللي كانت تقدمية لكن ما كناش
1: ما كنتوش تنظروا للمجتمع التونسي
0: احنا مثلا
1: شبه مستعمر مثلا
0: لا ما عناش الفكرة هذه ما عناش الفكرة هذه
1: هذه في الشعلة باش تظهر
0: في الشعلة باش تظهر عند الشبيبة اللي ثم خطر الشيء اللي يمكن واحد يجب يشير له وأنه وقت القيادة اللي فيها نجيب الشابي خموا برشا حتى باش يمشيوا للنضال المسلح وبعثوا مناضلينهم لبنان مع الجبهة الشعبية وباش تدربوا على أشياء كبيرة يحكي عليها فتح بالحاجة في سيرته الذاتية من عشر تبعتها أنت ولا يحكي كيفاش معناها مشاو أكثر من 20 مشاو من باريس مشاو للبنان وغديك قاموا بتدريبات مع
1: وسائل الثورة الفلسطينية وهنا مثلا في العدد هذا اللي جبته معاك العامل التونسي كيف يجب أن يكون تأييدنا ومساندتنا الفعلية للثورة الفلسطينية يبدأها بجملة بعد انهزام الجيوش العربية المصرية والسورية والأردنية في حرب 6 أيام خرجت القضية الفلسطينية من تحت الحماية الرجعية كما أشرت أنت أنه كان الأنظمة العربية هلكت أساءت القضية أكثر من عاونتها التي ضربتها وتحليل هنا على دخل الشعب الفلسطيني كما قلت أنت توا بوسط منظمات فدائية إلى المعركة وصف القوة الضاربة الوحيدة التي تستطيع أن تطيح بالدولة الصهيونية عميلة الإمبريالية وحليفة الرجعية وذلك بواسطة حرب شعبية طويلة الأمد هذا الطرح كان سائد في السبعينات يعني طيلة السبعينات يعني هذا هو ولكن
0: هذاك امتداد الكراس الاصفر او الكلام هذا
1: ولو انه الكراس الاصفر اتهم حتى بالتطبيع
0: طبعا
1: يعني هذا الغريب يعني هنا مثلا ملزومة عمي خميس في باريس يا صاحب دبر علي انصحني شوية راهي الغربة ضرت بيا ويكمل من بعد مكس بخمسة نعجات وبهيم يقضي الحاجات
0: هذا
1: كعاد تعاضد ده وان كان هي العدد هذا مخصص حتى المحاكمة فيها كاريكاتير صور باليد يعني كاريكاتير المحكمة للمحاكمة هذيك وفيها طبعا إدانة الإمبريالية الأمريكية في هنا لاوت كور دي كورتي بالفرنسية نظام حرية عدالة بنوع من السخرية على شعار الجمهورية وأقسم أن أقول الحق بأنكم شركائي، يعني كانوا بنصالح الهيئة المحكمة اللي هي غير دستورية في تلك الفترة. وهنا نشيد عمال العالم، وطبعا حالة مناجم الفصفات التونسية كانت متابعة دقيقة أيضا للاقتصاد التونسي والحالة الاجتماعية للعمال، نشيد العامل وغير ذلك، عديد كما قلت ملزومات طول عمري عايش خدام، خدام أحزام وغير ذلك. إذا أنت متى ذهبت إلى مصر وانقطعت عنك؟ هل انقطعت عنك؟ متى قررت اللي نقول به ظفرين الانسحاب ربما من الحياة؟
0: مش انسحاب، لأنه أنا كنت نعتبر أن الجبهة الثقافية عندها دور كبير في تبديل طبيعة النضال، وخصوصا أنه في باريس بعد حركة فيفر 72 تلمت في دار تونس برشا طلبة،
1: دار تونس بباريس
0: في باريس، ومنهم الطلبة اللي كانوا يدرسوا في سينما في المسرح في
1: مثلا
0: في المسرح، عن فضل جعابي، عن محمد إدريس، عن رشاد المناعي، عن محمد كيكا، عن خالد غربال، في الموسيقى عن محمد قرفي، عن عبد القادر العسلي،
1: رحمه الله الأستاذ محمد قرفي غادرنا المدة الأخيرة.
0: وتكونت سميناها وقتها كدكا كوميتي داكسيون ديفيزيون دو لا كولتور عربا ان فرانس، قلنا نلموا بعضنا.
1: والأسماء اللي سميتهم ايديولوجيين كانوا محسوبين على اليسار؟
0: لا، محسوبين على التسات راسه، هم كانوا يعملوا في الثقافة وكانوا ينشطوا في الشبيبة المدرسية، لكن بعد حركة فيفر 72 كلهم تحركوا. خصوصا ما يخفاش عليك وانه برشا منهم عاشوا 168 في فرنسا.
1: ولكن زعزعوا شوية. حسيت انت سيل هاشمي كأنك من الجيل الأول المؤسس، ولو التحقت بعد سنة أو سنتين من تأسيس البيرسبكتيف، ولكن تعتبر من الجيل المؤسس. حسيت انه الجيل الثاني من بيرسبكتيف العام التونسي أخذ عنكم مشغول، ويعني ابتعد عنكم التنظيم نوعا ما.
0: لا، ما كانوش مقتنعين بالعمل الثقافي ناهيك، وانه بعد ما خرجت انا من الحركه.
1: وقتاش خرجت بالضبط؟
0: خرجت في مارس 72، الخاطر هو في الاجتماع اللي قروا فيه باش يوقفوا جريده بيرسبكتيف تولي العمل التونسي لسان حال الحركه، طلبوا مني، خاطر نجيب شابي ما كانش معنا، كان بعدي، طلبوا منا باش ندمجوا نجيب الشابي زعما كتوحيد الحركه الماركسيه الليني. أنا ما كنتش موافق دخول نجيب الشابي.
1: أنا ما نسيت ما سألتك شنو علاقة نجيب الشابي بيرسبكتيف وهو البعثي حينها.
0: لأنه أنا لما وصلت لباريس 65 نلقاه ناشط في خلية بيرسبكتيف.
1: صار تضم، معناها نفهم منك أن كانت منفتحة على الحركة هذه على ألوان إيديولوجية متعددة.
0: لا، ما كانش بعثي، ما قالش اللي هو بعثي، كان هو وقتها مجال شاب. بعد روح لتونس 65
1: مستقل.
0: كبدات الإيقافات من 68، إحنا والشيوعيين جينا القائمات بتاع الإيقافات نعملوا جرد. هذا شيوعي، هذا
1: تصنيف، تصنفوهم
0: ايديولوجي، تصنفوهم، ما ثم تصنيف كان شيوعيين وحنا ثماش وقت بعدين. كي جينا في نجيب الشابي وقت سرج عادة قال هذا متاعنا. انا سكت خاطر نعرفه متاعنا. تحاكم
1: سرج عادة اش معنى يقصد متاعنا؟
0: متاعنا من حزب شيوعي،
1: حزب شيوعي،
0: خاطر هو ممثل حزب شيوعي وانا ممثل بيرسبكتيف. كنا عملنا
1: وهل كان معكم جورج عادة؟
0: لا، جورج عدى في تونس، احنا ما كانش معنا.
1: ما كانش في بيرسبكتيف.
0: لا، ما كانش. عاد كيف تحاكم بعثي، كيف جاني في جويليا قال لي الرفاق بعثوني باش نقابلك باش نوحدوا الحركه الماركسيلينيه، شعلت في وجهه. قلت له كيفاش تقول لي انت ماركسيليني؟ فسر لي كيفاش 65 انت موجود معنا في كيفاش.
1: واختصرت المواجهه بينك وبينه هذه
0: في جويليا 71،
1: جويليا مع نجيب الشابي.
0: معنا جيب شاب وقت الأولاد مازالوا ما جاوش، مازالوا في الجزائر.
1: ولكن بعد مارس 72 وخروجك أنت من التنظيم،
0: خروجي كان بسبب دخوله، ما كنتش نخرج أنا لو كان.
1: شكون على القيادة وقتها في 72؟
0: 72 هو قلت لك عزيز كريشان ومحمد صدام، وكنت أنا منهم يعني كريشان مع بتاع 72.
1: لكن وقت شكون بقي على رأس القيادة نقولوا؟
0: هاني قلت لك بعد رأس القيادة تخل نجيب الشابي. يا أخي نجيب الشابي انقلب
1: بخلاف نجيب،
0: فماشي اسمه نجيب وعزيز كريشان وابراهيم رزق الله ومحمد صدام.
1: تحاكموا هذوما من بعد في 74؟
0: تحاكموا طبعا، حتى انا تحكمت في 74 راهو.
1: قديش حكموا عليه؟
0: 3 سنين.
1: المحاكمة اللي قبلها قديش؟
0: 11.
1: نتاع 68 اها ولذلك سقطت بالعفو الرئاسي في عام 70
0: لا ما سقطتش
1: ما سقطتش
0: ما سقطتش على الخطر على الخطر ما رجع ستين. فيه رجع في العفو
1: شرطي صحيح
0: ما تراجع على العفو
1: والتحقت من بعد بربي في كلمتين كملوها بالثقافي ولو نعرف انه بعد نور الدين بالخضر ابرز اسماء بيرسبكتيف واكثرهم تاثيرا في الستينات رحمه الله هو بيدو عنده هالتوجه الثقافي في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات بعد خروج من السجن خرجوا تقريبا عام 80
0: إيه؟
1: بالسجن هكذا
0: 79
1: 79 وتفاجأ بورقيبة قالوا له فما تعذيب وكذا ما في بالنيش قال إيه؟ هكا وقابلهم
0: إيه؟
1: شكون قابل وقتها
0: قابل زوج مجموعات مجموعة فيها حما ومحمد كيلاني
1: حما الأمين محمد إيه؟ كيلاني
0: ومجموعة الأخرى فيها صادق بن مهني وفتحي بن حاج يحيى ومحمد الخنيسي
1: وأعرب عن استغرابه على ما في بالوش كانوا يعني
0: لا قال هذوما مش كيما جماعة قفصة وجوههم ضاوية
1: لا ولو اليسار كان عندهم الحيز هذا جزء من الشيوعي كانوا ما عليناش سبعينات تعرف الموضة حتى في الكوبيسبا يعني أنت عام 74 التحقت بمصر لتسجيل مع الشيخ إمام هكذا
0: التحقت به صح هو
1: في القاهرة يعني
0: في القاهرة إيه قد غديك ثلاثة أسابيع
1: أول ما سمعك الشيخ إمام كيفاش سمعت به أنت أول ما سمعت
0: هو أول ما سمعت بشيخ إمام هي أغنية جيفارا جيفارا مات اللي مات في 67
1: وساهمت في التعريف به بالطبيعة
0: طبعا والغرض من التسجيل هو باش نحاول نعرف به أكثر ما يمكن من
1: اللي وهذا ما سيحدث لأنه باش يزور تونس من بعد
0: باش يزور تونس عام 84
1: ويكون عنده تأثير كبير حتى في الجامعة التونسية أنا معناها أغانيه أصبحت تردد في كل تقريبا تظاهرات الطلابية إلى حد اليوم
0: هذا بفضل حبيب بالعيد اللي كان يمرر في أغاني شيخ إمام في الإذاعة الدولية
1: صحيح السيد حبيب العيد كان يعني لعب دورا هاما وحتى في بعض المهرجانات أيضا الثقافية أشكرك جزيل الشكر أستاذ هاشمي مفرج طبعا لم نأتي على كل شيء بعض المقتطفات لم نتوقف عند محطات كثيرة هامة ولكن هي مجرد شهادة شفوية معزة بعض الوثائق تتطلب أن تدمج إلى شهادات أخرى لتتكامل ما يقرب من بين ظفرين من الحقيقة ولو في التاريخ من الصعب أن تحدث عن حقيقة أشكرك مجددا أستاذ هاشمي مفرج على كل هذه المعطيات حول ظروف تأسيس حركة بيرسبكتيف وتطورها وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الصغاء والمتابعة وإلى اللقاء
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية
3: وثائق وحقائق
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري
4: إذاعة تونس الثقافية
2: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان
4: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان
2: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان
4: إذاعة تونس الثقافية
2: حين يكون الوطن هو الإنسان

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
4: يلا
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

وحياتك مشغول. انا مشغول عنك بيك وماليش الا انت وسرتك.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول لك،
1: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العاشرة مساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس. اللقاء انطلق الآن وتوصل إلى حدود منتصف الليل في إطار الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. انطلقت منذ قليل، انطلق فعاليات عرض سيدات الراي، وهذا العرض اللي يستعيد بدايات الراي النسائي في تجربة تجمع بين الموسيقى والحكاية والصورة، ويحتفي برائدته من الشيخة أرميتي إلى خيرة قندل وزهرة بنت عودة، بأصوات كل من الشيخة حجلة والشيخة فلة ومرافقة الفرقة بقيادة محمد عبد النور. يلتقي فيه تراث الأمس بأصوات اليوم دائما ضمن دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر ياسمين على ليل تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذه أجمل التحايا تصلكم من مهندسة الصوت مريوم أجارة، ومن أمام المزلح فاطمة الرزقي. أولى أنغامنا بإمضاء فايزة أحمد.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

بعاد كنتم ولا قريبين لأغنية وصلنا للعاشرة مساء وثلاثين دقيقة. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين سهرة ياسمين على ليلة تونس ونسمع من غير ليه بصوت محمد عبد الوهاب. تحية لصديقنا محمد من سيدي بوزيد، نسمعها بصوت محمد عبد الوهاب وإن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله نسمع يعني بصوت أمل ماهر أي أغنية لموسيقار الأجيال. نواصل معكم مع مختلف المختلف راحات زادة كيف كيف مش نسمعوا في بقية الساعة الأولى ميادة الحناوي الحب اللي كان، ثم نواصلوا مع الساعة الأخيرة من اللقاء ومع مختلف المقترحات الغنائية.

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

كانت هذه مية الحناوي في رائعة الحب اللي كان. الأغنية توصلنا للحادي عشر مساء وأربع دقائق، نوصل معكم وما تبقى في الساعة الأخيرة من اللقاء باش نسمع فريد الأطرش اسمع لما أقولك، وكالعادة الختام مع كوكب الشرق وكوكب الغرب.

كان هذا الفنان فريد الأطرش في اسمع لما أقول لك الأغنية. توصلنا للحادي عشر مساء و27 دقيقة، وختام اللقاء مع رائعة حكم علينا الهواء بإمضاء أم كلثوم.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زوندا.
1: إذاعة تونس الثقافية.

حضرات المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في منوعة الموسيقية غني عصفور. منوعة هذه استنست بها نحاول نسلط فيها الضوء على جوانب من الموسيقى التونسية بمختلف اتجاهاتها، قوالبها، خصائصها إلى غير ذلك. عندنا فترة من اللي ركزنا على نوعية مش متداولة برشا من الموسيقى التونسية، هي مش جديدة، ظهرت حتى من ثمانينات القرن العشرين، اتطورت في مجالات مش موسعة، يعني من ناحية الجماهيرية ابقات مقصورة، اما على جمهور تونسي يحب يسمع خاصة المعزوفات اللي خالية من الصوت البشري ومن الغناء، وإلا في إطار تجارب تونسية أجنبية مع عازفين من أوروبا أساسا أو من تركيا أو من غيرها من البلدان. كان عندنا حلقة خاصة أنور إبراهيم، حلقة خاصة فوزي شكيلي، زعما شكون اليوم اللي باش نركزوا عليه، ومن بعد نعملوا حوصلة صغيرة على هالاتجاه اللي انتشر خارج تونس خاصة بدعم من مؤسسات إنتاج موسيقية غير تونسية، ولقى انتشار واسع لدى الجمهور في مختلف القارات، أوروبا، أمريكا، آسيا، وصل حتى لأستراليا. إذن سؤالي مع شكون اليوم باش نركزوا في هالاتجاه هذا، قدمناه في حلقات متتالية، نعملوا حوصلة صغيرة مع واحد مهن قبل ما نشوفوا الشخصية متاعنا الرئيسية، نستحضروا أنور إبراهيم في هالعزف المنفرد متاعه اللي باعتباره تنجم تقولوا حضرت سادة المستمعات والمستمعين هو من أول الناس اللي دخلوا هالميدان وخرجوا موسيقتنا من جلبابها المحلي وعكساوها كسوة عالمية، وخاصة اللي ذكرتهم أنا هما اللي وظفوا آلة العود، يعني استعملوا آلة العود. وفي الإطار حب نفكر زادة بهيكل كشك اللي عديناه في حلقة من هالحلقات البرنامج هذا، فإطلالة صغيرة للتذكير بهالمعزوفة لأنور إبراهيم، ثم نركزوا على شخصيتنا اللي باش تكون محور الحلقة هذه من غني عصفور.

احنا بدينا بهالمعزوفة هذه حضرات المستمعين المستمعات لأنور براهم، اللي قلت هو احد رواد الاتجاه الجديد اللي تركزت عليه حلقات برنامجنا غني عصفور، وخرجنا على المعتاد على الأغاني يعني اللغة المتداولة، وقلت باش نركز اليوم على احد هؤلاء الموسيقيين التوانسة اللي انتهجوا نهج جديد، هو الفنان ظافر يوسف. شكون الفنان هذا؟ وين نشأ وترعرع؟ وين ظهر؟ وشنية خصائص الموسيقى متاعو؟ شنية ميزاتها؟ وكيفاش وصل للعالمية؟ نجاوب على الأسئلة هذه بعد ما نسمعوا الأول اختياراتنا في هالحلقة هذه اللي قلت نخصوها للاتجاهات الجديدة اللي يكون فيها العود محور للإبداع الموسيقي. مقطوعة اسمها خمسة، ألحان ظافر يوسف، وباش تلاحظوا اللي فيها آلة العود مع آلة أخرى كيما كلارينيت، ويستعمل فيها ظافر يوسف صوته. إذن مع هذه المقطوعة الأولى اسمها خمسة لظافر يوسف، ثم نعود.

كانت هذه مقطوعة اسمها خمسة، ألحان وأداء ظافر يوسف. قلت هل الفنان التونسي هذا قد لا يكون عنده إشعاع كبير ياسر في بلادنا، لكنه استطاع أن يصل إلى مراتب لبس بها في إنتاج أعماله وتوزيعها عبر مختلف أقطار العالم. شكون ظافر يوسف؟ هو موسيقي تولد في طبلبة في ولاية المستير عام 1967. كما كل صغار يبداو يقلدوا في الأغاني متاع غيرهم، بدا يغني في مسقط رأسه طبلبة، ربما يشارك في الحفلات الخاصة، حتى جلب ليه انتباه الموسيقيين وكذلك وسائل الإعلام وبالأساس إذاعة المنستير باعتبار هو أصيل لولاية المنستير، فأدعاته وفسحت له المجال باش يقدم بعض الأغاني وبعض التجارب الأولى. هذا كان منطلق باش يسافر خارج تونس ظافر يوسف، واستقر في العاصمة النمساوية فيينا من 1989 إلى 1999، يعني قعد 10 سنين. العشر سنين هذوما تمكن فيهم باش ينمي تجربته الموسيقية، باش يتصل بموسيقيين يعني مشارقة وخاصة من أوروبا، بدأ يحاول باش يلقى خلاصة في أعماله الموسيقية بين الشيء اللي تولد فيه يعني موسيقى العربية التونسية في بلادنا والموسيقى الأخرى الأوروبية بمختلف اتجاهاتها، وأعماله تندرج في إطار ما يسمى بالجاز التونسي العالمي، يعني محاولة مزج عناصر من موسيقى الجاز ذات الأصول الإفريقية الأمريكية بعناصر من الموسيقى التونسية من إبداع خاص، وهو النهج قلت اللي خصصنا له احنا الحلقات هذه من غني عصفور، واللي ربما السادة المستمعين مش متعودين بها ياسر، لكن احنا قلنا علاش ما نعرفوش او نساهمه في التعريف بتجارب موسيقية غير تقليدية. قبل ما نواصلوا الاستماع الى تجربة ظافر يوسف، نقترح عليكم هذه المقطوعة اللي اسمها بالإنجليزي هو كما نعرفه عاش البرة، واستواناته اللي تشرف عليها شركات غير عربية تعطيها أسماء أو عناوين بالإنجليزي، والعنوان هو Humankind for Sound of Mirror، يعني صوت المرآة تقريبا، والتأليف هو في مقام النهوند، ونسمع فيه كما سمعنا في تجارب سابقة البيانو مع العود مع البطري ملول بلاش إيقاع، الإنسان يقعد سائل شنية الموسيقى هذه، وبعد يدخل الإيقاع بالآلة البطري ويسرع يعني في النهاية، وفيها غناء معناها ظافر يوسف بخلافي يعصف على العود يغني، وتسمعوا يقول مثلا اسقينيها ملأة. إذن مع هذا المثال الثاني من أعمال شخصيتنا الرئيسية في حلقة اليوم ظافر يوسف.

حلقتنا حضرات السادة والسيدات خصصناها في عنوان كبير هو تلاقح الموسيقى التونسية مع الجاز من خلال أعلام الاتجاه هذايا اللي ركزنا عليهم بالأساس هما أنور إبراهيم وفوزي الشكيلي، واليوم أضفنا ظافر يوسف. نبقاو مع ظافر يوسف، قلت اللي تجربته طورها في عواصم أوروبية منها مدينة فيينا، ثم انتقل إلى مدينة باريس حيث أقام وأنتج عددا هاما من الاسطوانات، يعني من الألبومات اللي جلها قلت يحمل عناوين بالإنجليزي باعتبار أنه الشركات المنتجة هي شركات أوروبية والجمهور المقصود هو ليس الجمهور العربي فقط بل أساسا كذلك الجمهور غير العربي في مختلف أقطار العالم، حيث يعني الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشار في العالم. نتوقف مع ظافر يوسف عند هذه المقطوعة التي يتجه فيها لوالدته، هي تحية منه إلى أمه باعتبار أنه كما كل إنسان يعني الأم عندها مكانة خاصة وربما هي التي ساعدته على تخطي الصعاب وعلى خوض تجربة فنية ثرية ومختلفة انطلقت من مسقط رأسه طبلبة ولاية مستير إلى فضاءات أرحب في العالم. وإذا هذه المعزوفة نسمع فيها العود مرة أخرى مع آلة الكلارينات، وهالمزج هذا يعني كما قلت في حلقة ماضية لقيناه عند عدد من الموسيقيين التوانسة منهم أنور إبراهيم. إذن ظافر يوسف ربما تجربته الموسيقية اللي فيها شوية من الصوفي، يعني كي تسمعوه تقول شبيه معناها هذا العمق في الجملة وهذا الإحساس بالخشوع أو بجملة بطيئة وصوت يعني يردد في ألحان الإيقاع فيها مش بالضرورة يكون بارز بالدربوكة وغيرها، فهو قلت نمط مختلف في هذه المدرسة. فنقترح عليكم إذن هذه التحية التي يوجهها ظافر يوسف إلى والدته.

موسيقيين عاشوا أكثر معنى حقبة في حياتهم خارج تونس. ظافر يوسف اللي هو قلت حبينا نركزوا على بعض جوانب من أعماله، هو يعني خرج عدد من الألبومات خارج تونس، نواصلوا معاه مع مقطوعة أخرى عنوانها بالإنجليزي Warning Birds Ceremony، يعني هي كأنها حفلة نحاول نترجموها للعصافير الطائرة، أو تجمع جميل لجحافل من الطيور التي تحلق عاليا في السماء. إذن نواصل مع ظافر يوسف الشخصية الرئيسية في حلقتنا في هذه المقطوعة التي نجد فيها كذلك العود مع الكلارينيت.

إذن كانت هذه حفلة الطيور التي تحلق عاليا في السماء من ألحان ظفر يوسف اللي ركزنا لبعض أعماله في الحلقة هذه. حبيت في الحلقة هذه تحية خاصة لمن سبق ظفر يوسف في هالاتجاه واللي كنا خصصنا له معناها تحدثنا عليه في حلقات سابقة، فوزي شكيلي اللي نشوف التقارب في النهج الفني بين أنور إبراهام فوزي شكيلي وظافر يوسف. نذكره بفوزي شكيلي في بأسلوبه من خلال هذه المعزوفة اللي اسمها حلم الواحة اللي نسمع فيها كذلك العود مع البيانو، يعني الكل هذا يندرج تقريب في نفس المنهج الموسيقي المعتمد على المزج بين آلات عربية وآلات غير عربية في أسلوب جديد. إذن تلميحة لفوزي شكيلي باعتباره أحد رواة النهج هذايا من خلال المعزوفة هذه اللي اسمها حلم الواحة.

بعد حلم الواحة اللي هي من ألحان فوزي شكيلي باعتباره أحد رواة النهج هذايا، نرجع أنور إبراهيم اللي هو كما قلت أحد من وضع هذا النهج الموسيقي المعتمد على التمازج بين العربي التونسي وغير العربي وخاصة الجاز، مع الفرق أنه أنور إبراهيم لحن كذلك في الأسلوب المتعارف. وحتى لا تكون حلقتنا هذه مقصورة على العزف فقط، حبينا نبدله شوية ونقترح عليكم مع أنور إبراهيم في هذه الأغنية ريدك ما نعرف وين اللي غناها لطفي بوشناق، وهي في طابع أكثر التساق بالموسيقى العربية باعتبار أنها تعتمد على الآلات اللي متعارفة في الفرق الوترية في تونس وغير تونس. إذن مع لطفي بوشناق ونكون عملنا الدورة على أبرز الملحنين اللي أخذوا اتجاه مغاير في أعمالهم الموسيقية في تونس وخارج تونس.

0: بعد هالأغنية هذه اللي بطبيعة الحال مخذات صدى أكبر عند المستمعين في تونس باعتبارها أقرب للذائقة العامة، احنا نقولوا نكونوا سلطنا بعض الضوء على إحدى مدارس التلحين في بلادنا من خلال سلسلة من برنامج غني عصفور، استضفنا فيها كل من محمد علي كمون، استضفنا هيكل كشك، تحدثنا على أنور إبراهيم وكذلك على فوزي شكيلي، واليوم ركزنا شوية على ظافر يوسف. هل الملحنين هذم اللي على مدى حصص متتالية تحدثنا على إنتاجهم، حاولنا باش نلفت الانتباه لطرفت ما يقومون به من أعمال تخرج عن السائد. بطبيعة الحال نحن لا نحكم لا لها ولا عليها، المستمع هو الحكم الوحيد والأخير ليحكم عليها، لكنها معناها فرضت روحها الأعمال هذه على الساحة الوطنية وخاصة كذلك على الساحة العالمية، وانتهجت نهجا حاولت فيه أن تكون نوع من الخلاصة بين الموروث الموسيقي التونسي والعربي وموسيقات وروافد أخرى، هي الجاز، هي الموسيقى الصوفية لمختلف الثقافات الإسلامية، هي موسيقات إفريقية أوروبية وغيرها. وفي الواقع الإبداع من خاصيته أنه لا يتقيد بقواعد جامدة، بل هو متحرك، وربما ذلك ما يدفع بالإنتاج الفكري البشري إلى التقدم وإلى صبر أغوار جديدة وفتح أفاق أخرى غير الأفاق التي معناها قد يتقوقع فيها بعض الموسيقيين اللي ما يجرؤوش على معناها الخوض تجارب جديدة. لا محالة، الإبداع هو الأخذ من الماضي، لابد من الأخذ من الماضي، يعني ننطلق منه من موروثنا، ولكن لابد أن يكون لكل مبدع سواء كان شاعر أو ملحن أن يخوض المغامرة. وإن شاء الله نكون في هالحلقات هذه سلطنا الضوء بما يكفي على تجارب تونسية القات رواج في الخارج. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نقول لكم دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.